0: برنامج جديد بيحكي عن الطفولة، الموهبة والفرح.
1: جاهزين نبدأ؟ واحد، اثنان،
0: ثلاثة. بهالبرنامج نفتح الميكروفون لأصوات الأطفال الموهوبين ليحكوا، يقرأوا شعر قصص ويكونوا مذيعين حقيقيين. شاركونا ببرنامج المذيع الصغير.
2: يمكن أن تكون مذيع الغد.
3: هاد صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
4: المذيع الصغير.
5: مذيع صغير.
6: أنا المذيع الصغيرة.
7: هنا دمشق.
0: المذيع الصغير كل اثنين 4:30 العصر على إذاعة دمشق. المذيع الصغير.
8: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
0: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
8: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل،
3: رجعت وحدك يا عادل،
2: وهجروك لولا،
3: وهجروك لولا،
2: بس يا ترى،
3: بس يا ترى،
2: كيف ممكن ترجع وتلمهن حوالي،
3: كيف ممكن ترجع
2: وتلمهن حوالي.
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج
0: فراس عباس.
4: حلال عليك قدرت تهرب، بس يا خوفي تعترف خديجة وياخدوك من البيت.
5: ليش خديجة بتعرف وين بيتي يا فهمان؟ حسني انت الوحيد اللي بيعرف وين انا ساكن، بس انا كتير كتير زعلان لانه الامدادات النقدية والذهبية انقطعت.

0: ورجعنا للفقر مرة تاني.
1: بكرة رجع للشغل بالمطعم لوقت ما الله يفرجها.
2: إيه إيه إيه إيه. مين هاد اللي عم يدق هيك على الباب؟ حسي روح شوف لي مين.
3: يلا رايح.
2: روح على السريع.
3: يلا جاي. يلا عوض.
2: شو
3: الشرطة؟

0: أستاذ صالح ما رجع أحمد، أنت لازم تحذر أحمد، سطوف يمكن ناوي الشر.
1: إذا كانت خديجة يا كمان انحرفت وقتلت البنت الصغيرة، أحمد شو له علاقة؟
0: عم يقول أحمد هو السبب، لو ما كان نزلها على المدينة ما كان صار يلي صار.
2: وينه ها؟ وينه الأستاذ أحمد أفندي؟ ها؟ الظاهر ما بده يرجع للمشروع اليوم، بتعرفوا ليش؟ لأنه أكيد خايف يواجهني.
1: كبر عالك يا سطوف، ليش بده يخاف يواجهك؟ أحمد عمل مع خير ومع بنتك كمان.
2: إما حدا طلب منه هالخير خلصني، أنا خجلت منه وسايرته ووافقت تروح بنتي تشتغل عند أخته.
1: ولك أنت عمتك المصاري، أنت بعت بنتك، نسيت اللي قبضته؟ اسمع مني يا سطوف، كلامك هاد ما له فايدة، هاد الكلام بيشعل النار. شو؟ النار اللي يمكن تحرقك. أفضل تفكر بمساعدة بنتك، حتى مكان بيت عواد ما قدرت تعرفه. سطوف حاول تحصل على العنوان بأقصى سرعة.
2: لا بدي دور ولا بدي اتدخل بهالموضوع، المهم عندي يكون الأستاذ أحمد جاب المصاري، هذا يلي بيهمني وبس.
0: لما قال لك الأستاذ صالح إنك بعت بنتك زلت، وهلأ كلامك شو بتسميه؟
2: شو بسميه؟ بسميه تعويض. منير بيك سهر الأستاذ أحمد، لوت سمعتي وسمعت بنتي وبدي التعويض، بدي التعويض، فهمتوا؟
1: بالله شو، مدام هيك روح اطلب تمن شرفك من منير بيك، وأحمد ما له علاقة.
2: ما له علاقة؟ شو عليه؟ شو عليه؟ أنا هلأ رح ورجيك كيف بيصير عنده علاقة.
1: سطوف شو عم تعمل؟ سطوف اترك الغال، شو عم تعمل انت؟
2: لك. بدي احرق المستودع والمحصول، بدي اخرب بيت أحمد.
1: سطوف انت عم تظلم أحمد، لك شو انت جنيت؟ لك عم لك ترك الغاز؟ ترك
3: الغاز يا سطوف، النار شاعلة، انتبه.
1: لك خلص يا زلمة، هات الغاز وبوعدك أعطيك اللي بدك اياه. طلع فيني سطوف، طلع فيني، أنا معك ومالي ضدك، قرب لشوف، قرب
3: قرب يا سطوف، قرب لا تجن، قرب. هذا الغاز يعني هكذا،
2: وانت كمان ضدي يا كمان، وانت كمان ضدي يا كمان.
1: لك اطلع فينا برا المستودع، اطلع فينا كمان برا المستودع.
3: يلا
1: وانت يا سطوف روح من قدامي لشوف، روح من قدامي.
3: يلا طلع برا يا سطوف، خلصنا، طلع برا.

0: مراد بيك، شو صار بموضوع لجنة الخبرة؟
1: أي لجنة وأي خبرة؟ لما اجت اللجنة وفتحوا المستودع ليكتشفوا شو فيه،
0: ايه؟
1: ما شافوا شي.
2: ضحكونا معكم. بركي بنسى شي من همومي ووجعي.
1: أهلا وسهلا منير، أهلا وسهلا. اسمع، أنا قلبي معك، الله يصبرك ويجعلها أكبر المصايب. والله يا منير مالك علي يمين، أنا زعلت كتير.
0: الأمر إلك منير بيك.
2: شكراً. بس فهموني شو القصة، عشو كنتوا عم تضحكوا؟
1: على اللجنة اللي إجت وما شافت شي، وصارت المسؤولية على اللجنة يلي شمعت المستودع. لك يا حبيبي، كيف بيشمعوا المستودع من غير ما يشوفوا بقلبه شي؟
2: لما شمعوا المستودع كان في صناديق فاضية، وما خطر على بالهم يفتحوا الصناديق.
1: ما خطر على بالهم؟ أو في حدا دفع لهم ليغمضوا عيونهم؟
2: انت داهية يا مراد، وكنت ناوي تغدر فيني، بس ما بعرف ليش تراجعت بآخر لحظة.
0: لحظة حنية وطيبة قلب وبتحريض مني طبعا، قراري خبرك بكل شيء.
2: يسلموا يا ناهد. بصراحة أنا وبالظروف اللي كنت عمر فيها، ويجيني خبر التشميع والكشف على عدم تطابق المواصفات، كان ممكن روح فيها.
0: وحياتك ما منخليك تروح، انت غالي علينا كتير استاذ.
1: طبعا طبعا.
2: تسلموا تسلموا. المهم الخطوة الثانية شو لازم نعمل؟
1: ببساطة يا روح قلبي، بتروح بتبلغ انه التشميع اللي صار بالعنوان الغلط، وبتعطي عنوان المستودع الكبير
2: الموجودة فيه البضائع المطابقة للمواصفات.
1: مزبوط، انت عيني. وهيك منكون طلعنا بريحة طيبة وكسبنا من وراها.

0: ما بعرف إذا كان عندك مانع يا صالح إنه يكون العرس مشترك بيني وبينك وبين أخي رأفت.
1: أنت يا أحمد عم تحكي هالحكي؟ لك أنت صديقي وشريكي بالحلم، يعني معقول أرفض هيك قرار؟
0: معناها نجهز حالنا للعرس خلال هالشهر؟
2: أستاذ أحمد
0: اللي
2: إجيت الشرطة وقبضت على سطو.
1: متوقع هالشي، أنا بلغت عن محاولة حرق المستودع.
0: لا يا صالح، ليش بلغت؟ ما بتكفي مصيبة بنته خديجة؟ والله حرام يا رجل.
1: بكفي يا أحمد، حرام وخطي ومعلش، هاي المصطلحات هن اللي دمروا الأخلاق، والعدالة لازم تاخد مجراها.
0: والله معك حق، العدالة لازم تاخد مجراها الصح، والمسيء يتعاقب.

0: الحمد لله يا نوال، وأخيرا هدية العاصفة اللي مرت على عيلتنا. بس بدك الحقيقة؟
1: شو؟
0: تركت وراها مخلفات كتير كبيرة.
1: صدقني يا رأفت، الزمن كفيل إنه يزيل كل هالمخلفات. وسلوى أكيد بتكون عند أبوك بالبيت.
0: سلوى وابني عادل كمان يلي صاير رفيق جده. فرحة بابا برجوع ابني ما بتتقدر بتمن. على الأقل نسته موت سمر بنت سلوى.
1: طيب وخديجة، عرفت عنا شي؟ آخر معلوماتي إنها تحولت لمشفى الأمراض العصبية.
0: مزبوط، ولساتها تحت العلاج وبانتظار التقرير الطبي عن الحالة. وعواد موقوف بتهمة التحريض على الجريمة وتعاطي المخدرات، وسطوف بتهمة محاولة حرق مستودعات المحصول.
1: تعرف يا رأفت، أنا ما كنت متصورة تنحل عقدة زواجنا بأهون الطرق.
0: حبنا الصادق لازم يعيش، وربنا أعلم بالنوايا. ونوال، في عندي خبر لازم يفرحك كتير.
1: طيب احكي. ليه ساكت؟ خلي الفرحة تزيل عاصفة الحزن والألم.
0: اتفقت أنا وبابا وأحمد وصالح يكون عرسنا بيوم واحد، بس يا ترى أنت موافقة؟
1: بالله هذا سؤال بين سأل. يا سيدي مالي موافقة.

0: اهلا اهلا وسهلا بالشباب، تفضلوا تفضلوا. وليد يا وليد، تعال استقبل اصحابك.
1: اهلين ماهر، كيفك؟
2: تمام.
1: وانت لينا كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
1: تفضلوا، ليش واقفين هون؟ تفضلوا.
2: اليوم نحن جايين ناخذك مرافق للبروفا بناء على طلب المخرج سمير.
1: اوف، مرافق؟ والله اذا كنت مرافق معكم فهي احلى رفقه.
2: هي ما بكفي غياب عن البروفات، دخيلك لملمت افكارك ولا لسه مخربطه؟
3: اكيد لملم الافكار، بس يمكن كتر باللم. مالكم شايفين كيف عم بتشرشر من راسه مثل الشلال؟
1: لك انت ما بتتغيري، روح قلبك المسخره والضحك.
3: ايه مو احسن من النكد والحزن؟ خلصنا، امشي معنا ومن غير اي اعتراض.
1: ايه امرك ابو عبدو، تفضلوا.

0: فبظن مشهد رئيس البنائين مع الشبح جاهز، مو هيك يا وليد؟
1: منقول إن شاء الله أستاذ. بدك منجرب بروفا؟
2: اطلع على المسرح وخلينا مباشر.
3: وين بده يطلع على المسرح؟ قصدك يطلع على سطوح مبنى المسرح؟
2: ما فهمت قصدك، أي سطوح وأي مبنى؟
3: أنت أخطأت بتعبيرك، لازم تقول اطلع للخشبة وليس للمسرح، وعندما تقول اصعد إلى المسرح هذا يشير إلى المبنى وليس الخشبة.
0: تمام يا لينا، اطلع للخشبة يا وليد، وانت كمان يا ماهر.
4: يلا ماشي،
0: يلا بروفا. ماهر البناء ووليد الشبح، تفضلوا.
1: حاضر استاذ.
5: كنتم مع المسلسل اليومي
6: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد
0: والمخرج فراس عباس.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. الآن سلسلة عدالة مع يوسف اليوسف.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، مستمرون معكم في هذه السلسلة، سلسلة عدالة، نتناول فيها تجارب العدالة الانتقالية في عدد من الدول والبلدان حول العالم مع إسقاطاتها على الواقع أو الحالة السورية، ونتابع في الجزء الثاني من التجربة في سيراليون. كنا في الحلقة الماضية قد سردنا لكم رفقة ضيفنا الدائم لهذه السلسلة الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسباب تلك الحرب أو النزاع في سيراليون. ينضم لي من الدوحة الأستاذ فضل عبد الغني، كما أسلفنا مدير ومؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم أستاذ فضل.
3: مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأتشرف دائما أن أكون معكم.
2: حياكم الله أستاذ فضل. في الجزء الأول تناولنا أسباب النزاع أو الصراع في سيراليون، نتابع في الجزء الثاني، وصلنا إلى انقلاب 97 ومهاجمة أو الهجوم على العاصمة في سيراليون، كان نقطة تحول أو يراها البعض نقطة تحول مركزية في هذا الصراع. الآن السؤال، أنماط العنف التي تعرض لها المدنيون في مختلف أنحاء البلاد، ربما السمة الأبرز في هذا الجانب هو البتر، كما يصفه البعض، حالات البتر، بتر الأطراف كانت كثيرة في هذا الصراع.
3: صحيح، في الحقيقة يعني المدنيين تعرضوا لانتهاكات كبيرة جدا، وهذا اللي وثقته تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة اللي دائما عم نشير له، وهو احد اهم المصادر بهذا الاطار. يعني في انتهاكات تعرض لها الاطفال بشكل واسع، وايضا شملت الاطفال والنازحين بشكل اساسي. يعني لجنه الحقيقه هي اشتغلت توثيق داخل سيراليون، وايضا طلعت بوثقت بالدول المجاوره ايضا. ويعني كمان تحدثت عن اعمال عنف جنسي كثيرة تعرض لها النساء في سيراليون، وقالت تحدثت أيضا عن حالات خطف، وذكرت يعني في تقريرها إحصائيات واسعة كبيرة جدا لهذه الانتهاكات التي حصلت.
2: نعم، الآن النساء والأطفال كما ذكرت هم الأشخاص الأكثر يعني تأثرا وضررا إن صح التعبير من هذه الانتهاكات. كيف تأثروا وأيضا تعرضوا للتهجير القسري أيضا بطرائق قد يحجبها يعني الصفة العامة أو الحديث العام عن ضحايا الحرب؟
3: صحيح، يعني النساء والفتيات هن ما بس تعرضوا للاغتصاب والاسترقاق الجنسي، يعني صاروا مستعبدات جنسيا، لا، تعرضوا للعمل القسري، تعرضوا لفقدان بسبل العيش، تم فصلهم عن أسرهم، صاروا بنتيجة هاي الانتهاكات صار في هروب ونزوح ولجوء. وهذا كمان بتشوفون بسوريا نفس الشيء، عندما بدأت الاقتحامات للأحياء وأعمال العنف الجنسي توافد يعني ربع الشعب السوري طلع صار لاجئ. الأطفال هناك تعرضوا للقتل وللنزوح، البعض اختطف وكان في إجبار على القتال، كان في إجبار لأعمال أخرى لصالح الجماعات المسلحة يعني ضمن المعسكرات كلياتها يعني من طبخ وسخرة وما إلى ذلك. كمان حتى الفتيات تم تجنيدهم عسكريا بأدوار عسكرية أو مخابراتية أو مساندة. يعني هون بدنا نحكي لاحقا بالحلقات اللاحقة عن سيراليون بموضوع نزع السلاح وإعادة الإدماج، لأنه هون أنت عم تحكي عن أطفال تم تجنيدهم وهؤلاء يعني عشرات الآلاف، حتى يعني صعوبة الحصول على هذا الرقم ما حسنت اللجنة إنها تحصيه. كمان كان في انتهاكات للنازحين واللاجئين، هدول فقدوا المنازل، فقدوا المحاصيل، فقدوا مصادر الدخل، التعليم كمان هذا مشابه لسوريا، بعضهم نزح داخل سيراليون وبعضهم عبر الحدود. هلا خلينا نشوف الأرقام شو بتقلنا. يعني أنا عم بحضر لهي الحلقة بالحقيقة في أرقام عديدة، يعني لجنة الحقيقة وثقت حوالي 8000 إفادة داخل سيراليون ومن لاجئين. هلا حطت بالملحق الإحصائي تبعها 40,000 انتهاك، يعني حوالي 41,000 انتهاك. هذا غطى حوالي 15,000 ضحية، يعني شايف هو أعداد قليلة مقارنة مع العدد الفعلي. هلا بتجي بعدين، بس هذا هو التقرير اللي طالعته، ولكن هو مانو القدر الكافي. ودائما ولكن بنبنى عليه، يعني انت بتمشي لقدام بتقارير اخرى. يعني اجرى مثلا تقرير هون عم راجع انا التقارير اللي حكيت بالانتهاكات، فبتلاقي انه في لجنة القضاء على في تقارير اللي طلعت بعدين ووثقت انتهاكات رجعت برجوع بأثر رجعي. في تقرير تقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بال2006، هذا حكى بالحكومة السيراليونية، قالت انه في 20,000 حالة وفاة وفي 1,000,000 نازح ونصف 1,000,000 لاجئ، يعني الأرقام أوسع. هذا نفس الشيء مثلا بالسياق السوري أستاذ يوسف، دائما كنا نحن بتجربتنا بالشبكة السورية الحقوق الإنسانية يقولون إنه الإحصائيات هي أكثر أو هاي الأرقام قليلة، دائما يعترض البعض. صحيح، ولكن هذا اللي بمرحلة النزاعات توثيق بيكون صعب جدا، فيه تهديدات وهذا إنه أنت بتبني عليه بعدين، ودائما الأفضل من إنه ما يكون موجود. ودائما نحن بنقول انه هاي الاحصائيات اللي تمكن من توثيقها، لانه انت بدك اعداد هائله ربما فريق بالمئات،
2: وبالتالي هو منطقي ان يكون هناك اختلاف بالاحصائيات بشكل عام.
3: طبعا منطقي، ودائما هذا بيكون في ترميم لها، هذا اللي بدنا نعرف. مثلا بعد سقوط الاسد نحن كمان بلشنا نرمم احصائيات ونشتغل على قاعات البيانات، واصبح هناك هيئات. نفس الشيء شوف بسيراليون، عم بحكي لك هذا التقرير تقدم بال2006. فبالحقيقه انا برايي انه هذا نتعلم من هي التجربه، انه نحن دائما كيف فينا يعني نمشي لقدام بعمليات التوثيق وكيف فينا نستفيد منها، وهذا اللي يعني نحن عم نحاول انه نشتغل عليه.
2: نعم. الان لجنة الحقيقة هناك حالات قاستها وحالات لم تقسها.
3: نعم.
2: صحيح، يعني لو نضع السادة المشاهدين أيضا في هذه النقطة، الحالات التي قامت هذه اللجنة بقياسها وتلك مثيلاتها أو حالات أخرى لم تقم بقياسها، أسباب ذلك أستاذ فضل؟
3: يعني بالحقيقة أول شيء هاي اللجنة عم تشتغل بظروف شديدة التعقيد. وكمان في خوف من الأهالي بالتعامل معها ومن النازحين، أنه عندك أنت حماية للشهود وما إلى ذلك. فهي أكثر شيء عانت بموضوع العنف الجنسي، إنه هذا ما بيكون في إبلاغ عليه. وفي عمليات عنف جنسي هي وقعت ضد الرجال أيضا، وهذا أصعب توثيقها بالمناسبة. فأيضا كمان هي ما اشتغلت عليها. فبالتالي عم تقول هي إنه مثلا، رح أذكر مثال ما بدنا كتير نستغرق بالتفاصيل مشان نحن ناخذ الصورة الكلية. مثلا حكت بمنطقة بورت لوكو، أنه هي تمثيلها بالانتهاكات كان أقل من حجمها. وهذا أنه الإفادات هي أكثر شيء في نقد للتقرير. أنه الإفادات أخي تركزت بالمنطقة الغربية بفري تاون. فهذا أنه نقد كان للتقرير. أنه هذه المنطقة ما توثقت بشكل بالحجم الانتهاكات اللي حصلت له. وهذا طبيعي بالحقيقة. ببلد فيه انتشار واسع للسلاح. وهدول الموثقين أنفسهم ما أمنانين حياتهم. فما بالك بالضحايا اللي عم يرفقوها. هذا نفس الشيء يشوف بسوريا نفس الشيء. الموثق هو ما أمن حياته. هيك دائما نقول يعني أنت مين المقدم أولا أستاذ يوسف؟ التوثيق أو الموثق؟ لا الموثق أنه يحافظ على حياته.
4: صحيح.
3: لأنه هو إذا هدد حياته فهو كمان عم يهدد الضحية. يعني يهدد الاثنين.
4: ويفقد التوثيق وبالتالي يعني لا أو يخرج خالي الوفاض من
3: يعني أنت إذا ما كانت السلامة أولا هذا من مبادئ التوثيق دائما اللي لا ضرر ولا ضرار بس
4: صحيح
3: ولا ضرر أولا لا ضرر ما ضر ولا ضرار لا ضر الآخرين فأنت هون فأنت إذا ما كان دائما نحن منقول إذا التوثيق لم يكن آمن فما توثقه ما خلي الحالة تروح بس أنت ما تروح
4: نعم.
3: يعني ما توثق هي الحالة بعدين ممكن يصير شو اسمه توثيق لها هلا كمان في نقد أنه في بعض وقائع الاختطاف كان صار فيه هون مبالغة يعني شايف في شغلات أنه في تضخيم فيها في شغلات في نقص لها
4: صحيح.
3: وبالتالي يعني أنه هذا النسب هي تبع الانتهاكات هي دائما بيكون في تصحيح لها ما هي ودائما بينذكر انه هي ما أنا نهائيه
4: نعم.
3: هلا مثلا كمان في انتهاكات اخرى مثلا موضوع الفقر موضوع فقد الممتلكات تقدير يعني تقدير الاحصاء الاقتصادي عفوا لهي الممتلكات مشان التعويض لها هذا ما انشغل عليه
4: نعم.
3: فبالتالي في كم كبير من الانتهاكات اللي كانت انه هي حق أنه يعني
4: نعمل
3: عليه
4: نعم الآن أستاذ فضل أي صراع ربما أو الأغلب الصراعات تنتهي باتفاق سلام أو بحالة من التهدئة أو الهدنة أو ما إلى ذلك الآن في التجربة السيراليونية لدينا اتفاقان أبيجان ولومي هذين الاتفاقين بداية تعريف نضع السادة المشاهدين أيضا في تعريف عام لهذين الاتفاقين من هم أطراف هذا الاتفاق أو هذين الاتفاقين وما القضايا التي سعى أو سعيا إلى معالجتها
3: هلا شو اللي بدنا نعرف نحن هون عدة نقاط بهذا الإطار اتفاقات السلام مشان نبني عليها لبعدين شو صار بعدها
4: نعم
3: هلا هون بدنا نعرف انه شو على شو اتفقت الحكومه مع المعارضه يعني الجبهه الثوريه المتحده ب مثل ما تفضلت حضرتك بأبيدجان ب 96
4: نعم
3: وهذا الاتفاق كمان نعرف انه هو ليش ما صمد يعني كمان بعدين في بعضها مثل ما تفضلت انت في مسار مفاوضات بلومي ب 99 فهذا كمان بدنا نعرف نحن شو تفاصيل هذا الاتفاق
4: نعم
3: هلا بالحقيقة يعني ممكن لاتفاق سلام انه هو يوفر الإطار لينهي الحرب بس هو ما انه كافي ما انه انت وقعته هلأ
4: صحيح
3: دائما بتشوف في نزاعات انه بيعدوا على الطاولة بيتفقوا ولكن بتجي للطبق فهوني شو اسمه ما بيطبق هلا الاتفاقين بأبيجان وبلومي اعلنوا انتهاء النزاع بينما استمر القتال بعدها
4: فعليا استمر
3: الاتفاقات
4: نعم.
3: شو هي نعم الاتفاقات هي سعت انه تعالج اربع شغلات اول شيء تحويل التمرد لمشاركة سياسية
4: نعم
3: هذا دائما بنقول انه انت تأشرك هي القوات لانه هي القوات المسلحة هي عسكرية ولكن هي بدها تتمثل سياسيا هي اول نقطة النقطة الثانية انه تفكيك التشكيلات المسلحة هذا دائما انه هو ليش بده يلقي سلاحه هو إذا ما شعر أنه هو مثل سياسياً ومشترك بهذا هو بيخلي سلاحه وهذا سلاحه هو الضامن الوحيد
4: صحيح
3: النقطة الثانية النقطة الثالثة حكينا عنها اللي هي إصلاح الحكم والمؤسسات
4: نعم
3: النقطة الرابعة هي هون العدالة الانتقالية والمسار بمعنى معالجة أثار الحرب
4: نعم
3: هلأ اتفاق لومي ضاف شغلات بالحقيقة أنه في تقاسم للسلطة في لجنة لكشف الحقيقة في صندوق لضحايا شايفة كل عدالة انتقالية. صحيح. مقابل شو المقابل بهدول؟
4: إنها
3: سيراليون عملت هدول مقابل تحمي من الملاحقات، يعني ما عملت مساءلة لأنه بتعطي هدول تقاسم للسلطة، تكشف الحقيقة، بتقول شو اللي صار، بيصير في صندوق لتعويض الضحايا، واستغنت عن المساءلة. لهيك هي شو اسمها؟ اسمها لجنة كشف الحقيقة.
4: صحيح.
3: والمصالحة، ما انحطت المحاسبة.
4: نعم المحاسبة.
3: ما انحطت.
4: نعم.
3: المحاسبة يعني تمام. هلأ شو هذا الاتفاق؟ خلينا نحكي عنه باختصار شديد جدا تبع بيجان، وليش شو التعثر اللي صار حتى نفهم نحن هاي التجربة.
4: نعم.
3: هلأ وقع الرئيس تيجان تباح، الرئيس أحمد، وزعيم الجبهة الثورية كان اسمه سانكوا، هذا الاتفاق بال96. الاتفاق هو ما اقتصر على وقف اطلاق النار، هو عم يحاول انه ينظم هذا الشيء من نزاع مسلح، مواجهة مسلحة، لا تعال نتنافس سياسيا وتعال نتفق على إعادة بناء الدولة. فنص انه وقف القتال، انه النزاع بينتهى، بنشكل لجنه لنوطد السلام خلال اسبوعين، حكى عن نزع السلاح وعن التسريح، انه هذول مقاتلي الجبهه بيصير في تسجيل لهم، بنجمعهم، ننزع السلاح، بينتقلوا لمناطق التجميع خلال شهر.
4: نعم.
3: وما الى ذلك. بنحكي بعدين حكوا عن تحول سياسي ضمن هذا الاتفاق، انه هاي الجبهه بتشتغل كحركه سياسيه وبيصير في تسجيل إلها خلال شهر. بالمؤسسة العسكرية حكوا إعادة هيكلة الجيش، وأنه بينضم أفراد من الجبهة للقوات المسلحة. هذا الطلب مراقبة دولية، يعني طلب مجموعة مراقبة محايدة دائما للأمم المتحدة، وهذا بيعطي شرعية لهي الاتفاقيات، وكمان بتطلب أنت دائما مساعدة دولية بأنك تراقب، بأنك تنزع السلاح، بأنك تحصل على أموال. هون الدول هذا تعطي مبالغ طائلة، ما بدك تتأخر فيها كمان، لو أنت إذا تأخرت بيقول لك أمورك ماشية، بروح أنا بساعد نزاعات أخرى، هذا مباشرة أنا بتطلبها، أنا عم كافح إرهاب، أنا انضميت، فأنت مباشرة أنا بتاخد مبالغ طائلة لقاء هاي الأفعال، وهي حقيقة بدها مبالغ طائلة. يعني تفكيك السلاح، دمج هاي المقاتلين، بدك تدفع رواتب.
4: صحيح.
3: حكوا عن رقابة دولية، وهذا أنا بشوفها يعني ذكاء بهذا الاتفاق تضمين لها. هون حكوا على نقطة نحن كحقوقيين يعني ما منتفق فيها، اللي هي حماية من الملاحقة، بس إنه هذا اتفاق سياسي. هلأ مثلا أنت شوف، نحن بسوريا ما كان عندنا هذا الشيء، لأنه عندنا طرف واحد انتصر، يعني هذا الأسد هو فرد، فنحن ما اضطرينا نعمل هاي كومبرومايزيشن التسوية.
4: صحيح.
3: فكان في حماية من الملاحقة، يعني الحكومة التزمة إنه ما تتخذ إجراء لا رسمي ولا قضائي ضد أعضاء الجبهة، مع إنه هم تورطوا في انتهاكات عن أفعال اللي ارتكب فيها تنظيمها حتى لوقت توقيع الاتفاق. بعد توقيع الاتفاق إذا عملوا شيء كونوا مشمولين. النقطة اللي بعدها حكوا بإصلاح الحكم، يعني هون أنت حتى بعد إصلاح المؤسسات، يعني حكوا باستقلال القضاء، حكوا
4: بإعادة بناء الدولة بشكل
3: تماما لأفراد الشرطة، الأجهزة الأمنية، إصلاح العملية الانتخابية حتى يضمنوا هاي المشاركة السياسية، حكوا عن لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، يعني شغلات متقدمة ونحن عم نحكي 96. وبعدين حكوا بالبعد الاجتماعي اللي هو إعادة الإعمار، اهتمام بضحايا الحرب، توسيع التعليم والصحة، فرص عمل وتنمية ريفية.
4: نعم.
3: هذا هو الاتفاق. هلا بدنا نحكي نحن بالنقطة اللي بعدها إذا بتحب، هو ليش هذا الاتفاق ما قم؟
4: لم يصمد.
3: لماذا لم يصمد؟
4: نعم.
3: بالحقيقة في عدة أسباب وفي عدة مراجع بتشير لهذا الشيء، نحكى عنها يعني مراجع متعددة، ونحن ممكن نصير لاحقا نضع المراجع بالتعليقات بكل حلقة لليوتيوب حتى
4: بإذن الله،
3: بس هي كلها باللغة الإنجليزية. طيب ليش ما صمت؟ بالحقيقة الدراسات المتخصصة بتقول إنه هو في عدة أسباب. أول شيء، مع أنه شفت في تعهدات مكتوبة، أول شيء ما نشأ مجموعة المراقبة المحايدة اللي طالب فيها، وما أصبحت لجنة التسريح وإعادة التوطين فاعلة وعاملة، وما نشأت مناطق التجمع اللي حكى عنها، هاي مناطق التجميع لنزع السلاح اللي حكى عنها الاتفاق، وهيك ما بدأ مسار نزع السلاح على نحو ما اتفق.
4: نعم.
3: النقطة الثانية كل هدول أسباب، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية سانكو رفض نشر مراقبين أو قوات أممية.
4: نعم.
3: وهاي دراسة نشرها شخص اسمه هاينر، بريسلا هاينر، هو قابل مشاركين ومراقبين بهي العملية. قالت إنه القتال استؤنف بعد شهرين من التوقيع فقط. النقطة الثالثة قبل الأخيرة، انسحبت شركة الأمن الخاصة اللي تعينت من دون ما يصير في منظومة رقابة بديلة. تمام، يعني هاي النقطة كمان تتعلق بالتنفيذ. النقطة الأخيرة، الانقلاب اللي صار ب 25 أيار 97 حكينا عنه شوي. اللي أطاح بحكومة كباح وأنشأ المجلس الثوري للقوات المسلحة، وهذا تحالف مع مين؟ مع الجبهة،
4: مع الجبهة
3: اللي هلأ عم يتفاوضوا مع، اللي هلأ هاي كباح عم يتفاوض مع اللجنة هاي لينتقلوا سياسيا. انقلاب أطاح فيه، تحالف مع الجبهة، فتغير الطرف الحاكم كله تغير.
4: صحيح.
3: والواقع العسكري،
4: وبالتالي الاتفاق على الاتفاق،
3: نعم، وبالتالي الاتفاق
4: نقض أو نعم. الآن تحدثنا عن،
3: هلا ممكن نروح على لومي.
4: أيوة لومي،
3: نحكي نعم. سريعا نعم، هلا رحنا على 99. هلا
4: نعم.
3: هلا لومي شايف بعد ما صار هذا، ممكن نرجع نحكي شوية تفاصيل، بس هلا خلينا عم نحكي نحن بمسار المفاوضات، هذا مهم حتى يعني نفهمه. ما بتفهم انت النزاع، لانه بكل نزاع في قتال وفي مفاوضات، في اثنين سوا، لانه هذا اللي بينهي النزاعات. هلا لومي اجت، صار في هجوم قوات الجبهة والمجلس الثوري مثل ما قلنا انه هذا تشكل.
4: نعم.
3: هجموا على العاصمة، على فري تاون بال99. فصدتهم هاي القوات، ايجو موغ صدت الهجوم، بس هون بيّن انه هدول المتمردين بيقدروا يهددوا العاصمة.
4: نعم.
3: والحكومة اللي نشأت انه في عندها محدودية بانه هون يعني يرتكبوا انتهاكات بالعاصمة تحمي السكان، فهذا بناء على هذا الشيء صار في انه الحكومه وافقت تعمل مسار جديد للمفاوضات. فتشكل مسار مفاوضات في اربع ضغوط ادت لهذا المسار، ما تشكل هيك. الضغط الاول هو الضغط العسكري. الحكومه كانت معتمده على هاي القوات الايجو موغ اسمها، وانه هي ما بتسيطر على البلاد، بس انه بتسيطر على العاصمه، فما كان في داعي لها لانه تفاوض، ما كانت مهتمه بالتفاوض. ثاني نقطة، لأنه هون كان في إنه في في في صار هزيمة للجبهة، فإنه هذول المتمردين ضعيفين، بس هذا الهجوم على العاصمة هو اللي حفز، فهي النقطة صار في ضغط عسكري على العاصمة. ثاني شيء، كانوا معولين على الدعم الخارجي النيجيري، ولكن نيجيريا بهي الفترة صار عندها ضغوط داخلية.
4: نعم.
3: فهذا أدى إنه تقليص الدعم الخارجي. تمام، فهذا كمان نفس الشيء، فانعكس على الوضع العسكري، فالحكومة راحت اتجاه مفاوضات. هلأ النقطة الثالثة، هو صار في ضغط دولي بالحقيقة، يعني صار في ضغط دولي من قبل جهات إقليمية ودولية إنه نجمع بين المسار العسكري والحوار، مو بس مسار عسكري، لأنه كان دائما النزاعات هي بتنترك فترة إنه ما بيكونوا سألين عنها، نشوف مين يحسم عسكريا وخلاص، بيكون النزاع حل حاله. هون لا، صار في انه نرجع لنمشي مسارين سوا. دائما شوف، دائما افقط على سوريا تلاقي انه هذا نفس الشيء صار بسوريا، نترك النزاع نفتح مسار جنيف، بعدين بجانب سوريا، بعدين مدري شو. النقطة الأخيرة هون انه صار في إرهاق اجتماعي، وصار في خوف من انه هاي الانتهاكات عم تستمر، انه في معاناة للمدنيين، كلفتها عالية جدا، صار في احكام كبيرة للإعدام، حتى سانكو حكموا عليه. فهي الأمور كلها هي اللي مهدت للاتفاق تبع لومي بال99. هل هذا الاتفاق شو بقلبه؟ وبشكل سريع جدا، هذا الاتفاق
4: بنوده
3: اللي لومي، نعم. أول شيء حكى ب يعني الاتفاق هو بال99، وجمع بين انه ادماج الجبهه بالحكم وترتيبات امنيه.
4: نعم.
3: مؤسسات للحقيقه وحقوق الانسان، تدابير للضحايا وإعاقة الإعمار بنشوف إنه في تشابه مع الاتفاق اللي قبله. هلا هون باتفاق بتقاسم السلطة حكوا إنه الجبهة بتصير حزب سياسي. دائما بشوف دائما في هذا التركيز أستاذ يوسف على هذا الموضوع إنه أنت العسكر بدك تحوله يروح باتجاه السياسة، فأنت تدخل باتجاه السياسة وانزع السلاح، فهذا دائما نفس الشيء.
4: واحدة بواحدة يعني مقابل نزع السلاح أدمجك بالسياسة أو أشركك بالسياسة.
3: يعني وروح باتجاه السياسة، خذ قسم يعني واحكم، نحكم سوا أحسن ما تتحول لقتال. النقطة اللي بعدها أعطوها أربع حقائب وزارية ضمن الأمور السياسية، يعني منها المالية ومنها الخارجية، يعني قالوا لا خذي المالية أو الخارجية أو العدل، وأعطوها أربع نواة. فحتى هذا يكون في دمج لها. النقطة اللي بعدها هي نزع السلاح وكمان إعادة هيكلة الجيش، وهي موجودة بمادة دائما بالاتفاقات، شفناها كمان قريبة بهونيك، إنه قوة محايدة في بعثة مراقبين أممية يونيميسل اسمها، هاي من بعثة المراقبين وكمان من هاي القوة المسلحة الريغوموغ، إنه هدول يتولوا نزع سلاح مقاتلي الجبهة، قوات الدفاع المدني والجيش والمجموعات شبه العسكرية. بعدين بصير في تجميع ونزع السلاح والتسريح، هذا يعني الجمع أو التجميع DDR، إنه هذا مقرر إنه بيبلش خلال 6 أسابيع. وهذا بيكون متزامن مع نشر القوة، أو إنه نصت هاي الفقرة تبع نزع السلاح إنه بتحصر الجيش بالسكنات وبيحط أسلحته وزخائره تحت الرقابة أثناء هاي العملية السياسية. هلأ هون في نقطة إنه سمحت لإدماج مقاتلين سابقين من الجبهة، هدول اللي طلعوا برا ما عادوا فيها، سمحت لهم من الجبهة وحتى من قوات الدفاع المدني والجيش في القوات هاي المعاد تشكيلها، يعني هذا إعادة تشكيل القوات، الكل بينزع سلاحه مو إنه بقيت جهة الجيش للحكومة، لا الكل بيحط سلاحه مع الطرف بيجتمعوا ومنعيد التشكيل من أول وجديد، وهذا رح نحكي عنه بالتفصيل لأنه هاي من أهم تجارب نزع السلاح بحلقة، هاي بدها حلقة لوحدها
4: نفرد لها إن شاء
3: الله. النقطة اللي بعدها النقطة اللي بعدها بهذا الاتفاق هي الحقيقة وصندوق الضحايا، هون هذا كمان الاتفاق هو اللي نص على تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة، إنه مشان تعالج إفلات من العقاب ودورة العنف، وكمان إنه رواية الضحايا وهيك وتصحيح الماضي، هون شايف هاي مسار العدالة الانتقالي، وإنه هاي بتحكي بالانتهاكات من ما بلش النزاع بال91 و لا تاريخ يعني 99. يعني إنه بتم إنشاءها ممكن نحكي عنها لاحقا خلال 90 يوم، وبتقدم تقرير خلال سنة من بدء عملها. آخر مادة هي ألزمت الحكومة إنه يكون عندها دعم دولي لتصمم ليكون في إعادة تأهيل لضحايا الحرب. يعني شايف هذا الاتفاق بتقاطع بشكل كبير كتير مع الاتفاق السابق. هلا هون في دراسات بتشير لموضوع بهذا الاتفاق لنطاق العفو، يعني هذا الحماية اللي وفرها لومي هي أوسع من الحماية السابقة إذا بدنا نقارن بيناتهم، يعني هون بمعنى إنه لم تقتصر فقط على المتمردين، بمعنى إنه هون استفاد منه أعضاء الجبهة عن الانتهاكات اللي عملوها بال96، كمان صار في يعني صار في إفلات واسع من العقاب للقيادات إنه بس مقابل الاستقرار والسلام.
4: صحيح.
3: صار في تدابير لضمان الحقوق المدنية والسياسية للمقاتلين السابقين، يعني نطاق العفو توسع. بلومي صار في التزام بخطوات قانونية لمنح ساكون عفو، إلا أنه صدر أحكام وقت مع الإعدامات اعتقلوه وعطوه صفح هون عفو مطلق وغير مشروط لأنه هو عنده أتباع، وكمان عمل صفح وتأخير العقوبة لكل المقاتلين واللي تعاونوا معهم عن الأفعال
4: اللي
3: ارتكبوها. هو كمان حكى ضمن هذا الإطار، يعني إطار الصفح والعفو والتوسع فيه، إنه ما اتخذوا أي إجراء رسمي أو قضائي ضد الجبهة. والمجلس الثوري السابق والجيش السابق قوات الدفاع المدني كل هدول شايف عن من وين من 91 من وقت ما بلش النزاع لل 99 فعطى عفو واسع جدا جدا بهذا الاتفاق بهدف انه يتم القاء السلاح وانه ينجح هذا
4: من باب بوادر حسن النية ربما حتى يعني يتم الامر بشكل او تنفيذ بنود الاتفاق والاستقرار وما الى ذلك.
3: نعم بس هذا كمان هون صار في توقيع وكمان بدنا نميز نفس الشيء بين التوقيع والتنفيذ.
4: هذا يقودني للسؤال الذي يليه. اختلاف هناك اختلاف فعلي بين يعني توقيع اتفاق سلام او اي اتفاق سلام وبين تنفيذه الفعلي.
3: تمام هذا مهم جدا وهذا من الدروس يعني من ابرز الدروس المستفاده اللي بتقدمها السيره اليوم. يعني هاي الماده الاولى بالاتفاقين شو قالت؟ انهاء انتهاء الحرب.
4: نعم
3: تمام بس ما يعني لم يتم انتزاع للاسلحه او شبكات تتفكك شبكات القياده والتمويل. يعني انت اعلنت هيك بس اذا ما هذا لهيك بشو اللي صار بأيار 2000 احتجزت القوات جبهة احتجزت أفراد الأمم المتحدة فصار في انهيار باتفاق لومي وما أعلن انتهاء الحرب إلا لل 2002. يعني إحنا الاتفاق 99 على أساس يتنفذ لل 2002 ما أعلن عنه. هلا هذا الفروقات هي في خمس نقاط أساسية كمان في كتابات ممكن دائما يعني نحطها بالمراجع.
4: نعم.
3: خمس مسائل صارت. أول مسألة هي السيطرة على المقاتلين.

0: سياسيه، هذا كيف هو بده يرجع هو مقاتل، كيف بده يرجع يعيش مدني؟ فهي بدها موارد ماليه طائله، بدها موارد ماليه طائله. وهذا نفس الشيء سوريا الان عم تواجهه، كيف تدمج المقاتلين السابقين اللي هن بعشرات او مئات الالاف من الجيش الحر وغيرها في في في المجتمع. نزع السلاح هو الخطوه الاولى الاسهل، هلا الدمج هو الاصعب. هيك انت هون دائما بتطالب المجتمع، وكل ما تاخرت مثل ما قلنا بينقص الدعم، انه انت امورك ماشي. النقطه الثالثه هون هي موضوع التشريع، يعني بمعنى التحول الى حزب.
1: نعم.
0: والتعيينات وهي لجنة الحقيقة وصندوق الضحايا، هاي يعني كان بدها إجراءات لحتى تمشي، ما اتخذت. يعني صار في الإعلان عنها بس ما مشيت كإجراءات،
1: بقيت حبرا على
0: ورق.
1: نعم.
0: آخر شيء اللي هي القرارات الدولية هون، يعني الاتفاق توقع بس في ماده بقلب الاتفاق انه كان بده يعني قرارات من مجلس الامن والمنظمات المعنيه الاقليميه من شان هاي الاحكام. يعني هدول الطرفين انتركوا بالحقيقه، يعني ما بدنا نحملهم اللوم وحدهم، لا، كان في تقصير من قبل الامم المتحده والدول الاقليميه لاخذ هدول الطرفين بيدهم والوصول إلى اتفاق. ما كانوا قادرين لوحدهم أنه يعني يعدلوا ولاية البعثة الأممية، وبالتالي هم ينجحوا الاتفاق بالـ 99. آخر شيء النص اتفاق لومي أنه على لجنة توطيد السلام ولجنة تنفيذ برئاسة شخص اسمه إكواس، هاي كل 3 شهور تجتمع لحتى تتابع هذا الموضوع، بس هي ما كانت فعالة.
1: نعم.
0: ولا قدرت تعالج النقاط السابقة اللي تحدثنا فيها.
1: نعم. للأسف يعني وقت الحلقة داهمنا أستاذ فضل. لماذا اتجه أو تم التوجه إلى إنشاء محكمة جنائية بعدما نص اتفاق لومي على إنشاء لجنة الحقيقة؟ ونتحدث أكثر عن لجنة الحقيقة وعن المحاسبة أو المصالحة في سيراليون، لكن في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. تجربة سيراليون غنية بالمعلومات أستاذ فضل، يعني لا يتسع أو لا يمكن بحلقة أو حلقتين أن نشمل كل ما حصل في سيراليون، إذا ما سنسقطه على الواقع السوري أيضا.
0: يعني نحن الوقت عم ياخذنا، ما شعرنا بالوقت إلا خلصت الحلقة، بس يعني هي من أوسع التجارب بالحقيقة، وهي غنية جدا، ويعني هي سلسلة لوحدها.
1: صحيح.
0: الحلقة القادمة منكمل. شكرا جزيلا
1: بإذن الله.
0: دائما بتشرف أن أكون معكم.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذه المشاركة الدائمة طبعا في سلسلة عدالة، ضيفنا الدائم لهذه السلسلة من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا جزيلا لك على المشاركة. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعينا، جمهورنا مستمعين ومشاهدين ومتابعين أيضا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق ومنصاتنا الرقمية. كنت معكم أنا يوسف اليوسف في هذه السلسلة، الجزء الثاني من التجربة السيراليونية ضمن سلسلة عدالة التي نتكلم فيها عن تجارب دولية للعدالة الانتقالية. لكم مني أنا يوسف اليوسف ومن فريق العمل أطيب التحية، نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق،
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه

0: المسافات، اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها سراء دبسي.
2: يا معشر قريش، يا معشر قريش، لئن بقيتم على ما أنتم عليه من خلاف في الرأي وانصراف عن المشورة ضل أمركم وضعف شأنكم وذهبت ريحكم. إن قريشا تجارة، أتسمعون؟ إن قريشا تجارة، فإن أوقع محمد وصحبه في قلوبكم الرعب قتلكم في عقر داركم وأنتم تنظرون.
3: هذه بضاعتنا قد وصلت مكة من بلاد اليمن بسلام، وفيها كل تجارتنا وأموالنا، فكيف نوصلها إلى الشام دون أن يتعرض لها محمد؟
2: يا قوم، أعملوا عقولكم يا قوم، أتظنون أن محمدا قد ملك الأرض على سعتها؟ أنسيتم طريق العراق؟
3: إنها طويلة بعيدة يا ابن أمية، وليس فينا من يعرف فيها المسالك المؤدية إلى بلاد الشام.
2: نستأجر فرات ابن حيان من بكر، فهو قفاء وعنده علم بتلك المسالك، يمشي أمامنا ويدلنا على الطريق. أليس هذا أجدى من أن ننظر إلى عيرنا المحملة ونحن حيارى لا ندري ما نصنع؟
3: فليخرج على رأس القافلة أبو سفيان إذن، فإنه خير من يبيع هذه الفضة الكثيرة ويقايض عليها بأخرى نفيد منه.
2: فليكن أبو سفيان على رأس القافلة، وسأخرج معه أنا ونفر من الرجال الأشداء، ولتكتموا أمرنا حتى لا يصل خبرنا إلى محمد فيعلم أننا قد غيرنا الطريق.
4: عليكم بالكفاح.

0: خيبك الله يا عبد الله ابن أبي وأخزاك. طلبنا منك أن تجتهد لدى محمد كي يخفف الحصار عن بني قينقاع، فما كان منك إلا الإلحاح على محمد حتى رفع الحصار.
1: إيه لا تلوم عبد الله يا أبا ياسر، بل شد على يديه، فإن ذلك ما يستحقه.
2: كيف يا حيي كيف؟ ألم تقل إنك تتمنى أن ينشب الخلاف بين محمد وبين أي فريق حتى ولو كان من بني قومنا؟
1: بلى، ولقد حدث ما تمنيت، فقد رفع محمد حصاره عن بني قينقاع، ولكنه وقع في خلاف جديد مع ابن أبي.
2: كيف ومتى كان ذلك؟
1: أما كيف فعندما أصر عبد الله على محمد، وأما متى فقد علمت أن قرآنا نزل على محمد فيما أقدم عليه عبد الله من موالاته لبني قينقاع، وهذا ما أثار حفيظة نفر من اليثربيين من أتباع محمد الذين وضحوا ابن أبي وأظهروا عداوتهم له، ومنهم عبادة بن الصامت الذي خلع موالاته لبني قينقاع وتبرأ من حلفه لهم أمام محمد وعلى ملأ من قومه، وأعلن أنه يتولى الله ويتولى رسوله.
2: وماذا في هذا؟ إن ذلك لن يفيدنا بشيء.
1: بل إن فيه الكثير يا غبي، فقد غضب عبد الله بن أبي من أصحاب محمد الذين أنبوه ووضخوه على فعلته، وهذا ما سيوهر صدر عبد الله ضدهم وضد محمد الذي غضبوا لغضبه، وهذا في حد ذاته خلاف قد نفيد منه.
2: كفى أوهاما يا حيي، إنما يفيدنا حقا حرب تنشو بين محمد وبين أي فريق آخر، حرب تكون طاحنة لا تبقي ولا تذر.
1: أجل، وهذه ليس لها إلا قريش، قريش التي قتل محمد خيرة رجالها في بندر فلملمت جراحها وانكفأت على نفسها وكأنها أيقنت أن لا قبل لها بمحمد فتخلت عن ملاقاته بعد بندر.
2: أذكرتني قريشا، فقد سمعت بشعر قاله كعب بن الأشرف يرثي فيه قتلى قريش في بدر، فلم لا ندفع بكعب هذا إلى مكة يحرضهم ويذكي نار حقدهم ويدفعهم إلى الأخذ بثأرهم من محمد مستعينين بالقبائل التي تواليهم.
1: هذا هو الرأي السديد يا أبا ياسر، نرسل كعبا إلى قريش.

0: لحك الرب يا نعيم. أقسم إني كنت على وشك أن أنسى كيف يضحك الناس مذ قدم علينا محمد وأفسد علينا الحياة في يثرب.
1: وما لكم ولمحمد يا ابن أبي الحقيق؟ رجل ومن معه اتخذوا دينا ارتضوه لأنفسهم، فما شأنكم به؟
0: يا ابن مسعود، أنت تعلم أننا أهل الكتاب الأول، وأنه عندنا خبر ظهور نبي آخر الزمان وصفته، وليس محمد بالنبي الذي قرأنا عنه. ثم إنه جاء يثرب وفشى أمره بين الناس، فالمرى يدعون نحن إلى تصديقه واتباع دينه، فأرغمنا على تكذيبه وتأليب الناس عليه.
1: تعني قريشا يا كنانة؟
0: قريش. كنا نظن أنها قادرة على أن تنال منه ومن أصحابه، ولكنها خيبت الأمال. فقد أوقع محمد بقريش ضربة ما أظنها تشفى منها أبد الدهر. حتى تجارة قريش وقوافلها توقفت عن الخروج إلى بلاد الشام بعد أن قطع عليها محمد طرق السفر. اشرب اشرب يا نعيم، فلك مفتقر مجلسي إلى صديق مثلك. اشرب.
1: لا تخش بأسا على قريش يا ابن أبي الحقيق، لقد خاف رجالها طريقهم التي كانوا يسلكونها إلى الشام فغيروا طريقهم.
0: وأي طريق راحوا يسلكون؟
1: طريق العراق. فلقد خرجوا بقافلة منذ أيام فيها عظم تجارتهم، وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، وقد مروا بديار غطفان أمس. أجل، ما هذا؟ من هذا الضيف الثقيل عندك يا كنانة؟
0: إنه صويت بن النعمان من أسلم، وقد تبع محمدا على دينه وأقام في المدينة، وهو يزورني بين الحين والآخر، فبيننا صلة ود قديمة.
1: فلينطلق إلى حيث يقيم ولينم هناك.
0: أغلب ظني أن الخمر قد أثقلت رأسه، فلقد كنت أشرب وإياه قبل قدومك علينا. حسنا سأوقظه. هاي أنت يا صليت، صليت أصحف، قد انتصف الليل يا رجل.

0: من الطارق؟
1: أنا سليط بن النعمان. افتح يا ابن مسعود.
0: ما وراءك يا سليط؟
1: قد علمت أن قريشا غيرت طريق قوافلها وسلكت طريق العراق، وقد أخبرت من فور رسول الله، فأمر أن تخرج سرية على رأسها زيد بن حارثة، وقد جئت إليك لتخرج معنا.
0: تقول إن قريشا غيرت طريق القوافل؟
1: أجل، وقد خرجت قافلة من مكة فيها فضة كثيرة وأموال، خرجت سالكة طريق العراق إلى الشام، فقد كنت الليلة في حصن كنانة بن أبي الحقيق.
0: حبر بني النضير؟
1: أجل، وقد جاءه نعيم بن مسعود من غطفان زائرا، فأخبره بأمر القافلة، فتظاهرت أمامهما بالنوم حتى أيقظني كنانة، فخرجت وأخبرت رسول الله. هيا هيا يا ابن مسعود، فالناس قد تجهزوا للخروج في سرية زيد.

0: أقسم برب البيت إن في مكة من يتحدث أخبار قريش وينقلها إلى محمد يا قوم، وإلا فكيف علم بأمر قافلتنا التي سلكنا بها طريق العراق إلى الشام، فبعث أصحابه وباغتونا وأخذونا على حين غرة، فلم نملك إلا الهرب تاركين لهم العير بما فيها.
1: أيا كان الأمر فقد سلمنا من أيديهم يا صفوان،
0: وخسرنا المال يا أبا سفيان.
1: أفلم تكن تلك مشورتك يا ابن أمية؟
0: أتلومني يا أبا سفيان؟
1: ليس الأمر بذاك يا ابن أمية، فما فات قد فات، ولك ساعة مندم، ولكن ما ضر لو أنك أخذت برأي الرجال في قريش فأنفقنا المال الذي جهزنا به القافلة على جيش لجب نخرج به لملاقاة محمد وضربه في عقر داره ضربة لا تقوم له بعدها قائمة.
2: أقسم بالرب لو أنكم قد فعلتم لاسترحتم وأرحتم يا معشر قريش، وأخذتم بثأركم وأمنتم قوافلكم إلى الأبد. فوالله إني قلت وأنا في المدينة، إن كان محمد قتل الصناديد من قريش في بدر حقا فإن بطن الأرض خير من ظهيرها.
1: صدقت ورب الكعبة يا كعب، فما طيب العيش بعد أن نكبت بيوت مكة على أيدي محمد وصحبه؟
2: يا قوم أقلوا، يا قوم أين قريش اليوم منها بالأمس؟ وهل ضعف شأنها وضاعت هيبتها بين قبائل العرب حتى ترضى بما أصابها به محمد وتقعد عن ثأرها؟ طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع.
0: كفى يا ابن الأشرف كفى، فقد والله هيشت المواجع وأحييت في النفوس ذكرى من فقدتهم قريش.
2: فما يقعدكم يا صفوان؟ أتتهيبون ملاقاة محمد وصحبه وقد وتركم وقتل خياركم؟
0: لا ورب البيت، ليس الأمر بذاك يا كعب.
2: فما يكون إذن يا ابن أمية؟ أيكون محمد قد غركم بقوله إنه ظاهر عليكم بدينه؟
1: ألا إني أناشدك يا كعب بن الأشرف، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟
2: وهل يحتاج الأمر إلى سؤال يا أبا سفيان؟ أنتم أهدى وأقرب إلى الحق من محمد.
1: إنا نطعم الجزور الكوماء عظيمة السنام، ونسقي اللبن على الماء، وندعو إلى الألفة والوئام.
2: لا حاجة بك لأن تعدد مزايا قريش على الناس يا أبا سفيان، فأنتم أهدى سبيلا وأوفر رشدا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العظيم.
1: لم يخرج كعب بن الأشرف من مكة حتى أجمع أمر قريش على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إنه لم يكتفي بتحريض قريش والقبائل الموالية لها، بل قدم المدينة وأعلن فيها عداوته للمسلمين وراح يحرض الناس على الحرب.
0: وكان مما قام به استفزازا وتحديا للمسلمين أنه جعل يشجب بنسائهم، ونظم شعرا يتغزل بأم الفضل بن الحارث وغيرها من نساء المسلمين ويعلن أشعاره على الملأ.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، أنا أقتله. فقال رسول الله: فافعل إن قدرت على ذلك. ثم مكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يقيم الأوان، فذكر ذلك لرسول الله، فسأل محمد بن مسلم قائلا: لما تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا رسول الله، قد قلت لك قولا لا أدري هل أفي لك به أم لا. قال رسول الله: إنما عليك الجهد.
0: عندئذ قال ابن مسلمة: يا رسول الله، إنه لابد لنا أن نقول. فقال رسول الله: فقولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. فاجتمع محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة وعباد بن بشر والحرث بن أوس وأبو عبس بن جبر، وقدموا إلى عدو الله كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه سلكان بن سلامة أبا نائلة، وكان أخا كعب من الرضاعة. فمشى إلى كعب ودخل عليه زائرا، فتناشد معه شعرا ثم قال:
2: يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني.
3: أفعل يا أبانا إلى أفعل، فما حاجتك؟
2: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا وقد جهدنا وجهد عيالنا.
3: أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما تقول.
2: أما وقد كان ما كان، فقد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك.
3: تعني أنك لست وحدك في هذا؟
2: أجل يا كعب، فإن معي أصحابا على مثل رأيي.
3: فإذا ترهنونني نساءكم؟
2: كيف يكون هذا وأنت أجمل العرب يا ابن الأشرف؟
3: فارهنوني أبناءكم.
2: أبناءنا؟ أتريد أن تلحق بنا عارا يلزمنا أبد الدهر يا كعب؟ قلت إن معي أصحابا وأردت أن آتيك بهم فتبيعهم ونرهنك من الحلقة والسلاح ما فيه وفاء.
3: أما الحلقة والسلاح فإن فيها لوفاء، قد قبلت.
2: سأرجع إلى أصحابي وآتيك بهم وبسلاحهم إذن.
1: ورجع سلكان بن سلامة إلى أصحابه فأخبرهم خبره، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم يجتمعوا عند رسول الله، ففعلوا. فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم وقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع رسول الله إلى بيته، وكانت الليلة مقمرة، ومشى سلكان وصحبه حتى انتهوا إلى حصن كعب بن الأشرف، فناداه سلكان:
4: يا ابن الأشرف، يا كعب!
5: من يناديك في مثل هذه الساعة من الليل يا كعب؟
3: لا تراعي يا امرأة، هذا سلكان بن سلامة أخي من الرضاعة.
5: وماذا يريد منك في هذا الوقت؟
3: لا شيء يهمك فهدائي.
5: يا كعب، أنت امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة.
3: يا زوجتي، قلت إنه أبو نائلة.
5: والله إني لا أعرف في صوته الشر، فلا تنزل إليه.
3: يا امرأة، ماذا بهاك؟ لو دعي الفتى لطعنة فأجاب. هيا هيا أفسحي لي الطريق ودعيني أنزل، فلا يجمل أن أدعه ينتظر طويلا.
2: عمت مساء يا كعب.
3: أهلا أهلا بك يا أبا نائلة.
2: قد جئتك وصحبي معي، فهل لك أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا هذه، فإنا نراها مقمرة.
3: إن شئتم.
2: هلما بنا إذن.
3: هيا. ما هذا؟ لما تدخل يدك في شعري يا أبا نائلة؟
2: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط.
3: إنها عطور خاصة بي يحملها إلي تجار من بلاد الشرق.
2: هل لي أن أدخل يدي في رأسك مرة أخرى؟ فقد سحرني عطرك هذا.
3: افعل افعل إن شئت.
6: أي إنك تؤلمني، لما أمسكت بشعري وشددته هكذا؟
2: اضربوا عدو الله. هيا. هذه سكيني، سأقضي عليه بها. هيا يا رجال، فلقد أخذت النيران فوق الحصون. أسرعوا أسرعوا، نبشر رسول الله بمقتل عدو الله.
3: هيا.

0: إلى أين يا حيي؟
1: لا أدري إلى أين يا أبا ياسر، فلقد ألفيت نفسي مدفوعا إلى الخروج من الحصن الدفان.
0: تمعلك نفسك يا حيي ولا تخرج، فإنك لا تدري أتعود سالما أم لا.
1: كفاك جبلا وتخاذلا يا أبا ياسر، أتريد أن تدخل في روعي أن محمدا قد حول بيوتنا إلى سجون يحبسنا فيها متى يشاء ويخرجنا منها متى يشاء؟
0: هون عليك يا حيي، فإن كعب بن الأشرف كان فارسا شجاعا، ورغم هذا فقد قتله أصحاب محمد، وإنك لا تدري ما خفي عنك خارج الحصن.
1: فليكن الموت الزؤام الذي تجرع كأسه كعب بن الأشرف، فإن ذلك أهون على النفس من أن تحرم الأمان والطمأنينة.
0: صدقت يا حيي صدقت، ولكن العقل يقضي بأن نطأطئ الرؤوس أمام الريح العاتية التي أثارها في وجوهنا محمد حتى تهدأ العاصفة الهوجاء، وعندئذ
1: عندئذ نصبح كالبراكين التي لا يقف في وجهها شيء، تصب حمامها فوق كل شيء وتحيل الأرض من حولها إلى جحيم يحرق ويدمر ويقضي على كل من يلاقيه.
0: صبرا صبرا يا حيي صبرا، فإن غدا لناظره قريب، فما يدريك ما تخبئه الأقدار من ويلات لمحمد وصحبه.
1: الأقدار، أين هي الأقدار التي تتحدث عنها يا أبا ياسر؟ أين؟ هذه سنة ثالثة تكاد تنقضي مذ حل محمد في يثرب ونحن ننتظر الأقدار، بينما يهنأ محمد بانتصاراته التي حققها حتى اليوم.
0: لا تلمني يا حيي إذ قلت ما ضر لو أننا سالمنا الرجل وحافظنا على موادعته وعهده الذي قطعه لنا عندما جاء من مكة.
1: ماذا تقول ساكنتك أمه؟
0: لا تغضب يا حيي لا تغضب، ألم نكن نحن الذين بدأناه العداوة فأنكرنا عليه نبوته وكذبناه وجادلناه في دينه؟ أقسم إنما أحدثك به عن محمد ما هو إلا هواجس وخلجات لا أصرح بها لأحد سواه.
1: حتى أنا لا أريدك أن تهمس إلي بما يجيش في صدرك، فإني أخشى أن تخطئ مرة وتحدث أحدا من العامة بما نعلمه فتدمر كل ما بنيناه حتى اليوم.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المغرم والمأثم.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن امتناع إبليس عن سجدة أمره الله بها كان سببا في طرده من رحمة الله. ولكن لو تأملنا في حال إبليس وفي حال تارك الصلاة من المسلمين لظهر لنا العجب. إن إبليس رفض السجود لآدم، وتارك الصلاة يرفض السجود لرب آدم. فسبحان الله، ما أرحمه وما أحلمه على هذه الأمة. إنه ينادي عباده للعودة إليه صباح مساء، مهما عظم الجرم وكبرت الخطيئة وطال الهجران.

الخامسة والنصف ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الاثنين 24 من ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 5 من تشرين الأول 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة البقرة وسورة النساء، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على حضراتكم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة البقرة وسورة النساء. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور حذيفة الحاج يونس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وهداه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه اللحظات الإيمانية المتجددة عبر أثير الإذاعة. نسلط الضوء في هذه اللحظات على قضية عظيمة الشأن تتعلق بصلاح البواطن والظواهر وطيب المقاصد وحسن السرائر. لقد جعل الله عز وجل الفلاح مرتبطا ارتباطا وثيقا بطهارة النفس ونقائها. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فعلق سبحانه الفلاح على من زكى نفسه وطهر قلبه من كل خلق سافل، وذكر اسم ربه فصلى وتحلى بالفضائل، وجعل الخيبة والخسارة على من دس نفسه وغمسها بالرذائل. وما جعل الفلاح إلا لمن زكى نفسه إلا لأنه عظيم، وبحصوله للعبد يتم كل أمر أو كل خير عميم. وإذا لزم العبد هذا الطريق شفاه الله تعالى من الأهواء والأدواء، وبذلك يحصل فلاحه ويستقيم على الهدى، ولن يحصل ذلك له ولن يكون ذلك إلا بتوفيق وإعانة من المولى عز وجل، إذ يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وكان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى ربه في طلب التقوى وتزكية النفس من كل رديء فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيها المستمع الكريم، إن تزكية النفس لها ركنان أساسيان لا تكون إلا بهما. الأول تخليتها وتخليصها عما لا يعنيها من آفات ورذائل، أما الثاني فتحليتها وشغلها بما يعنيها وبما فيه نجاتها من طاعات وفضائل. إذن أولا التخلية، نذهب عنها الشوائب، الأدران، الأحقاد، وثانيا يأتي بعد ذلك التحلية بأن نشغلها بما يعنيها. إن المرأة ينبغي له أن يهتم بما فيه نجاته وخلاصه، وأن يقصر اشتغاله على ما فيه سعادته وفلاحه، وذلك منحصر فيما يجلب له مصالح الدنيا والآخرة وفيما يدفع عنه مفاسدهما. فحقيق بك أيها المستمع الكريم الجد في تزكية نفسك لتنال الفلاح وتستعين بالله سبحانه وتعالى على إصلاح قلبك، فإنه الجواد الفتاح، فإن الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر برحمته إلى القلوب الطاهرة وصادق الأعمال. ولا يصل العبد إلى الجنة ولا ينجو من النار إلا بتزكية نفسه وتهذيبها. ومن أراد تزكية نفسه وتكميلها فإن عليه أن يخطو في تربية نفسه خطوتين أساسيتين. إذن كيف أزكي نفسي؟ الخطوة الأولى أن يلزم نفسه وإن كانت كارهة بالقيام بالفرائض والواجبات الشرعية، وأن يلزمها أيضا فورا بترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذها في الفعل والترك بالقوة والحزم، ثم بعد ذلك عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق وجميل الآداب. وهذا هو المنهج النبوي في إصلاح النفس وتزكيتها. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه الخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية فهي أن يبحث عن عبد صالح عالم بالكتاب والسنة، عالم بسيرة سلف الأمة، بصير بعيوب الناس، خبير بأحوالها، فيطلب منه التعاون على البر والتقوى وبذل النصيحة، وأن يعينه على تربية نفسه وعلى حملها على طاعة الله سبحانه وعلى الصبر أيضا. فينبغي أن يبحث عن هذا العبد الصالح، عن الصحبة الصالحة. أيها الإخوة المستمعون، إن هلاك الأمم إنما يكون بسبب انتشار المعاصي والسيئات والمنكرات، وإلى ذلك أشار القرآن الكريم في قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم. ولذلك قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها المستمعون الكرام، فإذا تآمر المترفون من أهل الفساد فأشاعوا المنكرات بين الناس، وسكت المجتمع عن تغييرها، ولم يقوموا بواجبهم في الأمر بالمعروف، عمهم الله سبحانه بعقاب من عنده. وصدق الله تعالى إذ يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وجدير بالأمة في سبيل تزكية نفوس أبنائها أن تلزم خطوات مهمة، منها أولا أن يختاروا أهل الإيمان والتقوى من العلماء والدعاة والخطباء لتعليم وتوجيه الأمة، كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن هذا بالدرجة الأولى. أما الثانية فهي توجيه وتربية الأمة من المصادر التشريعية، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إجماع هذه الأمة، وأن نطرح ما سواهما لتنشأ الأمة على معرفة الحق والعمل به، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثالثا أن يحرص المسلمون على التخلص من الأهواء والشبهات والشهوات، فإذا صفي المسلم ونظف منها سهل عليه معرفة ربه وخالقه، واستقبل الأحكام الشرعية عن حب وإيمان وتلذذ بأدائها. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المستمع الكريم، ديننا هو ملاذنا، وهو سفينة نجاتنا التي يجب المحافظة عليها لئلا تغرق في بحار الجاهلية. والدين مسؤولية الأمة جميعا، وانتشار المعاصي يضعف بناءها، فترك الصلاة خرق في السفينة، وترك الزكاة خرق فيها أيضا، وترك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرق فيها، ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى خرق عظيم بذلك أيضا. فاحذر يا عبد الله أن تخرق هذه السفينة أو تسكت عمن يخرقها، فإن من فعل ذلك سينال خزيا في الدنيا وعذابا شديدا في الآخرة. والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له، فهو الذي جعل الفوز لمن أطاعه والخسران لمن عصاه وتعدى حدوده. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ختاما لهذه الجولة الإيمانية، إليك أيها المستمع الكريم أبرز الوسائل النافعة لتزكية النفس وتهذيبها. أولا، تدبر القرآن. آيات الله سبحانه وتعالى تطلع العبد على معالم الخير والشر، وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة، وتزكي عقله وتثبت فؤاده. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. هذا أولا، تدبر القرآن. ثانيا، دراسة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها المكملة للقرآن والموضحة له، وهي من عند الله عز وجل. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. أما الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتنبه له فهو الحرص، كل الحرص على الرفقة الصالحة والزملاء الصالحين في عملنا، في أشغالنا، في مدرستنا، في جامعاتنا. علينا أن نبحث عن هؤلاء. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نفعلها في سبيل تزكية نفوسنا سلامة الصدر للمسلمين وعدم الحقد على المسلمين. فالقلوب السليمة هي التي امتلأت بالتقوى والإيمان وفاضت بالخير والإحسان. وصاحب القلب السليم يكون من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، وأخلاقه الصادقة توصلهم إلى مراتب عليا في الجنة. أيضا الاستقامة أمر مهم، والاستقامة كلمة جامعة لشرائع الدين، وهي شاقة على النفس تحتاج إلى المراقبة والملاحظة، ومدار تحقيقها على حفظ القلب واللسان. فيا أيها الإخوة، عودوا إلى ربكم واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واستقيموا على شرعه، ولا تغرنكم الحياة الدنيا. إلى أن نلقاكم في حلقة إذاعية قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي مع برنامجكم من هدي آية. قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إن الإنصاف خلق رفيع يدل على نقاء القلب ورجاحة العقل وسمو الأخلاق، والإنسان المنصف لا يظلم أحدا ولا ينتقص من قدر أحد ولا يجحد فضلا، بل يعطي كل إنسان حقه ويذكر محاسن الناس كما يذكر أخطاءهم. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن بخس الناس حقوقهم أو التقليل من جهودهم أو إنكار ما لهم من فضل واستحقاق. والبخس لا يكون بالمال فقط، فقد نبخس إنسانا حقه حين نقلل من إنجازه أو نتجاهل جهده أو ننسب فضله إلى غيره أو نحكم عليه بغير إنصاف. الإنصاف أن تكون عادلا حتى عندما تختلف مع غيرك، فإذا اختلفت مع شخص فلا يمنعنك الخلاف من الاعتراف بما لديه من صفات حسنة أو جهود طيبة. وإذا أخطأ أحد فلا تجعل خطأه سببا في إلغاء كل ما فيه من خير. فالإنصاف ليس أن نوافق الآخرين في كل شيء، وإنما أن نعطي كل إنسان حقه دون زيادة أو نقصان. كن منصفا مع والديك فتقدر ما يبذلانه من أجلك، وكن منصفا مع معلمك فتقدر جهده في تعليمك، وكن منصفا مع زميلك فلا تسخر من نجاحه ولا تقلل من جهده، وكن منصفا مع نفسك فاعترف بأخطائك كما تعترف بإنجازاتك. وتذكر دائما قول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فقد يكون الإنصاف موقفا صغيرا منك، لكنه عند الله خلق عظيم، وقد يكون سببا في إصلاح علاقة أو جبر خاطر أو حفظ حق. الإنصاف من شيم الكرام، فالنفوس الكبيرة لا تبحث عن أخطاء الناس لتنتقصهم، وإنما تنظر بعين العدل وتحفظ الحقوق وتعترف بالفضل. فلنجعل الإنصاف منهجا في أقوالنا وأفعالنا، ولنحرص ألا نبخس أحدا حقه أو نقلل من شأنه أو نجحد فضله. اللهم اجعلنا من أهل العدل والإنصاف وحسن الخلق وأداء الحقوق. مستمعين الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية حلقتنا، وإلى لقاء آخر مع حلقة قادمة من برنامجكم من هدي آية. وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي آية.

ولا تصعر خدك للناس. يقول يحيى بن معين: ما رأيت أحدا مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وكان رحمه الله يقول: نحن قوم مساكين. تواضع، المال الذي يجعلك متكبرا فقر، والعلم الذي يجعلك مستعليا جهل، والمنصب الذي يجعلك جبارا انحطاط، والقوة التي تجعلك باطشا ظالما ضعف. الغنى والرفعة والعلم تجدها عند

0: شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: نفتح نوافذنا على تفاصيل الحياة في سوريا مع مراسلين من مختلف المناطق، ننقل الأخبار والقصص والحدث من مكانه. نوافذ يأتيكم كل اثنين وخميس عند الساعة 10:30 صباحا على إذاعة دمشق.
3: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المربي، لإقامة مشروع تربية أبقار ناجح يحقق لك دخلا جيدا ويؤمن متطلبات الحياة اليومية لك ولأسرتك. لابد من توفير شروط مناسبة للقطيع، من تغذية جيدة وخدمة ورعاية صحيحة مناسبة. فإن استطعت توفير الشروط المناسبة من تغذية وإيواء ورعاية وتأمين أعلاف سليمة، فسوف تحصل على دخل جيد من مشروعك، وذلك من خلال حصولك على مواليد سليمة سنويا وإنتاج أكبر كمية حليب ولحم وبأقل التكاليف المادية.

أخي المربي، تعد التغذية من أهم عوامل نجاح مشروع تربية الأبقار، لأنها تؤثر على صحة الحيوان وإنتاجه وخصوبته، وهي تشكل أكبر تكلفة مادية حيث تصل إلى حوالي 75%.

أخي المربي، إذا أردت أن يكون قطيعك بصحة جيدة ويعطي إنتاجا عاليا من الحليب أو اللحم ومواليد سليمة كل سنة وتحصل على دخل جيد، عليك أن تغذي أبقارك بشكل جيد واقتصادي.

0: أخي المربي، كثيرة هي الأمراض التي تصيب الأبقار الحلوب، ومنها مرض التهاب الضرع. ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ ماذا يسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نقوم بعمليات الوقاية والعلاج؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ديما حسن، مراسلتنا في محافظة حمص.
1: إخوتي مربي الثروة الحيوانية، أسعد الله صباحكم. لقاؤنا اليوم عن مرض التهاب الضرع، الذي يعتبر من أهم وأشهر الأمراض التي تواجه قطاع الإنتاج الحيواني، وأكثرها تسبباً في الخسائر الاقتصادية الفادحة. حول هذا الموضوع التقينا الطبيب البيطري عبد المالك المصري، رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة حمص. أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: يا أهلا بكم، صباح الخير.
1: أهلين حضرتك.
2: التهاب الضرع بالبداية هو التهاب في أنسجة غدد الضرع، صاحبه استجابة مناعية نتيجة لغزو الميكروبات. الميكروبات مقصود فيها البكتيريا والجراثيم والطفيليات الفطريات عبر قناة الحلمي في الضرع. تؤدي هذه الاستجابة إلى تغيرات فيزيوكيميائية في تركيب الحليب وأنسجة الضرع. منلاقي الضرع صار فيه احمرار، تورم، ألم، حرارة في الضرع، وتغير في قوام ولون الحليب وجودته وكميته. أهم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التهاب الضرع: انخفاض إنتاج الحليب. في بعض حالات التهاب الضرع الحليب يختفي تماما. هدر الحليب الغير صالح للاستهلاك البشري بسبب المعالجة بالصادات الحيوية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج البيطري. في عنا كمان موضوع الخسائر طويلة المدى التي تؤدي إلى تلف أنسجة الضرع والتخلص المبكر من الحيوانات عالية الإنتاج، انخفاض جودة الحليب ومنتجاته.
1: دكتور، ما هي أهم أسباب التهاب الضرع وكيف تتم طريقة انتقاله؟
2: ينقسم التهاب الضرع إلى نوعين رئيسيين حسب طريقة انتقال الميكروبات. واحد، التهاب الضرع المعدي، حيث تكون مصدر الميكروبات بشكل أساسي على جلد الحلمة والضرع وفي قنوات الحليب للحيوانات المصابة. طريقة الانتقال تنتقل من حيوان إلى آخر أثناء عملية الحلابي، من خلال أيدي الحلابين، مناشف الحليب الملوثة، آلات الحلب الغير نظيفة والمعقمة. أهم الميكروبات المسببة لجراثيم العقودية والعقديات. 2، التهاب الضرع البيئي، مصدر الجراثيم هي الميكروبات التي تعيش في بيئة الحيوان، الفرش الملوثة والطين والروث والماء. طريقة الانتقال تدخل الميكروبات إلى الضرع بين فترات الحلابة، خاصة عندما تكون الحيوان مستلقياً على فرشة ملوثة أو في بيئة غير نظيفة. أهم الميكروبات إيكولاي أو شيجيلا.
1: دكتور، كيف يتم تشخيص التهاب الضرع وما هي أعراضه؟
2: في البداية يصنف التهاب الضرع حسب شدة الأعراض إلى التهاب الضرع السريري.
1: نعم.
2: حيث تكون الأعراض واضحة ومرئية. في نوع خفيف نلاحظ تغيرات في الحليب فقط، وجود خسارات، تكتلات في الحليب وتغير لون الحليب. الالتهاب المتوسط، تغيرات في الحليب زائد تورم وألم في الضرع وحرارة في الضرع. الالتهاب الشديد، أعراض عامة على الجسم الحيوان بشكل كامل، مثل الحمى، خمول، فقدان الشهية والجفاف، بالإضافة إلى أعراض التهاب الضرع، وقد يهدد حياة الحيوان. 2، التهاب الضرع تحت السريري، وهو الأخطر من الناحية الاقتصادية، حيث لا توجد أعراض ظاهرة للحيوان أو الحليب أو الضرع. ينخفض إنتاج الحليب وتتغير تركيبه. يتم تشخيصه فقط بالمختبر باستخدام اختبارات مثل اختبار كاليفورنيا، وهو اختبار سريع وسهل في المزرعة، واختبار زرع الجرثومة في المخبر.
1: دكتور، بتحكي لنا عن طرق الوقاية والعلاج لهذا المرض؟
2: الوقاية خير من العلاج. برنامج الوقاية الناجح يعتمد على إدارة صحة الضرع، ويتضمن أولاً الحلب الصحيح، تنظيف حلمات الضرع وتجفيفها قبل الحلب، فحص الميكروبات الموجودة في الحليب لاكتشاف الحالات المبكرة، صيانة آلات الحلب بشكل دوري، فحص البطارية والمطاطات، غمر الحلمات بمطهر بعد الحليب. 2، البيئة النظيفة، توفير فرشة جافة ونظيفة ودائمة التغيير. 2، التهوية الجيدة في حظائر الحليب، إدارة السماد بشكل صحيح، التخلص من الروث مشان الجراثيم. 3، الإدارة السليمة، عزل وعلاج الحيوانات المصابة بشكل فوري، يعني الحيوان اللي بيصير عنده التهاب ضرع عزله عن باقي القطيع مشان انتقال العدوى. حلب الحيوانات المصابة آخر شيء، التخلص من الحيوانات المزمنة التي تشكل مصدر عدوى دائم، وأهم نقطة التغذية المتوازنة لدعم مناعة الحيوان.
1: دكتور، في حال صار في إصابة بالقطيع ما هي طرق العلاج؟
2: في عنا مرحلتين بالعلاج. العلاج أثناء فترة الحلب يتم استخدام المضادات الحيوية الموضعية عصارات الضرع حسب إرشادات الطبيب البيطري، مع التأكد من فترة السحب لضمان خلو الحليب من المضادات الحيوية. كمان في عنا مضادات حيوية عامة بالعضل تآزر بينها وبين العصارات الضرع. العلاج الدائم التعصير المتكرر للحليب من الربع المصاب باستخدام مضادات الالتهاب لتخفيف الألم والالتهاب مثل مسكنات خفضات حرارة، وتوفير السوائل للحيوانات المصابة بأعراض شديدة. اثنين، العلاج في فترة التجفاف قبل الولادة بمدة شهرين. علاج الأبقار الجافة هو أحد أهم ركائز التحكم في التهاب الضرع، حيث تقوم مضادات حيوية طويلة المفعول في الضرع بعد آخر حلب في الموسم لعلاج الإصابات الموجودة والوقاية من التهاب في فترة التجفيف.
1: دكتور، في نصيحة بتحب تقدمها لمربي الثروة الحيوانية بشكل عام؟
2: عند ظهور أي حالة التهاب ضرع مراجعة الإرشاديات، وفي عنا مخبر دائرة الصحة بقوم بإجراء تحاليل سرعة الجرثومة واختبار الحساسية لمعرفة نوع الصاد الحيوي الأكثر فائدة في كل حالة.
1: بنهاية هاللقاء شكرا دكتور على هالمعلومات ويعطيك العافية.
2: الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

أخي مزارع القطن، حرصاً على جودة محصولك وحفاظاً على البيئة، يرجى عدم استخدام أكياس النايلون لجمع وتعبئة القطن، والاعتماد على الشلول القطنية مع خياطتها باستخدام الخيوط القطنية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح فرص إضافية للطلاب المستنفذين في الجامعات والمعاهد والدراسات العليا. وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية. وزير التعليم العالي مروان الحربي يؤكد مواصلة دعم المسيرة التعليمية وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال دراستهم وتصحيح مسارهم الأكاديمي وتحقيق طموحاتهم العلمية. مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الشمالية تلقي القبض على 4 أشخاص بعد تورطهم بسرقة كميات من الحديد من معمل الإسمنت في منطقة الأحداث بالمدينة الصناعية. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبحث مع وفد من مكتب الأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الرقابي ومكافحة الفساد والجرائم المالية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع حريق اندلع جراء إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالية. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عزيزي مستمع، من فضلك
2: أعطيني إذنك.
1: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
2: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. من كام يوم بينما أنا قاعد عم بقرأ الجريدة وتابع فيها أخبار العالم العجيب، قرب لعندي ابني عنتر وقال لي:
3: بابا لو سمحت وتفضلت وتكرمت تعطيني طربوش.
2: ولا شو الطربوش؟ حبيب قلبي، شو الظاهر رجعت موضة الطرابيش من أول وجديد؟
3: لا بابا، الطربوش وانت سيد العارفين يعني بلغة السوق ام الخمسمية.
2: وصير فهمان بلغة السوق كمان؟ دخلك لشو بدك طاقية؟
3: طربوش بابا طربوش مو طاقية، بدي اشتري قلم حبر شنو قلمي اعطاك عمره.
2: يسلم لي الصوت مثل الكنار. دخلك وقلم الحبر بده طربوش بحاله؟
3: لا بابا، ألم الحبر بتسعين ليرة وأنينة حبر بعشرة صاروا مية، وأمي وصلتني على مسحوق غسيل وعلى برش وعلى معجون جلي. وأنت بابا ما بدك شي من السوق؟
2: والله منيح لي سألتني. جيب لي معك معجون حلاقة وعلبة شفرات.
3: حاضر بابا.
2: والله ونزل عنتر على السوق ورجع بعد شي نص ساعة. جبت لي معجون الحلاقه اللي وصيتك عليه؟
3: ايه بابا ايه، جبت لك معجون بيحلق لحاله.
2: وشلون بيحلق لحاله؟ فهمني يا فصيح افندي.
3: نحنا شو عرفنا هيك بيقولوا بالدعايه. ايه وجبت لك شفرات بابا.
2: ولا شو شفرات اذا المعجون بيحلق لحاله؟
3: هي الشفرات بتقص الشعر نصين بابا.
2: وشو عرفك انها بتقص الشفره نصين؟
3: شفت دعايتها بالتلفزيون بابا.
2: هون سكتت وما عاد حكيت بنوب. شو بدي اقول له؟ المحروس قال شاف دعايتها بالتلفزيون. بلا طول سيرة، تاني يوم بدي احلق دقني الصبح قبل ما اروح على الشغل. عصرت معجون الحلاقة على دقني وحركت الفرشاية المبلولة ومسكت مكنة الحلاقة، وقبل ما توصل ايدي لدقني كان المعجون نشف على وشي. صرخت: ولك يا عنتر انت شو جايب، معجون حلاقة ولا صمغ؟
3: معجون حلاقة بابا، تطلع دعايته بالتلفزيون. واذا مالك مصدقني بابا شوف هالمسا.
2: قلت لي بيحلي لحاله. هات نجرب الشفرة.
3: شو في بابا؟
2: لك شو في، جايب لي شفرات ولا سكاكين لجرب اللحمة؟
3: الله وكيلك شفرات من اللي بيطالعوا دعايتها بالتلفزيون. ايه بابا عم تقص الشعر نصين من حديتها.
2: يعني مثل ما تقولوا صار في عنده عقدة من الاعلانات عن البضائع يلي بتطلع بالتلفزيون. صحيح ما في بياع بيقول عن زيته عكير، بس يعني شي منه ولا كله. قصدي مثل ما بيقول المثل: لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. فيا الإعلان عن البضاعة بيكون صادق، يا البضاعة تكون مطابقة للإعلان. فمشان هيك قررت أعمل نماذج إعلانية برقداً، عمول برقداً يعني أصحاب البضائع بيتعلموا منها. وهلأ رح نقدمكم نموذج. سيداتي، آنساتي، سادتي، رح سمعكم إعلاناتي.
4: أحذية المنشية. أحذية المنشية. أحذية المنشية عصرية مريحة وهنية، تلبسها مشوار ترجع حافي عالدار. زيتنا مصنوعة من أفضل أنواع الكرتون وأردع أصناف النايلون تهتري أوام كأنك لابسها في المنام.
0: علكة الحية للأسنان القوية، علكة العلوك تغنيك عن مصنع الكاوتشوك، علكة متعددة الألوان بتنافس بقساوتها الصوان، وبتخلي حنكك مثل حنك طرزان، وفيها جوائز، نعم جوائز، أهمها طقم الأسنان.
5: المنظف السائل أو العلاعل، نعم المنظف السائل أو العلاعل، بيكوي إيدين وبنزل دمع العينين، بيهري الطنجرة من أول مرة، منظف موصوف، بيهري القطن وبيدوب الصوف، اوعك تستعمليه بدون كفوف.
4: محارم خوش بوش، نعم محارم خوش بوش، بتنافس أكياس الخيش مع كل علبة في ورقة يا نصيب، لا تربح ولا بتصيب، حطناها للترغيب يا حبيب، حتى نغطي على سهرها العجيب. محارم خوش بوش تصلح أيام المطر بدل الطربوش، سامحونا.
2: وكده سيداتي آنسادي سادتي مثل مسمعانين، إعلاناتي صريحة وما فيها غش بدوب، ومو ناقصها إلا كم غنية حتى تصير تلفزيونية، وبيني وبينكم ما في أحلى من الصراحة والصدق، شنو مثل ما بتعرفوا حبل الكذب قصير، والديك صحيح إله جناح بس ما بيطير.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا وتشوفونا على هوا دمشق. صباحكم سوري، مشوار الهوا ابتدأ.

يعني الحياة دائما بتعطينا فرص، والصبح بالذات هو دائما فرصة لنبلش من جديد وبقوة وبحب. لكن بكل مرة منقرر انه نحنا رح نبلش من جديد، لازم ما ننسى الناس يلي كانت حدنا، دعمتنا وغمرتنا بالحب والحنية والتشجيع. نتذكر دائما بكل مرحلة من حياتنا وبكل بداية ناخد معنا الناس نمناح للخطوة الجديدة، لأن هن رح يضلوا سياج الروح من كل شوك ممكن يواجهنا. صباح الناس المليانين حب ونجاح وبدايات حلوه.

اليوم الصباح كنت عم فكر بشغلة، طلعت على بلكونة بيتي لقيت ورتي هيك مزهرة ورود زهرية كتير حلوة، صفنت شوي، قلت ليه نحن بنفكر بس انه الربيع هو فصل الزهور وليه بس انه هو الفصل يلي هيك الدنيا بتزهر؟ لا، في ورود خريفية بتزهر، في ورود بالشتاء بتزهر، في ورود بالصيف بتزهر، وهيك المميز انه ورود الخريف والشتاء مميزة. يعني مين منا ما بيعشق النرجس مثلا؟ فكرت وقلت يمكن هي هيك درس من الطبيعة انه نحنا ممكن نزهر بأي وقت، القصة بدها بس انه نحنا يكون عنا إرادة، يكون عنا قوة قلب، يكون قلبنا من جوا مليان حب وصدق وحنية ووفا، وهيك تلقائيا نحن منزهر ومنورد ومنعطي عبق وريحة كتير طيبة. دائما بالطبيعة وحوالينا يعني في قصص كتير بتخلينا نتعلم، القصة بس بدها أنه نحن هيك شوي نلاحظ، شوي ننتبه للتفاصيل يلي حوالينا، لأنه هاي التفاصيل الصغيرة وهاي الملاحظات الصغيرة ممكن تعطينا طاقة صباحية كتير حلوة. صباحكم دائما مليان زهور، وإن شاء الله دائما روحكم بتضل هيك عم تزهر وتورد وتعطي روايح بتجنن تسعدكم وتسعد يلي حواليكم.

أحياناً تتأخر الأمنيات يا صاحبي لأنك لم تنضج بعد لتحافظ عليها، وتتأخر لأن تسليماً في قلبك لم يكتمل بعد، وتتأخر بذنب أنت مقيم عليه، فيزيد الله منك أن تعطيه أول فيريد الله منك أن تعطيه أولاً ليعطيك ثانياً، وتتأخر لأنك لم تأخذ بما يكفي من السبب، وقد لا تأتي أبداً لأن الخير في أن لا تأتي، فأحسن الظن بالله دائماً.

الحياة بس بدها تكون قلوبنا سليمة مطمئنة محبة لحتى كل شيء بالحياة يمشي بشكل جيد. يمكن مثل ما قلت من شوي بعض الأمنيات ما تتحقق لأسباب، وإن ما تحققت أبدا فهي لخير أكيد. تذكروا كل شيء عم بيصير معنا لسبب وبسبب، ولهيك خلوا دائما قلبكم مليان بالإيمان، بالطمأنينة، بالحب، بالوفاء، بالإخلاص. خلوا هاي المحبة دائما غامرتكم لحتى هيك تكونوا دائما سعداء بحياتكم، تكونوا كتير رايقين مطمئنين. الاطمئنان نعمة كتير كبيرة يمكن نحن ما منحس فيها، ويومنا العادي اللي بيمرق بدون ما نمرض، بدون ما قلبنا يوجعنا، مو بس يوجعنا بمعنى المرض، لا هيك يوجعنا شي من جوا، متخانقين مع حدا، متزعلين مع حدا، هذا اليوم العادي هو نعمة من الله لما بيمرق ونحن بصحة. الناس اللي حوالينا ويلي منحبهم مناح نعمة كتير كبيرة، لازم كل يوم نحمد الله عليها. يمكن يجي يوم نقول وينه هذا اليوم العادي اللي كان يمرق هيك عادي، ونقول عنه عادي ما صار شيء. يمكن هذا العادي بيوم من الأيام تفقده لا سمح الله وتصير تحن إله. لهيك دائما احمدوا الله على أيامكم العادية الطبيعية.

0: أهم شيء الصبح نحن ممكن نعمله أو نفكر فيه إنه شو ممكن يكون الجو الصبح، وخصوصاً بهاي الأيام يلي مو معروف لا صيف لا برد لا خريف لا ربيع، فدائماً هيك محتارين. ولا نعرف أكثر عن هذا الموضوع راح يكون معنا من مديرية الأرصاد الجوية المتنبئ الجوي جعفر يوسف. صباح الخير أستاذ جعفر.
1: يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا،
0: أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
1: يسعد صباحك
0: أستاذ جعفر، هيك تعطينا صورة عن الطقس اليوم وخلال اليومين القادمين.
1: تكرم عينك. بالواقع يعني حاليا يعني عم تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، عم تمثل بطولات مطرية عم تكون غزيرة في بعض الأحيان، وشاهدنا خلال ساعات 24 ساعة الماضية بطولات مطرية كانت تركز على المناطق الشمالية الغربية وبعض المناطق الشرقية، يعني في هستان في عنا هطولات مطرية جيدة بالمنطقة الشرقية بحدود 13 ميلي في مدينة دير الزور. طبعا هذا مؤشر جيد جدا على المناطق الشرقية، هطولات مطرية بهالكمية هاي بهالمناطق. طبعا أيضا في المناطق الشمالية الغربية أيضا كان في عنا هطولات مطرية كانت ترافقت بعواصف رعدية كانت عنيفة، وكانت في عنا تخيل هطولات حبات برد في بعض المناطق. طبعا هاي الفعالية الجوية يعني مستمرة معنا حتى يعني خلال حتى يعني يوم الأربعاء. طبعا اليوم بالنسبة لليوم يعني تضعف الفعالية الجوية بشكل واضح بأغلب المناطق، لكن اعتبرها من ساعات نهار اليوم، لكن تبقى في عنا فرصة هطولات عشوائية ضعيفة على الأجزاء الشمال الغربي والساحلية والجزيرة. طبعا هي فرصة ضعيفة لكنها يعني واردة وقائمة. انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم، راح تكون عنا أدنى معدلات بحدود 2-4 درجات مئوية لهالفترة من السنة. طبعا نهار الثلاثاء نهار بكرة يعني راح تكون تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتكون أدنى معدلات بحدود 3-6 درجات مئوية في أغلب المناطق لهالفترة من السنة. طبعا بمقارنة يعني لهالفترة من السنة عم تكون أدنى معدلات نهار بكرة. أيضا راح تبدأ فعالية جوية خلال ساعات الظهر اعتبارا من المناطق الساحل الجنوبية الشرقية والشرقية والجزيرة، رح تمتد إلى الشمال الغربي والساحل بشكل عام والوسطى بهطولات مطرية رح تكون أغزرها في الساحل وحلب وأريافة وإدلب أريافة والرقة وبعض المناطق الجزيرية، يعني أغلب المناطق إن شاء الله رح تشهد هطولات يوم الثلاثاء، لكن الأغزر مثل ما ذكرت على المناطق الشمالية الغربية في الساحل في إدلب في حلب الشريط الشمالي راح يكون في عنا هطولات مطرية راح تكون يتخلل عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، أيضا تحذيرات من تشكل سيول في بعض المناطق المنخفضة والأودي بشكل عام. أيضا يعني راح تستمر الفعالية حتى يعني ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، ليميل الجو نوعا ما للاستقرار بشكل يعني تقريبا يعني بحدود 70-80% يكون في عنا استقرار نهار الأربعاء. نهاية الأسبوع رح يكون في عنا يعني إن شاء الله يعني نهاية الأسبوع بداية مع عطلة الأسبوع القادم يعني حدود يوم الجمعة رح نشهد فعاليات جوية رح تبدأ هالمرة يعني عن المناطق الجنوبية، يعني رح يكون في
0: يعني رح نشوف بدمشق أمطار إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب،
0: إن شاء الله يا رب.
1: يعني ما يعني نهاية الأسبوع مطلع الأسبوع القادم رح تشهد أغلب المناطق الجنوبية فعالية تكون متوسطة وفي بعض الأحيان إلى عالية الأجزاء الجنوبية، أغلب الأجزاء الجنوبية والشرقية تمتد خلال الأسبوع القادم لتشمل أغلب المناطق إن شاء الله.
0: يعني فينا نقول هلا الناس بتعرف سيد جعفر، هلا الناس عم تتحضر لموسم قطاف الزيتون، فعمليا بناء على كلامك الجو ماطر يعني هذا الأسبوع والأسبوع القادم بس تختلف المناطق.
1: تماما، يعني هلا حتى يعني يوم الأربعاء رح يكون في عنا يعني الفعاليات على المناطق الشمالي الغربي وسط أو الشرقي والجزيرة، لكن اعتبارا الأسبوع القادم رح تبدأ الفعاليات من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وتمتد لباقي المناطق خلال الأسبوع القادم.
0: يلا الله يبعث الخير. آمين. يا رب الله يكون معنا هيك للمزارعين والفلاحين، هاي الفترة بدهم يصبروا شوي يمكن يعني المطر منيح،
1: يعني عندهم فترة نهاية الأسبوع يعني من 4 لحد حدود السبت أو الأحد يكون في عندهم مجال يعني للعمل في قطاف الزيت موسم الزيت.
0: إن شاء الله يكون موسم مبارك. درجات الحرارة بالمحافظات أستاذ جعفر.
1: تمام، هلا بس الحب نوه لشغلي أنه على المناطق الجنوبية رح يكون في عنا يعني فعاليات جوية تتمثل خلال ساعات الظهيرة، يعني تفخين الأعظمي رح نشهد هطولات مطرية رح تكون منها غزيرة. فهو السبب يعني هو تصادم كتلتين هوائية رح تكون من الجنوب دافئة وحارة مع كتلة بالمستويات العليا من الغلاف الجوي، رح يكون في عنا امتداد لمنخفض علوي بارد فالتصادم هاي الكتلتين هو اللي عم يؤدي لتطور هاي الغيوم اللي عم تسبب هطولات مطرية غزيرة وعم تكون عنيفة في بعض الأحيان. فبالنسبة لدرجات الحرارة، يعني دمشق متوقعين اليوم 28-15، المرتفعات الجبلية 22-11، في المنطقة الجنوبية في السويداء 24-14، في درعا 28-16، في المنطقة الوسطى في حمص 26-15، في حماة 27-17، منطقة الجزيرة 28-18، المناطق الساحلية 27-19، حلب والمنطقة الشمالية 27-18، في حلب في إدلب 25-18، مناطق الشرقية في دير الزور 32-20، في الرقة 30-19، أخيرا منطقة البادية 30-19 درجة خلال ساعات الليل.
0: يعني بالنهاية رب العالمين هيك كريم وأغدق علينا من خيره يا رب، إن شاء الله هيك تكون فعلا هيك شتوية غزيرة حاملة بخيرات مطرية. كل الشكر لإلك المتنبئ الجوي جعفر يوسف، كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية. يعطيك العافية، سعد صباحك.

أحلى شيء كمان بصباحنا بيكون هو رسائلكم يلي بتوصلنا دائما، هيك بتكون مليانة أمنيات وأدعية كتير حلوة. أول رسالة من صديقنا معروف خليفة عم بيقول: اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. صباح الخير لكم ولأصدقاء الملك السعيد وعدنان وقطرة الندى وأبو حلا، يسعد صباحك معروف خليفة، وإن شاء الله يا ربك كل أمنياتنا ودعواتنا بتتحقق. صباح الخير، ما في بث اليوم كمان، نهاية الرقم 330، يسعد صباحك. ما بعرف يعني نحن موجودين بكذا خيار، موجودين على التليجرام، موجودين على نايل سات، موجودين على سبوتيفاي، ففيكم تتابعونا وتسمعونا وتشوفونا. نهاية الرقم 150 عم بيقول: يسعد صباحكم بكل خير وسعادة وصحة، أنا إياد محمود سواس من حلب الصالحين، بيشتغل بمخبر المجد، بدي أغنية حبيبي صباح الخير لحبيبتي الغالية، ربي يحفظك ويوفقك هيفاء الجاسم، موجود هلا في ساحل سوريا في بانياس، بالهنا يا رب وإجازة سعيدة يا سيد إياد. نهاية الرقم 414، صباح الخير، بس اكتبوا لنا الاسم والصورة كتير حلوة. أبو عمر من أزمير عم بيقول: صباح الخير يا شام، يا حكاية الفجر وأجمل الكلام، صباحكم ورد وياسمين، وصباح الخير لكل أهل الإذاعة والكادر، الله يجعل نهاركم فرح ومحبة وتوفيق. سعد صباحك يا أبو عمر. محمد نجار عم بيقول: سبحان من أيقظ العيون بعد المنام، وسبحان من أنار الكون بعد الظلام، يسعد صباحك يا سيد محمد. محمد خلف أبو يامن من سلمية عم بيصبح علينا وعليكم يا كنانة وعلى لما شادي، يلا إن شاء الله هيك كم يوم وبيرجع إذا الله راد. نهاية الرقم 421 عم بيقول: سيأتي ما يفرح قلبك، ليس علما بالغيب وإنما ثقة بعالم الغيب، فلا يعقب الأحزان إلا سعادة، ولا يعقب الحرمان إلا عطاء، ليس قولي إنما قول ربي سبحانه، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ثق بربك وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسعد الله صباحكم بكل خير، يسعد صباحك يا وداد. نهاية الرقم 742، أبو طلال، يسعد صباحكم ويصبح عليكم كنانة ولما. نهاية الرقم 441، دكتور علي من دمر عم بيقول: صباحكم ورد وفل وياسمين وزيزفون، عم بيصبح على كادر الإذاعة، هل يمكن أن نسمع مقطع من أغنية شو مهضومة للمطرب راغب علامة، بهدية لأصدقاء البرنامج كلياتهم؟ يسعد صباحك يا دكتور علي. يسعد صباحك سلافة، بدي صبح على الإذاعة والمستمعين، وبدي صبح على علي من طرطوس. علي أنا كتير بحبه، بتمنى هيك نسمع. ما فهمت نهاية الرسالة. بكل أحوال يسعد صباحك يا علي، وأنا بدون الواو اسمي سلافة دغريفة، السلافة هي باللهجة المحكية عند أهلنا بدرعة، السلافة أي الحكاية والرواية.

أكيد مشوارنا الصباحي مكفي معكم، وهلأ بدنا نروح لفقرة بسيطة بس عميقة. أكيد صارت معنا كلنا، بنكون مشغلين مكنسة الكهرباء، شغالة الغسالة، الصبايا بيكونوا مشغلين السشوار، مشغلين خلاط الأكل، وهيك ونحن هيك عم نشتغل بهاي الدوامة بنسمع صوت عم بينادينا. صارت معك كنانة؟ ضحكت كنانة. فهي القصة إلى تفسير علمي وإلى حيثيات. أولا هي ظاهرة نفسية وعصبية طبيعية تسمى الباريدوليا، الباريدوليا السمعية. هي الظاهرة ما لا هلاوس مرضية أبدا، وتحدث نتيجة الطريقة التي يعمل بها دماغنا وفق الأسباب التالية. السبب الأول بيقول أنه هو البحث عن أنماط مألوفة. عقل الإنسان مبرمج كآلة للتعرف على الأنماط، تماما مثل ما يرى وجه شخص في الغيوم أو في قابس الكهرباء، وهي باريدوليا بصرية، فإنه يبحث أيضا عن نمط مألوف وسط الضوضاء العشوائية. وبما أنه اسمنا أو أصوات البشر هي الأكثر أهمية وتمييزا للعقل، فإن العقل يميل فورا لتفسير أي نبرة مشابهة على أنها شخص يناديك. السبب الثاني ممكن يكون ملء الفراغات الصوتية. الأدوات الكهربائية، هذا الصوت المستمر علميا بيعمل ضوضاء مستمرة تشبه الضوضاء البيضاء، تحتوي على طيف واسع جدا من الترددات الصوتية. عندما يعجز الدماغ عن معالجة هذا الكم الهائل من الصوت العشوائي، يقوم القشر السمعي في المخ بتخمين أو ملء الفراغات بناء على توقعاتنا، فيقوم بتركيب نبرة صوتية تشبه النداء أو الكلام. من الأسباب كمان ممكن يكون تأثر بالتوتر أو الترقب. إذا كنا بحالة قلق، هي أكثر شيء بتصير مع الستات، أو ناطرين اتصال، أو منخاف إنه هيك ما نسمع أولادنا الصغار إذا بكيوا نحن مشغلين المكنسة أو الخلاط بسبب هذا الصوت الجهاز العالي، فالدماغ بيكون بحالة تأهب قصوى بيخليه يفسر أي تغيير طفيف في صوت المحرك على أنه الصوت الذي نخشى تفويته. يعني هاي حالة الترقب بتخلينا دائما عم نهلوس إنه في حدا عم بينادينا. فأنت فيك تتأكد أنه حالتك هي مانا باريدوليا إذا قمت بإطفاء الجهاز الكهربائي وابتعدت عن صوته واختفى هذا النداء تماما، فهذا دليل على أنه هي مجرد خدعة عقلية ناتجة عن الصوت المحيط، وهو أمر طبيعي يحدث لأغلب البشر.

كمان بدنا نقرأ شوي من رسائلكم. معنا رسالة من صديقتنا تشرين، وبالمناسبة تشرين اسمك كتير حلو، عم تقول صباح الخير والفل والياسمين للسلافة وللمخرجين. وينك يا سلافة؟ أنا هون، أنا هون موجودة. أنت يمكن ما عم تسمعينا منيح، اللي سألتي عنهم كتير مناح وموجودين. ما بعرف الموضوع عند سليمة، إذا هي بتحب سليمة يعني هيك رح كون صلت وصل أنا مرسال. يعني تشرين حابة تتواصل معك، يسعد صباحك يا رب. سوسن طبشي شكرا كتير، عم تقول يا ريت يرجع برنامج المفتاح ومع المسؤول عمي. تحياتا لأصدقاء سليمة وداد انتصار، سميرة، حنان، أم حسام، أم مالك، أم أسامة، الدكتور علي. معكم سوسن طبشي، وشكرا كتير يا سوسن على هيك هي الكلمة الجميلة السحرية اللي أنا كتير بحبها. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عم بيقول صباحكم فرح هادئ وأمنيات جميلة وأخبار تطرق أبوابكم حاملة الخير. عم يصبح على أصدقائه وكافة أحبابه بإذاعة دمشق. صباح دمشق التي كلما أشرقت بدا الصباح أكثر جمالا وأكثر دفئا وأكثر حبا. تحياتنا لإلك دكتور نوري ولكل أهلنا بالجزائر. مصطفى سنيكي من النشابية، الله فاتك يا كنانة، منظر ورد بجنين. يسعد صباحك بكل خير. بتركيا بسموا الخريف ربيع تاني، عن جد هيك كل طقس له خصوصيته، بغض النظر نحن شو منحب وشو منكره، بس فعلا هيك كل بكل شيء بالحياة. أنا هيك بحس بكل شيء بالحياة في وجه جميل، في وجه مشرق، في وجه آخر. نحن بس هيك بدنا نفتح قلوبنا ونتعرف على هذا الوجه الثاني. بكل شيء بالحياة، كل شيء خلقه الله في شيء حلو وجميل وفي شيء خير. بدنا نقول صباح الخير لنهاية الرقم 522، عم يصبح علينا وبده يسمع سعدون جابر. معنا محمد قاسم من حلب، يسعد صباحك يا سيد محمد. الرقم يلي نهايته 050، حنان الزعتري، صباح الورد والفل والياسمين، وعم تسلم على رفقاتها بالإذاعة. مراد زيدان عم بيقول أسأل الله أن يلهمكم في أموركم الصواب ويفتح لكم الرزق من كل الأبواب وييسر لكم في كل مسألة جواب ويزين مجالسكم بخير الأصحاب ويدخلكم جناته الخلد بغير حساب. صباح الرضا من الله، يسعد صباحك يا مراد.

0: بدنا نقول صباح الخير لمضر من حلب، عم بيقول صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية، تحية لإلكن وللصديق محمد عقيل. مضر من حلب، يسعد صباحك يا مضر. هبة مصطفى من إدلب عم يصبح علينا، صباح الخير. صباح أذكى من شذى الزهور وأعذب من تغريد البلابل لكل العاملين في إذاعة دمشق. الله يسلمك يا سيد مصطفى، أكيد أمنياتك بالسلامة وصلت. أيهم عم يصبح علينا، عم بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير، أحلى إذاعة، وبدي صبح على حبيبتي وزوجتي الغالية وشكرا لكم. هاي الرسائل بالذات تبع حبيبتي زوجتي أنا كتير بحب أقرأها وبحب توصل مثل ما هي حرفيا، يعني مشان هيك تعمل سعادة صباحية. يعني تخيلي أنه أنت هيك شريك حياتك يبعث لك الصبح صباح الخير حبيبتي، بتفيقي بتلاقيها بتبتسمي تلقائيا، يسعد صباحكم
1: حبيبي.

وهلأ هيك وصلنا للفقرة يلي بتاخدنا جولة بأخبار حوالين العالم. شو الأخبار من إعداد زميلنا وسام سليمان. واليوم برحلته أخذنا على الأردن، ولايات المتحدة، الصين وبريطانيا. إلى الصين. امرأة عمرها 60 سنة، قبل حوالي 20 سنة كانت كل يوم تروح تفتش على ابنها الصغير وتسحبه بالقوة من مقاهي الانترنت لأن أثرت كتير على دراسته. بس تشونغ شوانجون بعدين صار عندها فضول، بدها تعرف شو سر تعلق ابنها بالألعاب، وطلبت منه يعلمها مبادئ اللعبة. لا تتفاجئي كلام. ورغم معاناتها بالبداية من ضعف البصر وصعوبة التحرك بالمشاهد الافتراضية، إلا أنها رفضت الاستسلام وكرست ساعات طويلة للتدريب المستمر حتى أتقنت ألعاب إطلاق النار، وجمعت 8000 ساعة لعب لتنطلق بعدها رسميا في عالم البث المباشر وتحصد شهرة واسعة ومتابعة تجاوزت 500,000 شخص. توجت هي المسيرة بإنجاز لافت تمثل في إقصاء بطل العالم الروسي الشاب دونك خلال مباراة استعراضية. واليوم انقلبت الأدوار لتصير الأم مدمنة للعب، بينما يتولى ابنها إدارة أعمالها ويقوم بقطع الإنترنت عنها. اسمعي يا كنانة، صار الولد عم يقطع الإنترنت عن أمه منتصف الليل لمنعها من السهر طويلا. يعني فعلا هي القصة هيك فيها كذا جانب بتفرجينا أنه هو العمر مجرد رقم، ونحن بأي سن قادرين نحقق إنجازات على اختلافها. يعني ولو كانت ألعاب الكتب

مو حلوة على الواتساب. بعدين واحدة من السيدات راحت للمحكمة ورفعت دعوى مدعمة بتوثيق رسائل أرسلتها أخرى جاء فيها عبارات تنطوي على مصطلحات أردنية تعني طردهن من صفحتها ووصفها ووصف إلهم أنهم عم يحكوا عليها. وانتشرت ضمن مجموعة في واتساب نسخة من رسائل تتضمن صور للشاكية مع إيموجي أفعى في إشارة لتشبيهها بها. وأثبت التتبع الفني أن الحساب المستخدم لإرسال الإيموجي يعود إلى المشكو ضدها. واعتبرت المحكمة أن الرسائل تشكل جرم التحقير عبر وسيلة إلكترونية، ونشر صورة الشاكية مع الإيموجي يشكل قدحا عبر وسيلة إلكترونية. وأصدرت المحكمة قرارا بحبس المدانة 4 أشهر مع إلزامها بدفع 1100 دينار أردني تعويض عن الضرر المعنوي. يا جماعة انتبهوا مع مين عم تمزحوا، انتبهوا شو بتبعتوا الرسائل، فكروا قبل ما تكتبوا مثل ما بتفكروا قبل ما تحكوا.

هلا بدنا نروح للولايات المتحدة لنخبركم عن جنازة حقيقية نظمتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة فوتون الأمريكية لتطبيقات الأجهزة المحمولة، على أساس أنه عصر هاي التطبيقات بدأ عدو التنازلي لصالح وكلاء الذكاء الاصطناعي. وصلت أنه عم يعملوا عدا لتطبيقات لأجهزة محمولة على أساس أنه عصرها هي انتهى. وأقيمت الجنازة بإحدى الكنائس وتم إلقاء الكلمات وتنفيذ كل إجراءات الجنازة بحسب ما نقل موقع تيك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا. اليوم عملوا جنازة للتطبيقات تبعون الموبايل، برأيكم مين دوره المرة الجاية؟ عايش كتير، بتسمع كتير عن جد. خبرنا الأخير رح يكون أنا كتير حبيته، من بريطانيا. عم بيقول رمي النفايات من البيت شغلة بسيطة، بس رميها بغير المكان المخصص وهو الحاويات، هاد ممكن يترتب عليه مخالفة مكلفة ببلد مثل بريطانيا. السلطات البريطانية تكثف حملاتها لمواجهة ما يعرف بالتخلص غير القانوني من النفايات، وحذرت صحيفة إكسبريس البريطانية من الغرامات التي ممكن أن تواجه الأسر عند التخلص من النفايات بطريقة غير قانونية. وقالت الصحيفة إن السلطات المحلية تستخدم التحقيقات والأدلة لتحديد المسؤولين عن إلقاء القمامة، وبإحدى الحالات الحديثة في ويلز تمكنت السلطات من تحديد هوية شخص بعدما عثرت على أدلة داخل أكياس نفايات ألقيت في أحد الأزقة، وفرضت عليه غرامة 250 جنيه استرليني. يعني هني عم بيفتشوا الزبالة؟ كيف رح يعرفوا لمين الزبالة؟ يعني قال أنت متغدي كذا وأنت متغدي كذا، بس فعلا الخطوة يمكن يكون فيها شوي هيك من المبالغة، لكن عن جد تستحق. أو لازم أي حدا بيرمي القمامة بغير مكان المخصص يتعاقب، وعقبال يتطبق هذا القانون عنه.

يعني في سيارة بتجي بتفرحك هيك تلقائيا وبتضحكي مثل سيرة شو يا كنانة الراتب. كنانة دغري لما سمعت نزل، لا ما نزل طلع. الشعب بيحب المصاري، والله عادي يعني، ربنا قال بكتابه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيات الصالحات يا كنانة. جيهانة من اللاذقية عم تصبحها علينا وعلى كادر الإخراج، الله يعطيكم ألف عافية. تسلم يا حنان، كلك زوقي سعد صباحك. علي من طرطوس، يا ويلي هيك بعت رسائل كتير كتيرة طالب مساعدتك. خلص أنا اليوم رح أعمل هاي المهمة اللي أنت مصر كتير عليها إن شاء الله. عم يقول علي يسعد صباحكم، كنت عم أقول خلص أنا قلت لك أنا رح أعمل هاي المهمة وإنهي هذا الجدل العقيم وريحك من هاي القصة، وإن شاء الله يا رب يكون لخير يا علي، يسعد صباحك. نهاية الرقم 659 صديقنا وانيس يعقوبيان من حلب عم بيقول يكفي أن نبدأ خطواتنا الأولى مع إذاعة دمشق، نصحو على صباحكم سوري لنكون على موعد مع النجاح في الحياة بتشجيع زهرة المحبة التي تجمعنا على بلكون ماما. يسعد صباحك يا وانيس، عن جد بالحياة هيك في مشاهدات صغيرة كتير بتعطينا طاقة صباحية، كتير حلو في نلاقي ورودنا مزهرة، لوبنا هيك بتزهر وبتفتح. صباحكم فلو ياسمين عم صبع على الجميع. وانيس بيقول جميل أن نملك من الإرادة الكافية لنجعل حياتنا مليئة باللحظات اللطيفة التي نصنعها بأيدينا، تنشر الطمأنينة في القلوب العطشة للحب والحنان كي تستريح من تعب الأيام. كل وردة تحمل من الأشواك الحامية كي تأخذ أيادي من يسعى لقطفها، فرائحة عبق الزهور التي تملأ الأجواء بالعطور تبقى أقوى عندما تحتضنها أمها. تمتع بالمنظر ودع غيرك يكحل عينيه بجمال الوردة، واغسل قلبك بالمحبة وافتح نافذة الروح على صباح كونسوري. يسعد صباحك يا وانيس يعقوبيان من حلب، فعلا حكى كتير حلوة. لما منشوف وردة جميلة منقطفة هيك منحب نستأثر فيها لحالنا، لا اتركوا هاي الوردة على أمها وخلي كل الناس تشوف هذا الجمال، خلي كل الناس تشم هاي الريحة الحلوة. من حقنا كلنا كبشر نستمتع بالأشياء الجميلة يلي رب العالمين وهبنا وعطانا إياها، ونفس الشيء بينطبق على القلوب الطيبة المنيحة النقية. دائما نحن نغذيها بالمحبة، دائما نعطيها الجمال لحتى تنشر هاي المحبة. الأشياء الإيجابية خليها دائما يكون في عدوى فيها، مثل السعادة، مثل الفرح، مثل الحب، مثل العطف، مثل الحنية، مثل الإيثار. هاي الخصال نحن هيك نكبرها، نروج لها دائما. حلو الترويج للشغلات الإيجابية، نبتعد عن الترويج للشغلات السلبية اللي فعلا بتسم البدن وبتمتص طاقتنا. فصباحكم دائما قلوب مليئة بالحب والحنان والوفاء والمحبة.

من جديد رجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا يلي عم تشوفونا ويلي انضموا لنا هلا حديثا فتحوا الراديو وداروا هيك الإبرة على إذاعة دمشق أو داروا الساتلايت علينا بأي محل عم يسمعونا حتى على التليجرام. انتو بالذات يسعد صباحكم بس تاني مرة في أوقات كلام.

وهلا وصلنا لموضوعنا التفاعلي اللي مسمع فيه أصواتكم، مسمع فيه آرائكم وتجاربكم بالحياة. وموضوعنا اليوم هو له علاقة بقول لأحدهم يقول: هل لي بقلب غير هذا؟ أريد قلبا لا يحب، لا يحب ولا يرق، لا يحن ولا يلين. أريد قلبا قاسيا يتحمل غدرات البشر. سؤالنا لليوم بيقول: هل فعلا القلوب الطيبة المحبة ممكن إنه تصير قاسية، ممكن إنه يصير عندها جبروت؟ وإيمت ممكن هاي القلوب الطيبة تقسى؟ وهل فعلا تستمر مع هاي القساوة؟ نحن بانتظار مشاركاتكم على 225-346-225-347، ورسائلكم أكيد على رقمنا الموبايل 0987-810-950.

0: معنا أول اتصال بحلقة اليوم. يا صباح الخير.
1: الله يسعد لي صباحك.
0: أهلين يا أبو طلال،
1: كيف صحتكم؟ إن شاء الله تمام.
0: تمام، أنت كيفك؟
1: والله الحمد لله، مفضل المولى،
0: مفضل الحمد لله دائما وأبدا. أبو طلال، عن جد ممكن القلوب الطيبة تأسى؟
1: هلا شوفي، لقلك شغلي بس اللي مثل اسم سلافة، اسم كنانة، اسم جنينة، اسم لما، هذا بحسه أنا مثل ما يقولوا اسم على مسمى، يعني في قلبه سيمفونية تسعد قلوب.
0: ايه بس انت هاد انه شكرا اول شيء على هيك المجاملة اللطيفة، لكن انت فعلا هاي القلوب الطيبة ممكن تأسى؟
1: لا مستحيل تأسى.
0: طيب،
1: لأن طبيعتها من اول ما خلقت هيك هي. رب العالمين يعني بيخلق اشخاص كتير، يعني عالم بتلاقي لك يا ما بيتضحك مثلا، ما بيتضحك للرغيف السخن. في ناس مثلا بتلاقي لك ياها بسيطة بحياتها، يعني عندها كل شيء اسمه بسيط. يعني عنده طيبة مو طبيعية يعني.
0: طيب ممكن هاي القلوب تتعرض لخيبات، لانكسارات، لخذلان أو تأسى؟ يعني ممكن الإنسان يصير معه هيك شيء ويتغير. كتير ناس بنعرفها تغيرت وصارت قلوبها قاسية، ممكن هي ترجع لأصلها؟ أو أنت شو رأيك؟
1: هلا أنا صارت معي مثلا أمور كتير، يعني حاولت أنه أسي قلبي مثلا مع أولادي، مع شغلة صارت مع رفقاتي. يعني أسيت قلبي مثلا يومين ثلاثة، بعد منها طلعت هيك مستحيل يطلع شيء مني هاد. أنا رجعت لطبيعتي مثل ما أنا، وسامحت وغفرت ونهيت كل شيء، يعني لحتى ما أخلي بقلبي شيء اسمه أسود بقلبي.
0: إن شاء الله يا رب دائما قلبك بيضل أبيض. أبو طلال يسعد صباحك بكل خير.
1: خليني إياكم بالسلامة إن شاء الله.
0: مع السلامة.

فراس باركي باسكي من اسطنبول عم يصبح علينا وعم بيقول تحياتي لجميع العاملين في البرنامج الصباحي. الرقم يلي نهايته 379 عم بيقول صباح الورد سلافة وكنانة سمعوني ملح زين كبدبد. شو هاي الأغنية عندك؟ خلص وصلت، خلص عرفت. جنى من حلب يسعد صباحك يا جنى، يسعد صباحكم. قساوة القلوب صعب تكتسب إلا بظروف قاهرة، مريت بظروف تأذيت من أشخاص بشكل كبير جدا ودارت الدنيا وصارت عندي فرصة انتقم ولكن سامحت لوجه الله. غريب صالح من اسطنبول، يعني أدي حلو هي التفصيل إنه نحنا تجينا الفرصة إنه ننتقم لكن لا، قلوبنا هي تسامح ويمكن هذا السماح يكون هو أكبر انتقام.

بدنا نرجع نذكر بموضوعنا وسؤالنا يلي بيقول هل فعلا القلوب الطيبة ممكن تأسى بيوم من الأيام؟ وإذا صار وإنه أسيت فليش ممكن يصير هذا الشيء معنا؟ بانتظار مشاركاتكم على 225-346-225-347 ورسائلكم على رقمنا 0987-810-950.

غريب صالح من اسطنبول عم بيقول يسعد صباحكم قساوة القلوب. قال قريناها لهي الرسالة. نعم تتحجر القلوب من الغدر وخاصة من المقربين من الدرجة الأولى. يعني الناس كتير لقراب ممكن يتسببوا بقساوة القلوب. هيك عم بيقول أبو محمد من عرطوز. يسعد صباحك بكل خير. نهاية الرقم 284 منى حرح من حلب عم تقول تحياتي لكل أصدقاء إذاعة دمشق. اللهم اجعل صباحنا معطرا بذكر الله والصلاة على الرسول الكريم. القلوب الطيبة لا تقسى مهما كانت الظروف. صباح الخير للقلوب الطيبة سلافة والإخراج وكل الكادر. تحية للأصدقاء. عم تقول بدها أغنية بلا تصبوا هالقهوة بتهدية للكل وبتقول رأيها بالموضوع. القلب الطيب يبقى طيبا وما بيأسى أبدا لأنه طيب وأصيل. الله يديم المودة بين الناس. هيك قالت انتصار. يسعد صباحك بكل خير يا انتصار. مدر من حلب عم بيقول صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية. نعم تقسى القلوب حسب المواقف في الحياة والدليل قوله تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. صدق الله العظيم. يسعد صباحك يا مدر.

دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عم بيقول مرحبا فيكم مرة تانية. ليس كل قلب أصبح صامتا قد أصبح قاسيا، بعض القلوب حين تتعب لا تفقد طيبتها وإنما تتعلم كيف تحميها، فخلف بعض القسوة حكاية وجع، وخلف بعض الصمت قلب كان يوما أكثر الناس عطاء. الدكتور نوري حكى فكرة كتير مهمة وهي من وجهة نظر العلم كتير صحيحة، قلوبنا ممكن تصير قاسية كرد فعل لحماية حالة، وهي آلية دفاعية وعصبية تحمي العقل من الانهيار نتيجة الصدمات يلي منتعرض لإلها. فالقلب بيعمل مثل حاجز، هو رح نقول حاجز مؤقت لحتى تتعافى مرة تانية، لحتى تقدر تواجه الحياة مرة تانية.

0: المستمع محمد بشير محمود الخليف أبو عز الدين من دير الزور مدينة المحسن عم بيقول تحياتي لجميع العاملين في إذاعة دمشق. بالنسبة لموضوع اليوم، بالنسبة لي القلب القاسي لا يمكن أن يلين، والقلب اللين لا يمكن أن يقسى مهما مر بظروف. يسعد صباحك يا سيد محمد. في حدا عازمنا على القهوة عم تقول أم أسامة بدي أغنية لسميرة توفيق، يلا تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل، بتهدية لأصدقائها. عم تقول قلبي طيب كتير وحنون وعزمتني على القهوة، أكيد بتشرف. يسعد صباحك. معنا اتصال، يا صباح الخير.
1: أنا سعدي صباحك
0: كلها. صباح النور،
1: حياك الله.
0: يا أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: علي، معك علي حلو.
0: أهلا وسهلا يا علي، كيفك؟
1: نحمد الله.
0: الحمد لله دائما وأبدا. علي، ممكن القلوب الطيبة تقسى بيوم من الأيام؟
1: شوفي، كثير الصدمات ما تقسى، بس تصيب كثير صبارة.
0: يعني من جوا قاسية ومع هيك طرية من جوا، ممكن تطلع ورد.
1: تماما، يعني جزء الله بجوا من جوا طيبة هي، بس هي تصردك كثير الظلم أو كثير الصدمات وهي قاسية.
0: يعني وجهة نظر حلوة وتشبيه كمان كتير جميل، يعني هي الصبارة اللي مليانة شوك ويلي حتى شجرتها ممكن تعطي ورد، هي جواتها شيء طيب ونحن منحبه ومنستلذ فيه. يسعد صباحك يا سيد علي وتحياتنا لإلك.

0: ألفكم طيب بتسامحون. معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله. مين معنا؟
1: معك حنان.
0: أهلا وسهلا يا حنان.
1: أهلين فيكي. يمكن أول مرة بحكي.
0: أول مرة. إيه هو في حنان بس غيرك أنت.
1: لا غيري أنا.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا حنان. كيفك؟ أول مرة بتحاكيني.
1: إيه أول مرة.
0: تشرفنا.
1: بس أنا يعني صديقة قديمة كتير للإذاعة.
0: شوف رسائلك على طول.
1: حبيبة
0: قلبي. حنان ممكن القلب الطيب يأسى؟
1: ما هو القلب الطيب هو اللي بيأسى. تعرفي ليه؟ لأنه قد ما بيعطي بيعطي بيعطي بيعطي بيعطي بالأخير ما بلاقي غير شيء وطعنه من ورا. فإجباري يعني في بيقولوا كنت أقول أنا إنه اللي بيحب مستحيل يكره. طلع اللي بيحب بصدق هو اللي بيكره.
0: يعني هيك معادلة هيك جديدة وأول مرة هيك بسمعها. بيقول اللي بيحب مستحيل إنه يكره.
1: طمع.
0: بس أنت من خبرتك بتقولي إنه اللي بيحب كتير هو فعلا يلي بيكره.
1: لأنه يعني بكون عاطي كل شيء كل شيء يعني ما مخلي شيء من حبه وعاطفته وكل شيء عطاه وبلحظة واحدة بينطعن. فسبحان الله بيتحول الحب لكره كره كمان يعني مؤية كره.
0: طيب أنت قلبك شو اللي ممكن يخليه يأسى يا حنان؟
1: الغدر.
0: إيه كلمة كثير كبيرة وفعلا بتوجع.
1: الغدر كثير بيوجع. الغدر اللي انت شايف في ناس انت حطيهم بالقمة بحياتك انت تقولي عنهم هذا الروح او هاي الحياة يعني شو بقول روحي النفس اللي عم بتنفسه هنين.
0: فهالشي بخلينا نصير قاسين.
1: هذا الشيء كله تحول لكره كره ما له طبيعي. يعني انا احيانا بخاف من حالي يعني ما بحب اني انا مالي هيك.
0: لأنه أنت طالما عم تفكري هيك فأنت فعلا مالك هيك. وهي يمكن ردة فعل دفاعية من جسمك قلبك وعقلك فترة وهيك وبتستعيدي قلبك الطيب لنظيف. يا حنان يسعد لي صباحك.
1: شكرا. هذا حبيبتي. هذا أهلي.

0: معنا اتصال. يا صباح الخير.
1: الله يصبحكم بأنوار النبي.
0: أهلين يا يحيى.
1: شو صحتكم أنسة؟
0: تمام، أنت كيفك؟
1: تحياتي لشادي حداد.
0: تحياتنا لإله ولشادي، فقدنا له اليوم كتير والله.
1: أنسة بتسمحوا لي بس أزيء رامي على الهواء؟
0: لا والله ما بنسمح لك يا يحيى.
1: أمركم.
0: يحيى برأيي بنسمح لك تشارك بموضوع الحلقة إنه.
1: ماشي أنسة جاهز. أنسة دا أحكي معنا مع أبو موفق أول شغلة.
0: مع أبو موفق الشاغور.
1: أيوة.
0: يلا إن شاء الله هيك دوروا على بعض على الفيسبوك، يعني هيك تعبوا حالكم شوي.
1: ماشي أنسة، نحب أمركم.
0: دخيل عينك يا يحيى. يحيى بدي أسألك، القلوب الطيبة ممكن إنه تقسى؟
1: لا والله يا أنسة، أنا قلبي طيب على طول مع الكل.
0: وما بتقسى حتى لو هيك تعرضت لانكسار؟
1: لا والله يا أنسة، مهما زالت طيب أزعل بالشغل، بس معي بتم قلبي طيب.
0: بضل قلبك طيب. دخيل عينك يا يحيى، إن شاء الله بضل قلبك طيب وأبيض طول العمر. يسعد صباحك بكل خير.
1: أنسة بس شغلي أخيرة سمحتوا لي.
0: تفضل.
1: أنسة نسمع جمال الشيخ بكري، شخصية فيها غنى. تم هالبرنامج أنسة؟
0: هلأ البرامج موجودة بس أنا ملكل بعرف التواقيت تبعها، فأنت تابعنا وشوف أو من خلال عرض البرامج اللي عم يطلع يوميا على إذاعة دمشق فيكن تعرفوا برامجنا ومواعيدها.
1: ما شاء الله، يعطيكم العافية أنت.
0: يسعد صباحك بكل خير.
1: السلام عليكم.

0: معنا رسالة من صديقنا نبيل مصطفى عم بيقول: القلوب الطيبة قد تتألم وتحزن لكنها تبقى طيبة لأنها جبلت على الطيبة. يسعد صباحك يا نبيل. نهاية الرقم 506 عم تقول: إن اشتقت لي وأنا اشتقت لك يا حنان. يسعد صباحك. سلافة، صح كلامك، ممكن نتغير لما ننصدم. هي عرفت، وصلت لكنانة طلبك أكيد. رضوان من الشاغور عم يصبح علينا: أنا قلبي شرشوح، مهما الناس قاسوني بسامح لأبعد الحدود، هي طبيعتي والله لست مدعي أبدا. تحية لأبو موفق ابن حارتي وحنان وعلي. يسعد صباحك يا سيد رضوان. لا، وقلبك مو شرشوح، قلبك طيب ومحب ومليان محبة. معنا اتصال، يا صباح الخير.
1: صباح القلوب الطيب.
0: يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك بكل خير، وصباح كادر إذاعة دمشق.
0: أهلين يا سيد أبو إبراهيم. ألو.
1: ألو،
0: سامعنا سيد أبو إبراهيم؟ معك نحن، تفضل. القلوب الطيبة ممكن أنه تقسى؟
1: والله يا عزيزتي سلافة هالمرة.
0: سيد سمير، أسفي، حقك علي.
1: الله يسعد صباحك بكل خير، وصباح الأخوة المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا.
1: وصباح القلوب النيرة والطيبة.
0: عن جد صباحهم جميعا لكل هدول الأشخاص يلي هن فعلا هيك بيعطوا طاقة بالحياة، بيكونوا هن مرتاحين، لقلوبهم طيبة. فبرأيك أنه ممكن هاي القلوب الطيبة تقسى مع الوقت نتيجة الصدمات، الخذلان؟
1: عزيزتي، على مين بدي يكون قلبي قاسي في يوم من الأيام؟ على صديق في عشرة عمر بينه وبينه، على حبيب حبيته بجوارحي وحبني بكل جوارحه، على ابني، على بنتي، على محيطي، على جاري، على ناسي. لا يمكن في يوم من الأيام القلب الطيب يتحول لقساوة.
0: هذا الكلام فعلا هيك صحيح، وحتى ان هيك صار بعد هيك الخلاف او النفور شوي، لكن بترجع هاي المحبة، خصوصا اذا كانت متبادلة، بترجع هاي الغشاوة بتروح. يسعد صباحك يا سيد سمير، وتحياتنا لإلك.
1: الله يسعد صباحك بكل خير، بالتوفيق.

0: أبو ممدوح عم بيقول يمكن للقلب أن يصبح قاسيا عندما يتعرض للاستنزاف المستمر والخذلان المتكرر وتجاوز الحدود من الآخرين. القسوة عند الطيب ليست طبعا أصيلا، بل هي درع دفاعي أخير بعد أن نفذ العفو والصبر. يسعد صباحك يا سيد ممدوح. أنا قلبي طيب الحمد لله، بس في مواقف قرايبيني كسروا لي قلبي. أنا كنت بدي أخطب بس لأن راحوا حكوا شي مو صاير. إن شاء الله هيك يا رب، الله يجبر بخاطرك. ميساء عم تصبح علينا بتقول عمر مو مستاهل، والله أساوة القلب المسامحة أفضل دواء. بدها تسلم على رفقاتها بإذاعة دمشق. يسعد صباحك يا ميساء. معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا.
1: يعطيك العافيه مازن شرف.
0: اهلين سيد ابو
1: ابراهيم. انا هالمره ابو ابراهيم.
0: عرفتك. اهلا وسهلا.
1: في تقارب الصوت بيني وبين السيد ابو سمير المحترم. انا بحييه وسمعت صوته بخير وسلامه وعائلته الكريمه.
0: ان شاء الله دائما
1: بدول الاصدقاء الطيبين استاذ سمير.
0: على سلامتكم جميعا يا ابو ابراهيم.
1: كما كافه الاخوه والاصدقاء البرنامج القدامى هن بيعرفوا حالهم دائما.
0: والنعمه من الجميع.
1: الله يطول بعمرك.
0: تفضل سيد ابو ابراهيم.
1: تحية للمدام رنا علي، وبتمنى نسمع صوته، بتمنى هي تكون بخير.
0: بخير الحمد لله.
1: استقبلنا للمدام رنا.
0: موجودة رنا.
1: الله يحميها ويوفقها.
0: كانت معكم بس انتم ما عم تسمعونا على طول.
1: ان شاء الله تضلوا بخير جميعا.
0: تسلم يا سيدي.
1: انا هذا الموضوع بدي انا هيك يقولوا بطريقتي الخاصة.
0: تفضل.
1: سمعك يا وللمستمعين.
0: تفضل.
1: هب الهوى وعمود خيمتنا هوى، ومين قال الناس كليتها سوا؟ في ناس من نسمة هوا بيتضايقوا، وفي ناس ما بتعيش إلا على الهوا.
0: الله شو هالكلام الحلو.
1: أنت أحلى مدام السلافة.
0: تسلم يا رب. يعني فعلا القلوب اللي بتعيش على الهوا والحب ما فيها غير تعيش.
1: هي مدام السلافة.
0: يسعد صباحك.
1: حياة قصيرة. حياة قصيرة.
0: وصلت يا سيد أبو إبراهيم.
1: حياة قصيرة جدا. صحيح. جدا.
0: صحيح. يسعد صباحك.
1: حياكم الله. ضلوا بخير.
0: بدنا نقرأ شوية من رسائلهم كنانة لأنه كتار صاروا الرسائل. محمد سرور من السويد عم بيقول نعم ممكن القلب الطيب يأسى أحيانا، لكن غالبا ليس لأنه أصبح شريرا، بل لأنه تعبا جرح أو خذل كثيرا. أحيانا الإنسان الطيب يصل إلى مرحلة يقول فيها كنت أعطي من قلبي لكني تعبت من أن يستغل طيبي، فبيبلش يوضع حدود وبيصبح بيصير أقل تسامح وأقل ثقة، وهكذا قد يبدو قاسيا، لكن أحيانا حماية للنفس وليس فقدانا للطيبة. والأجمل أن القلب الطيب يمكن أن يتعلم أن يكون طيبا من دون أن يكون ساذجا وقويا، من دون أن يصبح قاسيا. بدنا نقول صباح الخير لنهاية الرقم 135. عم بيقول صباح الخير لقلوبكم البيضاء الصافية. بالنسبة للموضوع أبدا القلب الطيب ما ممكن ولا يمكن يأسى بيوم من الأيام، ولو أنا تعرضت كشخص لكثير من الخذلان وأمور كثير تتعلق بهالموضوع، ولكن ولا يوم كان قلبي أسود أو حقدت على أحد، فسامح الله الجميع، لأن الإنسان يلي قلبه طيب هو الله خلق طيبة قلبه فيه. وفي ناس ممكن يعدوها نفسه بالعكس، والله مو كتير التركيبة واضحة. يسعد صباحك من جديد يا علي. القلوب الطيبة تمتص الصدمات وتضمر الغل لبرها، فبيفتح محلول فبيبدأ الغل يتحول بعد لحظات إلى لين وتسامح. مراد زيدان يسعد صباحك بكل خير. يسعد صباحك أبو محمد من عرطوز. صباحك سلافة وللجميع وتابع شكرا. بس ما عرفت مين. يسعد صباحك بكل خير. نهاية الرقم 327. لا أنا ما بحب أتفرد بشي، بحب دائما يكون معي هيك شركاء، بحب الناس يكونوا دائما حواليي.

0: من جديد رجعنا لكم مستمعينا ومعنا آخر اتصال بحلقة اليوم. يا صباح الخير.
1: بسم الله يسعد صباحي.
0: صباح النور. أهلين أبو ياسر.
1: عرفتيني.
0: عرفتك معقولة ما أعرفك يعني.

0: بيتنا كلها بالصوت، فهيك بسمع الأصوات، ممكن نخربط أحيانا لا يخلو الأمر، بس بنعرفكم
1: كثير الصبح ما عم بصحى الصبح، ما عم بتصل كثير.
0: ما عم تصحى الصبح، ما عير الموبايل كثير سهلة.
1: ايه لا لا بصلي الصبح برجع بنام 6:30
0: ايه خلص مو مشكلة، انت ادعيلنا الصبح لما بتفيق على الصلاة ونحن مسامحينك بأول جزء من البرنامج.
1: على طول عم ندعيكم.
0: دخيل عينك يا أبو ياسر. أبو ياسر، برأيك القلب الطيب ممكن يأسى؟
1: القلب الطيب ما بيأسى، بس إمتى؟ بس كتير عنده من جوا حرق بيحترق.
0: يحترق؟ كيف بيحترق؟
1: على سبب بيعطي وبيغدر، بصير عنده غدر وطعن بيحترق من جوا، بس هو بنفس الوقت اللي بيغدره إذا بده يصالحه بيصالح فورا لأنه هو قلبه طيب.
0: ايه قصدك يعني هذا القلب الطيب بيصير عنده ردة فعل بيعصب، فلما بيعصب هو بيكن يعني بيرجع لطيبة قلبه.
1: بعدين في نقطة يمكن الناس ما بتعرفها. رب العالمين بالجنة في ناس الملائكة بتسألهم شوفوا بفوتوا على الجنة بدون حساب. بيسألون الملائكة شلون رب العالمين شلون فاتوا هدول؟ هدول قلبه الرقيق. قلبه الرقيق مسامح، ما بكين قلبه الحقد اطلاقا.
0: قد ايه هي الكلمه قلبهم رقيق، هي الرقه قد ايه ما فيها هي الكلمه من ابعاد، قد ايه ما فيها من لطف ولين.
1: هدول الاقوام بفوتوا على الجنه بدون حساب.
0: صحيح هذا الكلام.
1: مثل الصابرين، شلون انما يوفى صابر اجرهم بغير حساب، كمان الصابرين بدون حساب بفوتوا.
0: معك حق يا أبو ياسر، وكلامك عن جد على العين والرأس، والقلوب الطيبة مستحيلة إنها تقسى، ممكن كمان هيك تفش خلقه وتعصب مثل ما قلت، بس فعلا هي بترجع لطيبتها.
1: قلبه رقيق بتم قلبه طيب.
0: صحيح. يسعد صباحك بكل خير يا أبو ياسر.
1: حياك لكم جميع، حياك لكم جميع.
0: مع السلامة.

أم أنس عم تضم صوتها لحنان وبتقول الإنسان بيسامح وبيعفو أكتر من مرة بعدين ممكن قلبه يقسى. كمان 128 بالله حطي لها على صبوها القهوة وزيدوها هيل. في حدا بده يقول لي سر بعدين بقول لك يا كنانة والله السر إلك بس ما فيني أقوله على الهواء. الرقم يلي نهايته 624 ما في إنسان ما بيتأثر من المواقف بس لأن الطيب القلب الطيب بياخد فترة بس بيرجع لوضعه الطبيعي. خلص عرفت والله أنا آسفة بعتذر. 506 حنان صباح الياسمين عم بيقول الحب عاطفة سامية من لا يعرفها لا يعرف طعم الحياة والحب كلمة صغيرة بس قوية المغزى وكبيرة المعنى والقلب الطيب ما بيعرف الكراهية وقلب الطيب هو نقطة ضعفي أمام الجميع. علي الصالحين علي من طرابلس ليبيا مع محبتي لسوريا الحبيبة وشعبها الشقيق تحياتنا لكل أهالينا بليبيا. بنهاية هذا المشوار وبنهاية حلقتنا لليوم فعلا القلوب الطيبة مستحيل إنه تقسى وحتى إن قست هي القلوب هي عم تعمل هيك جدار هيك حوالين حالة لفترة من الزمن لتستعيد توازنها. كتير بنسمع بيقولوا هو عصبي بس قلبه طيب كمان هي الناحية كتير ضروري ننتبه علينا مو معناتها أنه نحن قلبنا طيب ومنسامح هذا الشيء بيخلينا نحن نعصب ونكسر الدنيا. يمكن بهاي اللحظات العصبية نحن نطلع كل شيء جواتنا كل الشيء اللي محقونين فيه ونأذي أشخاص آخرين ممكن هيك كان الهفوة اللي عملوها ما بتستاهل كل ردة هي.

الفعل القلوب الطيبة برأيي وبرأي العلم حتى والأخصائيين النفسيين مستحيل أنه تأسى ولو لفترة مشت بموضوع القساوة، لكن بالنهاية بترجع لأصلها الطيب. رب العالمين دائما ذكر القلوب أو الكتب السماوية عموما حكت عن القلوب، حكت عن القلب السليم، قالت عن القلوب يلي لينة، عن القلوب المنيبة، القلوب المطمئنة. وكلنا أهم شيء أنه نقابل رب العالمين بقلب سليم، ودائما نتذكر أنه بذكر رب العالمين بتطمئن قلوبنا، بتلين، بتطرى، بنحس أنه في شيء روحانية هي دخلت لقلوبنا. وكمان كتير مهم أنه نحفظ قلوبنا دائما ونكون حريصين عليها من أي خدش مهما كان نوعه، لأنه هي القلوب هي منا بتنبع ينابيع الحياة. يعني طول ما نحن قلبنا عم ينبض بالحب، نحن رح نكون بحياتنا مرتاحين معافيين. قلت كتير أنا على هوا إذاعة دمشق، لما نحن بنحمل غل وحقد بقلوبنا نحن بنتعب مو الآخرين. نحن بنسامح كرمال نحن نرتاح، مو كرمال الآخرين. نعم هي بتصير العلاقات أجمل وأحلى والتسامح جميل، لكن نحن بنرتاح إذا ما كان في شيء زعل بقلوبنا، ما كان في حقد على حدا، ما كان في غل. وبيميزنا نحن بسوريا أنه فعلا قلوبنا طيبة محبة، بتصير بعض القصص لكن نحن رح نرجع لأصلنا ولأساسنا ولحقيقتنا يلي هي قلوب طيبة، قلوب محبة، قلوب عندها لهفة. فحافظوا على قلوبكم قد ما فيكم، وتذكروا دائما أنه سلوا القلوب عن المودات فإنها شواهد لا تقبل الرشا.

مشوارنا لليوم معكم خلص إن شاء الله، دائما بتضلوا بخير بصحة بمحبة وبكثير من القلوب المليئة بالعطف والحنان والرق واللين والرقة بقولها مرة تانية. مشوارنا خلص، كنت معكم من داخل الاستوديو سلافة حسن، رافقنا بالإخراج كنان حميشة ولما يوسف. فترتنا الصباحية خلصت، صباحكم سوري، لكن بعد شوي رح نكون مع الزاوية الطبية مع زميلتنا رغد الخطيب. بتمنى لكم يوم جميل.

زاوية صحية من صباح سوري. صباح الخير. من أكثر الأشياء اللي منلاحظها بهالفترة من السنة الشعر يلي عم يتساقط على المشط الفرشاية أثناء ما عم نتحمم، وهون مباشرة بتبلش الجملة الشهيرة إجا موسم المكدوس، يعني صار وقت يتساقط الشعر. بس خلينا نفصل بين المسحة والحقيقة الطبية، وهذه اللي احنا عارفه اليوم، هل المكدوس بريء ولا فعلا له دور بتساقط الشعر؟ بالبداية، تساقط الشعر بحد ذاته مو دائما علامة على وجود مشكلة، ففروة الراس الطبيعية تخيلوا أنها بتخسر تقريبا بين 50 و 100 شعرة باليوم، وهذا الشيء طبيعي لأنه الشعر عنده دورة حياة طبيعية، شعرة بتنمو بعدين بتدخل بمرحلة راحة وبالنهاية بتسقط حتى تبلش شعرة جديدة بالنمو مكانها. لكن فعلاً في شيء اسمه التساقط الموسمي. الدراسات لاحظت تغيرات موسمية بدورة الشعر، وكان في ارتفاع بنسبة الشعر الموجود بمرحلة التساقط خصوصاً بنهاية الصيف وبداية الخريف، وهذا الشيء ممكن يفسر ليش بعض الأشخاص بيلاحظوا تساقط أكثر بهي الفترة. يعني موسم المكدوس مو خرافة بالكامل، بس أكيد المكدوس بحد ذاته بريء من الموضوع. والأهم أنه ما ننسب كل تساقط للخريف، لأنه تساقط الشعر له أسباب كتيرة، وأحياناً السبب الحقيقي بيكون صار قبل ما نلاحظ التساقط بشهور. فمثل ما ذكرنا، من أهم أسباب تساقط الشعر التساقط الموسمي بنهاية الصيف وبداية الخريف، ولكن أيضا في أسباب تانية لتساقط الشعر وشائعة جدا، منها التوتر والإجهاد الجسدي أو الأمراض اللي منعاني منها، مثلا فترة ضغط نفسي قوية، أو تعرضنا لمرض مع ارتفاع بدرجة حرارة جسمنا، تعرضنا لعملية جراحية، أو حتى لو خسرنا وزننا بشكل سريع. كل هاي العوامل ممكن تدفع نسبة أكبر من الشعر للدخول بمرحلة الراحة، وبعد فترة منبلش نشوف تساقط واضح، وهون ممكن نفكر أنه ليش شعري عم يتساقط هلأ، ما أنا من زمان خلصت فترة المرض أو الضغط. والجواب أنه الشعر أحياناً بيتأخر بالاستجابة. وأيضاً أكيد كلنا متفقين قديش التغذية إلها دور مهم بصحة الشعر، فالحميات القاسية اللي تناول البروتين أو بعض حالات نقص العناصر مثل الحديد ممكن ترتبط بتساقط الشعر، وهون تحديداً ما لازم نتحول للترندات من فيتامينات الشعر ونبلش ناخد المكملات بشكل عشوائي، لأنه علاج التساقط ببلش من معرفة السبب، مو من أنه نشتري أول علبة مكتوب عليها مكمل لصحة الشعر. أيضاً من أسباب تساقط الشعر في أسباب هرمونية بتلعب دور، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية بعد الولادة، وأحياناً بعض الأدوية كمان ممكن يكون لها دور، وبحالات تانية بيكون السبب وراثي للأسف، وهون منشوف عادة ترقق تدريجي بالشعر أكثر من مجرد تساقط مفاجئ. وما لازم ننسى فروة الرأس نفسها. بعض الأمراض الجلدية والالتهابات الفطرية أو حالات مثل الثعلبة ممكن تسبب تساقط واضح أو مناطق محددة من فقدان الشعر. أيضاً من الأخطاء يلي كتير منرتكبها ربط الشعر بشكل مشدود باستمرار، وكثرة المعالجات الكيميائية والحرارة مثل التعرض لمصففات الشعر، السشوار أو الفير، أو حتى البروتين، وهالأمور يلي عم للأسف تطلع كتير ترند بالفترة الأخيرة، أكيد هي إلى يعني دور بتجميل الشعر، ولكن كثرة استعمالها ممكن يؤدي لتساقط أو تكسر الشعر.
وهون في فرق مهم، مو كل شعر عم نشوفه على الأرض يعني أنه سقط من الجذور. أحياناً المشكلة بتكون تكسر الشعر نفسه بسبب الصبغات، السشوار، الشد المستمر، فمنلاقي في شعرات عنا صارت أقصر أو متفاوتة الطول. أما إذا كان في تساقط من فروة الرأس مع نقص واضح بالكثافة أو فراغات، فهون الموضوع مختلف.

فإذا لاحظنا تساقط أكثر من المعتاد لفترة قصيرة خلال نهاية الصيف وبداية الخريف، ممكن يكون جزء منه موسمي وطبيعي وما في أي داعي للقلق. لكن إذا التساقط مستمر أو صار في فراغات بالشعر أو تراجع واضح بالكثافة أو إذا ظهرت مناطق محددة خالية من الشعر، هون ما لازم نقول موسم المكدوس ولا بسبب الطقس ونترك الموضوع، الأفضل نبحث عن السبب. لأنه بالأخير صحة الشعر مو بس من الناحية الجمالية، وإنما الشعر ممكن يكون عم يخبرنا على طريقته عن شي صار بجسمنا قبل أشهر، وأحياناً أفضل طريقة حتى نحافظ فيها عليه مو بأنه نعمل ماسك جديد أو نحط زيت جديد، وإنما نفهم أولاً ليش عم يتساقط شعرنا. كنت معكم بالزاوية الصحية لليوم، أنا رغد الخطيب، وبالإخراج كنان حميشة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 10:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: أهلا بكم. الرئيس الشرعي يصدر مرسوما يقضي بمنح فرص إضافية للطلاب المستنفذين في الجامعات والمعاهد والدراسات العليا. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد مواصلة دعم المسيرة التعليمية وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال دراساتهم وتصحيح مسارهم الأكاديمي وتحقيق طموحاتهم التعليمية. وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع حريق اندلع جراء إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي. عودة قافلة ثالثة تضم أكثر من 500 عائلة من نازحي رأس العين في محافظة الحسكة إلى مناطقها الأصلية. خبرنا الأخير، المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر من تأثر البلاد بزخات أمطار غزيرة مع عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد غدا الثلاثاء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: حين تختار مكانا خاليا من التدخين، أنت تحمي نفسك وتحمي من حولك.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. في زمن السرعة.
2: بتعرف راضي، أوقات بحس إنه الحياة صارت تمشي بسرعة جنونية، كل شي بيصير بسرعة، حتى نحن صرنا ننجرف مع هالسرعة. بتعرف لما كنت صغير كان الوقت يتمدد، كنا نلعب بالساعات، نتمتع بكل لحظة. أما هلأ كل شي صار مثل سباق، ما في وقت نوقف نفكر أو نسمع.
3: يا سيدي انتزعت علينا من لما صار في شيء اسمه قهوة سريعة، انه مو توقف ورا الغاز هيك وتقعد تغليها وتقلبها على كيفك. لا، معلقة بتحطها حطها وما يسخن. السلام عليكم. لك ما عاد تتمتع فيها، بتشربها وانت عم بتفكر بالشيء اللي بدك تعمله بعدها. حتى لما الواحد فينا بيقعد مع رفيقه بيكون قاعد، يا مخه بشي شغلة بده يساويها بعدها، يا أما عينه على الموبايل بده يعرف شو عم بيصير بالدنيا، مو بعين رفيقه وبالكلام اللي عم يحكيه.
2: بس المشكلة مو بس بالقهوة، حتى قراراتنا وأفكارنا صارت تتسرع بدون ما نفكر بعمق. الواحد صار ياخد قراراته بسرعة، يمكن لأنه خايف يضيع فرصة أو لأنه مضغوط بالحياة.
3: لا، وزاد في الطنبور نغمة التكنولوجيا، كل شيء على السريع، رسائل، أخبار، لك حتى علاقات، لك حتى عواطف. لك الواحد صار يتعرف على الناس من خلال هالشاشة، وبعدين بيقرر إذا بيحب أو بيكره بدون ما يشوفن وش لوش.
2: إيه والله صحيح، وهذا الشيء بيخلينا نعيش حياة سطحية، ما منغوص بالتفاصيل، ما منعطي الأمور حقها من الوقت.
3: شوف، الناس كلها صارت عم بتعيش على عجل، ما عاد في وقت للراحة ولا للتفكير ولا للتأمل. الكل عم يركض وما عم يلحق ورا شغله، اجري جري الوحوش الله وكيله. كله راقد ورا المصاري، ورا انه بده ينجح. بس مين عم بيعيش فعلا؟ ولك مين عم يتمتع بعيشته؟
2: وهالشي بيأثر على صحتنا النفسية والجسدية، منصير متوترين، ما مننام منيح، وبصير عنا ضغط مستمر، حتى العلاقات الاجتماعية بتتأثر، ما في وقت نلتقي أو نسمع لبعض.
3: بس في ناس يا صاحبي عم بيحاولوا يبطئوا الوتيرة، قال يعني هيك بيعملوا يوغا، تأمل مع الطبيعة، رحلات إلى الخارج أو الدور، قال يعني بهالطريقة هاي بيدوروا على السلام الداخلي بقلب هالزحمة.
2: صحيح، ولازم نلاقي توازن بين السرعة والهدوء، مو لازم نكون دائما بالسباق، لازم نوقف شوي، لازم نستنشق الهواء ونفكر.
3: بس لك صابر، إذا طولت بالاستنشاق تبعك ووقفت كتير، ممكن الناس تفكر إنك ضايع أو مشغول بحالك وتطلع خارج السرب. لك
2: صح، بس أهم شي نكون مرتاحين مع حالنا مو مع الناس.
3: طيب هات لنشوف كيف ممكن ناخد قرارات صحيحة بزمن السرعة هاد. لك لما كل شي بيصير بسرعة والضغط فوق راسك عم بدق مثل الشواكيش،
2: لازم نوقف لحظة نفكر ونقيم الخيارات، مو ننجرف مع التيار. الواحد لازم يعرف شو بده ويحدد أولوياته، مو كل فرصة لازم نغتنمها ولا كل قرار لازم ناخده بسرعة.
3: ايه بس مرات السرعة بتساعدنا ناخد قرارات سريعة بتكون مفيدة، خصوصي بالشغل أو بالحياة اليومية.
2: مزبوط يا صاحبي، بس لازم نعرف إمتى نسرع وإمتى نبطئ. السرعة بدون تفكير ممكن تودينا لمشاكل.
3: يعني مثل لما بتأسرع لحتى تطبخ أكلة بتقوم بتنسى تحط فيها الملح مثلا يعني.
2: بالضبط يا صاحبي، أو تنسى تطفي الغاز.
3: يا سيدي مرة حاولت أحمل أكلة على السريع.
2: إيه.
3: عملت كل شيء وطعتها وضبطتها بس نسيت حط لها التوابل تبعها وهي نكهتها بهالتوابل هدول. الله وكيلك طلعت مثل أكل المشافي، لا طعمة ولا ريحة.
2: هيا صاحبي نتيجة السرعة بدون تركيز. الواحد لازم يبطئ شوي، مو بس بالجسم بالعقل كمان.
3: أكيد أكيد، السرعة مو دائما بتعني النجاح، مرات لازم هيك نوقف نفكر نخطط.
2: مظبوط، والأهم أنه نتعلم نعيش اللحظة مو ننجرف وراها. الحياة مو سباق، هاي رحلة لازم نستمتع فيها بكل لحظة.
3: يا سيدي الله يقدرنا لحتى نلاقي هالتوازن بين هالسرعة وبين الهدوء المطلوب لحتى نقدر نعيش عيشة هنية.
2: آمين يا رب.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
4: هناك كتب لا نقرأها فقط بل ندخل إليها، نمشي بين صفحاتها، نلتقي بأفكار أصحابها، ونكتشف حكايات تركت أثراً في الإنسان والعالم. من الأدب إلى الفلسفة، ومن الاقتصاد إلى الفكر، كل كتاب يفتح أمامنا طريقاً جديداً. في رحلة في كتاب لا نلخص الكتاب بل نعيش الرحلة من داخله. نقرأ، نكتشف، نتأمل، وربما نخرج من الصفحة الأخيرة ونحن نرى العالم بطريقة مختلفة. رحلة في كتاب كل اثنين 9 مساء على إذاعة دمشق. رحلة في كتاب، كل كتاب رحلة، كل كتاب رحلة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بكل الشوق إلى لقياكم، نحييكم مستمعينا الأعزاء، ومن أصالة الأرض ومهد الحضارات نرسل لكم أجمل التحيات وأطيب الأمنيات عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ. يسعد صباحكم بكل الخير والأمن والسلام إن شاء الله.

0: مثل بلادي.
1: وفعلا نحن ما منلاقي بجمال بلادنا. مستمعينا الأكارم في نوافذنا المشرعة نطل عليكم في كل اثنين وأربعاء منطلقين من شموخ قاسيون الدمشقي إلى زرقة البحر في طرطوس واللاذقية مرورا بقلب حمص النابض بالتاريخ وصولا إلى خفق الفرات بدير الزور. فأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أحبتنا المستمعين، وكما عودناكم دائما الانطلاقة في رحلتنا من دمشق الشرق مع زميل عبير فارس. يسعد صباحك زميلي عبير.
2: وصباحك سعيد زميلة سمية، والصباحات الأجمل لأحلى وأرقى مستمعين مستمعي إذاعة دمشق.
1: إن شاء الله صباحك وصباح كل السوريين مليء بالمحبة والخير والعطاء والنشاط والأمل والتفاؤل بإذن الله تعالى. زميلة عبير، طبعا نحن بنعرف أنه عبر التاريخ ومنذ فجر التاريخ أيضا لم تكن الحرف السورية مجرد أداة للاستخدام اليومي، بل كانت سفيرة الحضارة وعبرت القارات وسكنت القصور الملكية حول العالم. طبعا التفاصيل لديك ولضيفك الكريم اللي بدنا كمان نصبح عليه، الأستاذ عدنان تنبكجي رئيس جمعية العادات الأصيلة اللي هي جزء من تراثنا اللي منعتز ومنفخر فيه. الهواء لكما، تفضل.
2: شكرا زميلة سمية. طبعا اليوم رح نخبر مستمعينا عن موضوع قريب من قلوب السوريين جميعا، هو جزء من هوية وتراث وذاكرة السوريين، هو الحرف السورية. طبعا برعاية وزير الثقافة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أقامت جمعية العادات الأصيلة وبالتعاون مع الاتحاد العام والمكتبة الوطنية ندوة ثقافية. طبعا لنعطي تفاصيل أكثر لمستمعينا حنكون مع رئيس مجلس إدارة جمعية العادات الأصيلة الأستاذ عدنان تنبكجي. صباح الخير.
3: صباح الورد، أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا عبر أثير إذاعة دمشق.
2: أستاذ عدنان، يعني خلينا نبلش من هالعنوان الواسع المهم، عالمية الحرف اليدوية السورية من المهد حتى التاريخ المعاصر. نحكي اليوم عن الرسالة من خلال هالعنوان، ما الذي اليوم يجعل الحرف السورية بتحمل صفة العالمية؟
3: الحقيقة نحن بهاي الفعالية أنا بوجه الشكر لسيد وزير الثقافة، سيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سيد رئيس الاتحاد العام للحرفيين وكل العاملين بهاي الجهات والوزارات، وبحيي فريق العمل تبع جمعية العادات الأصيلة كل الأعضاء اللي تعبوا ودول الجنود اللي كانوا العنوان يقول إحنا سياد العالم بهاي الحرف اليدوية التقليدية. عم نوصل بصراحة مو رسالة، رسائل كتير حلوة وجهناها لكل أطياف الشعب السوري، كان الحضور كتير كبير. أول رسالة وجهناها خلال المعرض، كان يعني معظم شيوخ الكار والحرفيين اللي إحنا ما نعتبر إحنا إلا فريق واحد مع الاتحاد العام للحرفيين، حطينا تحف فنية إبداعية. يعني السفراء اللي إجوا اندهشوا وما استغربوا، بس شافوا الواقع قدامهم، لأنه مثل ما الأستاذة قدمت بالبداية إنه إحنا بكل القصور وبكل القاعات وبكل السفارات وبالقصور الملكية في عندك بصمة للحرفي السوري، لأنه عنده شيء من روحه بيتغزل مع التحفة الفنية اللي بالنهاية بيساويها. هاي الرسالة اللي كانت الناس عم تشوفها قدام عينهم، كيف كانت عم تكون ورشات بسيطة يعني عم يشتغلوا الحرفيين كانوا بهذا المعرض قدام الناس والجمهور. والرسالة الثانية كانت للدكتور محمود السيد، كمان أدى موضوع الأكاديمي من خلال الشاشة اللي كانت برزنتيشن ونزل برنامج كتير حلو، عم يشرح عن الحرف اليدوية وكيف كان التاريخ والأصالة اللي احنا مجزرين بهاي البلد، والإحنا أساسا نتوارث بالجينات الوراثية، مو بإيده الواحد بده يطلع حرفي، مو بإيده، لأنه هو جينات توارثها عن الأب وجد وجد الجد. الرسالة الثالثة اللي كانت رائعة جدا الأستاذ هادي بقدونس عطاهم بروح الموسيقى شو هي الحرف اليدوية، يعني خلى المسرح كله يقوم. وبعدين قدمنا سكتش مسرحي من تأليفي، يعني أنا ما لي مخرج ولا لي مؤلف، بأنما بتعرفي البساطة عم تكون عند الحرفي. حطينا سكتش مسرحي رائع جدا، وحطينا قدام الجمهور وقدام كل الناس كيف أنه الواحد يتعلم حرفة، كيف كانوا أبائنا وأجدادنا وهيك اسمه انزل تعلم حرفة.
2: أستاذ عدنان، اليوم يعني الفعالية جمعت بين جهات ثقافية وحرفية واجتماعية، كانت برعاية وزير الثقافة وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نحكي اليوم عن أهمية هالتعاون هالتشارك والحفاظ على الحرف السورية ودور أيضا الحرفيين في الحفاظ على هذا الموروث.
3: يعني إحنا كمان عم نوجه العناية على أنه الحرفي كمان مثقف، لذلك احنا وقت نشبك مع الجهات المعنية. واليوم رفيق رياحي كثير بالتعامل، يعني قدمنا الطلب السيد وزير وافقنا، قدمنا السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كمان وافقتنا، الأستاذ إياد النجار رئيس الاتحاد العام كمان وافقنا. هذا الموضوع كثير مهم انه احنا ساعدنا على انه يصير نسيج ويصير فسيفساء علمي اكاديمي تراثي واقعي حتى بالسكتش المسرحي. هذا التعاون كثير حلو انا شفته نادر، وان شاء الله يا رب بيكون هي انطلاقه لمثل مهرجان كبير جمعي له نشاطات كثيرة. إلا أنه هذا المهرجان كان مميز ونعتبره هذا الأول، وإن شاء الله كل سنة رح نعمل مثل هذا وأحسن ونستفاد إذا فيه ثغرات.
2: أستاذ عدنان، أيضا يعني في نقطة مهمة كتير هي التوثيق العالمي للحرف السورية. ما أهمية أنه تكون الحرف السورية موثقة بشكل عالمي وتدخل ضمن قوائم التراث الغير المادي؟ طبعا نحن مثل ما بنعرف كان في العود، كان في الوردة الدمشقية، في تفاصيل أخرى.
3: نعم أكيد إحنا بنفخر وبيلبقنا أنه إحنا نوثق، وجمعيتنا معنية بهذا الموضوع بالتعاون مع جهات المعنية، إن كان وزارة الثقافة أو وزارة الاجتماع والعمل حتى الاتحاد العام للحرفيين. إحنا كمان في عنا بقلب الجمعية يعني أعضاء هن باحثين بالتراث، في عنا أكاديميين يعني خارج التعامل معهم أنه نوثق، وعم نوثق هاي الحرف حتى الأمثال الشعبية المأكولات الشعبية. هذا من اختصاصنا. أحيانا إحنا بنعمل ندوة بنحكي على مثل نحن أصحابين، وهذا بيرجع للهوية السورية. يعني هذيك المرة حكيت دقة بدقة، ولو زدت لزاد الثقة. ما راح أقوله لأنه ما بدي أخذ من وقتكم كثير. في أمثال حلوة، في مأكولات وطريقة شرح المأكولات وتوثيقها.
2: لأنه صار عدنان يعني بتذكر الصابون، الغار، الزجاج،
3: تماما زجاج معشر، كله هذا لحنا أصحابينه وضروري أنه نوثقه. يعني في كثير جهات عم توثقه، ولحنا كمان باسم جمعيتنا جمعية العادات الأصيلة عم نوثق بجداول ونحطها إن شاء الله ومنتابعها. ولكن كمان في عنا نوع من المعاصرة أنه اليوم الجيل الجديد عم يحب أنه نعطيها بطريقة عصرية مع الحفاظ على الخطوط الحمراء اللي هي التراث السوري.
2: أكيد هي طريقة لتشجيع جيل الشباب على تعلم الحرف السوري والاستمرار فيها، خصوصا اليوم بظل تطور التكنولوجيا تغير أيضا اهتمامات الأجيال. أيضا أستاذ عدنان، اليوم هل ناقشت الندوة موضوع يعني بعض الحرف السورية اليوم مهددة بالاندثار بسبب تغير نمط الحياة، تراجع الإقبال؟
3: هلا في عندك مثل ما قلتي بعض الحرف اليدوية انه ما عليها اقبال، يعني مثل الابايبي، مثل عندك المقشاتي، هدول اقبالهم. يعني هدول بنلحق على انه نوثقهم ونوثق تاريخهم وبنعملهم كبورتكلي او بنحطهم كنموذج لهذا للذكرى. وانه ما في بعض الحرف مثل النحاسيات لا تبطل ابدا ابدا ابدا، ما بتصور انه النحاسيات تبطل. احنا كمان عنا بحر من علم النحاسيات بكل الاختصاصات، ان كان بالتكفيت وان كان حفر النحاس وإن كان بالضغط على النحاس وإن كان بتشكيل النحاس بتنزيل الصدف. كمان عنا ما شاء الله عباقرة بسورية مو بس بجمعية العادات الأصيلة. وفي عندك كمان موضوع الزجاج المعشر، البحر بحر من الحرف اليدوية قد ما اندثرت. كمان لحنا مثل ما الأب والجد مبدع، احنا عنا عم ننشئ هلأ حرف من وحي التراث، إلا أنه هي جديدة عبارة عن دمج حرفتين أو ثلاث حرف، عم نساويهم تحفة فنية جديدة من عبق الماضي.
2: أكيد هي ذاكرة للسوريين هذا التراث، وهذا يعني الجيل اللي ربي اليوم على الحرف اليدوية السورية. بصفتك اليوم رئيس مجلس العادات الأصيلة أستاذ عدنان، ما دور الجمعية بتوثيق العادات والحرف السورية والحفاظ عليها؟
3: نحن عنا مثل ما السوق المستهدف تبعنا لأنه نسوق الحرف اليدوية، كمان عنا السوق المستهدف لنشر الوعي الثقافي والحرفي لجيل اليوم. نحن بهذا المسرح بالمكتبة الوطنية موجه تحية لكل العاملين بالمكتبة الوطنية، إنه كيف نحن قدرنا نستقطب والأستاذة إيناس علاوي كانت صديقتنا وجابت ناس كتير من هذا الجيل الجديد على أنه شافوا كيف هاي المسرحية بتتم، كيف كان الأب والجد يعلم لهم زي تعلم حرفة، لقيناها اليوم بالوضع الاقتصادي بدخل دخل اقتصادي جيد، عم نوصل لهم أنه هاي الحرف مثل ما أنت بحاجة العلم كمان بحاجة تعلم حرفة. أعطينا نداء لحنا لوزارة التربية، وزارة كمان الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التعليم العالي يحطوا مناهج بتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين وشيوخ الكار، يحطوا مناهج لتعليم هاي الحرف اليدوية، لأنه إحنا جيش اقتصادي قوي ومندخل دخل اقتصاد جيد للعائلة وللشخص نفسه. وبعدين إحنا فينا نقول إحنا ثلث المجتمع، يعني اليوم كل شيء حرف تابع للاتحاد العام للحرفيين، الحرفيين اليوم فينا نقول عناصر فعالة بالمجتمع ولازم نطورهم ونتماشى معهم ونعطيهم كمان اهتمام. نحن نطمع انه ناخذ اهتمام اكثر من كل الجهات المعنيه، مثل ما اخذنا الرعايه من وزاره الثقافه ورعايه من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، كمان بشجع على انه هيك المهرجانات تكون متتاليه لحتى نوصل هي الرسائل الحلوه لكل الاطياف المجتمع.
1: زميلي عبير، تسمحي لي نسأل ضيفنا الكريم، بعصر التكنولوجيا اللي عصف بمجتمعاتنا، كيف كان دور التكنولوجيا ودور الإعلام ودور السوشيال ميديا بالترويج للحرف اليدوية وإحيائها وسرعة انتشارها كمان؟
2: أستاذ عدنان، طبعا خلال المعاصرة
3: حياكي استاذة، صباح الخير. طبعا احنا التكنولوجيا ما فينا الا لا، ما فينا نحط صد منيع لها، لان التكنولوجيا بنستعملها على اذا عنا منشار مثلا كان يدوي ممكن نساويه الي، الا انه بصمات الايد لازم تكون، لانه احنا عم نخاطب الروح، هي القطعه الفنيه البديعه اللي بعد احيانا جمعه احيانا اسبوعين احيانا شهر حسب حجم القطعه وحسب الطلب عليها بتاخذ زمن طويل. التكنولوجيا الى وضع ممكن تساعدنا، والتطور لازم الحرفي يتعلم ولازم يكون له برامج ليتثقف ويتعلم وكيف يفوت على السوشيال ميديا وعلى البرامج، الا انه لا في ما في غنى ابدا ابدا عن العمل اليدوي، ان كان بالزجاج معشق، ان كان بالنحاسيات، كان بتنزيل الصدف، ان كان بالدهان النباتي الدمشقي اللي ابداعاتنا وصلت له. انا بقول كل دول العالم، يعني فعلا كل دول العالم.
1: اكيد ضيفنا الكريم، لما بنقدر نستغني ولا يمكن الاستغناء عن الانسان ودوره بهالمجتمع.
2: أستاذ عدلان، هي الطريقة حتى نحبب جيل الشباب بالحرف اليدوية عن طريق العصراني.
3: لحنا الانطلاقة بتكون بالمهرجانات، بالمهرجانات أنا بستقطب كل الأطفال طلاب المدارس، يعني كمان عنا إحنا المفروض يكونوا طلاب المدارس يعملون رحلة مثل ما عم يعملوا للأماكن الحلوة والسياحية اللي سوريا غنية فيها ما شاء الله، الله رزقنا. كمان عنا سياحة حرفية، لازم طلاب المدارس مع التعاون مع وزارة التربية كل كم يوم تجي مدرسة تشوف على مشاغل الحرفيين. هون الشاب أو الصبية الصغيرة بينتموا، بيصير عندهم انتماء، لأنه مثل ما قلت أنا بداية لقائنا أنه في عنا جينات وراثية عم تكون موجودة أساسا، يعني الله عطانا هي الرزق بدنا نتبعها ونتممها من خلال الأهالي، من خلال المدرسين ووزارة التربية. لازم يشوفوا الورشات قدامهم وبعدين يشوف وين انتمائهم منوجههم. بعدين اليوم الأفق مفتوحة مو بس للشاب، اليوم الصبية عم تتعلم وعم تطلع إن شاء الله عم تنطلق انطلاقة كتير حلوة، ولاحظنا بمعرض دمشق الدولي كان الصبايا والستات لهم وجود فعال، ما في غنى عن العنصر النسائي.
2: أكيد أستاذ عدنان، يعني هي النقطة الأهم اليوم مخرجات الندوة الثقافية بالنسبة للحرفي والحرفة السورية.
3: الرسائل وصلت بشكل جيد، انبسطنا، تشجعنا على أنه بدل ما يكون الموضوع سنوي يكون مثلا كل ست شهور نساوي، تشجعنا أكثر من خلال تعاون وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أنه نعمل مهرجانات أكثر وأكثر. كثير مسؤولين، برجع بوجه التحية لكل أعضاء جمعية العادات الأصيلة، إحنا أنا كثير سعيد بهذا المنتدى أو الملتقى أو المهرجان كيف ما بتكون تسموه.
2: أكيد أستاذ عدنان، يعني ونحن سعيدين بوجودك وشكرا لوجودك معنا والإضاءة على هذه الندوة. طبعا هي الحرف السورية ذاكرة أجيال، خبرة عم تنتقل من جيل لجيل. شكرا لك أستاذ عدنان لحضورك اليوم.
3: أنا بشكركم كثير، إذاعة دمشق كثير غالية على قلبي وهي من أقدم الإذاعات بالوطن العربي. أنا بوجه لكم التحية لأنه عم تسلطوا الضوء على الجنود المجهولة وخاصة للحرفيين. شكرا لكم.
2: شكرا زميلة سمية، وشكرا دائما لمستمعي إذاعة دمشق.
1: أكيد كمان بدورنا منتشكرك ومنتشكر ضيفنا الكريم الأستاذ عدنان تنبكجي، رئيس مجلس إدارة جمعية العادات الأصيلة، ومنبارك الجهود المبذولة لإقامة مثل هذه الفعاليات اللي دائما بتتبع خيوط الإبداع السوري من مهد الحضارات إلى وصولا إلى تاريخنا المعاصر الذي لا يزال شاهدا على عالمية هذه الفنون. وهذه الفعاليات دائما تجمع بين الثقافة والفن والأصالة والعراقة. شكرا لك زميلة عبير، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا زميلة سمية، شكرا،
1: حماك الله. ومن دمشق ننطلق مباشرة إلى أنترادوس محافظة طرطوس مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح. زميل سابح يمكن فقدنا الاتصال. فاصل ونواصل.

0: نجديد من صبح على الزميل سابح إبراهيم بمحافظة طرطوس. يسعد صباحك زميل سابح.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
0: صباحك سعيد إن شاء الله وخير أنت وكل أهالي طرطوس الكرام وكل السوريين. طبعا زميل سابح شهدنا بالأيام الماضية طبعا بالساحل السوري كثافة وغزارة كبيرة بالأمطار. وإن شاء الله تبشر بمواسم خيرة من حمضيات من قمح من زيتون. ما بعرف إذا بلشتوا أطف زيتون ولا لا. شو بتخبرنا بأول نافذة من طرطوس؟ تفضل.
1: يعني بالنسبة لموضوع قطاف الزيتون إلى الآن لم يتم بعد قطاف الزيتون، إنما يعني في المراحل الأولى وهي عملية يعني جني المحصول المتساقط على الأرض.
0: نعم
1: يعني
0: طبعا جراء الرياح وتساقط الأمطار أكيد.
1: نعم. يعني في هذا الإطار كان هناك يعني اجتماع هام وقيم للأسرة الزراعية في محافظة طرطوس لبحث التحضيرات لموسمي الزيتون والحمضيات والقمح وتأمين مستلزمات زراعة القمح، خلال اجتماع بحضور عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس بسام تفاحة. طبعا أكد المجتمعون خلال هذا الاجتماع ضرورة تأمين بزار القمح قبل الأول من تشرين الثاني المقبل وتوفير الأسمدة في المصرف الزراعي بالوقت المناسب لبدء الموسم الزراعي. أيضا استعرض المشاركون في هذا الاجتماع الإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بالشروط الفنية لجني وعصر الزيتون وجودة الزيت وقطاف الحمضيات في المواعيد الصحيحة وتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية لها. أشارت طبعا الأسرة الزراعية إلى أهمية القرار الحكومي بمنع استيراد والتفاح حتى نهاية شهر آذار من العام القادم في دعم المنتج المحلي وتحسين عائدات المزارعين. وأكدت الأسرة الزراعية ضرورة مواصلة رصد الواقع الزراعي ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين العملية الإنتاجية.
0: ما خبرتنا في أمطار اليوم بطرطوس؟
1: إن شاء الله. يعني خلال الثلاث أيام الماضية شهدت محافظة طرطوس كمية كافية.

0: الأمطار، التوقعات
1: يمكن اليوم صحو
0: إن شاء غائم جزئيا يعني مع أمطار إن شاء الله.
1: من خيرات السماء والأرض إلى خيرات المعرفة والتعليم، تفضل.
0: نعم طبعا في هذه النافذة افتتحت في محافظة طرطوس ثلاث مدارس بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها وترميمها بدعم رحمة بلا حدود،
1: نعم.
0: وبالتعاون مع مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم،
1: نعم.
0: شملت أعمال التأهيل مدارس قبس المعرفة في قرية زمرين والآفاق في قرية الجمعاشية ومنابع العلم في قرية خربة الريح، بهدف تحسين واقع المدارس المستفيدة وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملائمة للطلاب. شهدت فعاليات الافتتاح،
1: نعم.
0: حضور ممثلين عن مديريتي الشؤون الاجتماعية والتربية ومنظمة رحمة بلا حدود، إلى جانب عدد من الفعاليات والكوادر التربوية والمجتمعية.
1: نعم.
0: أكدت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لدعم العملية التربوية وتحسين البيئة التدريسية والتربوية، معربة عن تقديرها لكل من ساهم في إنجاز أعمال التأهيل. حقيقة يعني جهود مشكورة لمن قام بهذا العمل، نخص أيضا بالذكر منظمة رحمة بلا حدود.
1: جميل. نختم زوايا طرطوس زميل سابح بخفقة قلب دافئة تنبض بالمحبة لتدفئ قلوب المحتاجين، تفضل.
0: نعم نعم، في هذه الزاوية الهامة أطلقت جمعية قلب واحد للمساعدة الإنسانية والتنمو لدفء الشتاء بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، بهدف جمع التبرعات العينية والنقدية وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر والأطفال الأكثر احتياجاً ومساعدتهم خلال فصل الشتاء. ذكرت الجمعية أن الحملة تستقبل مختلف أشكال المساهمات، بينها الملابس الشتوية الجديدة أو بحالة جيدة، أيضاً البطانيات والمستلزمات الشتوية، إضافة إلى الأحذية والحقائب الشتوية.
1: جميل.
0: فضلا عن التبرعات العينية المتنوعة والتبرعات النقدية المخصصة للمساعدة في شراء الاحتياجات الضرورية،
1: طبعا
0: مع الإشارة طبعا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى المساهمة في توفير مستلزمات الشتاء للأسر المحتاجة. هذه دعوة عبر إذاعة دمشق إلى أهل الخير وأصحاب المبادرات الإنسانية إلى المشاركة بما يستطيعون، وإن كل مساهمة مهما كانت بسيطة يمكن أن تسهم في توفير الدفء والدعم لعائلة محتاجة. حقيقة يعني هذه الجمعية زميلة سمية،
1: نعم.
0: كل عام هي تقوم بمساهمات من هذا القبيل، خاصة في فصل الشتاء،
1: نعم.
0: أيضا في فصل الصيف لها أيادي بيضاء في العمل الإنساني ومساعدة الأشد حاجة وعوزا في محافظة طرطوس.
1: نعم، كل الشكر والتقدير والمحبة والاحترام لكل الأيادي الممدودة بالخير ماديا ومعنويا. يعطيك ألف عافية زميل سابح إبراهيم، كنت معنا من طرطوس، حماك الله، إلى اللقاء.
0: نعم كل الشكر لكم.
1: أشكرك. من طرطوس إلى جارتها مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي سعد صباحك يا علي.
2: نعم صباح الخير لك يا سمية ولكل متابعي ومشاهدي إذا عدي مش.
1: صباح الخير والمطر والبركة لك ولكل أهالي محافظة اللاذقية طبعا، والسماء دائما عم ترسل لنا هدايا.
2: السماء يعني من العيار الثقيل حقيقة.
1: أكيد هاي كم بدي يعني. طبعا نحن إذا ما قمنا بالإجراءات الاحترازية النعمة من السماء قد تؤدي إلى أذية، إلى أخطار، تعرضنا لأخطار، ممكن مثلا نضطر نطلع من بيوتنا، نهجر البيوت، ممكن كمان

0: يعني تفسد المحاصيل الزراعية. شو بتحكي لنا عن تفاصيل هالزاوية الأولى اللي بتحكي عن الخيرات وعن الإجراءات الاحترازية لتجنب أخطار هذه الخيرات؟
1: نعم، محافظة
0: طبعا إذا صح التعبير شمتة. أخطار الخيرات. نعم. لأنه كل شيء بيزيد عن حده أحيانا بنتقل ضده إذا ما تجنبنا أخطاره.
1: وسأنوه في نهاية يعني هذه الفقرة إلى موضوع هام جدا، ولكن البداية ستكون من الاستنصار الشامل والكبير لمختلف الفرق الخدمية والجهات المعنية للتعامل الفوري مع الهطولات المطرية الغزيرة وتجمعات المياه والسيول التي أثرت على حركة المرور في الشوارع والساحات الرئيسية في محافظة اللاذقية، وباشرت ورشيت من مجلس المدينة ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي وفرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى فتح المصارف المطرية وتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير والحركة. وأكدت الجهات المختصة على بقاء فرق الطوارئ في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة للتدخل السريع في كافة الأحياء والمناطق حفاظا على السلام العام.
0: جميل.
1: يعني كنت أريد أن أقول يعني يجب أن لا يعني لا أريد أن أوضع نفسي في موقف المدافع عن الجهات الخدمية، ولكن حقيقة كمية الهطولات المطرية فاقت الخيال.
0: ما شاء الله.
1: ولسنا مجهزين في الشهر العاشر لتلقي هذه الكمية.
0: نعم.
1: من الأمطار. يعني الكل ينتظر مطرة الزيتون نسميها بالساحل السوري.
0: نعم.
1: ومتعارف عليها، ولكن لم تكن بهذه الغزارة.
0: ما شاء الله.
1: وبهذا الامتداد الزمني.
0: صراحة يعني زميل علي أنا شفت بعيني للأمطار.
1: كنت في اللاذقية.
0: نعم. نعم.
1: يعني صافت كل التوقعات والإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها لتفادي هذا النوع من المشاكل.
0: نعم بشكل مفاجئ.
1: إذن
0: نعم.
1: إذن يعني هي حقيقة يعني كانت بطولات مطرية غير متوقعة، كميات كبيرة جدا. حتى لو كانت كل المصارف مجهزة سمية لن تستطيع أن تقوم يعني
0: نعم.
1: لا تستطيع أن تصريف هذه الكميات الكبيرة من الأمطار المتساقطة.
0: بكل تأكيد طبعاً.
1: وفي النهاية نقول الله يبعث الخير.
0: آمين. اللهم آمين. طبعاً هاي الخطوة لتأمين البنية التحتية وتصريف تجمعات المياه مثل ما ذكرت حضرتك، والمحاور الحيوية لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الغمر. بدنا ننتقل معك مباشرة للارتقاء بالجودة بالخدمات المقدمة للمواطنين. شو عم بيصير باللاذقية زميل؟
1: يعني محافظة اللاذقية أصدرت قرارات بتشكيل مكاتب تنفيذية لعدد من مجالس الوحدات الإدارية في اللاذقية.
0: نعم.
1: وكما ذكرت يا سمية في إطار تنظيم العمل الإداري وتفعيل دور الخدمي للبلديات، أصدرت محافظة اللاذقية قرار بتشكيل المكاتب التنفيذية لعدد من الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة وفق قانون الإدارة المحلية. طبعا هذه القرارات تهدف إلى تعزيز المتابعة المباشرة لشؤون الأحياء والبلدات وتلبية للاحتياجات الخدمية للأهالي بشكل الأمثل. نحن نتحدث هنا عن القرداحة، عن الحفة، عن جبلة وريف جبلة أيضا وريف اللاذقية الشمالي.
0: جميل.
1: إذن هو قرار شامل لكل محافظة اللاذقية، على أمل أن تقوم هذه المكاتب الخدمية التنفيذية بواجباتها كاملة ريثما يتم انتخاب مجالس جديدة.
0: بالتأكيد طبعا منبارك هالخطوة الاستراتيجية اللي بتشكل نقلة نوعية زميل علي بمنظومة العمل المحلي بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والتسريع إنجاز المعاملات وتجسيد مفهوم الإدارة الرشيدة والقريبة من المواطن. آخر نوافذنا باللاذقية زميل علي لليوم
1: ستكون من مجلس مدينة اللاذقية، والذي قام بالتعاون مع المؤسسة العامة للبناء والتشييد، قاموا بالمرحلة الأولى من أعمال التثبيت ضمن مشروع تأهيل الطرق في منطقة أسكنتوري. وذلك عقب الانتهاء من إزالة وقشط الطبقة الإسفلتية القديمة. هذه الأعمال كلها تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق وتحسين حالتها الفنية. وكما ذكرنا في بداية نوافذ اللاذقية، هذا يسهم بالمستقبل بدرء بعض المخاطر الطبيعية المتوقعة في فصل الشتاء القادم.
0: نعم.
1: وأيضا يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير أفضل الخدمات لتلبي احتياجات الأهالي في كل المناطق.
0: بكل تأكيد، وترفع من سوية السلامة العامة. بدي أتشكرك زميل علي علي، كنت معنا من عروس الساحل محافظة اللاذقية.
1: حماك الله. شكرا لك يا سمية. أشكر. وللمستمعين ولفريق العمل. شكرا.
0: أشكرك
1: لكم.
0: بالتوفيق. حماك الله.

0: مدينة الأبجدية إلى حمص العادية مع الزميل علاء سليماني. سعد صباحك زميل علاء.
1: يا صباح النور لك زميلة سمية والأستاذة متابعي إذاعة دمشق.
0: إن شاء الله صباحك مليء بالخير أنت وكل أهالي حمص العادية. طمنا كيف الجو عندكم اليوم؟
1: الحمد لله الأجواء جميلة، يعني هي خريفية بامتياز حقيقة. يعني
0: في أمطار في برد؟
1: زيدا هناك انخفاض في درجات الحرارة، أما في فترة النهار الحقيقة الأجواء دافئة
0: ما شاء الله. دائما بحمص نحن وراجعين مبارح عن جد برد بالصيف وبالشتاء ما شاء الله.
1: اي ما شاء الله، هي منطقة باردة معروفة.
0: أكيد الله يحمي كل أركان سوريتنا وكل أنحاءها. زميل علاء، شو بدك تحكي لنا عن تعزيز الأمن المائي ومواجهة شح المياه بحمص؟ تفضل.
1: هلا يعني إضافة لما سيأتي بعد قليل في هذا التقرير المرتبط بالماء، شهدت يعني حمص حقيقة العام الماضي خاصة مع انخفاض المتساقطات المطرية شحا في مياه الشرب. نبع التنور هو الرافد الأساسي لمياه الشرب في لمدينة حمص، حقيقة شهد انخفاضا كبيرا العام الماضي، لكن هذا العام هناك إجراءات حكومية لتعويض هذا النقص خاصة مع المتساقطات المطرية التي حدثت في العام 26.
0: نعم.
1: هناك افتتاح حقيقة افتتح السيد معاون وزير الطاقة المهندس أسامة أبو زيد مشروع خط المياه الداعم من سد زيتة إلى بحيرة عين التنور في حمص التي تغذي مدينة حمص بطول 2 كيلومتر وبقطر 600 مليمتر.
0: نعم.
1: وبطاقة يعني حوالي 15,000 متر مكعب يوميا. معروف أن هناك 85,000 متر تصل إلى مدينة حمص، إذن هناك زيادة 15,000 متر لتصل إلى 100,000 متر مكعب يوميا، وهذا حقيقة يعني يسد النقص الحاصل حاليا وتعويض هذا النقص في مياه نبع التنور.
0: نعم.
1: وتعزيز استقرار الإمداد المائي للمدينة.
0: نعم.
1: طبعا المشروع نفذ بالتشاركية زميلة سمية بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص ومنظمة التنمية السورية.
0: جميل.
1: برعاية محافظة حمص ضمن أعمال أو حملة أعمال أربعة حمص، حيث قدمت الشركة القصاطر والصمامات فيما تولت المنظمة أعمال الحفر والتركيب، تركيب هذه القصاطر والصمامات وإعادة السطوح والأعمال البيتونية وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.
0: نعم، نبقى زميل علاء بسياق الحديث عن الجفاف ومعالجته بحمص لكن على صعيد المنظمات الدولية، تفضل.
1: بالفعل يعني اطلعت رئيسة بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في سوريا السيدة كارين ستورنسون خلال زيارتها إلى حمص على أنشطة الهلال الأحمر العربي السوري فرع حمص المدعومة من الاتحاد الدولي. وفي مقدمتها مشروع تأهيل 4 آبار ضمن أحياء المدينة والذي يتم تنفيذها بالمشاركة بين الشركة العامة لمياه الشرب ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وذلك لرفع كفاءة التزود المائي ودعم المصادر المائية في مدينة حمص، وهي آبار وادي الذهب 1، وادي الذهب 2، والأرمن ومحطة ضخ الزهراء. طبعا هذا المشروع أيضا يرفض مدينة حمص بمزيد من مياه الشرب.
0: نعم.
1: في هذه الأثناء.
0: نعم، نختم نوافذ حمص بفعالية تجسد روح المحبة والتلاقي بين الأهالي لنشر أجواء الفرح، تفضل.
1: وهي فعالية أو مهرجان وندر أند. زار سيد محافظ حمص المهندس مرهف الناسان هذا المهرجان، مهرجان وندر أند الذي تقيمه كنيسة القديس جورجيوس في حي الحميدية بمدينة حمص، واطلع على الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها المهرجان وسط مشاركة من الأهالي والعائلات والأطفال. وتقام فعاليات المهرجان في باحة الكنيسة الجديدة بحي الحميدية ضمن برنامج ترفيهي متنوع يوفر مساحة للعائلات والأطفال واليافعين للمشاركة في مجموعة من الأنشطة خلال فترة إقامته. يتضمن المهرجان مهرجان وندرلاند كرنفالا صيفيا إلى جانب مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المخصصة لمختلف الفئات العمرية، بما يتيح للأهالي حقيقة قضاء أوقات مشتركة ضمن مساحة مجتمعية مفتوحة. ينتهي طبعا هذا المهرجان مساء هذا اليوم.
0: كل الشكر والتقدير لك زميل علاء سليمان، كنت معنا من حمص العادية، حماك الله.
1: كل الشكر.
0: إلى اللقاء إن شاء الله. أخذت رحلة رحلة اليوم من نوافذ في عروس الفرات محافظة دير الزور مع الزميل مالك الجاسم. يسعد صباحك زميل مالك.
1: يسعد صباحك زميلة تمية وصباح جميع مستمعينا الأكارم.
0: صباحك مليء إن شاء الله بالخير والعطاء أنت وكل أهالي دير الزور.
1: طبعا على طار الخير يعني ما شاء الله طوال الليل كان هناك أمطار غزيرة على مياه على محافظة دير الزور. يعني هذا موسم خير إن شاء الله يكون، ودائما الفرحة في هذا الوقت زميلة سمية عندما يكون أمطار في هذا الوقت هو عامل مساعد لنمو فطر الكمأة. دائما نتحدث عن هذه عن هذا الفطر، يعني تحدثنا سابقا وإن شاء الله نتحدث عنه.
0: فاكهة الشتاء الغنية بالفوائد وللأسف الغالية أيضا.
1: أكيد أكيد أكيد، يعني عندما يكون هناك موسم وفير أكيد يكون السعر أقل إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: أتمنى أن يكون إن شاء الله هذا الموسم وفير على هذه الأمطار الغزيرة التي شهدتها هذه المحافظة
0: إن شاء الله. زميل مالك، بكثير من الحالات المرضية بتصير أخطاء قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة عدم التشخيص الدقيق، لكن حمدا لله وبعونه تم تلافي هذه الحالات في دير الزور من خلال تفضل.
1: أكيد زميلة سمية، يعني ذكرت الموضوع بغاية الأهمية فيما يخص القطاع الصحي عندما يكون هناك تتوفر الأجهزة المساعدة على التشخيص يكون يعني نسبة الخطر أقل. لذلك يعني كان هناك يعني أكثر من يعني مبادرة شهدتها محافظة دير الزور وشهد القطاع الصحي من خلال رفض هذا القطاع ب يعني أجهزة جديدة، أجهزة تقنية حديثة، ايضا الادويه وغيرها. وهذا الامر يعني تحدثنا عنه مطولا في وقت سابق. ايضا خلال ال 24 ساعه الماضيه كان هناك خبر مفرح لمحافظه دير الزور فيما يخص القطاع الصحي من خلال وصول جهاز رنين مغناطيسي جديد مقدم. هذا الجهاز مقدم من حمله دير العز، هذه الحمله التي تحدثنا عنها ايضا مطولا من خلال دعم عدد من القطاعات ومنها هذا القطاع الصحي. طبعا هذا الامر ياتي ضمن إطار رفع كفاءة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المعيشية والمادية عن أهالي محافظة دير الزور. نعرف يعني صورة الرنين المغناطيسي تكلف اليوم، وأقولها بشكل دقيق، يعني حوالي 1.5 مليون. يعني اليوم عندما نتوجه إلى القطاع الصحي إلى مسافة محافظة دير الزور تكون بشكل مجاني. يعني هذا الأمر ساعد على التخفيف عن المواطنين في هذا الأمر. هذا بالنسبة
0: للأعباء المادية والجسدية زميل،
1: والجسدية تماما، الأعباء المادية والجسدية.
0: بدنا ننتقل مباشرة، طبعا بدنا نبقى بالمجال الصحي لكن بدنا نحافظ على الصحة والسلامة، وللحصول على الاثنين زميل على لابد من اتخاذ بعض الإجراءات لتجنب تفاقم المرض وتفشيه بالجسم. شو بدك تحكي لنا عن هاي النافذة؟ طبعا بين قوسين سرطان الثدي، تجنب سرطان الثدي، تفضل.
1: طبعا زميلة سمية، يعني حاولنا أن نربط ما بين ما تحدثنا عنه في البداية وهو جهاز وصول جهاز رنين مغناطيسي لمحافظة دير الزور، أيضا بإطلاق حملة فحص أبكر أمل أكبر. هذا الأمر مخصص كان للكشف المبكر عن سرطان الثدي. أيضا في هذا المجال يعني إطلاق الحملة التي أتحدث عنها تزامن مع وصول جهاز حديث ماموغراف تم وضعه مباشرة بالخدمة في مشفى الشهيد أحمد هويدي. طبعا هذه الحملة التي تحدثنا عنها هي تقام بالتعاون بين وزارة الصحة وجمعية أمل لمكافحة السرطان. هذه الحملة تتزامن أيضا، دائما نتحدث عن الشهر الوردي، يعني هذا الشهر مخصص للكشف المبكر عن سرطان الثدي. كان هناك حملات توعية للمشاركة في هذه الحملة. كما ذكرت الخبر المفرح كان أيضا بوصول جهاز حديث بما يخص هذا المجال هو جهاز الماموغرام.
0: طبعا مبارك جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز الماموغرام زميل مالك، مبارك عليكم جميعا.
1: أكيد أكيد مبارك لهذه محافظة دير الزور. يعني هذه الأجهزة ستساعد في دعم القطاع الصحي، يعني ذكرت ناحيتين هي تخفيف الأعباء الجسدية وأيضا الأعباء المادية، وتساعد على الكشف المبكر.

0: طبعاً إعادة أعمال التأهيل نفذتها الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع إحدى المنظمات لتأمين مياه الشرب. طبعاً هذه المياه المحطات تغطي حوالي 20 ألف نسمة في المنطقة. طبعاً شملت أعمال التأهيل على مجموعة من الأعمال، صيانة مجموعات ضخ المياه الخام والصافية، وصيانة أيضاً فلاتر الصفية، واستبدال الصمامات وترتيب قواطع ولوحات تحكم كهربائية جديدة في هذه المحطات. هناك جهود كبيرة تبذل بحقيقة من قبل مؤسسة المياه لتأهيل كافة المحطات. يعني تحدثنا سابقا عن عدد من المحطات فيما يخص الريف الشرقي، فيما يخص المدينة، الآن نتحدث أيضا على الريف الغربي. إذن هناك جهود واتساع أو توسع في أعمال التأهيل. أيضا هناك خطة، يعني حسب المعلومات التي حصلنا عليها، هناك خطة وضعتها مؤسسة المياه لتأهيل أكبر عدد ممكن من هذه المحطات. فيما يخص منطقة الجزيرة تم وضع خطة ودراسة لهذا الموضوع، سيتم المباشرة بها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. طبعا دخول هذه المحطات كان بحضور يعني من قبل مدير مؤسسة المياه، إضافة أيضا إلى عضو المكتب التنفيذي المختص، وعدد كبير من الأهالي فيما يخص بلدات سفيرة تحتاني وسفيرة فوقاني. طبعا هذا بلدات على الجهة الغربية كما ذكرت في محافظة الدير الزور.
1: نعم جميل زميل مالك. طبعا لا شك بأن دخول مياه دير الزور لمحطتي سفيرة الفوقاني وسفيرة تحتاني بريف المحافظة الغربي إلى الخدمة بأمن مياه شرب لنحو ما بين 20 إلى 40 ألف نسمة.
0: أكيد أكيد يا زميلة سمية، يعني هذه القرى عندما نقول دخول محطة هي تغطي البلدة التي نذكرها، إضافة أيضا إلى القرى والبلدات
1: المحيطة بها
0: باعتبار أنها يعني محاذية لبعضها البعض فيما يخص ريف المحافظة.
1: نعم كل التوفيق لكل الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي في محافظة دير الزور وبكافة المحافظات السورية. يعطيك ألف عافية زميل مالك، حماك الله.
0: شكرا زميلة سمية،
1: أشكرك، إلى اللقاء. بهذا نصل معكم مستمعينا الأحباء إلى ختام حلقة اليوم من نوافذ. نرجو الله أن نكون قد وفقنا وعبر الصوت بنقل صور من جوانب الحياة الخدمية والمعيشية في المحافظات السورية الغالية على قلوبنا جميعا. نلقاكم يوم الأربعاء إن شاء الله لنجدد الحكاية التي تعنى بحياة المواطنين على امتداد الجغرافيا السورية. لكم منا كل التقدير والشكر على كرم المتابعة. كنت معكم بكل المودة والاحترام، إعدادا وتقديما سمية بلطة. السيمفونية الإخراجية عزفت على أوتار محبتكم بأنامل لما يوسف. دمتم مستمعين الأحباء بعين الله التي لا تنام. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: بعد هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اهلين الحبك وفاني ورهان العمر

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: طابت أوقاتكم من إذاعة دمشق وأهلا بكم إلى أخبار الرياضة. اختتمت منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للدراجات المقامة في ريف دمشق بمشاركة دراجين يمثلون 13 دولة عربية، وأسفرت نتائج سباق الفرق ضد الساعة لفئة الناشئين لمسافة 22 كيلومتر عن إحراز منتخب الأردن المركز الأول، تلاه منتخب الإمارات في المركز الثاني، بينما جاء منتخبنا الوطني في المركز الثالث. وفي سباق الفرق ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 45 كيلومتر أحرز منتخب الإمارات المركز الأول، وحل منتخبنا ثانيا ومنتخب لبنان في المركز الثالث. وفي منافسات الفردي ضد الساعة لفئة ذوي الإعاقة لمسافة 12 كيلومتر فاز السوري إبراهيم خاروف بالمركز الأول، تلاه أسامة العجمي ثانيا، ثم إبراهيم الحاج خالد في المركز الثالث. وتتواصل المنافسات اليوم بإقامة سباقات الفردي ضد الساعة على مسار البجاع بريف دمشق لمسافة 15 كيلومترا لمختلف الفئات و25 كيلومترا لفئة الشباب، إضافة إلى سباق 50 كيلومتر لذوي الإعاقة. في أخبارنا المحلية، جرت يوم أمس قرعة دوري سلة المحترفين للموسم 2026-2027 بمشاركة 10 أندية، هي الوحدة والجيش والكرامة والنواعير والطليعة، حمص الفداء والحرية وأهلي حلب وشرطة حلب والشبيبة. وحملت القرعة في جولتها الأولى عددا من المواجهات الكبيرة، ولعل أبرز المواجهات ستكون تلك التي تجمع الوحدة مع الكرامة في لقاء يأتي مبكرا على طريق الدوري، لكنه يحمل الكثير من العناوين نظرا لما يمثله الفريقان من حضور في بطولة السلة. أما في بقية المباريات، مباريات الجولة الأولى، فيلتقي النواعير مع الجيش، الشبيبة مع حمص الفداء، الطليعة مع الحرية، وأهلي حلب مع شرطة حلب. ونتحول الآن إلى دور الأمم الأوروبية، حيث تأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي دور الأمم بفوزه على منافسه المنتخب النرويجي بهدفين لهدف واحد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول. ورغم أن كريستوفر آير سجل مبكرا للنرويج طبعا عند الدقيقة 36، لكن البرتغال عادت سريعا بعد دقيقتين فقط عبر جواو كانسيلو بهدف التعادل، وانتظرت البرتغال حتى الدقيقة 79 لتحرز هدف التقدم عبر غونزالو راموش ليكمل المنتخب البرتغالي بعدها المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86 بعد طرد لاعبه كونسيساو. ولحساب المجموعة ذاتها، تمكن المنتخب الدنماركي من تحقيق الفوز على مضيفه منتخب ويلز بهدف وحيد، ليحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة و12 نقطة، فيما يتذيل أو يتجمد رصيد النرويج عند 3 نقاط، أما المنتخب الدنماركي فرفع رصيده إلى 6 نقاط في الوصافة، ويملك منتخب ويلز 3 نقاط أيضا. البرتغال أولا، الدنمارك ثانيا، ويلز في المركز الثالث، والنرويج في المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب ويلز بعد 4 جولات على بداية مباريات المجموعة الرابعة. وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب الهولندي فوزا ثمينا على ضيفه المنتخب الصربي بهدفين لهدف واحد، ليرتقي المنتخب الهولندي إلى صدارة المجموعة ب8 نقاط، فيما بقي منتخب صربيا من دون رصيد. وانتهت مواجهة المنتخب اليوناني وضيفه المنتخب الألماني بالتعادل السلبي، ليرفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الهولندي، فيما رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث. وفي بقية المواجهات فاز منتخب مالطا بهدف وحيد على ضيفه منتخب أندورا، وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثل على مواجهة كوسوفو وضيفه منتخب النمسا، كما اعتلى منتخب أذربيجان صدارة ترتيب المجموعة الثانية في المستوى الرابع بعد فوزه بهدف وحيد على ضيفه منتخب ليتوانيا. اليوم طبعا ستقام وتستكمل المباريات، بداية من المستوى الأول سنكون على موعد مع مباراتين هامتين، إيطاليا ستستضيف تركيا وفرنسا تستقبل بلجيكا، المباراتان عند الساعة 10:15. طبعا هذه المباريات تأتي لحساب المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الفرنسي بسبع نقاط، ثم بلجيكا في المركز الثاني بست نقاط، إيطاليا ثالثة بأربع نقاط، وتركيا في المركز الرابع من دون رصيد. أما في المستوى الثاني فتقام اليوم أربع مباريات لحساب المجموعتين الثانية والرابعة، إيرلندا الشمالية ستستقبل جورجيا، وأوكرانيا تواجه المجر، وذلك لحساب المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب إيرلندا الشمالية بسبع نقاط، ثم أوكرانيا والمجر وأربع نقاط لكل منهما، وجورجيا في المركز الرابع بنقطة واحدة. أما لحساب المجموعة الرابعة فستحل بولندا ضيفة على البوسنة والهرسك، وتستقبل رومانيا السويد. في هذه المجموعة الصدارة للمنتخب السويدي بسبع نقاط، ثم خمس نقاط للبوسنة والهرسك، بولندا بأربع نقاط في المركز الثالث، ورومانيا الرابعة بصفر من النقاط. سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثل على اللقاء الودي الذي جمع المنتخب المغربي مع ضيفه منتخب مالي، وفي استاد القاهرة ارتكب الحارس مصطفى شوبير خطأ فادحا كلف منتخب مصر الخسارة بهدف وحيد أمام ضيفه الجنوب أفريقي، لتتواصل متاعب الفريق داخل وخارج ملعبه وسط استمرار الجدل بشأن غياب القائد محمد صلاح والتكهنات المحيطة بعلاقته مع المدرب حسام حسن. تأتي هذه المباريات الدولية الودية في فترة التوقف بالنسبة للتصفيات الأفريقية التي أقيمت في الأسبوع الفائت. على العموم عدد كبير من المباريات الودية التي أقيمت أمس الأحد وستستكمل اليوم الاثنين. كان منتخب الأرجنتين حقق الفوز على بوركينا فاسو بسبعة أهداف دون مقابل، وفازت أمريكا على المكسيك بثلاثية، والسنغال على جزر القمر بهدف، وخسر منتخب لبنان أمام قيرغستان بهدف لثلاث، كما ذكرنا في المباريات الودية الدولية التي أقيمت يوم الأمس. واليوم تلتقي الإكوادور مع بنما، اليابان نيوزيلندا، أوغندا الكونغو الديمقراطية، سريلانكا موريشيوس، رواندا كينيا، لشتنشتاين جبل طارق. إذن هذه هي المباريات الدولية الودية التي تقام هذا اليوم. وخبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، حيث تأهل صرب نوفاك جوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة بيجين للتنس بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين لمجموعة واحدة. وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة لهذا اليوم، لكم التحية من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وهذه تحية الإخراج من لمى يوسف، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها في هذا العرض السريع والمباشر لأهم البرامج والمحطات التي ستبث خلال هذا اليوم الاثنين 24 من ربيع الآخر الموافق للخامس من تشرين الأول لعام 2026. مرحبا بكم. مستمعينا، بعد قليل وفي تمام الساعة 12 تتابعون مسلسل حكاية من حارتنا، وفي الساعة 12:15 تتابعون برنامج في الميزان، في الساعة 13:15 أنتم على موعد مع موجز للأخبار، وفي الساعة 13:30 تتابعون دراما خفايا الأيام الصعبة والحلقة 7 منه. أما في الساعة 14:15 تتابعون نشرة الأخبار الرئيسية. في الساعة 12:45 تتابعون برنامج تقويم، وفي الساعة 13:15 تتابعون برنامج قادة وأبناء. أما في الساعة 13:27 أنتم على موعد مع برنامج أجيال مع الزميلة هبة طراف. في الساعة 14:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 14:30 تتابعون برنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب. برنامج بودكاست عين الحقيقة مع الزميلة مرح طه أنتم على موعد معه في الساعة 15:30، وفي تمام الساعة 16:00 تتابعون إعادة لمسلسل حكاية من حارتنا. في الساعة 16:20 تتابعون نشرة الأخبار المحلية، أما في الساعة 16:45 تتابعون برنامج خلق فسوى. برنامج سكوب اقتصادي مع الزميلة مجد حيدر تتابعونه في الساعة 17:36، وفي تمام الساعة 20:00 تتابعون برنامج ابتسم مع الشعراء مع الزميلة عبير القاموع. في الساعة 20:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 20:30 تتابعون برنامج بانوراما الصحف. في تمام الساعة 9:00 تتابعون برنامج رحلة في كتاب مع الزميلة مارلين شكيب، وفي الساعة 19:20 تتابعون مسلسل أنا وزوجتي وخمسة بعيون الشيطان، أما في الساعة 9:30 تتابعون إعادة لبرنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب. موجز للأخبار تتابعونه في الساعة 10:15، أما في الساعة 10:20 تتابعون إعادة لمسلسل يوميات من بلدنا. في الساعة 10:30 أنتم على موعد مع برنامج لنا لقاء مع الزميلين أحمد الشامي وزميلة ديما نيوف. في الساعة 11:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 11:30 تتابعون إعادة لبرنامج حلوة يا ضيعتنا مع الزميل عدنان بكرو. في الساعة 12:15 تتابعون إعادة لبرنامج بودكاست عين الحقيقة مع الزميلة مرح طه، أما في الساعة 1:30 تتابعون إعادة لبرنامج خفايا الأيام الصعبة. في الساعة 3:15 تتابعون مسلسل رسالة الحياة، أما في الساعة 3:30 تتابعون إعادة لبرنامج خلق فسوى. في الساعة 4:05 تتابعون إعادة لبرنامج أنوار الإيمان، أما في الساعة 4:15 تتابعون مسلسل مدينة النور. وفي الساعة 5:30 فجراً الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. مستمعين، فترتنا الصباحية لهذا اليوم انتهت. لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات.

الهندسة الإذاعية وسام صوان وميساء الزعبي. ولكم كل التحيات من فريق المذيعين الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية: سلافة حسن، محمد سطيلي، سمية بلطة، مروان خربطلي، مؤيد زريق، وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. ولكم أيضا كل التحيات من الزميلتين المخرجتين لما يوسف وكنان حميشة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد، حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: سلام معلم.
1: وعليكم السلام عود.
0: شغلت لي بالي معلم، ليش قلت لي الحقني عجنيني وما رضيت تحكي معي بالبيت؟ خير شوفي؟
1: لأنه الحكي اللي بدي إلك إياه ما بتتحمله الحيطان. اسمع، بكرة عنا نقلة محرزة وبدها تركيز على 24.
0: جاهزين معلم.
1: لازمنا واحد ثالث، بس بدي إياه يكون مرتب ونظيف.
0: الله يفك سجنك يا منقول، كان عز الطلب.
1: ولك قاعود عنك كفشها، عم قلك مرتب ونظيف.
0: طيب ما بدي افهم شو النقلة معلم.
1: تنكتين زيتون يوناني ومسجلتين وثلاث تلفزيونات.
0: هولي كلهم نقلة واحدة؟
1: اختصر وشغل لي مخك. اسمع، ابن اختك يلي شفته معك هذيك اليوم شو وضعه؟
0: معلم قلت لك وقتها انه هذا مخرج، حالتهم تعبانة وابوه ميت وعم عيش اخواته.
1: لك انا مشان هيك عم اسالك عنه، منكسب فيه حسنه ووش جديد.
0: بعدين هلا مو فاضي معلم، عنده فحص بالجامعه. بعدين هو جبان مو خرج.
1: ولك انا اللي بعرف مين خرج ومين مو خرج.
0: لا يا معلم، انت بتعرف انه انا خدامك وراح يفيدك، يعني راح بستكتر عليك ابن اختي.
1: اختصر، هلا بالبيت ما بتاخذ وبتعطي مع وليد بنوب، فهمت؟
0: امرك معلم. شو قررت مشان النقلة؟ مين راح تاخذ؟
1: انت جهز السيارة والعدة وما عليك، الحقني بعد 5 دقايق.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا عيني. ايش هو الحماية هي؟ اكيد حماتك بتحبك. يلا ماما عود على الكرسي وخذ صحن. يلا
2: كيفك بابا؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
2: شو استلمت شي شغل جديد؟
0: لا لسه.
2: ليش ما في شغل؟
0: بلا في بس
1: بده يرتاح له شي يومين.
2: ايوه وشو راح تساوي؟
0: بشو؟
2: بشغلك مستقبلك يعني بدك تضل هيك بتشتغل بالورشات؟
0: ما بعرف.
2: لك مين بيعرف؟
0: ايه سيدي دائما اشبعنا.
1: يلا ابو جمال الحق معك بس جمال هلا متأزم شوي.
2: وليش بقى؟
1: ابن جيراننا وليد سافر من كم يوم ولا تنسى انه رفيقه الوحيد.
2: ايه ولوين سافر التالي؟
1: سافر يشتغل برات البلد وجمال كان متعلق فيه كتير وكان حابب يسافر معه.
2: ايه
1: والباقي عندك ابو جمال؟ ما حكينا بهالموضوع انا وياك قبل هالمرة؟
2: حكينا بس لأمتى بدها تدوم هالحالة؟ من وقت ما طلع من الجيش هو عطال بطال ولك عملنا بيه الطريقة لحتى أقنعنا صالح إنه جربوا عنده بالبيت بالديكور وجربوا الرجال وما قصر ووافق إنه يصفوا عنده بالشركة. فشو عم نستناه؟
1: كم يوم بس وما بصير إلا يلي بدك يا
3: بابا. تشرب شاي؟
2: أنت شو رأيك؟
3: إذا ما عصيب بلاش شاي.
2: وإنت شلو شايفتيني؟
3: أنا شايفتك إنك حابب وشايفة ماما ما لحابة وأنا بعرف إنك بتحب اللي بتحبه ماما وأنا بحب يلي بتحبه ماما كمان. بقى ما قلت اللي بتحب تشرب شاي؟

0: بدك ما تأخذني كعود، عم تقل عليك.
1: لا يا بضاي، لك انت ضيفنا والضيف يكرم.
0: والله باي انتهى الضيافة، طولت يا قعود.
1: طيب وشو ناوي تساوي بلا مؤاخذة؟ هي صاحب المكتب وسكرته الحكومة محله مثل ما عم تقول، وعالبيت مالك ناوي ترجع. طيب شو ناوي تساوي؟
0: المعلم قالك تسألني هالسؤال ما؟
1: لا والله، وعا المعلم أصلا إذا دري إني سألتك هيك سؤال بيسود عيشتي. بس أنا والله عم بسألك لأني حبيتك، وصار في بيناتنا خبز وملح. لح يا وليدة، واعتبر السؤال هذا إنه ما كان.
0: ولا يهمك ولا يهمك قعود، سأل مثل ما بدك، أصلا ما عاد في شيء يتخبى.

0: يلا بدكم شي؟
1: سلامتك بابا، بس لا تتأخر، أنا رح ضل أدرس لحتى تجي.
0: الله يفتح عليك وينجحك ويرضى عليكي. بدك شيء أم وليد؟
1: لا أبو وليد، بس خبز.
0: حاضر، يلا خاطركم.
1: مع السلامة بابا، الله معك.
0: صحيح بالنسبة لأجار البيت
1: شبو؟
0: سلامتك، شبك ناقصتي؟
1: لا ما في شيء، بس شبو أجار البيت؟ حدا قال لك شيء؟
0: على شو عم تحكي؟
1: ما في شيء، سلامتك.
0: مبارح ما قبضونا بالأوتيل، ويمكن اليوم ما يقبضونا كمان، لأنه المحاسب أخذ إجازة بهاليومين. بس نقبض بجيب لك الإجرة.
1: بسيطة، مو مشكلة، ما حدا لاحقنا.
0: هلأ كم شهر صاروا من جديد؟
1: شهر وهي التاني، ما له معنى غيرهم. ليصيروا 6 شهور ومنعطيهم مثل العادة.
0: والله هل أبو رمزي بيحير يلي عمره ما احتار.
1: ليش شبو؟ حكى معك شي؟
0: ما حكى معي شي، شبك انت اليوم؟ أوقات بحسه خبيث وشيطان وبيخوف، وأوقات بيطلع منه حركات ما في أخ بيساويها مع أخوه. يعني هالعمل يلي عم يعمله معنا من وقت ما ضعفت، إنه بياخد إجرة البيت بعد ما يمضى الوقت، بعمره ما صاري.
1: إيه كمان لا تنسى بابا إنه وافق على هالمبدأ بعد ما رفع الإجرة 500 ليرة، يعني صار ياخد سعر ما حدا بيحلم فيه.
0: إيه ليش في حدا بيقدم لحدا خدمة ببلاش؟ وزلتقى بيقولوا عنه أجذب. يلا سلام.

0: عم تفوت لعقلي وما عم بقدر اقتنع باللي صار.
1: ما كان هذا أملي فيك يا وليد.
0: طيب إذا فرضنا إنه أخذ جوازه قبل ما يلقوا القبض على صاحب المكتب، كيف طلع بالجواز من المطار والرجال طلع محتال ومزور؟
1: ما بصدق ولا يمكن اقتنع إنه وليد يسافر بيوم من الأيام وما يودعني. معقول؟
0: مو معقول أبدا، ولا يمكن صدق. أكيد في إنا بالموضوع. أو لا لا لا لا. طيب وين بده يكون؟ مو معقول أبدا.
1: صار كل شيء معقول، ما في شيء مطلق. فعلا فعلا الإنسان كائن متغير ولا يمكن الثقة التامة بالمتغيرات.

0: وطوال الطريق ما عاد شفت بعيوني، صرت سوء البراد وكأنه على عيوني ضباب. هلكني هلكني، وكل ما أقول له يا أخونا البيت صباطك يقول لي شوب يا أخوي، صار لي يومين ما شلحته من رجلي، ضاق خلقي منه. عم أقول لك بتصير معنا كل نهفة على هالخط بتموت ضحك.
1: إيه سيدي عدنان، إلك ولا للديب؟
0: يا سيدي الديب أحسن لك، بيركض أكتر.
1: إيه سيدي، في مشروع مكتب ديكور، فشو رأيك تموله؟
0: أنا مفكر أنه الديب بيركض أكتر، تاري أنت ألعن من الديب. بدك تورطني وتروح لي هالقرشين اللي بدي أتجوز فيهم؟
1: هلأ اسمع مني.
0: لا يا حبيبي لا بدي اسمع.

0: أنا من كم يوم قال لي أبو رمزي إنه بدكم تتركوا البيت وبده يأجرني إياه، صحيح بدكم تنتقلوا؟
1: ماما ماما شو صار دي؟
2: لا ما في شيء. ليش؟
1: شايفتك مالك على بعضك.
2: ليش ماني على بعضي؟ شوفي شبني.
1: لا ما في شيء، سلامتك. أكيد في شيء عم تخبي علي. يا الله، طيب لأمتى بدك تضل تعتبرني صغيرة وما تشاركني بهمومها؟ طيب أنا شلون بدي صارحة كمان؟ ما كان لازم الحي اللي صار بيني وبين محمود مشان تكون بالصورة واستشيرها. ماما ماما.
2: نعم.
1: أنا بدي أقول لك شغلي.
2: أنا فايتي نام، تعبانة كتير. تصبحي على خير.

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإدارة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد سطيلة، الإخراج لما يوسف. تتولى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة منطقة الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في

0: الجولان السوري المحتل، وذلك منذ تأسيسها في 31 من أيار 1974 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350، حيث تتمركز القيادة العامة لها في معسكر الفوار داخل الأراضي السورية لتدير وتراقب المنطقة العازلة بطول نحو 80 كيلومتر ومساحة أو مساحة تقدر ب 235 كيلومتر مربع بين الجانبين. بعد التحرير، الحكومة السورية تواصل مباحثاتها مع قيادة الأندوف لتعزيز التنسيق والتعاون وتسهيل مهام البعثة الأممية في رصد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاقية عام 1974. وقد أجرت قوات الأندوف عدة جولات ميدانية وتفقدية في ريف القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا الغربي للاطلاع على الأضرار الناتجة عن التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية وتوثيق شهادات الأهالي، فهي تؤدي دورا حيويا ومحوريا في تخفيف حدة التوتر ومنع التصعيد بين سوريا وإسرائيل رغم محدودية صلاحياتها القتالية التي تضعها أمام تحديات ميدانية كبيرة في فرض الاتفاقية بالكامل في ظل استمرار الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل المنطقة العازلة. في كفتي الميزان اليوم، الأندوف في سوريا بين حضور الرقابة وغياب الأثر. يسعدنا أن ينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات الدكتور عامر النمر، الباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك وسهلا فيك أستاذ عامر.
1: يا مرحبا، تحية طيبة لك ولفريق العمل و للمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بك من جديد أستاذ عامر. بداية نود التعريف ببعثة قوة الأمم المتحدة أو ما يسمى بالأندوف، كيف تشكلت وما هي الأندوف؟
1: نعم، كما ذكرتم بحضرتك بالمقدمة، حقيقة يعني هي قوة مراقبة هي قوة مراقبة لمنع يعني أي تصعيد وخفض أي تصعيد قد يحدث ما بين يعني القوات السورية وما بين يعني إسرائيل في طبعا ذاك الوقت، وهو جاء بقرار مجلس الأمن وهو يعتبر قرار ملزم، ولذلك استمرت كل هذه كل الفترة هذه الطويلة يعني من عام من 31 مايو 1974 حتى اليوم، وهي مستمرة في عملها. هي تعتبر بمثابة المراقب فقط، وليس لديها قوة تستطيع أن تمنع أي تصعيد قائم أو قد يحدث. هي فقط تعتبر بمثابة هي المراقب،
0: قوة لمراقبة فض الاشتباك وليست لفض الاشتباك.
1: نعم، يعني فقط لمراقبة أن يعني أنه لن يحدث هناك أي تصعيد.
0: نعم.
1: وهي طبعا ليست يعني مقارنة بالقوة فض الاشتباك الأخرى، يعني أو المراقبة فض الاشتباك الأخرى عددها كبير، يعتبر يعني تتجاوز الألف يعني عسكري موجود هناك في في في سوريا لهذه المراقبة.
0: نعم.
1: وطبعا هي يعني تتجاوز عدد الضباط فيها الخمسين ضابط متواجدين هناك كتدريب وكأيضا كمراقبة وأيضا كمتابعة.
0: طيب أستاذ نعم تفضل.
1: نعم، فهذا العدد وهذا يعني الاهتمام وهذه المراقبة كذا كما ذكرت، يعني هي حالة استثنائية كونها أتت بقرار ملزم من مجلس
0: الأمن. نعم،
1: يعني هي ليست قوة يعني أمم متحدة فقط، إنما مجلس الأمن هو من يعني بالقرار 350 هو من أقر إبقاء هذه القوات يعني حتى تحقيق اتفاق سلام، وهذا ما يعني لم يحدث. طيب يعني كان هناك اتفاق ما بين سوريا وإسرائيل حول الحدود.
0: نعم دكتور عامر، إضافة لمراقبة فض الاشتراك، ما هي المهام الموكلة إليها أيضا هذه القوة؟
1: كما ذكرت يعني حضرتك، يعني أولا يعني المحافظة على وقف إطلاق النار، لأن وجود هذه القوات في المنتصف تمنع أي حالة تصعيد.
0: نعم.
1: وأيضا المراقبة كما يسمى بالالتزام بالقواعد المتعلقة بالتسليح.
0: نعم.
1: بالتسليح، يعني لا يكون هناك تسليح على الجانبين. طبعا إسرائيل وحتى سوريا في بعض الأحيان قد لا تلتزم بهذه القواعد، لكن هي كما ذكرت هي مراقبة، هي بمثابة المراقبة. وأيضا هي يعني ترصد أيضا إذا كان هناك أي خروقات وتبلغ مجلس الأمن لي يعني احتواء أي تصعيد قد يحدث من الطرفين. فهي بمثابة يعني إذا لخصنا كل المهام التي ذكرت حضرتك وذكرتها أنا، نستطيع أن نقول أنها بمثابة من يبلغ عن أي حالة تصعيد قائمة، يبلغ من يبلغ مجلس الأمن، يعني هو ما عنده القدرة التشغيلية على منع أي تصعيد قائم.
0: طيب
1: وبالأصل يعني نعم. قوات الأندوف هي قوات مراقبة وليست قوات بالفعل
0: هي
1: قوات
0: فضل قوة لمراقبة فض الاشتباك. تعقيبا نعم. على ما تم ذكره، تشكلت هذه القوة في 31 من أيار في 74 عندما ازدادت حالة عدم الاستقرار بين سوريا وإسرائيل وازدادت كثافة إطلاق النار في أواخر آذار، بموجب القرار مثل ما ذكرنا رقم 350 لمتابعة اتفاقية فض الاشتباك، وهي استمرت بعملها إلى الآن لمتابعة وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.
1: فقط أقول لك هناك يعني في بالتاريخ الذي صدر فيه يعني قرار مجلس الأمن 350 كان هناك حالة عدم يقينية أو لم تحسم المعركة بعد، يعني المعركة يعني كانت تقريبا ما زالت قائمة، يعني إن لم تكن عسكريا كانت على الأقل المنطقة متوترة في حالة توتر، خاصة أن هناك احتلال جديد ويعني غير معروف مصير تلك المنطقة. فأتى قرار مجلس الأمن، وقرار مجلس الأمن غير قرارات الأمم المتحدة، يأتي قرارات ملزمة.
0: يعني طيب دكتور عامر، نتوقف نتوقف قليلا، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا على شاشة وثير إذاعة دمشق في متابعة حلقتنا من برنامج في الميزان. وأجدد ترحيبي بضيفي الباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر نمر. أهلا بك من جديد دكتور عامر.
1: يا مرحبا.
0: إذن نتابع حديثنا عن أهمية تعزيز قامة الحكومة السورية بالتعاون والتنسيق وتعزيز هذا التعاون والتنسيق بينها وبين بعثة الأندف بعد التحرير، لكن كيف تم تحويل أدوات التنسيق إلى تجنيب التصعيد في المنطقة؟
1: نعم، أيضا في يوم الأمس كان هناك لقاء ما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في سوريا وقائد قادة الأندوف، يعني
0: أنيتا أسماء. نعم
1: صحيح، وهذا طبعا مهم جدا، طبعا هذا مهم جدا لتحسين توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. نحن هنا نتحدث عن حالة عدم تكافؤ عسكري ما بين إسرائيل وما بين سوريا، وعلى مستوى السياسي أيضا هناك حالة انتقال سياسي في سوريا. وعلى المستوى المجتمعي وعلى المستوى الاقتصادي تعرف كان هناك حالة انقسام في سوريا، يعني من الواضح أن هناك استغلال لهذه الحالة السورية وبالتالي استمرار في حالة الانتهاكات. إذا كان هناك تنسيق ما بين الدولة السورية والحكومة السورية وما بين يعني قادة الأندوف، هذا سيحسن حالة التوثيق، توثيق الانتهاكات، وأيضا التواصل مع المجتمع الدولي وخاصة مع مجلس الأمن في هذا الخصوص. أيضا يعني يسرع عملية الاتصال والإعلام ما بين سوريا وبين العالم، كما ذكرت أيضا لإيضاح حالة الانتهاكات المستمرة. قد يكون هناك أيضا تسهيل للحركة، يعني تسهيل حركة الأندوف في المنطقة، إذا كان هناك تنسيق عالي ما بين الحكومة السورية وما بين يعني أيضا وما بين قوات الأندوف. يعني فضلا عن هذا كله، قد يكون هناك أيضا يعني بعض هذه خلينا نقول سوء تقدير لبعض التحركات، فيمكن من خلال هذا التنسيق يقلل حالة يعني.
0: دكتور يعني قبل أن نتحدث عن هذه التحركات وهذه التجاوزات التي كانت ولا زالت مستمرة، أين المجتمع الدولي من هذا الأمر؟ أين دور المجتمع الأمن الدولي حاليا يعني في هذه التدخلات المتكررة؟
1: نعم، يعني أولا كلمة يعني مجتمع دولي نحن نسمعها بشكل متكرر في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم،
1: ولكن هل المجتمع الدولي مقصود فيه النظام الدولي القائم، يعني الأقطاب القائمة على هذا العالم، أم المقصود فيه يعني مجلس الأمن، هل المقصود فيه المنظمات الدولية؟ يعني طبعا كلمة مجتمع دولي يعني
0: شامل عام واسع
1: تماما.
0: نعم واسعة، يعني كلمة واسعة.
1: نعم واسعة جدا، أنه تعرف أن النظام الدولي كنظام دولي متغير، قد يكون هناك قطب يتحكم في هذا العالم كما حدث من تسعينيات القرن الماضي حتى يعني حتى 2015 تقريبا 25 سنة كانت أمريكا هي القطب الأوحد في هذا العالم، يعني هي من رئيس هذا العالم. وأما يعني إذا رأينا في اليوم نجد أن هناك أقطاب وقوى إقليمية صاعدة مثل يعني تركيا، المملكة العربية السعودية وغيرها، هذه كلها أيضا تؤثر في السياسة العالمية، أصبحت يعني جزءا من قرار المجتمع الدولي.
0: نعم.
1: أيضا بإمكاننا أن نقول المجتمع الدولي هو مجلس الأمن، وإذا نظرنا إلى مجلس الأمن نجد أن هناك فقط 5 دول دائمة العضوية، ودائما تركيا يعني الرئيس أردوغان ما يطالب بتغيير هذا النظام الدولي القائم على يعني قائم ويعني الذي كان معتمد على بيئة البدايات القرن الماضي. فاليوم البيئة تغيرت والدول دائمة العضوية ليست كما كانت في السابق دول يعني دول الأقطاب أو دول عظمى. فبالتالي يعني مثل فرنسا وغيرها يعني لذلك اليوم ما زال مجلس الأمن أنا برأيي لا يمثل المجتمع الدولي، لا يمكن أن نقول عن المجتمع الدولي أنه هو مجلس الأمن. فبالتالي يعني أيضا حتى الآليات الحقوقية ومجالس حقوق الإنسان وغيرها يعني كلها لا نستطيع أن نصفها بالمجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي أنا برأيي لم ينصف أي قضية كانت، يعني هو بمثابة يعني أنا أقصد هنا بالضبط مجلس الأمن، ولم يستطع إنصاف أي قضية كانت تمثيل فيه وشكل التمثيل فيه غير عادل.
0: طيب قوات الأندوف دكتور عامر، قوات الأندوف مثلما تفضلت وأوضحت أن هي قوة لمراقبة فض الاشتباك، فهي بالتالي عين مجلس الأمن على هذه الانتهاكات التي تجري، ومهمة قوات الأندوف هي إيصال ما يتم تسجيله من انتهاكات متكررة من 1974 لتاريخ اليوم، والتي زادت طبعا بعد فترة بعد تحرير سوريا في 2024. طيب بعد إيصال هذه الانتهاكات لماذا مجلس الأمن لا يتحرك؟
1: نعم، يعني ذكرت لك قبل قليل الدول دائمة العضوية في فرنسا، بريطانيا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: من هذه الدول تدعم بالفعل سوريا كحليف على حساب يعني على حساب يعني
0: دولة
1: الطرف
0: أخرى.
1: الآخر.
0: نعم.
1: دولة لا يوجد، يعني اليوم كل هذه الدول أيضا تدعم موقع يعني تدعم يعني إسرائيل، فهذه لا تعطي يعني هو أصلا قلت لك قبل قليل التمثيل في مجلس الأمن هو بالأساس غير عادل، حتى نقول عنه مجتمع دولي، هو أنا برأيي ليس مجتمع دولي. يعني اليوم ما القوات مراقبة هي فقط تعطي بلاغات لمجلس الأمن، ولكن أين كما تفضل حضرتك أين القوة التي تستطيع أن تمنع إسرائيل؟
0: يعني مجلس الأمن اليوم دكتور عامر عفوا مجلس الأمن وضع قوات الأندوف مجلس الأمن وضع قوات الأندوف للمراقبة، بحيث إذا تم اختراق أو خرق أو أيا كان ستقوم بالمحاسبة، لكن يعني وجوده وعدم وجوده واحد تقريبا.
1: طبعا وجوده هو أصلا يعني عندما وضعوه يعني عندما صوتوا عليه كمراقب وليس كقوات.
0: طب على أي أساس فيه. أساس دكتور على أي أساس تم وضع هذه المراقبة إذا لن يتم محاسبة أو مراقبة أو متابعة هذه الانتهاكات؟
1: نعم، يعني هي ليست قوات فصل، يعني مجلس الأمن عندما يصدر قرار لازم هذه نوضحها للمستمع أو نعم. المشاهد لما مجلس الأمن يعطي قرار هو يعني اسميا هو قرار ملزم، يعني يجب أن ينفذ بشكل كامل بالقوة. فلما سميت قوات المتابعة وقوات مشاهدة فقط، يعني هي فقط مراقبة وليست قوات بالأصل، يعني تسميتها الأساسية ليست قوات فصل، يعني ليس عندها القدرة أو الميكانيزم التي تستطيع من خلالها أن تفصل ما بين يعني القوى. يعني شوف إذا حللنا الكلمة نفسها الأندوف هي اليو إن للأمم المتحدة، والدي هنا مقصود فيها حرف الدال disengagement، يعني عدم الدخول في الولوج في هذه التصعيد أو حالة التوتر. والأوبسيرفر هي حالة المتابعة والمراقبة فقط، وهي ليست يعني ليست قوات فصل، يعني ليس عندها القدرة على الفصل أو يعني فصل ما بين كاشتباك ما بين القوتين. فهو لا يعني ليس عنده أصلا التخويل القانوني ليكون يعني يفصل ما بين القوات الإسرائيلية.
0: لكن دكتور عامر يعني اليوم الانتهاكات لم تتوقف فقط على الجولان أو القنيطرة، امتدت إلى أطراف درعا الغربية.
1: نعم صحيح، يعني حتى معرية.
0: نعم.
1: نعم يعني هذا نحن واضح أن هناك قلت لك قبل قليل أن هناك استغلال لفائض القوة وخاصة القوة الاستخباراتية عند يعني إسرائيل وتحاول يعني وهي يعني تستغل حالة الانتقال وحالة الحرب وحالة الثورة وحالة يعني الاقتتال التي كانت موجودة في سوريا وحالة الانتقال في سوريا لترفع مستوى الردع عندها. وهي يعني هي أصلا إسرائيل اليوم في وضع لا تستطيع أن تعيش بدون حروب، وهذا يسمى النهج معروف بالحرب بين الحروب كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر. وإسرائيل اليوم تعيش نفس الحالة يعني ما بعد 7 أكتوبر، يعني هي لا تستطيع العيش بلا حروب. فعندما تهدأ جبهة إيران بشكل يعني بالقوة وبما لا ترغب به إسرائيل تشغل الجبهة اللبنانية، عندما تتوقف الجبهة اللبنانية تشغل جبهة غزة، ثم تشغل جبهة سوريا. هي لا تستطيع الآن العيش بلا حروب لرفع مستوى الردع الاستراتيجي عندها. فدائما ما تذهب باتجاه الحلقات يعني الأضعف وتستغل حالة اليوم حالة الانتقال في سوريا. نعم. وكما يعني لاحظ الجميع خلال الفترة الماضية عدد الضربات الموجهة إلى القواعد العسكرية وحالة التفجيرات وما إلى ذلك، فهي مستمرة في استغلال الظرف يعني الظرف سوريا الحالي.
0: طيب.
1: فبالتالي نسبة الانتهاكات مرتفعة ومستمرة، وقوات لندوف ليس بمقدورها أن تفعل أي شيء بالقوة. هي أصلا وظيفتها وظيفة مراقبة، ومجلس الأمن الذي يعني حضرتك سألتني عنه، هو مجلس الأمن يعني عندما أقول مجتمع دولي، مجلس الأمن لا يمثل المجتمع الدولي، والنظام الدولي القائم أيضا لا يمثل المجتمع الدولي. يعني أيضا المجتمع الدولي والكثير من الدول أصبحت تطالب ب يعني نظام جديد للعالم، يعني لأنه لم يعد بمقدوره أن يحل أي قضية، إنما فقط يدير هذه القضايا كإدارة وليس.
0: طيب، لكن اليوم قوات لندوف تبحث في إقامة مخيمات طبية متنقلة، ربما تقدم هذه المخيمات خدمات للأهالي في قرى وبلدات الجولان والقنيطرة، لكن من وجهة نظرك هل هذا الإجراء كافي من قبل قوة أممية مثل ما تفضلت أنها اليوم بمعنى لا حول ولا قوة؟ هل ممكن أن هذا الإجراء كافي تجاه أهلنا هناك في ظل هذه المخاطر التي تحيطهم جراء استمرار الانتهاكات التي ليس لها حد إلى الآن؟
1: نعم، يعني تعرف قبل قليل كنت أقول لك أن مجلس الأمن يعني لماذا لا يمثل المجتمع الدولي؟ لأنه يعني
0: لا يستطيع وضع حد لأي شيء،
1: يدير القضايا ولا يستطيع حلها.
0: نعم.
1: هذه تذكرنا بما فعله أو بما قاله يعني رأس النظام الفار بشار الأسد عندما اتصل به رئيس وزرائه وقال له يعني هناك يعني نسبة كبيرة جدا من الناس تتجه من حلب ومن حماة باتجاه يعني الساحل، ويعني كان منفصل عن الواقع، فقال له يعني سنرسل لهم يعني مواد غذائية. فبالتالي هذا ما يحصل اليوم في أيضا قوات لندوف، لأنه ما عندها القدرة، والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لأنه ما عنده القدرة أن يحد من الانتهاكات الإسرائيلية، يحاول ماذا يفعل؟ يقوم ب يعني إنشاء نقاط طبية أو يعني إغاثية أو ما إلى ذلك. يعني اليوم لا تستطيع حقيقة القرارات الأممية، نحن وصلنا إلى نحن كنا دارسين العلوم السياسية نعرف هذا الأمر، أن القرارات الأممية لم يعد بمقدورها وأي وقف فعلي لأي اعتداءات في هذا العالم، فهي تحاول إدارة الأزمات والقضايا ولا تحلها بشكل يعني كامل. وهذا له طبعا يعني أسبابه، طبعا يعني حتى لا ننسى أن هناك
0: طيب ما هو السبيل لتفعيل هذه القرارات؟ كيف يمكن تفعيل يعني هذه القوانين؟ كيف يمكن بعد إيصال مثلا قوات الأندوف تقوم بالمراقبة، بعد إيصال هذه المراقبة والانتهاكات وتوثيقها، كيف يمكن تفعيل أو العودة لقرار 1974 وتطبيقه بشكل رسمي؟
1: يعني كم يعني قلت قبل قليل أن اليوم المجلس أو عفوا المجتمع الدولي لا يمثل بالطريقة الصحيحة بسبب الانقسام داخل مجلس الأمن نفسه. يعني تعرف أن هناك مثلا 9 أصوات على الأقل في مجلس الأمن، وأيضا هناك حق النقض
0: الفيتو،
1: يعني الفيتو من قبل أي عضو دائم العضوية قد يمنع مثلا وصول يعني إلى مشروع قرار قوي، يعني أصلا يمنع حالة التصعيد.
0: إذا أفهم من كلامك أننا نحتاج إلى تغيير سياسة الدول ككل حتى نستطيع تطبيق هذا القرار.
1: نعم، يعني 9 أصوات 5 منهم دائمة العضوية، يعني وهناك حالة انقسام بالمجتمع الدولي، وهناك أيضا حرب يعني عالمية نراها بالتقسيط. يوما بعد يوم نرى أن هناك حالة تصعيد في كل يعني العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وكذلك هناك أمر في غاية الأهمية، يعني هناك غياب لأي كلفة أو أي يعني ما يمكن تدفعه إسرائيل لعدم الامتثال. فعندما يتكرر التنديد، يعني إن كان قوات لاندوف ترسل بيانات للمجتمع المجلس الأمن أو حتى سوريا، يعني دائما ما تقوم بالتنديد في هذا في هذه لهذه الاعتداءات دون إجراءات متابعة ويعني ضغط بالفعل أو قوة ردع حقيقية، هذا طبعا يضعف قدرة القرار على تغيير يعني السلوك الإسرائيلي. فبالتالي يعني هذا طبعا أنت تندد مرة وأخرى وثالثة، هذا لا ينفع مع نظام دولي قائم، لأن النظام الدولي لن يردع إسرائيل إلا إذا كان عندك القوة التي تمنع هذه يعني هذه الاعتداءات. فسوريا هل اليوم قادرة؟ لا، هي ستبني جيشا، ستبني نظام استخباراتي، ستبني نظام قانوني يمنع هذه يعني يمنع هذه الاعتداءات.
0: لكن السيد الرئيس أحمد الشرع صرح فيما سبق أنها سوريا غير جاهزة وغير مستعدة لخوض حرب مع أي دولة وخاصة مع إسرائيل.
1: الواقع السوري اليوم واضح يعني للمقارئ، يعرف أن سوريا كانت مقسمة ما قبل التحرير إلى 5 مناطق على الأقل، اقتصاديا واجتماعيا وحتى عسكريا. تعرف أن الدمج ما زال مستمرا، يعني ما بين القوات التي يعني كانت تحت سلطة يعني حكومة الإنقاذ، وهناك أيضا حكومة يعني الجيش الوطني التي كانت يعني تحت سلطة تركيا، وكذلك أيضا الإدارة الذاتية وغيرها من المناطق، وحالة الدمج هذه المستمرة التي لم تنتهي بعد أصلا. يعني لا نستطيع أن نقول هناك اليوم جيشا موحدا وعقيدة قتالية واحدة حتى نستطيع مواجهة أي خطر خارجي. هذا من الناحية العسكرية. من الناحية الاستخباراتية يعني لم ترث سوريا يعني لم ترث يعني خلينا نقول الإدارة الجديدة في سوريا أي بنك بيانات ومعلومات استخباراتي يستطيع من خلالها مواجهة خطر قادم. يعني تعرف أن يعني أي دولة لمواجهة أي اعتداء عليها يجب أن تمتلك بنك معلومات قوي استخباراتيا حتى يمكنها من المواجهة العسكرية، فهذا أيضا غير موجود عندها. حتى على المستوى الاقتصادي واضح أن سوريا غير جاهزة يعني لخوض أي معركة في هذه الأثناء، والمعركة الوحيدة التي تستطيع خوضها هي المعركة لتحسين الاقتصاد فقط لا غير. وهذه كانت قراءة واضحة وحتى بكل شفافية ذكرها السيد أحمد الشرع.
0: نعم، طيب هذا الحضور غير المؤثر، ربما أن نستطيع القول الغائب شبه كليا لقوات الأندوف في وقف هذه الاعتداءات، كيف يمكن اعتباره؟ هل يمكن اعتباره ازدواجية في النهج أم عجز أمام الغطرسة أم فقط تسليم بأمر أنها فقط قوة مراقبة وليس لها قوة فصل أو فض أو دخول بين طرفين؟
1: نعم، يعني أولا بالنسبة للبعثة نفسها عندها محدودية عالية في القدرة التشغيلية، يعني هي عندها فقط قدرة على مشاهدة هذه الاختراقات ومن ثم توثيقها وتسجيلها ويعني أيضا إرسالها يعني إلى المجلس الأمن يعني لمتابعة قرار 350. فبالتالي ليس عندها القدرة على عرقلة الدوريات المستمرة والانتهاكات المستمرة في المنطقة. فحتى يعني شوف يعني هذه أقول لك مثلا في أحيانا تكون تواجدها غير قانوني، لأن مجلس الأمن لم يمدد لها منذ يعني 6 أيام، لم يمدد لهذه البعثة، يعني هو انتهى تمثيلها في 30 سبتمبر، اليوم يحتاج إلى أيضا تفويض جديد لتمديد عمل يعني البعثة. فبالتالي أيضا تفاوت القوة بين الطرفين، فيعني لو كانت هناك قوة متكافئة الأندوف يعني يكون عمله أسهل، أما يكون هناك تفاوت في القوة سيكون بحالة يعني حالة أضعف. ويعني أنا برأيي أن هناك أيضا ملف مهم جدا، أن القضية بمجملها تحولت إلى تفاصيل يومية، حوادث يعني منفصلة، يعني نرى كل يوم اعتداء ثم التنديد بهذه الاعتداءات توثيقها وإرسالها. طيب لا
0: إلى متى دكتور عامر؟
1: من قوات الأندوف إلى رفع نسبة التقدير للخطر، وبالتالي يعني أن تجعل من مجلس الأمن يتخذ قرارا حاسما في هذا الموضوع.
0: لكن أنت قلت أن مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ قرار طالما هذه الدول أو هذا السياسة العالمية متواجدة، يجب تغيير هذه السياسة.
1: نعم مع الأسف، يعني هناك حالة انقسام ما زالت مستمرة. لعل رفع مستوى يعني الخطر في التقارير المقدمة يعني يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أن هناك حالة اعتداء مستمرة، وأن المنطقة قد تتحول إلى فوضى وإلى حرب في حال استمرار هذه الاعتداءات. لعل يعني هناك
0: طيب دونا عن هذا التغيير دكتور عامر،
1: نعم هناك حالة انقسام كبير في داخل مجلس الأمن في هذه الفترة بالذات، يعني في يعني وخاصة بعد
0: ربما يحدث هذا الأمر.
1: نعم
0: ربما يحدث هذا الأمر، هذا التغيير الذي تحدثت عنه،
1: يعني اليوم بصعوبة إلا إذا يعني كانت على أعقاب الحرب العالمية الثالثة. هل بدأت الحرب العالمية؟ يعني تبدأ بالتقسيط ولا نراها كما كانت يعني في الحرب العالمية الثانية. يعني إذا كان هناك بالفعل حرب عالمية سيتغير مجلس الأمن قولا واحدا، لأن اليوم بدأت ملامحها تتوضح. لا مجلس الأمن يعني في يعني خمسينيات وسبعينيات وخلينا نقول تسعينيات القرن الماضي كان لمجلس الأمن دور، وعندما كان يصدر قرار كان ينفذ بشكل يعني مباشر وملزم. اليوم نرى قرارات مجلس الأمن أصبحت مثل قرارات المنظمة التي تتبع لها وهي الأمم المتحدة، لا أحد يلتزم بقراراتها وبتشريعاتها.
0: طيب دكتور دونا عن مجلس الأمن وقوات الأندوف والمجتمع الدولي ككل بشموليته، هل سيتغير المشهد في الجنوب السوري خلال الأيام المقبلة برأيك؟
1: برأيي الحقيقة يعني يعني أن هناك خطر ما زال قائما
0: على طبعا التغير دكتور، التغير سواء إيجابا أو سلبا، نريد قراءة واضحة. يعني
1: نعم يعني أنا أقول لك حقيقة أن هناك ما زال خطرا قائما على الإدارة السورية، يعني اليوم الانتباه أن هناك خطر تثبيت وجود ميداني وبشكل تدريجي. يعني تدخل إسرائيل إلى يعني حسب قراءتي وأنا متابع للأخبار بشكل يومي للاعتداءات الإسرائيلية، تدخل قرية تعتقل منها شخص ثم تفرج عنه ثم تنصب حاجزا ثم توجه بعض المنشورات ثم تتراجع ثم تسيطر. فبالتالي هذا التثبيت وجود ميداني بشكل تدريجي، ويعني حقيقة قد لا تندلع هناك مواجهة مباشرة واسعة، ولكن هذا الأمر يعني سيؤدي إلى قضم المناطق الجغرافية المهمة. يعني كنا في مناطق ما يسمى بخط صوفا في القنيطرة، انتقلنا ثم إلى الدرع
0: الغربي للدرع.
1: نعم، وكل يوم هناك حالة الدخول للقوات الإسرائيلية، نصب بعض الحواجز، اعتقال بعض الشخصيات، ثم بعض المنشورات. هذه كلها يعني تعمل دراسة استخباراتية للمجتمع الموجود في المنطقة، ومن ثم تبدأ حالة الدخول. وهذا يعني هذا خطر أكبر من خطر المواجهة المباشرة، يعني خطر هذا التوسع التدريجي. أنا برأيي يحتاج يعني حسم الملف
0: كيف سيحسم الملف برأيك إذا لم يتغير ما تحدثنا عنه بمجلس الأمن، أو هذا التغير الجذري في السياسة العالمية؟
1: نعم، أهم نقطة هنا برأيي تشكيل أو الدخول في تحالفات مع القوى الإقليمية في المنطقة. اليوم يعني تركيا أصبحت قوة إقليمية عظمى، لا نقول قوة عالمية، قوة إقليمية عظمى يعني، وأصبحت القوة تقريبا الأولى في المنطقة. طيب، وهي الحليف الأول
0: دكتور
1: لسوريا.
0: دكتور، فيما سبق سيادة وزير الخارجية أسعد الشيباني لم يجب بشكل صريح عن دخول سوريا باتفاقية مكة التي أعلن عنها. هل يمكن للدخول بهذه الاتفاقية الحد من التدخلات المستمرة لإسرائيل؟
1: نعم، يعني
0: طبعاً بعد موافقة الحكومة السورية على دخول هذا الاتفاق.
1: نعم، من الناحية التقنية الآن غير ممكن. من الناحية التقنية
0: لماذا غير ممكن؟
1: أصلاً هو حلف مكة هو حلف جديد، وحتى القوى يعني التي دخلت
0: حلف جديد، أين يعني لم تضع الخطوط الرئيسية التي يتوجب عليها
1: نعم هذا ويحتاج إلى فترة زمنية تراكمية تستطيع من خلالها هذا الحلف أن يكون حاضرا كقطب صاعد، لأنه يعني هذه الثول، هذا المثلث الاقتصادي من السعودية والنووي من باكستان والتصنيع العسكري من تركيا، يعني هذا المثلث مع بعضه يجب أن يشكل قطبا صاعدا، يعني قوة عالمية تفرض يعني توجهاتها في السياسة العالمية، تؤثر في المجتمع الدولي كما سألتني حضرتك قبل قليل. فالآن هي أصلا فكرة جديدة عملوا عليها لسنوات طويلة، منذ يعني تقريبا أكثر من 5 سنوات عملوا عليها بشكل جدي، وخاصة بعد المصالحة الخارجية عملوا عليها بشكل يعني قوي جدا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك قطبا لمواجهة الأخطار القائمة على المنطقة بالذات، على منطقة الشرق الأوسط.
0: طيب، لو تطرقنا لسؤال آخر،
1: ولكن يمكنها التعامل والدخول في تحالفات، ليس بالضرورة أن تدخل هذا الحلف، إنما أن تتحالف مع هذا الحلف القائم، حلف مكة. واليوم هناك أيضا اجتماع ثاني لحلف مكة في هذا اليوم، وإذا لاحظت لم يمر شهر تقريبا على الاجتماع الأول. هذا يعني أن وتيرة التنسيق أصبحت متسارعة جدا لحلف مكة.
0: طيب، مجلس الأمن هنا بهذه الاتفاقية، حتى لو خرجنا عن إطار موضوع حلقتنا، هذا المجلس له الحق بالقبول أو الرفض في تكوين أو تشكيل هذه الاتفاقية؟
1: لا، هذه اتفاقيات تعرف دولية، هذه تحالفات دولية. لا يوجد هناك يعني نظام دولي قائم يستطيع أن يمنع هذا الاتفاق أو ذاك.
0: إذن ربما مع الأيام قد تكون اتفاقية مكة هي السبيل للحد من هذه التجاوزات المستمرة.
1: كانت الولايات المتحدة الأمريكية بعربدتها، بقوتها، بأنها قطب أحادي في هذا العالم، كانت تستطيع أن تمنع مثل هذه الاتفاقات، وكانت تقول لا لأي اتفاق قد يحدث ما بين أو قد يكون ما بين دولتين أو عدة قوى. كانت تستطيع القول لا، ولكن مع يعني تغير ميزان القوى في العالم، صعود يعني الصين كقطب اقتصادي،
2: يعني قد يكون هو الاقتصاد الأول في 2030 بعد أن حقق نسبة نمو تجاوزت 5%، وأيضا تكلفة الإنتاج ما زالت عنده ثابتة وتكلفة التصدير. كذلك روسيا بعد أن استطاعت ضم مناطق كبيرة من مثل القرم وغيرها ومن الجمهوريات الجديدة الثلاث من أوكرانيا، وحالة حتى الآن لم تستطع يعني أن تؤثر بها الحرب على أوكرانيا بشكل كبير، فبالتالي أصبحت أيضا قطبا صاعدا. هذا الحلف مكة أيضا نفسه أصبح يعني قطبا صاعدا، فبالتالي اليوم لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع كما في السابق أن تمنع هذا الاتفاق أو نعم. أو ذاك. فلهذا يعني المجتمع الدولي مجلس الأمن لا يستطيع منع مثل هكذا اتفاق.
0: طيب دكتور عامر، بهذا نصل وإياك والمستمعين إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج في الميزان. كل الشكر لك دكتور عامر الباحث والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط دكتور عامر النمر، شكرا جزيلا لك.
2: تحية طيبة.
0: الشكر موصول لكم متابعينا الأحباء على كرم المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يا بلادي واهلا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. خلال عملية توغلها في المنطقة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر مبنى مهجورا في الأراضي الزراعية في محيط بلدة بيت جنبري في دمشق الغربي. الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية. محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي يبحث مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان لدى دمشق تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية. قوى الأمن الداخلي تعلن القبض على المدعو منيف خرسة لانتحاله صفة موظف مسؤول عن طلبات الانتساب في وزارة الداخلية، وتسترد معظم المبالغ المالية التي تقاضاها الموقوف لإعادتها إلى أصحابها. عودة قافلتين طوعيتين جديدتين من مخيمات النزوح في ريف إدلب ورأس العين في الحسكة إلى مناطقها الأصلية. وفي خبرنا الأخير، القوات الحكومية اليمنية تعلن تحريرها باب المندب ومطار ذباب غرب تعز من سيطرة ميليشيا الحوثي. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لأن بعض القصص يجب أن تروى، نستمع إلى تجارب إعلاميين عاشوا الأحداث، ونستعيد معهم محطات من رحلتهم وتفاصيل من رحلة البحث عن الحقيقة. شهادات وذكريات توثق أصواتا عاشت الحدث وبقيت شاهدة عليه. بودكاست عين الحقيقة يأتيكم كل اثنين عند الساعة 5:15 مساء على إذاعة دمشق. بودكاست عين الحقيقة.

0: واحد
1: اثنان
0: اذاعة.
2: اهلا،
3: دوري احكي.
4: هنا دمشق
2: على 95.
4: بداية حلمك.
2: ماما
3: بابا
2: حبكم كتير.
3: مرحبا يا اطفال،
4: يمكن ان تكون مذيع الغد.
3: هاد صوت فكرة جديدة.
4: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
5: مذيع صغير.
4: أنا المذيع الصغيرة.
2: هنا دمشق.
4: المذيع الصغير كل اثنين الرابعة والنصف عصرا على إذاعة دمشق.
6: المذيع الصغير.

0: خفايا الأيام الصعبة،
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: اسمعيني منيح يا ام وفاء، هذا اخر كلام معكن لبكرة الصبح. بكرة الصبح بدي البيت، فهمتي؟ بدي البيت يعني بدي البيت، ما في شيء اسمه بدون إجرة، فهمتي علي يا ام وفاء؟ اكيد لازم تكوني فهمتي.
0: لك يا ابو سعيد، يعني معقول تزتنا بالشارع؟ طيب صبرت علينا شهر، سويهم شهرين إلا ما موفق يبعث لنا شي دفعة، وبوعدك تأخذ كل شي بيبعث لنا يا سيدي ومنعطيك فهم منه لقدام.
1: لا عمي لا، ولا تكي عالبنس، بكرة بعد الساعة 10 بزتلك أغراضك برات البيت.
2: يا لطيف.
1: ما في يا أمي رحميني، إشهاد يا أبو حمزة إشهاد. أنت مختار الحارة ولازم تعرف شو بدك تساوي بكرة.
3: ايوه
1: اشهدي يا ست ابتسام، انت جارتنا وبتعرفي انه من الشهر الماضي ما قبضت منهم ولا تكي.
2: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله.
1: يعني اليوم بلا مؤاخذة بدبر مستأجر تاني وبيدفع لي سلة لقدام.
4: شو الشغلة على كيفك يعني؟ نعم على هيك ناس بدك تطالع السكان البيوت لانه تأخرنا عليك شهر.
0: ولك انت سكتي فادية.
4: ما بدي.
0: ولك بنتي نحن ما بدنا نخانقه، بدنا نهديه ونعامله بالحسنى لبين ما يبعت اخوكي موفق شي دفع. سكتي.
4: ايش بالحسنى عم يتركنا بحالنا؟
0: خلاص اسكتي اسكتي.

0: العالم ما عاد فيها رحمة. طيب الناس بين عسر ويسر وأبو سعيد اللي بيملك 5 بيوت بالحارة ما عنده يا أمي رحميني. يا ربي شو بدي أعمل؟ يا ربي ما في غيرك يا الله.
1: أمي طولي بالك، ما بيقدر يطالعنا. شو على كيفه الشغلة يعني؟ لازم يستنى 3 شهور.
0: لك أمي ما بتعرفي كيف مشبك حاله مثل الأخطبوط، من القصر العدلي للشرطة، من الشرطة للمختار. لك نحن مالنا قده، مالنا قده.
1: يا الله لا يوفقه يا رب. يا ريتنا هاجرنا مع إخواتي وما ضلينا لهلأ.
0: لك بدي شو الهجرة سهلة؟ هاي إخواتك الاثنين هاجروا من سنة، واحد وصل والتاني ما بنعرف وين صار. وبعدين يا مناس ماتوا على الطريق، ويا مناس غرقوا بالبحر.
1: حتى لو غرقانين بالبحر أحسن لنا من هالبهدلة هي.

0: دول يا رب.
1: وينك يا أم وفا؟ وين غاطسة؟ هاي الساعة 10، شو اتفقنا؟ يا بتطلعي يا بروح بجيب المختارة.
0: أهلين أبو سعيد، والله بعرف إنه صار الوقت، بس لسه عندي أمل تستنى علي كم يوم، والناس يعني بتعرف أنت بين عسر ويسر.
1: يعني خلاصة الكلام ما رح تدفعي؟ شو عليه؟ بسيطة بسيطة يا أم وفا، لا بدك تدفعي ولا بدك تطلعي. أنا رايح جيب الشرطة ليزتوكي برات البيت.
0: كمان بدك تجيب الشرطة؟ ليش أنا عصيان ببيتك؟ الله يسامحك الله يسامحك، شو عم تعمل فينا؟ الله يسامحك.
2: معلش خليه يجيب الشرطة أمي لنشوف شو بدها تعمل معنا.
1: أنا خبرتكم من بارحة وأعذر من أنذر.
0: لا تتدخلي فادية، إحنا مو بوقت مشاحنة، عم تفهمي؟
3: طيب
4: شو شو شو بخير؟ خير ليش طالع صوتك أبو سعيد؟ شو قصتك؟ كل كم يوم تجي تعمل هيصة وليصة؟ لتكون مفكر الناس بتخاف منك؟ لا، قد ما عيطت وقدم علي صوتك، نحنا ما منخاف.
1: لا يا ست ابتسام، لك مو قدامك عطيتها مهلة لليوم لأم موفى؟ يعني قديش بدي استنى؟ قلولي.
4: لا تستنى، سمعناك مبارح مزبوط هاد الحكي، بس المخلوقة ما تيسر مع المبلغ. شو يعني؟ وابنا موفق ما عم يرد. شو يعني بتطبع لك عملة؟
1: شو ساوي يعني؟ هذا حقي وبدي اياه.
4: ايه لازم تستنى شوي على ام وفاء، بتعرف وضعها يعني المسكينة.
0: اي والله معك حق.
3: بتعرف انه الناس عند عسر ويسر، استنى لك كم يوم شو بصير؟ بتنقص هالغلة يعني؟ بعدين طول عمر الدلال بيقضي غرض وبيحل مشاكل وما بيعمل اللي عم تعمله بس لانه البيت بيتك يعني؟
4: ليش هو عم يرد على حدا؟
1: لا والله ولا تكي، إذا ما بدها تطلع بروح بجيب الشرطة دغري.
3: لك يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك يا أبو سعيد، بدك تجيب الشرطة لأم موفا يلي ما لحدا. لك مو الحق عليك، الحق على الحارة اللي خلت صوتك يطلع. إيه والله يا ست ابتسام، الحق على الحارة اللي خلت هيك صوت يطلع وتتهدد المرأة لأنه ما معها أجرة البيت.
4: صرا أبو سعيد، روح حاجتك، والله حاجتك عيب.
1: ماشي ماشي الحال، لشوف شو بده يصير.

0: لك سمعتي يا أم عادل شو ساوى أبو سعيد بأم مفار؟
1: لا والله ما سمعت. خير خير شو عمل؟ بعدين دخلك مين هذا أبو سعيد؟ والله ما عرفته.
0: لك أبو سعيد الدلال هذا يلي براس الحارة. يضل مرنخ ليل نهار قدام المكتب وعم يلهط من العالم، وكل كم يوم بيرفع الإجرة.
1: لك إيه عرفته عرفته، يبعت له حمش وغليظ.
0: لك أجا اليوم الصبح وهدده بده يجيب الشرطة ويطالع من البيت لأنه تأخرت عليه بدفع الإجرة. قام فتح باجوقه هالقد قده وصار يعيط قدام كل العالم.
1: لا لا يا أم موفق، معقول لهون وصلت معك الأيام؟ أم موفق المرأة الحبوبة والكريمة.
0: أي والله
1: بنت العالم والناس،
0: ما بتستاهل.
1: يلي بيتها انخرب بالحرب هيك يصير معها؟
0: شفتي شفتي
1: لك ليش هيك عمل أبو سعيد؟ والله ما له حق، يعني بيعرف وضعها، وجمعة وجمعتين ما رح تفرق معه. خلص خلص أنا بحكي معه.
0: لك بلهموتي، الله لا يوفقه بلهموتي.
1: إيه والله.

0: ليك يا ام موفى، يعني بصراحة الجيران حكوا معي وخجلوني، ومنشان ما يقولوا أبو سعيد بلهموطي وما بيقدر، كمان المخفر قال لي استناها شوي، ومنشان هيك رح أعطيك مهلة جمعة تانية، بس هالمرة ما في يا أمي ارحميني، ها هذا حقي بلا مؤاخذة، وأنا صبرت عليك شهر.
1: مني ضروري كان تعملنا فضيحة على الباب.
2: قولي
0: شو عم تحكي بنتك من جوا؟
2: ما عم تحكي شيء، هي بالعكس أنا بدي أقول لك كتر خيرك كتر خيرك، قلت لك من الأول يعني الناس لبعضها يا أبو سعيد، بإذن الله ما رح أكل عليك ولا ليرة.
0: استبينا يا أم وفا، هاي من شان الجيران عطيتك جمعة تانية.
3: وينك أبو سعيد؟ الله يرضى عليك، لبقى تهدد المرأة؟ انت بتعرف ظروفها منيح، ما عندها غير هالبنت واولادها كلهم هاجروا، والدنيا يوم إلك ويوم عليك.
0: يا اختي يا عيني يا روحي، انا شو إلي علاقة بهالحكي؟ انا عطيتها مهلة جمعة من شان الجيران ومن شان الشرطة، هي اخر فرصة.

0: شو أمي؟ يعني وين بدنا نروح بعدين؟ جمعة؟ إيه والله مهلة قصيرة كتير، وأخي لهلأ ما عم بيرد. لازم نلاقي لنا شي حل. تعي نتدين من الجيران.
1: لك يا بنتي، شو بدنا نضحك على حالنا؟ يعني الجيران ما على تدفع لنا. الله يكون بالعون والله يساعده. كل الناس وضعنا الدهور بهالحق.
0: طيب بس منحاول، يعني شو فيها؟ مو الناس لبعضها؟
1: ايه والله يا بنتي الناس لبعضها، بس اذا الناس عايشة على الكفاط كيف بدها تساعد بعضها؟
0: طيب يعني هلأ وين بدنا نروح؟ لا قلنا قريبين نروح لعندهم، ولا عنا حل بهالدنيا. بشو عم تفكري امي؟
1: فكري معي لك بنتي، بركي الله بيبعث لنا شي حل. يا رب يا رب.
0: شو مين؟
1: هذا الرقم غريب، أكيد من ألمانيا، أكيد موفق. شفتي لك بنتي إلا ما تنحل، بس بدها صبر. كأنه فصل، بس هلأ بيرجع بيدق.
0: ليه؟

0: ايه سيدي، بعد يومين بتطلع ام موفق وفيك تستلم البيت دغري، بس بصراحة بدي 6 أشهر سلف.
1: ايه والله 6 أشهر كتير يا ابو سعيد، خلينا على 3 أشهر الله يجبرك.
0: يلي اوله شرط اخره سلامي، انا ما بدي وجع راسي كل شهر، خلص 6 أشهر تدفعون وهيك بتريح راسي وراسك.
1: يا ابو سعيد والله ما معي، بعدين الاجره كبيره، 1,000,000 ليرة، يعني على 6 أشهر 6 مليون، هدول ثروة.
0: إذا ما عجبك في مستأجر تاني.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ألو موفق تقبرني، مشغل بالي عليك، ليش مقاطعنا وما عم بترد أمي؟
1: خالي أنا ماني موفق، أنا نزير رفيقه.
0: نزير؟ ليش وين موفق؟
1: بخير بخير، اطمني.
0: وينه؟ وينه؟ ليش ما عم يحكي معنا؟ عم نبعت له رسائل على الواتس، بيطلع خطه خارج التغطية، وينه؟
1: يا خالي طولي بالك شوي، موفق وضعه صعب ونحن عم نحاول نساعده.
0: خير مرضان؟ لا يكون صايبه شيء، مشان النبي خبرني بوس ايدك.
1: خالتي طولي بالك، لا لا لا لا طمني، موفق مثل الحصان، بس في مشكلة عم نحل له اياها وبعدين بنخليه يحكي معك.
0: شو هي؟ شو المشكلة؟ خبرني مشان الله لا تخبي علي، الله يرضى عليك.
1: يا خالي موفق بالسجن.
0: قولي على طولي بالسجن، قولي على عمتي. لك ليش؟ كمان بألمانيا في سجن؟ لك ما بيكفي السجون اللي عندنا، ما بيكفي يا ربي. دقيقة
1: يا خالي طولي بالك، طولي بالك. قصة انه القانون بألمانيا اذا الواحد سافر خارج المحل اللي هو مسجل فيه لجوء فيه بيدفع غرامة او بينسجن.
0: ما فهمت عليك.
1: يعني سجنوه لانه ما معه يدفع الغرامة، ونحن بصراحة عم نحاول نجمع المبلغ من رفقاتنا، وان شاء الله بتنحل المشكلة وبيندفع المبلغ وبيطلع وبيرجع حقه باللجوء.
0: والله لو معنا لنبعت له سيارات. والله يا ابني حالتنا بالويل، وصاحب البيت بده يطالعنا منه لأنه ما معنا الإجرة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، كمان أنتم مأزومين. بسيطة بسيطة.

0: خيو رح أعطيك إجرة 3 شهور وبعد شهر بعطيك 3 تانيات وهيك بتنحل القصة.
1: يا حبيبي وشو بيضمن لي إنك تدفع بعد شهر؟
0: كلمة شرف، كلمة شرف.
1: لا حبيبي لا لا عمي، هاي شغلة ما بتنباع ولا بتنشرى، البيت مالك نصيب فيه. روح عمي روح روح، الله يوفقك، بس تأمن إجرة 6 شهور تعال عندي. أهلا وسهلا، هذا البيت إذا ما أجرته بعطيك إياه.
0: يا أبو سعيد الله يوفقك، لازم أسكن بعد 2 يومين لأنه صاحب البيت اللي أنا مستأجره بده بيته وخلص العقد تبعه.
1: روح عمي روح روح، مالك عندي نصيب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: خالتي أم موفق، نحنا ما منقصر، وبس نحل مشكلة موفق كمان منساعدكم تكرمي.
1: الله يحميكن ويكون معكن يا رب.
0: خلص اطمني وتوكلي على الله
1: ونعم بالله.

0: ما عاد فيني، صار جاييني كذا مستأجر وأنا ساكت. وأنا على كل حال عطيتك فرصة والأمور وصلت لحدها.
1: يا أبو سعيد، موفق بالسجن بألمانيا، ما حلوة بحقك تزت أغراضنا بالشارع.
0: وأنا شو دخلني إذا سافر ابنك على ألمانيا وعامل هنيك مشكلجي وحبسه؟ شو دخلني؟
1: الله يساعدك على هالحكي ويسامحك.
2: أختي الله يستر عليكي، طالع الأغراض أحسن ما نطالعهم ونحطهم بالشارع، عنا ألف مشكلة بدنا نحلها.
3: شو كمان مكشكش الشرطة؟
2: شو عم تحكي هاي؟ هالحكي مو مقبول بنوب.
1: لك يا أخي ما عم تحكي شي، لك
3: سنبه.
0: ايه
3: حاضر سكتنا.
0: يلا يلا طالع أغراضك وخلصينا من شان الملائكة.
3: إلا يا سيدي ما لنا مطالعينهم، وبلط البحر أنت والشرطة.
4: ومين هاي اللي عم تحكي من جوا؟
0: هاي بنت لأم موفى، وكل ما منجي بتعملنا طرنة وما بتخلي علينا ستر مغطى، كأنه البيت إلها ولأبوها.
2: إذا هيك فوتوا شباب، طالعوا الأغراض.
4: يلا يلا يلا فوتوا.
3: يا عالم تهو، اتعوا شوفوا الشرطة شو عم تعمل، اتعوا شوفوا الحكومة مع مين واقفة.
4: سكتية موفى أحسن، أحسن ما وقفها بالنظارة.
1: لك يا أخي وين بدنا نروح؟ على أساس الدولة بتأمن سكن للاجئين.
0: روحي على الشؤون الاجتماعية، قعدي بالمأوى، هذا حقي. أعطوني أجرة البيت، ما طالعكم على عيني ورأسي.
3: لك خلصنا يا جماعة، استنوا عنكم. لك مو عيب عليك يا أبو سعيد تطلب من المرأة تروح على المأوى؟ لك مو عيب على الشرطة توقف مع صاحب البين والبلاد عايشة كلها حرب وضرب وقتل؟ لك شو قصتكم؟ لك شو عم بيصير بالدنيا؟ لك بدكم تعملوا فضيحة؟ بدكم تزيدوا غراضها بالشارع؟ لك والله عيب هالشي، عيب. بسيطة يا أبو سعيد، أنا ما رح خليك تطالع أشي من بيت هالمرأة، عم تفهم ولا ما عم تفهم؟ أنا رح أدفع لك أجرة هذا الشهر. عم تسمعي موافق ولا كلمة؟ ولا بقى تجي تعمل فضايح بالحارة، عم تفهم؟
0: إيه ها؟
3: وإذا أم موفق ما دفعت لك الشهر يلي بعده بتجي لعندي وبتحكي معي أنا وبهدوء، عم تفهم؟
0: إيه هيك ها؟ هيك كان لازم تدفع من الأول، مو هلا تعملي لي حالك ست الكرم والشهامة.
3: سكوت سكوت، ما في داعي لهالحكي، خلاص رح أدفع لك، بس هالعيات بالحارة ما بيسوى، عم تسمع؟
4: أبو سعيد إذا دفعت ما فينا نطالعها.
0: إيه يا سيدي ماشي الحال، هاتي لشوف، ناوليني هاتي. العمى شو قصة الحارة هاي؟ لك شو قصتها ماني عرفان، فهموني.
3: خد خد، أنت اللي ما عم تشبع.
0: هاتي هاتي حقي.

0: الله يجبر بخاطرك يا ست ابتسام.
1: تسلميلي،
0: فضلتي علي والله.
1: يا شو هالحكي، الفضل لله.
0: يخرب بيت قلبه شو لئيم. لا وجايب الشرطة كمان، كان بده يزد أغراضي بالطريق. أقله أنا يعني رغم إنه ما معي، ما قطعت عليه ولا شهر.
1: والله منعرف، والله منعرف.
0: بس ابني موفق، كان خطه خارج التغطية. ومبارح لعرفنا أنه محبوس لأنه مخالف بالإقامة.
1: يوه يا لطيف.
0: مو بس هيك، أخوه ما منعرف وينه.
1: بعت لي حمى عليك. شو عم بيصير فيكي؟ بس وحياتك فشل أبو سعيد، فشل يطالعك. شو نحن ما فينا ناموس يعني، الناس لبعضها. بعدين بكرة أمورك بتتيسر وموفق بيبعت لك مصاري وبينفك أسره يا رب. شو يعني هيك الدنيا داجرة، الناس لبعضها تقبريني.
0: بس كمان أنا عندي إحساس وبحس بالعالم، الناس الله يكون بعونها.
1: ولا يهمك تقبريني، ولا يهمك. إن شاء الله ما بيصير إلا كل خير.
0: يا رب يا رب يا رب دخيل.

0: شفتي يا أم عادل، والله الست ابتسام حلت المسألة.
1: إيه والله،
0: بس كان لازم نحنا نساعد كمان، لازم نعمل لمة ونساعد أم موفق.
1: ليش أنا ما فكرت ساعدها يعني؟ والله فكرت، بس كان أبو سعيد عمل الفرتيكي قدام الباب وخلص. ميح اللي حلت الست ابتسام،
0: بس الشهر بيخلص بسرعة. غمضي عين فتحي عين بيخلص الشهر وبيرجع أبو سعيد الدلال بده الإجرة،
1: ونحن مشان هيك لازم نلاقي حل. طول عمره ببلادنا بيقولوا الناس لبعضها والجار للجار.
0: إيه والله صحيح،

0: يو سمعتي شو هالعجبة هاي؟ الجاي الكهرباء وكمان إجا مين يطن الجرس.
1: لا تصيبية بالعين، افتحي لك أمي افتحي. اللهم جعله خير. يا رب.
0: أمي
1: إجت
0: أم عادل وست ابتسام. تفضلوا تفضلوا يا ميت. أهلا وسهلا.
1: شرفتوا. تفضلوا يا ميت. أهلين وميت سهلين.
2: حبيباتي
1: بتشرب مي الله يرضى عليك. جيبي لي كاسة مي.
2: يلا باتي يا دغري.
1: طمنيني عنك أم موفق، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: أم موفق، نحن جايين لعندك هيك وبدنا نفتح معك موضوع. منعرف يعني مسبقاً إنه هذا أبو سعيد الدلال الله يوفقه رح يرجع، ومنعرف كمان إنه رح يعمل طنة ورنة قدام البيت مثل كل مرة، بس نحن بصراحة خايفين إنه فعلاً يطالعكم من البيت ويزت أغراضكم برا.
2: يا ربي.
1: ونحن كلياتنا منعرف إنه هو الشرطة معه وبيعملها مو ما بيعملها.
3: تفضلي خالتي.
1: وإذا ما صارت هالشهر بتصير الشهر اللي بعده يسلم دياتك تقبريني.
3: جيبي لي كمان إلي مي خالتي.
4: تكرمي. اسمعي يا أم موفق، أنا اتصلت بابني بتركيا وخبرته بقصتك كلها وطلبت منه تسكنوا ببيته لبين ما تلاقوا حل. وابني الله يرضى عليه وافق.
3: هي الله يحميك أنت وياه ويرجعه بالسلامة يا رب. يا آمين. الله يا كبير.
4: يا آمين يا رب العالمين. يلا حبيبتي جهزوا حالكم وبلا هاليومين البقيانين بهالبيت.
1: اي والله بكون احسن.
0: خالتي
1: ايه؟
0: بيت ابنك هذا اللي براس الحارة؟
4: ايه تقبريني هو.
0: يا يعني رح نضل جيران.
4: ايه والله.
0: يا رب يا رب.

الحمد لله، الحمد لله يلي خلصنا منها، وهي إجانا مستأجر بزيادة 50,000 ليرة. إيش الحمد لله يلي خلصت منها. لك إيش وهالحالة هي؟ مو معقول. يعني إذا كان في عندي كم بيت لازم أفتح مضافة وسكن النازحين ببلاش؟ مو معقول الحكي، مو معقول.

0: قوة إلا بالله.
1: وهي شوفي يا أم موفق، هذا البيت باللي فيه تحت تصرفكم.
2: كتر خيرك.
1: وقال ابني ما بده ولا فرنج منك لحتى الله يفرج عليكم.
2: الله،
1: بس يعني هو إله شرط واحد لازم تعرفه.
0: خير حبيبتي، نكتب له ورقة، نحن جاهزين.
2: يو،
0: إذا بده بنكتب له بالبلدية مشان يطمن، وبس يبعت موفق منعطيه إجرة كمان.
1: ورقة شو؟ ورقة شو حبيبتي؟ الله يسامحك يا أم موفق، ما وصلنا لهون. يعني معقول ابني يطلب منكم ورقة وعقد؟
0: هذا حقه، لك تقبريني حقه.
1: لا لا لا يا أم موفق، مو هاد قصده ابنه.
0: لكن شو تقبريني؟
1: يعني انت بتعرفي قصته لابني، ماتت مرته وقت كانت عند أهلها بحرستها، ومشان هيك من وقتها ما فات على غرفتها، وهو بس عم يطلب انه تضل غرفة مرته مسكرة مثل ما كانت.
0: الله يرحمه ويصبره. أهلي. ايشو عليه؟ حقه هاد، خلص ما حدا بيقرب على الغرفة مثل ما بتأمري معادل.
1: ما يأمر عليك ظالم حبيبتي، والله يكون مع ابني.
0: آمين آمين يا رب العالمين.

0: امي؟
1: شو امي؟
0: لكون نقصتك.
1: لا آه
0: ليكي الأوضة المسكرة اللي هون ما أنا مقفولة.
1: اوعك امي اوعك تفوتيها، وعدنا الجماعة.
0: ايه ماشي.
1: مثل ما بدهم منعمل.
0: ايه
1: مو مشكلة امي تكون مفتوحة، المهم انه نحن ما نقرب على غرفة مرته العادل الله يرحمه.
0: ايه الله يرحمه.
1: يعني ممكن يكونوا ضابين فيها شوية أغراض، ونحن بعدين يعني غرفتين وصالهم بكفونا. لازم ما نقرب على هالغرفة منوب منوب.
0: حاضر امي حاضر. بس هن مو ضابين غراضهم فيها، يعني هاي الغرفة المسكرة غرفة نوم وكتير مرتبة. أنا يعني لمحتها بس معباية غبرة، قلت لحالي بنفض الغبرة وبغطي الغراض.
1: الله يرضى عليكي، نحن وعدنا الجماعة أن تضل الغرفة على حالها
0: بس بغطيهم.
1: إذا هيك ماشي معليش.
0: ماشي يلا. الله يرضى عليك.

0: اسمعي يا أم ياسين، أنا واثقة بأم موفق وبنتها إنهم رح يديروا بالهم على بيت عادل ويصونوه كأنه بيتهم. ومشان غرفة مرت عادل الله يرحمها أكيد رح تضل مثل ما كانت وما رح يغيروا فيها شي. هيك بده ابني عادل؟
1: يا أختي الحي أبقى من الميت، يعني خلاص عادل لازم يتجوز، صار له الحادثة 3 سنين، حرام هالشي والله حرام. لا إجاهم ولاد ولا تهنوا بعرسهم، كل اللي عاشوا أسبوعين والله يرحمها ماتت مرته بحرستها مسكينة.
0: ايه والله الله يرحمها، والله عجزت معه يا أم ياسين، ما بيحب يفتح هالموضوع ابنه وحلف يمين ما بيرجع ولسه هالحرب شغالة. لك تصوري، تصوري لما رجع من المستشفى وعرف انه مرته ماتت سكر الباب وقال تحرم علي هالغرفة من بعدها.
1: الله يرحمه، يرحمه ويصبره إلهي.

أعوذ برب الناس ملك الناس. يا الله شو حلوة هالغرفة، فعلا غرفة عروس. بسم الله، شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلاص خلاص، بلاها هالفوتة، بلاها، والله بتخوف.

0: فوت أخي فوت، فوت وسمي بسم الله وفوت بإجرك اليمين
1: بسم الله.
0: يعني شوف الحظ، قبل بيومين طلعوا المستأجرين منه واليوم إجا حظك أنت وعيالك. يلا يلا نظفوا البيت واستأجر سيارة وجيب أغراضك.
1: شو هالحكي يا رجل؟ البيت كتير نظيف، المستأجرين تاركين البيت عم يلمع، والله أصيلين اللي كانوا قبلنا.
0: آخ نطفوا قلبي لطلعوا قال انضافل.
1: يا رجل شوف شوف الشبابيك عم تلمع، شو عم تحكي انت؟
0: سيدي شو ما عملوا منيح اللي خلصنا منهم، هذا هو المهم.
1: أبو سعيد رح تخوفني منك ها؟
0: لا لا لا تخاف لا تخاف، بس عذبوني كتير كتير.

0: بتعرفي أمي؟ بصراحة أنا خايفة تكون الغرفة المسكرة مسكونة.
1: لك شو مسكونة ما مسكونة؟ منين جبتي هالحكي؟ عم قلك هي غرفة مرت عادل اللي ماتت وقت قصف وحرستها. خلصنا بقى لا تفوتي عليها، فهمتي؟
0: ما رح فوت.
1: أكيد ما رح تفوتي؟
0: يعني فوت شوي.
1: لك يا لطيف شجقرة،
0: بس بدي اتفرج يعني، لأنه كتير شغلت لي بالي بصراحة.
1: لك بنتي أنت بدك تضلي مشاكسة وحشرية؟ خلاص حلي عنا، تركيها مسكرة.

ألو عادل؟ إيه تقبرني؟ إيه سكنوا الجماعة؟ لا مو كتار، بس أم موفق وبنت فادية، ما في حدا غيرهم. إيه عندها ابن بألمانيا والتاني هاجر وضاعت أخباره. إيه تقبرني، دعوا لك كتير والله، ووصيتهم كمان ما يمدوا إيدهم على أغراض المرحومة. نعم والله ما بعرف إذا كان الباب مفتوح ولا مسكر، من وقت ما سافرت ما حدا فات على البيت ابني. خلص أنا بقول لأم موفق تسكر الباب. إيه ماشي أمي، أنا ما بقصر معهم، وأنت ما عم تقصر معي كمان يا روحي. الله يرضى عليك ويرزقك بجاه سيدنا محمد.

0: يا عيني يا عيني، لك شو هاد؟ شو هاد يا أمي موفى؟ يعني إذا عادل بشوف البيت بيطير عقله، كأنه قاعد فيه وعم يوج وج.
1: أنا ما عملت شي يا ست ابتسام، نظفت البيت ورتبته ونفضت الغبرة عن الكنبايات.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، يعني أقل شي بنعمله الله سترنا بهالبيت. إلهي ربي يوفق صاحبه ويرجعه بالسلامة لأمه يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. إيه ستي، هلأ قليلي أنت شو لازمك؟ خبرينا. كل الجيران جاهزين يوقفوا معك ويقدموا اللي فيه نصيب، يعني إن شاء الله ما بتحتاجوا شيء أنت وبنتك، كل الناس بتوقف معك لا تخافي.
1: والله ما بدي غير سلامتكم، يعني السترة بتكفي والله عم يبعت الحمد لله.
0: يا حبيبتي ما حدا بيعرف شو الله كاتب له، نحن ما عم نتكارم عليكي. الله يسترنا من الأيام الصعبة يا رب.
1: يا الله يا الله، شو في فرق بين ناس وناس؟ أنا ما عم صدق ما عم صدق. الله يساعدك ويسامحك على هالحكي.
2: أختي الله يستر عليكي، طالع الأغراض أحسن ما نطالعهم ونحطهم بالشارع، لسه عنا ألف مشكلة بدها حل.
3: يلا يلا طالع أغراضك وخلصينا يرضى عليكي.
4: لا سيدي مالنا طالعين، وبلطوا البحر أنت والشرطة.
5: مين هي اللي عم تحكي من جوا؟
3: هي بنت لأم موفى، وكل ما منجي بتعملنا طرانة وما بتخلي علينا ستر مغطى، كأنه البيت إلها ولأبوها.
2: إذا هيك فوتوا شباب، طالعوا الأغراض يلا
5: يلا يلا يلا فوتوا.
2: سكتيها أختي أم وفاء، سكتيها سكتيها أحسن ما واقفة بالنظارة.
0: هي هي هي أم وفاء، وين وين؟ صار لي دقيقة عم بحكي معك وأنتي شاردة كأنه يعني مالك بوعيك، شو صار معي؟
1: تقبريني بعتذر منك، بس تذكرت الفرق بينكم وبين أبو سعيد الدلال وقت اللي إجا مع الشرطة مش أنا زدت أغراضنا بالطريق.
0: اللي تنذكر وما تنعاد. حبيبتي أم موفى، الدنيا إذا خليت خربت، خلاص انسي كل شيء عم بيصير معك، اللي شفناه بالحرب مو قليل بنوب.

0: معقولة الغرفة تكون مسكونة؟ يا ربي خلص رح سمي وفوت. إلا ما تكون شي قطة عاملة هون بيت بالغرفة. يعني بدي رتبها شوي ونفض الغبرة وغطي هالغراض اللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما توقعت، ليكو الشباك مفتوح. يلا رح نفض الغبرة، كتير مليانة هون غبرة. يا الله كتير حلوة هالغرفة. يا ترى ليش ما بده عادل يفوت عليها؟ يعني شو فيها إذا مرته ماتت؟ خلص الله يرحمها، قلت ما ماتوا عالم بالحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أوف أوف يا الله شو في غبرة. بس كل شي مرتب والله وحلو. يو بسم الله شو هاد؟ ها؟ كأنه طوق ذهب. وليش هيك محطوط على الكومودينا؟ هي معبى غبرة كمان. بس بس طلعي بدي طلعي. طلعت قطة مثل ما توقعت. ما في شي بيخوف. كمان في صندوق. اوه بدي افتحه، ما في شي. كله دهب. معقول؟ امي يا امي. لك يا امي وينك؟
1: شو في لك بنتي؟ وينك انتي؟
0: انا بالاوضه المسكره. تعي تعي.
1: لك شو اخذك على الاوضه؟
0: امي في صندوق دهب.
1: دشري دشري محله. دشري وطلعي.
0: ايه ايه تعي بس شوفي امي.
1: ما رح فوت. طلعي من الغرفة، هيك وعدنا الجماعة. لا تبحشي بنتي بغراضه، لا تبحشي.

0: هذا اتصال من ألمانيا، أكيد نزير. يا ربي دخيلك تكون أخبار منيحة عن موفق. ألو ألو نزير، طمني عن موفق.
1: أمي أنا موفق، طلعت ومشي الحال.
0: الحمد لله على السلامة، شغلتنا بالنا لك أمي، شغلتنا بالنا يا روحي. اللي شلون طالعوك؟ رفقاتك يعني دفعوا لك الغرامة أمي؟
1: لا أمي، المحكمة عفت عني وتأكدوا أني ماني قاصد أتجاوز منطقة اللجوء. الله يسرها أمي.
0: الحمد لله دخيلك يا ربي، ألف الحمد لله، ألف حمد وشكر لك.

0: إيه والله يا أم عادل، هذا اللي صار معنا. يعني حست بنتي إنه في قطط بغرفة عادل، ولقيت الشباك مفتوح وفاتت لتسكره وتطالع القطة.
1: إيوة،
0: لقيت ذهبات كنتك الله يرحمها والغبرة معبية الأغراض كلها.
1: يوه لك الله يخلي لي ياكن، ما أحلى أمانتكم.
2: معقول عادل ما أفكر فيه؟
0: هذا اللي صار، وأنا رأيي تجي لعنا وننظف الغرفة سوا.
1: إيه ليش لا؟
0: يعني ممكن نلاقي شي تاني وبتكونوا أنتوا شاهدي.
1: الله يكتر من أمثالك يا أم موفق. خلص رح خبر عادل.
0: إيه خبري، قلي له الأحوال بالشام تغيرت، خليه يرجع ويلاقي له بنت الحلال ويرجع يعيش معي.
1: إيه خبرته وبعدت له صورته كمان.
0: إيه الحمد لله، ونحن إلا ما نلاقي شي بيت على قدنا، وابني موفق رح يبعث مصاري الحمد لله.
1: بس انتي ما سألتيني صورة مين بعدت له.
0: ما فهمت شو بتقصدي صورة مين؟
1: صورة فادية. فادية بنتك وعجبته كتير، وإذا بيدرى بأمانتها كمان رح يطير عقله أكتر. يا أم موفق إذا بتوافقوا نحن بدنا نطلب إيده لعادل ونخليها تسافر لعنده.
0: دخيل اسمك وكرمك يا الله.
3: كنتم مع
4: خفايا الأيام الصعبة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية مستهلة بأبرز العناوين.
1: قوة الاحتلال الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها في الجنوب السوري.
0: الكويت ومصر تدينان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية ومخطط ما يسمى خط سوفا 53.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن استعادة الترابط المالي فتح الباب لتعافي سوريا.
0: في هذه النشرة بعنوان فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية لتحرير البلاد من ميليشيا الحوثي. نشرة رئيسية من إذاعة دمشق يقرأها عليكم يسرى السيد عيسى ومحمد سطيلة ويخرجها أروى حامد، بدايتها بعد الفاصل.
1: أهلا بكم، نبدأ نشرتنا من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، حيث فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى مهجورا يقع في الأراضي الزراعية بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي.

0: خلال توغلها في المنطقة، فيما سبق ذلك سلسلة عمليات توغل ودهم نفذتها قوات الاحتلال في عدة قرى في الجنوب السوري، ترافق بعضها بإطلاق القنابل المضيئة وتحليق لطيران الاحتلال المسير في أجوائها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: تصعيد إسرائيلي خطير عكسته الاعتداءات شبه اليومية والواسعة على الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، والتي يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها زعزعة استقرار الجنوب السوري وتحويله إلى ساحة مفتوحة للتوترات عبر إثارة الفوضى والخوف بين السكان المحليين. ويأتي هذا التصعيد في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية تمسكها بالخيارات الدبلوماسية وبمطالبها بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس سيادتها الوطنية على الجولان السوري المحتل وحقها في بناء جيش وطني. وتؤكد سوريا رفضها لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال تكريسها في الجنوب السوري، والمترافقة مع تصريحات لمسؤوليه بشأن عدم مغادرة قوات الاحتلال جبل الشيخ. وفي سياق هذه السياسات قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتفجير مبنى مهجور يقع في الأراضي الزراعية بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي خلال توغلها في المنطقة. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا وابنه في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال عملية توغل عسكري نفذتها. وسبق ذلك توغلات نفذها الاحتلال بعدة آليات عسكرية باتجاه قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إضافة إلى تفتيش منازل السكان في قرية العارضة بالمنطقة ذاتها وعمليات تفتيش مماثلة في ريف القنيطرة. ولا يتوقف التصعيد الإسرائيلي عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى تكثيف التحليق الجوي لطائرات الاحتلال فوق مواقع التوغل التي ينفذها في الجنوب السوري، ما يمثل إعلاناً صريحاً لتكريس الاحتلال على الأراضي السورية. ويثير تكرار هذه الاعتداءات مخاوف متزايدة من تكريس واقع عسكري جديد داخل الأراضي السورية المحاذية للمنطقة العازلة، في انتهاك فاضح ومتكرر للمنطقة المشمولة باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
2: إلى ذلك أدانت الكويت بشدة استكمال الاحتلال الإسرائيلي العمل فيما يسمى خط سوفا 53 بمحافظة القنيطرة، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لالتزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. كما أدانت مصر بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة بالتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق أخرى في الجنوب السوري. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وقواعد القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
0: أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح الباب لتعافي سوريا من خلال استعادة الترابط المالي، معتبرا أن ذلك شكل فرصة إلى ازدهار مستدام فيها. وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن ترامب أعرب عن سعادته بالمشاركة في الطاولة المستديرة المصرفية التي نظمتها وزارة الخزانة إلى جانب مسؤولين ماليين سوريين وممثلين عن البنوك الأمريكية ومقدمي خدمات الدفع. السفارة الأمريكية لفتت إلى رؤية الرئيس ترامب بأن مكافحة التمويل غير المشروع والمضي قدما في إصلاحات موثوقة وإعادة بناء الثقة كلها خطوات أساسية لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي بصورة مسؤولة، وتشكل حجر الأساس لمنح سوريا فرصة جديدة.
2: بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى دمشق النور شاه حسينوف تعزيز التعاون المشترك بين دمشق وباكو، وذلك في إطار متابعة مخرجات الزيارة التي قام بها الوفد السوري إلى أذربيجان. وأوضحت المحافظة أن الاجتماع تناول إمكانية البناء على اللقاءات والمباحثات التي عقدت خلال زيارة الوفد السوري إلى أذربيجان، وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم جهود التنمية.
0: ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات، انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية جديدة تضم 200 عائلة من مخيمات النزوح في ريف إدلب إلى ديارها في محافظات عدة، وذلك برعاية محافظة إدلب وبالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ومنظمة مزن. كما عادت اليوم قافلة ثالثة تضم أكثر من 500 عائلة من نازحي رأس العين في محافظة الحسكة إلى مناطقها الأصلية.
2: وإلى خبرنا الأخير عن التطورات في اليمن، فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية إطلاقها عملية عسكرية حاسمة بعنوان فجر اليمن ضد ميليشيات الحوثي في باب المندب، نجحت من خلالها في تحرير باب المندب ومطار ذوباب غرب تعز من سيطرة الميليشيات الحوثية. وفي السياق، أشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية فجر اليمن، مؤكدا تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق العملية. وأضاف المالكي أن القوات الحكومية اليمنية تقوم بإسناد جوي لدى القوات المسلحة اليمنية على الأرض على مدار الساعة، مشيرا إلى أن القوات تؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب وأن التعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. ختام نشرتنا متابعينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الجنوب السوري. الكويت ومصر تدينان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية ومخطط ما يسمى خط سوفا 53. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن استعادة الترابط المالي فتح الباب لتعافي سوريا. وكان في نشرتنا أيضا بعنوان فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية لتحرير البلاد من ميليشيا الحوثي.
2: متابعينا الكرام، على شاشة وأثير إذاعة دمشق نصل وإياكم إلى ختام فترتنا الرئيسية. كل الاحترام والود من تحيات فريق العمل. على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت، دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
0: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
4: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج تقويم. وضيف هذه الحلقة يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الدكتور حذيفة الحاج يونس الأكاديمي والأستاذ الجامعي. تحية لكم دكتور حذيفة، كيف حالك؟
1: حياك الله وبارك بكم بالسادة المستمعين.
0: حلقة اليوم نتحدث فيها عن موضوع وكلمة ثقيلة على الناس وعلى الشباب على وجه الخصوص. هذه يعني الكلمة عندما يوصف بها شخص أو توضع بذهنه عن نفسه يعني تكون مصيبة كبيرة عليه، يشعر معها بالكثير من الإحباط والحزن، الفشل، أن تفشل في امتحان، ألا تحصل على ربما الجامعة التي كنت تحلم بها، أن تتقدم إلى عمل ولا تقبل فيه، أن تبدأ بمشروع ثم لا ينجح، الكثير من الأمثلة التي لا تحصى عن موضوع الفشل. بالتأكيد ليست المشكلة في وقوع هذا الفشل أو وقوع الإنسان في فشل ما، وإنما في المعنى الذي نعطيه له وما بعد هذا الفشل. مرحبا بك دكتور حذيفة من جديد معنا.
1: يا أهلا وسهلا أستاذنا الكريم.
0: حياكم. لو أردنا أن ننطلق من مفهوم الفشل، وهل هناك يعني مفهوم شرعي للفشل يمكن أن ننطلق منه؟ هل هناك يعني مفهوم مختلف عن الرؤية التي هي موجودة بالعموم لدى الناس كنظرة عامة عن كلمة الفشل؟
1: أكرمك الله وبارك بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة يعني دائما نحن إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع من المواضيع لابد أن نرجع إلى الجذر اللغوي لأي أي كلمة. الفشل كلمة ثقيلة، لذلك إذا يعني رجعنا إلى قواميس اللغة العربية ترى أن مفهوم الفشل في اللغة العربية صادم. الفشل يعني الكسل، يعني الضعف، يعني الجبن. تخيل هذه المعاني السلبية. لكن تعارف الناس في الاصطلاح أن يعرفوا الإخفاق الذي يمر بهم في حياتهم بالفشل. طبعا هذا الاصطلاح سواء كان بنا بحياتنا العادية أم بالمفهوم الديني أصبح هذا الاصطلاح يستعمل، أنك إذا أخفقت في أمر ما، في مكان ما، في دراستك، في عملك، في الشيء الذي أنت كنت تطمح أن تصل إليه، تقول أنك فشلت. والحقيقة هي أخفقت أنت في هذا، لا، ليس بالمعنى الذي قد يفهمه البعض والذي قد يؤدي إليه التفكير الدائم بأنا فشلت فشلت فشلت. هذا يؤدي لماذا؟ للمعنى اللغوي الذي تكلمنا عنه منذ قليل، الكسل والضعف والجبن والتراخي، هذه كلها معاني موجودة في اللغة العربية لكلمة الفشل.
0: جميل. هل هناك من أمثلة مرت في القرآن تحدث عنها القرآن عن مفهوم الفشل أو عن معنى الفشل؟
1: يعني
0: هل يمكن أن نستحضر يعني مثالا من الأمثلة لنضيء عليه؟
1: نعم، لكن حتى يعني نكون واضحين، الإخفاق، هل أخفق المسلمون أو هل ذكر القرآن الكريم مثالا لهذا الإخفاق الذي قد يمر به الإنسان أو قد مر به جمع من المسلمين يوما من الأيام؟ غزوة أحد يعني كانت هي تقريبا رسميا الغزوة الثانية، المعركة الثانية التي خاضها المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كانت لها قيمة كبيرة جدا، والمسلمون في الحقيقة في البداية انتصروا في هذه المعركة. لكن حصل هنالك أمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مجموعة من الرماة كانوا يحرسون المسلمين، فالنبي قال لا تنزلوا حتى يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت تخطفنا الطير، ولو نزلت الطيور عم تأكل الجثث ما تنزلوا. البعض من الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا على هذا الجبل اجتهدوا، قالوا أن المعركة انتهت ولا بد أن ننزل، فراحوا نزلوا وخالفوا أمر النبي. جزء أيضا لا بأس به من الذين كانوا واقفين على هذا الجبل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما رضيوا أنه ينزلوا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأمرنا النبي فننزل. الذي حدث بعد ذلك أن خالد مريد رضي الله عنه وكان من المشركين التف على الجبل، ومعروفة القصة وقصة هذه الغزوة، ومر المسلمون بنكبة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام سال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته سنه صلى الله عليه وسلم، أشيع بين المسلمين أن محمدا قد قتل، كان شخص من المشركين اسمه ابن قمئة، هو قتل مصعب، ومصعب بن عمير رضي الله عنه يعني كان يقال أنه كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام قليلا، فهو ظن أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض المؤرخين يقولون لا، هو ما ظن، هو أراد أن
0: يعني يشيع هذا يشيع الخبر لتضعف همم المسلمين في المعركة. نعم،
1: أن قتل، يقال أنه قتل محمد عليه الصلاة والسلام، فانتشر الخبر بين المسلمين. المعركة، أنت ما أنك قادر تروح تشوف النبي عليه الصلاة والسلام قتل أم لم يقتل، أنت أمامك شيء ما تعمله. فبعد ذلك مر المسلمون بحالة من الإحباط، البعض مر عليهم أحد الصحابة أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرأى بعض الصحابة جلوسا، ما بكم؟ قالوا مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم عليه الصلاة والسلام، لماذا هذا الإخفاق الممكن أنتم مريتوا فيه؟ إنه لا ينبغي أن يجعلكم تصلوا إلى الحالة التي أنتم عليها. هلأ القرآن الكريم كيف يعني صور لنا هذه الحادثة؟ ما الخطاب الذي وجهه للمسلمين؟ هل العتاب والكذا وأنتم فشلتم؟ لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهن ولا تحزن، لماذا؟ هو المشكلة أن ينبغي علينا أن نفرق بين الفشل أو الإخفاق كحدث أو هوية بالنسبة لك. هل هو حدث أنت مررت به في حياتك، أم هو هوية ينبغي أنت أن تصبغ بها حياتك؟
0: نعم، يعني لو أردنا دكتور أن نسقط هذه يعني الإسقاطات التي ذكرتها، شاب اليوم يعني يجد في نفسه مع إخفاقات متعددة، ربما في الدراسة، ربما في العمل، ربما في حياته حتى الاجتماعية المحيط إلى ما هنالك، يعني إخفاقات معينة. هنا مثل ما ذكرت، يعني هناك يعني شكلان، هناك مرور بتجربة فشل أو بحدث يعني إذا ما توقف عنده الإنسان ربما تصطبغ حياته أو يصبغ حياته أو يصبغ عليها هذه الصفة، هذا المقصود؟
1: نعم تماما، يعني بعض الشباب أخفق في جانب من جوانب حياته، شباب أو غير شباب.
0: نعم، لكن بالعموم باعتبار يعني الحلقة والبرنامج يعني نخاطب به كل الناس، لكن على وجه الخصوص الشباب. نعم،
1: يعني لربما هذا موضوع موجود نفسيا عند الكثير من الشباب، هو فلنقل أنه رسب في البكالوريا أو في الصف التاسع، ينظر إلى هذا الفشل، ربما المجتمع هو اللي أثر عليه فكرة إلى أنه غبي. ما بقول أنا فشلت، أنا أخفقت في هذه التجربة البسيطة، لا، معناته أنا غبي. إذا فشل بموضوع عمل من كان عم يشتغل ويريد أن يعمل في مجال من المجالات، بقول أنا لا أصلح لشيء من الأعمال. طيب أنت ليش هذه التجربة التي مررت بها وأخفقت بها عم تنزل على كل حياتك؟ لا، أن تحكم، ينبغي عليك أن تحكم على هذه الجزئية من حياتك وما ينبغي أن تصبح أو يصبح هذا الإخفاق الذي مررت به هو الهوية التي أنت عليها اللي أنت بدك تعيش فيها بقية حياتك. وفي نقطة تانية واسمح لي أن أتحدث عنها، نحن مشكلتنا أننا ننظر وخصوصا عبر وسائل التواصل إلى الناجحين ونرى الجانب المشرق فقط من حياتهم
0: أو النتيجة الأخيرة.
1: تمام، نحن بنشوف هذا بالنتيجة الأخيرة كيف ما ننظر إلى الإخفاقات التي مر بها. وأنا عم أقول لك في إخفاقات، ما رح أقول يستحيل، ولكن في غالب الظن لن تجد إنسانا ناجحا في أمام عينك أنت الآن إلا وقد مر بإخفاقات. ما في حدا أبدا، لابد أن يكون هو شو اسمه أخفق في مكان. وموضوع السوشيال ميديا أصلا يعني له تأثير سلبي أحيانا، ولعلنا في وقت لاحق نفرد الحديث عنه لأنه ضروري جدا. نحن شو بنعرف عن صلاح الدين أستاذي الكريم؟ نعرف معركة حطين، ما هيك؟
0: صحيح، نعرف أنه الفاتح
1: البيت المقدس، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يحرر بيت المقدس وأن يعيده إلى أمتنا. بس نحن شو بنعرف غير هيك عن صلاح الدين؟ هل يعلم السادة المشاهدون والمستمعون بيعرفوا شيء عن معركة تل الجزر اللي كانت قبل التحرير؟ شو كانت نتيجتها؟ خسر فيها المسلمون بعام 1177 ميلادي. بعام 1179 معركة مرج عيون صلاح بقيادة صلاح الدين خسرها. بعد ذلك الإسكندرية كان هو سيطر عليها حاصرته الجيوش وصارت في مجاعة بين المسلمين. تخيل، حتى يعني صلاح الدين طلع وعمل مثل اتفاق تسوية، طلعونا من هون، خلونا نطلع من هذا المكان. فطلع ورجع أعد العدة وجهز الجيوش حتى وصل إلى حطين وانتصر فيها. نحن شو بنعرف؟ نعرف أنه انتصر بمعركة حطين. فينبغي علي إذا أردت أن أكون ناجحا ألا أخفق في حياتي كلها. لا، هذا الكلام خاطئ وغلط كبير. أنت بدك تخطئ مرة وتنتين وثلاثة، وما العيب في أنك تخطئ، العيب ألا تنظر إلى خطأك وشو السبب اللي أودى لهذا الخطأ وكيف أعالج هذا الخطأ ثم تنهض من جديد. هيك التصرف الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه.
0: نعم، يعني بداية كيف أنا أريد أن أفكك مفهوم الوقوع في الفشل وأسبابه وما إلى ذلك، لكن من وقع بهذا التوصيف وبهذا الإسباغ على صفته وعلى حياته بأني أنا فاشل، هذا كيف يعني ماذا نقول له ليبدأ يخرج نفسه من هذه يعني الدوامة التي لن تأتي لحياته ولنفسه ولمستقبله بخير؟
1: نحن بنقول له لأي شاب مر بهذه التجربة التي كانت قد أخفق فيها أو فشل فيها،
0: نعم، وبنى عليها يعني عن نفسه وعن صفاته،
1: نعم، وبنى عليها ربما حتى يعني يأخذ قرار بعد مثلا هو أخفق في دراسة، نعم، مباشرة أنا ما عاد بدأ دراسي راح انتقل للسوق للعمل. نحن ما بنقلل من شأن العمل، نحن نضرب أمثلة. أو حتى ممكن هو كان يعمل في مجال صيانة الكمبيوتر، فمر معه زبون وجع له رأسه وقال له لك أنت ما بتفهم شيء، روح شو اسمه. فنتيجة هذه التجربة الفاشلة راح أخذ قرار أنا خلاص بغير مصلحتي. نحن نقول لهذا الشاب أولا لا تأخذ أي قرار تحت تأثير الصدمة. أنت أخطأت، أنت فشلت، أنت أخفقت، قول شو ما بدك تقول، ما وقت تأخذ قرار الآن.
0: لا.
1: هذا أولا. ثانيا يعني نقول له توقف عن جلد ذاتك. البعض عنده هيك دائما نظرة سلبية، أنا ليش هيك عملت، أنا ليش هيك سويت، أنا كيف هذا بيعطي شو اسمه ولا تهنوا ولا تحزنوا،
0: سوداوية وشعور بالبي.
1: البعض يتفنن في جلد ذاته، أنا ليش هيك، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا. لا، توقف عن جلد ذاتك لأنه هذا بيعمل تأثير سلبي فيما بعد. ثالثا ضع ارجع للمكان الذي أخفقت به وامسك ورقة وقلم. أنا لماذا أخطأت هنا؟ ما هي الأسباب التي أودت بي إلى هذا المكان؟ كيف أعالجها؟ ثانيا، ثالثا، ما الخطة القادمة؟ شلون بدي أعيد المحاولة؟ هيك أنت تنهض من هذا الذي أنت سميته فشلا أو إخفاقا، كما قلنا أيا ما كان التسمية، لكن يبغي عليك أولا لا تأخذ قرار تحت تأثير الصدمة، ثانيا توقف عن جلد ذاتك، ثالثا ابحث عن الأسباب التي أوصلتك إلى هذا المكان، بعدين استشر. أنت ما تبقى أسير، لا تبقى وحيدا، المرء قوي مع إخوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث رائع يقول: احرص على
0: ما ينفعك،
1: ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. تمام، إذن أول احرص على كل شيء ينفعك، بعدين استعن بالله، الاستعانة، التوكل على الله. أولا الحرص على ما ينفعني هو الأخذ بالأسباب، وبعدين توكل على الله سبحانه وتعالى، أخيرا ولا تعجز، لأنك ربما أنت بعد أن تحرص على ما ينفعك وبعد أن تستعين بالله ممكن تخفق. طيب هون ما بدك تعجز، هون أنت بدك ترجع تضع الخارطة التي رسمناها منذ قليل، وتضع إصبعك على موضع الخطأ الذي أخطأته، ثم بعد ذلك تنهض من جديد.
0: نعم، حديثنا هنا دكتور لا يعني بأنه لن تكون هناك نتائج سلبية، ولن يكون هناك ألم، ولن يكون هناك يعني لنقل نتائج هذا الإخفاق. يعني أنا لن أخذ قرار بوقت الانفعال.
1: نعم.
0: بعد أن حدث معي هذا الفشل المعين، وسأتوقف عن جلد ذاتي، وسأقوم بتحليل ما حدث عندما يعني أهدأ، أستشير وأبدأ بالتخطيط للقادم. لكن هناك بالتأكيد نتائج. يعني أنا مثلا أخفقت في البكالوريا، مضى العام، أنا الآن أمام عام جديد.
1: نعم.
0: لم أحصل الدرجات المناسبة للفرع الجامعي الذي أريده. هناك يعني نتائج قاسية علي، أنا يجب أن أتحملها.
1: نعم.
0: هناك نتيجة.
1: هناك يعني نتيجة. أنت هل يجب، هل يعني لما عم نقول لا اسمه لا تفكر، ولا ما بيعني إنه أنا ما أرجع باللائمة على نفسي؟ يعني أنا لازم أعاتب حالي. لا، القضية إنه كمان الإنسان ما يكون مستهتر. إني أنا لا خلص عادي إنه أخفقت وموضوع كتير، لا، هو ما هو موضوع عادي، كمان هو موضوع لا ينبغي أن يؤثر عليك كما قلنا منذ قليل على حياتك كلها أو على فترة طويلة من حياتك. هو له تأثير محدد ومعين. لهيك حتى منقول حتى الذي أخفق ما فيك تقول له مثل اللي بتموت اصبري وليش عم تبكي، أنت مؤمني بالله وأنت كذا، أو حدا مثله حدا من، لا، اسمح لنفسك حتى أنك تحزن. إذا الموضوع يعني أنت بدك تعبر عنه بالبكاء، ابكي، ما فيها شيء أبدا. فالقضية لا نقول عن الذي يحصل مع الإنسان في الفترة الآنية الحالية التي وقع فيها هذا الفشل، نحن عم نقول له لا، أحزان، ما في مشكلة، خد وقتك، فكر بعدين، هذا ما ينبغي أن يؤثر على باقي القرارات من جهة. ومن جهة أخرى لا يعني أنك أنت تنسى بالمطلق الماضي أو الموقف الذي فشلت فيه، لا، ارجع. نحن عم نقول لازم هذا نتيجة فعلك أنت، نتيجة حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما خاطب قل هو من عندي أنفسكم، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. يعني أنت كمان بالغزو، ما معناته أنه ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا، بدنا نرجع. نحن ما الذي أوصلنا إلى هذه الهزيمة؟ أيوة، خالفنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت مأمور بأن تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لك أن تصلح هذه الجزئية التي عندك. ونفس الشيء بالنسبة لطلابنا وبالنسبة لشبابنا، سواء كانوا طلابا أو عمالا أو أي ما كانوا، أنت نفس الشيء، ممكن تخطئ، ممكن تفشل بموقف مواقف حياتك، ما ينبغي لك أن تنسى هذا الموقف بالمطلق، ولا ينبغي عليك أيضا أن تستحضر هذا الموقف في كل حياتك، يعني الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
0: يعني هنا يعني إذا ما أشرنا في السيرة ومن قصص الصحابة، قصة كعب بن مالك، يعني هل من إضاءة حول هذه النقطة في قصة كعب؟
1: كعب بن مالك الله يرضى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يتجهزوا للخروج في إحدى الغزوات، فالصحابة البعض منهم تراخى، تمام، هو ما خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، منهم كعب، لكن ما امتثل إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشكل سريع،
0: فاته الوقت،
1: فهو يعني أخفق. هل ممكن إذا إنسان آخر، طبعا صدر الأمر الإلهي والنبي عليه الصلاة والسلام طبق والصحابة رضي الله عنهم طبقوا هذا الأمر بأنهم مثل يعني ابتعدوا عنه فترة أسابيع عن كعب.
0: هذا ما حدث معه فيما بعد، هو يعني نستطيع أن نقول جزء من هذا الألم، طبعا هو يعني أمر من أمر إلهي وأمر أيضا يعني نبوي، لكن إذا ما أسقطناها أيضا على حياتنا، هو جزء من الآلام التي تحدث عندما يتخذ الإنسان قرارا فاشلا أو يعني يخطئ في قرار معين.
1: جميل جدا تماما، هو جزء من نتيجة القرار الذي أنت فعلته
0: أو الخطأ الذي ارتكبته.
1: نعم، أو الخطأ الذي ارتكبته تستحق يعني هذا يعني لكل فعل له ردة فعل، كل أمر أنت عم تفعله ستحاسب عليه. فعندما كعب بن مالك ما يعني امتثل بالمطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مثل المنافقين تخلفوا،
0: اعتذروا
1: واحد مريض، واحد عم يطبخ، واحد عم يجلي، واحد مدري شو، كل واحد
0: لم يعترفوا في
1: ما اعترف، يعني هنا هو اعترف
0: بخطئه،
1: اعترف بخطئه واعترف بإخفاقه في هذا الجانب. ولك في نقطة كتير مهمة، كعب الله يرضى عنه لما الصحابة والنبي ابتعدوا عنه هذه الفترة، هذا الامتحان الذي يعني مر به، هل جعله ينكفئ يترك الصحابي يرتد عن دينه؟ ممكن أنت إنسان إذا في محيط، تخيل أنه أنا وأنت موجودين الآن في هذه المؤسسة العريقة، في هذا المكان الذي يحيط حولنا عشرات بل قد يكون مئات من الزملاء، اتخذوا قرار كلهم يبعدوا عنك وما يحكوا معك وما يتعاملوا معك لأنك أنت أخفقت في جانب من الجوانب أو فشلت أو أسأت أو أخطأ أو فعلت ما فعلت، ربما تكون ردة فعل أنا أو أنت ربما أنه أخي شو بدي أنا بهالمكان، خلص بحمل حاله وبطلع. ممكن شخص آخر بيقول لك لا، أنا ينبغي أن أقاتل وأن أثبت أني أنا الذي صدر عني سابقا هو مجرد خطأ، هذا ليس أنا، هذه ليست هويتي التي تعرفونها، فأثبت عبر مع الوقت أني لا أصبحت إنسانا جيدا يمكن الاعتماد علي. فبعد فترة بتلاقي رجعت الأمور مثل ما قلنا مجارية. فإذا نحن الإخفاق الفشل الذي نمر به يوم من الأيام ما بصير أنه نحن لأجل ذلك الذي حدث معنا أنه ننكفئ تماما ونحزن ونقعد بزاوية ونبكي والعويل والمدرشو وخلص يعني نحكم على حياتنا بشكل كامل.
0: نعم. لكن نحن تحدثنا عن جزئية.
1: نعم.
0: عندما يعني يتوقف أحدهم وهو بدافع عدم الوقوع باليأس وعدم يعني أن لا يسيطر عليه هذا شعور الإخفاق، يخفق مرة ثانية ومرة ثالثة، ويعني بالعامي بيقولوا أنه بيرخي بدن وتستمر يعني حالة الإخفاقات وهو من داخله لا يشعر بشيء. يعني طبيعي أنا أفشل، ما خلصت الدنيا، يعني نرجع منحاول مرة ثانية. متى يصبح الفشل مشكلة حقيقية؟
1: يعني أنت ما شاء الله عليك بحديثك يعني أضغط على الإجابة. لما يصبح موضوع الفشل والإخفاق موضوع عادي تمام عند الإنسان، هنا أكبر مشكلة ممكن يمر فيها الشاب. أني أنا أتأقلم مع هذا الواقع، أنا صارت من سماتي ومن صفاتي أني فاشل، أني أنا هذا بنقولها أنه بالفعل وقتها فاشل، لأنه هو تعود على هذا الأمر، يعني أصبح موضوع الخطأ بالنسبة له موضوع عادي. لهيك نحن بديننا في فرق ما بين أنك أنت تشوف المنكر تمام وتحاول أن تغير هذا المنكر، وما بين أن تألف المنكر. عرف كيف أخي الكريم؟ رؤية المنكر شفته وقلت لصاحبه لا تفعل هذا، أنت تخالف أمر الله، أنت تخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أمر طيب. لكن عندما تألف هذا الموضوع وصار عندك موضوع عادي، شفت شباب مثلا يكفرون بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، شباب يفعلون المنكرات ليل نهار، وانت بالنسبة لك صار الموضوع عادي، فانت بتكون وقعت بمشكلة كبيرة، لأنك انت اعتدت وألفت هذا الأمر. لهيك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بما معناه أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك بأن يعذب هذه القرية، فيعني الملك يقول يا رب فيها فلان، هذا فلان من الصالحين، فالله سبحانه يقول به فابدأوا، به فابدأوا، لأنه كان لا يتمعر وجهه إذا رأى منكرا، ما يحاول يغير هذا الواقع، ألف هذا الأمر. لماذا وصلنا إلى هذه النقطة التي نتحدث عنها؟ أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يألف موضوع الإخفاق، أنه يصير ينتقل الموضوع من أنه أنا ممكن أخفق في مجال من المجالات مرة واثنتين ولكن أنهض وأصلح الأسباب، وبين أني أنا لا، صار الموضوع عندي عادي، فشل أول سنة ما بيأثر عليه، ما أنا مشكلة، ثاني سنة، ثالث سنة، رابع سنة، صار الموضوع عندك عادي، فمعت أنت معت عم تحاول تصلح بحالك، فهون صار الفشل بحد ذاته بالفعل مشكلة حقيقية ممكن أن يمر بها الشاب في حياته، سواء على نطاق الدراسة، سواء على نطاق العمل، سواء على أي مجال من المجالات التي يمكن أن يسلكها في حياته.
0: طيب، يعني هنا إذا أردنا أن يعني نأتي بملخص للحلقة، في يعني رسالة لشاب يشعر اليوم بأنه يعني فشل، ماذا يمكن أن يعني نقول له بالمجمل في الدقائق يعني المتبقية؟
1: بارك الله بكم. بداية إحنا نقول له ملخص ما تحدثنا عنه. نعم. أنا وأنت أنك في حياتك لا أبد أن تمر بإخفاقات، الحياة ليست مثالية كما ترى، ما تراه على وسائل التواصل فلان وفلانة وبهذا المكان وهذا المنصب معين، ما وصل إلى ما وصل إليه إلا عندما أخفق في مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات ثم وصل.
0: وخلف هذا الإخفاق هناك جهد مبذول وهناك ألم، يعني يشعر به هذا الباذل للجهد ومصاعب يعني يمر بها.
1: نعم، أنت

0: ما يعني احنا ما انا ضد موضوع الحزن ويبكي ويعبر عن هذا اللي جواته, ما ما ما تكبت هذه المشاعر, غلط. بعدين امسك ورقة وقلم وسجل لماذا انا مثلا, انا في البكالوريا في عندي المادة الفلانية رياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم, انا علاماتي فيهم متدنية جدا, رسبت لاجل هذه المواد او ما رسبت, انا كان معدلي منخفض بسبب هذه المواد. طيب تمام تمام, هذول المواد ما هي خطتك بالنسبة للمستقبل؟ هون بنقول له انسى, انسى السنة الماضية خلاص, طلع من راسك. وانا اعرف شخص من الاشخاص اليوم معه عدة شهادات دكتوراه ومعه شهادات من اكثر من 5 جامعات, كم مرة يعني أعاد التاسع؟ 3 مرات.
1: وهذا التاسع يعني التاسع.
0: شهادة التاسع البريفي. نعم. وكم مرة البكالوريا؟ 2 مرات تخيل, وبعد ذلك انطلق مشي خلاص كرر.
1: هذا في عرف الناس هذا ما خرج دراسة,
0: لا هذا
1: خليه يروح على العمل,
0: خليه يروح العمل. نعم. الله يجزيك خير على الإضاءة كمان. الأهل نحن نصيحتنا للأهل يروقوا شوي على الأولاد, يعني ما يروحوا إذا شو اسمه أنت ما خرجك دراسة, يعني هو يكفي الشعور اللي بيكون جواته. نعم. الألم اللي عم يعيشه, فما لازم نساهم في زيادة هذا الألم.
1: ما الذي نقله يعني إخفاقات متعددة بهذا الشكل إلى الوصول إلى يعني حسب ما تحدثت لي هو في مكانة علمية مرموقة؟
0: نعم.
1: يعني صاحب تحصيل كبير وشهادات من عدة جامعات عالمية.
0: هو حسب ما أعرف عن الشخص ربما هي كلمة كانت قيلت له يوم من الأيام وتحد في صغره, قال له أحدهم لو أخذت, أنت ما بتأخذ التاسع, لو أخذتها حجب لك سيارة مرسيدس. تمام, هو ما معه بسكليتي, ما معه الزلم الرجل هذا, لكن شعر هذا الرجل شعر بشيء من التحدي في حياته فخلص, ونسي السنوات السابقة خصوصا في التاسع, ثم انطلق بعد ذلك ووصل إلى ما هو عليه. فإذا نقول له لا, اسمح نفسك للحزن, ضع مخططا, شو الأسباب التي أوصلتك إلى هنا, كيف سأتجاوزها وما هي الحلول, يعني حتى يعني تكون أنت تأقلمت مع الواقع ونسيت هاي, لأنه ما بدك تستحضر دائما الإخفاق دائما دائما دائما بحياتك, وبنفس الوقت ما بدك تنساه بالكامل, تكون بين ذلك وسط.
1: نعم. إذن الفشل ليس دائما علامة على يعني نهاية الطريق, وأيضا ليس علامة على طريق خاطئ, ربما يكون هو محطة في يعني في أثناء سيرنا في الطريق الصحيح, لكن في كل الأحوال هو محطة تحتاج إلى يعني مراجعة. في نهاية حلقة اليوم يعني جزيل الشكر لك دكتور حذيفة الحاج يونس, صاحب دكتوراه في الحديث الشريف, كنت معنا في هذه الحلقة وأضأت على الكثير من النقاط حول مفهوم الفشل. جزيل الشكر لك دكتور.
0: حياكم الله وبارك بكم وبالسادة المستمعين والمشاهدين.
1: وبالتأكيد الشكر موصول لكم أيها السادة والسيدات المستمعون والمشاهدون على أثير وشاشة إذاعة دمشق, شكرا لمتابعتكم, كنت معكم عبد الكريم البوشي, وفي الإخراج ميرفت العبدالله, نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله.

0: قادة وأبناء. وأبناء غوستافو بيترو عندما يخرج بطل الرواية ليحكم كولومبيا. في 17 من عمره اختار لنفسه اسم أوريليانو كاسم حركي أخذه من رواية 100 عام من العزلة، حيث كان يريد كما قال لاحقا أن يحمل معه شيئا من الحكاية التي كتبها جابرييل غارسيا ماركيز عن كولومبيا. لكن المفارقة أن أوريليانو الشاب لم يبقى داخل صفحات الرواية. انضم كوستافو إلى حركة M19 المسلحة وبدأ رحلة ستقوده إلى القصر الرئاسي. لكن عندما كان كوستافو في 3 من عمره ضربه والده على وجهه بالخطأ. نظر الطفل إليه وقال لا تضربني على وجهي، ثم غادر. وفي المدرسة كان له حضور أيضا، إذ قاد إضرابا طلابيا رغم أنه لم يكن يعاني من أي مشكلة. وحين سأله والده عن سبب تدخله أجاب إذا طلب مني زملائي أن أقودهم لا أستطيع أن أقول لهم لا. ولد بيترو عام 1960 في سينياغا دي أورو. كان والده مدرسا ووالدته تعمل في التجارة. أحب كرة القدم والشطرنج والقراءة، لكن الكتب التي عثر عليها في مكتبة مدرسته أخذته إلى الأفكار الاشتراكية. في 17 انضم إلى M19. لم يكن مقاتلا بالمعنى التقليدي، وقال لاحقا إنه لم يطلق النار على إنسان رغم تدريبه على السلاح. وفي الوقت نفسه تابع دراسته للاقتصاد في جامعة إكسترونادو وعاش حياة مزدوجة، حتى إن والديه لم يعرفا في البداية أنه أصبح عضوا في الحركة. عام 1985 اعتقل بتهم تتعلق بحيازة أسلحة والتآمر، وقضى نحو 18 شهرا في السجن. بعد اتفاق السلام عام 1990 تحولت M19 من حركة مسلحة إلى حزب، وانتقل بيترو إلى العمل السياسي العلني. أصبح نائبا ثم سيناتورا ثم عمدة لبوغوتا عام 2012، وهناك دخل في صدامات سياسية وقضائية انتهت بإبعاده من منصبه لفترة قبل أن يعود إليه بحكم قضائي. في عام 2022 وصل الرجل الذي بدأ حياته السياسية في حركة مسلحة إلى القصر الرئاسي، وأصبح أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا. وخلال رئاسته تجاوز حضوره حدود السياسة الكولومبية. ففي أيار عام 2024 قطعت كولومبيا علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على الحرب في غزة، ثم أوقفت صادرات الفحم إليها قبل أن توسع الحكومة الحظر لاحقا. والمفارقة أن ابنه نيكولاس الذي ولد بينما كان والده في السجن أصبح بعد عقود شخصية سياسية وإعلامية مستقلة عنه، ودخل هو الآخر في الحياة العامة وأصبح عضوا في مجلس النواب الكولومبي. وهكذا لم يتوقف العمل السياسي عند بيترو، وانتقل إلى الجيل التالي من العائلة لكن بصورة مختلفة تماما. أب بدأ من العمل السري والسلاح، وابن دخل السياسة من أبواب المؤسسات. وفي 7 آب عام 2026 انتهت فترة حكم بيترو ليسلمها لخلفه أبيلا رودودي. ورغم رحيله عن القصر الرئاسي، لكن من اختار لنفسه اسم شخصية من رواية عن كولومبيا في شبابه أصبح هو نفسه شخصية في تاريخها السياسي. قادة وأبناء. وأبناء
1: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أجيال. معكم في الإعداد والتقديم هبة الرف. في الإخراج وعلى الهواء مباشرة أروى حامد. مستمعينا ومتابعينا، الكلمة قد تبني شخصا وقد تهدم آخر، قد تزرع ابتسامة وقد تكسر قلبا. وفي المدارس يغفل بعض الطلاب عن هذه القوة التي تملكها الكلمة، فيطلقون كلمات قاسية أو يقومون بأفعال مؤذية تحت مسمى المزاح، وهي في الحقيقة ليست إلا تنمرا يترك ندوبا عميقة في النفوس. حلقة اليوم مستمعينا ومتابعينا من أجيال ستكون بعنوان التنمر المدرسي. سنتعرف على أنواعه وآثاره، ما الذي يدفع الطالب كي يكون متنمرا. سنتحدث أيضا عن دور الأهل وإدارة المدرسة والمعلم في التعامل مع الطالب المتنمر والطالب الذي يتعرض للتنمر، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن التنمر المدرسي. ويسرني أن أرحب بضيفة برنامجنا لهذا اليوم الأستاذة علا عفان، المشرفة الاختصاصية للإرشاد الاجتماعي في مديرية تربية دمشق. أهلا ومرحبا.
1: أهلا فيكم.
0: أهلا، يعطيك العافية أستاذة علا. فاصل من عند أروى ونبدأ الحلقة. إذن موضوعنا اليوم عن التنمر المدرسي. بداية أستاذة علا، يعني هذا الموضوع كتير يعني للأسف منتشر، وللأسف يعني عم بيكون له آثار كتير سلبية على نفسية الطالب اللي عم يتعرض للتنمر. لهيك نحن حريصين ببرنامج أجيال كرمال نوعي الأهل، المدرسة، يعني نحكي عن دور الأهل، دور المدرسة ودور المعلم في توعية الطالب اللي عم بيمارس فعل التنمر، قديش هذا الشيء كتير سلوك سيء وله آثار سلبية على نفسية الطلاب اللي عم يتنمر عليهم. بداية إذا بدنا نعرف التنمر المدرسي، وما الحد الفاصل بين المزاح العفوي بين الطلاب وبين سلوك التنمر؟
1: أول شيء السلام عليكم.
0: أهلا ومرحبا،
1: يسعد أوقاتكم جميعا. بالنسبة لتعريف التنمر، التنمر المدرسي طبعا هو التنمر، هو سلوك عدواني متعمد ومتكرر. صحيح. بهدف الحاق الأذى بالآخرين، يهدف لإلحاق الأذى بالآخرين، بيمارسه طالب أو مجموعة طلاب من الطلاب ضد طالب آخر أضعف منهم جسديا أو نفسيا أو اجتماعيا. فهو بيكون بهدف إلحاق الأذى المادي أو المعنوي، وبيتميز باختلال بالقوى، يعني بيكون في من طرف قوي على طرف ضعيف غالبا.
0: يعني هون بتقصدي أنه الطالب اللي عم بيتنمر بيعرف أنه أنا حدا أقوى من هذا الشخص اللي عم بيتنمر عليه.
1: تماما،
0: صحيح.
1: عشان هيك بيختار حدا يكون أضعف منه حتى يكرر الإساءة ويحقق أهدافه.
0: تماما. طيب نحن كتير من الطلاب بيقول لك مثلا لما بلاسة بدها تحاكي بتقوله ليش حاكيت رفيقك هيك، ليش اتنمرت عليه، بيقول لك كنت عم بمزح.
1: تماما.
0: قديمة من احنا نميز ونعرف الطالب انه في فرق بين المزح وبين التنمر.
1: تماما. هو احيانا مثل ما قلتي بيتحجج بانه هو عم يمزح حتى يدافع عن حاله بطريقة غير مباشرة.
0: صحيح.
1: المزاح طبعا، فرق بين المزاح والتنمر فرق كبير. المزاح هو بيكون متبادل او بيكون بين اطراف بالتراضي، بيتم بين اطراف متكافئة.
0: نعم.
1: بينما التنمر الغاية من، والمزاح الغاية منه الإضحاك، أما التنمر فهو الغاية منه الإساءة والإيذاء، وهو متكرر التنمر. بينما المزاح فهو مرة واحدة، وبيكون إذا شعر الشخص اللي عم يمزح أنه الشخص الثاني ينزعج أو فهو بيوقف ما بيكرر هاي المزحة. أما التنمر بالعكس، هو بيمزح ما بيمزح، بيذكر أشياء وصفات،
0: وبيعرف أنه حتزعجه،
1: بيعرف أنه حتزعجه وبيضل بيكررها، والغاية منها أنه يزعج الآخر ويأذيه، يوجه إيذاء. هذا الفرق بينه وبين المزاح، بقصد أنه هو بقصد الإهانة والهيمنة من طرف واحد.
0: تماما. طيب نحن خلينا عم نحكي عن التنمر بشكل عام، فينا نقول أنه في أنواع معينة للتنمر؟ هل هناك أنواع بالفعل للتنمر؟
1: تمام. التنمر له عدة أنواع، طبعا هو جسدي ولفظي أو الكتروني ممكن، وأيضا عاطفي أو اجتماعي، عاطفي
0: صح.
1: أو نفسي
0: صحيح. طيب نحن اليوم عم نحكي عن هذا التنمر المدرسي، إذا بدنا نحصر التنمر اللي بيصير داخل جدران المدرسة
1: تمام،
0: مثل شو مثلا؟ نحن خلينا نقول اللفظي،
1: اللفظي
0: والجسدي وأحيانا المجتمع الاجتماعي،
1: الاجتماعي أحيانا.
0: طيب نحن هذا الطالب يلي عم بيتعرض أحيانا لتنمر جسدي ولفظي، كمان التنمر الاجتماعي والإقصاء مثل عزل الطالب فرضا أو تشويه حتى سمعته، قد ايه هذا الشيء بيأثر على نفسيته بالإضافة للتنمر اللي عم بيتم ممارسته عليه هو التنمر الجسدي واللفظي؟
1: تماما. التنمر الاجتماعي من أخطر أنواع التنمر طبعا، يلي هو هدفه عزل الشخص الطرف الضعيف أو عزله، ده تشويه سمعته، نشر الشائعات. طبعا هو ما بيقل خطورة عن التنمر الجسدي
0: طبعا،
1: بل أحيانا بيفوقه بالأثر، لأنه بيستهدف حاجة أساسية عند الطفل وهي حاجة القبول والحاجة للانتماء، فهو بتستهدف هذا الشيء بدل الانتماء والقبول، فهو رفض، عزل وتشويه سمعة. لذلك بتأدي هاي الممارسات لشعور بالنسبة للطفل، لشعور أو للطالب بشعور عارم بالوحدة، العجز، الدونية، بيحس حاله أنه هو مرفوض، هو ما حدا بيحبه، بيصير عنده هذا الشعور، قلق اجتماعي مفرط، تطوير فكرة أنه جميع بيكرهه، بينخفض عنده تقدير الذات، بيصير بيفكر بالانسحاب حتى من المجتمع المدرسي، بيصير بيغيب. كل هاي بسبب طبعا هو كتير خطير التنمر الاجتماعي.
0: طيب هل أنا يعني السبب اللي بدي يخلي الطالب ليكون متنمر لهي الدرجة، أنا لما بدي مارس سلوك التنمر على أي طالب، أنت حكيتي نقطة كتير مهمة، لما بدي حس أني أنا أقوى من الطرف اللي عم مارس عليه التنمر، وشغلة تانية أنه هنون أحيانا بيعرفوا قديش أنا رح أأذي لهذا الطالب لما أنا بدي أتنمر عليه أو لما أنا بدي أزعجه، قديش بدي أثر سلبيا عليه. طيب هو كطالب شو الأسباب اللي بتخليه يعمل هذا الشيء؟ شو الأسباب اللي بتدفع الطالب بالفعل ليكون متنمرا؟
1: تمام. في كتير أسباب ممكن تدفع الطالب ليصير متنمر، هي بحاجة لدراسة حالة الحقيقة. بالمدارس لما بيكون فيه حالة، طبعا هذا دور المرشد بأنه يدرس الحالة ويحدد الأسباب. هلأ أول شيء من الأسباب اللي ممكن تكون هي البيئة الأسرية اللي بتعرض الطالب للعنف، العنف الأسري. هذا الطالب نفسه اللي عم يمارس التنمر هو تعرض لعنف أسري أو إهمال عاطفي، فبالتالي بيمارس هذا الشيء، أو بالعكس بدل الإهمال العاطفي هو دلال زائد وغياب للرقابة، دلال زائد من أهله، غياب للرقابة، بيعمل شو ما بده، ما حدا ما كتير منتبهين، ما في حدود واضحة للتعامل. أيضا بعض الأطفال بيكون هن بيعانوا من تنمر، تعرضوا لتنمر،
0: هن ضحايا تنمر، بيمارسوا هذا الشيء على
1: بيمارسوا هذا الشيء على الآخرين، ونشأوا بيئات عدوانية شوي منلاحظة. كمان بالإضافة لممكن يكون رغبة بالسيطرة، ممكن حب ظهور، رغبة بالسيطرة، يحس حاله قوي، يعمل حواليه مجموعة، يعني صح. يظهر بمظهر القوي ويكسب جاذبية من الآخرين.
0: صعب فكرة بالمدارس.
1: صحيح. تبع. كمان بالإضافة من الأسباب إنه بيكون عنده ضعف بالمهارات النفسية واللياقة العاطفية، منلاقي إنه هو عنده ضعف بالقدرة على التعاطف مع الآخرين، ما بيتعاطف مع الآخرين بسهولة، ما بيحس بمشاعر الآخرين، ممكن نتيجة إنه هو تعرض لهذا الموقف، لأسوة، لإهمال زائد، مثل ما قلنا إهمال عاطفي، ممكن هذا الشيء سبب أنه هو ما بيتعاطف مع الآخرين، أو هو بيحاول أنه يفرغ الضغوط النفسية والإحباطات اللي بشخصيته على
0: يعني معنى كلامك أستاذة علا، فينا نقول أنه عن جد الطالب اللي بيتنمر على زملائه هو بيكون عن جد يعني خلينا نقول هيك مؤكل هم أنه هذا الشيء حيأثر عليه، هون بيكون عنده، أنت عم تقولي قبل شوي أنه ما بيتأثر،
1: ممكن يكون مؤكل هو مؤكل هم أنه يأثر عليه، هون لا ما عم يفكر بهذه الطريقة
0: أبدا،
1: هو بده يأذي خلص، بالعكس كل ما أذى أكثر كل ما يعني حقق هدفه أكثر.
0: فهو هذا الكلام أعتقد ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، بينطبق على الطالب اللي بيمارس التنمر بشكل دائم
1: متكرر. ما هو التنمر هو سلوك عدواني متكرر.
0: صحيح.
1: اتفقنا من البداية أنه
0: صحيح.
1: هو متكرر. يعني هلأ أي سلوك عدواني أو عنف ممكن إذا مرة واحدة بسميه عنف أو سلوك عدواني، بس لما بيتكرر هاد صار تنمر.
0: صار تنمر. صحيح. طيب الطالب اللي عم بيتعرض للتنمر، نحكي هيك نعرف بالفعل قديش في آثار نفسية وحتى أحيانا يعني بتكون خلينا نقول سلوكية عم بتأثر عليه نتيجة تعرضه لسلوك التنمر.
1: صحيح. الآثار كتير بتكون من كبيرة، ممكن آثار على طبعا آثار على نفسية الطالب أول
0: طبعاً.
1: شيء آثار على تحصيل دراسي، آثار على علامات جسدية. يعني هلأ أنا كيف ممكن أعرف أنه هو متعرض لتنمر مثلا؟ أول شيء أول علامات بتدل بلاقي أنه هو صار انعزالي، صار انطوائي، ممكن ضعف تحصيل دراسي، تراجع، ضعف انسحاب من النشاطات اللي ممكن كمان مؤشرات تانية، ممكن لاقي خدوش على جسمه، ممكن لاقي كدمات، ممكن لاقي أدواته مكسرة، حقيبة ممزقة، ألبسة ممزقة، أدواته بتنفقد من دون مبرر، من دون مبررات ما بيبرر. كمان بيصير عنده شكاوي صداع، ألم بالرأس، ألم بالبطن، ألم بالمعدة، خاصة الصبح قبل ما يروح المدرسة حتى ما يروح. بصير عنده أيضا علامات خوف من الذهاب للمدرسة، خوف شديد، ما بيعود عنده رغبة، بيتراجع مثل ما قلنا دراسيا، بيشوف كوابيس خلال النوم، انعزال مثل ما قلنا بالمنزل، تقلبات مزاجية حادة مثل منلاقي إنه هو بيصير بيبكي بسرعة، بيصير فجأة بيغضب نوبات غضب شديدة غير مبررة، كلها هي من آثار التنمر.
0: مزعجة جدا على فكرة أنت عم تحكيها، يعني هي لمجرد الكلام في شيء هيك يعني بدايقك، عم تحكي عن سلوكيات وآثار ظاهرة.
1: هلأ ممكن توصل لحد الاكتئاب.
0: صح.
1: القلق
0: طبعاً.
1: القلق
0: طبعاً.
1: الحاد
0: طبعا.
1: فممكن
0: يعني إذا هذا الطالب المتنمر وصل لمرحلة أنه حتى خلى طلاب الصف مثلا كلهم بعدوا عنه، عمل له عزلة،
1: تماما،
0: هذا الشيء قد ايه حيوصله لمرحلة الاكتئاب بالفعل؟
1: مشان هيك قلنا التنمر الاجتماعي من الأخطر أنواع، لأنه بيشاركوا معه مجموع بأنه هن يعزلوا لهذا الطالب.
0: صح. طيب هذا الطالب اللي عم يتعرض للتنمر، هلأ في طلاب خلوا عندهم من الشجاعة ما يكفي يجوا لعند أهليهم ويحكوا لهم أنا هذا الطالب عم يعمل هيك هيك، يعني عم يعمل سلوكيات كلها يعني بتحمل التنمر تجاهي، وعم بيخلي مثلا بعض الطلاب كمان يشاركوا بهذا الموضوع. في طلاب لا ما بيحكوا
1: تماما.
0: فخلينا نعرف 30 ثانية. طيب رح نحكي عن هذا الموضوع، بدنا نعرف أنه بعض السلوكيات التي تظهر على الطالب اللي عم يتعرض للتنمر واللي لازم الأهل ينتبهوا عليها كرمال يعرفوا هذا الموضوع. هاي النقطة كتير مهمة ولازم نضوي عليها، ولكن بعد قليل حنكون مع الأذان. بعد الأذان بنرجع لنكمل ما تبقى من حلقة أجيال لهذا اليوم.
1: تمام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: منرحب فيكم على جديد مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامج أجيال، وبدي رحب مرة تانية بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة علا عفان. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا فيكي.
0: قبل الأدان كنا عم نحكي عن موضوع جدا مهم، طالب اللي عم يتعرض للتنمر في آثار سلوكية، في آثار نفسية وجسدية بتكون واضحة عليه. في بعض القصص هو الطالب ما بيحكي عنها، فأنت ما قادرة تميزي إذا أنا ابني عم بيتعرض للتنمر أو لا، ولكن في بعض القصص بتكون بالفعل ظاهرة وواضحة بتخلي الأهل ينتبهوا أن أنا ابني عم بيتعرض للتنمر. خلينا نعرف الأهل شو هي هاي الآثار أو السلوكيات اللي بتظهر على ابننا اللي بيكون عم يتعرض للتنمر.
1: أول شيء مثل ما حكينا منلاحظ عليه علامات جسدية، ممكن تكون مثل كدمات خدوش على جسده وما بيبررها وبعدين متكررة،
0: ممكن بشكل دائم.
1: تمام، ممكن نلاقي أدواته بتنفقد، غراضه الشخصية، ممكن من أهم الأشياء منلاحظ أنه هو انعزال. الآثار النفسية اللي بتبلش تظهر بسلوك انعزال، خوف شديد من الذهاب للمدرسة، عدم رغبة بالذهاب للمدرسة، خاصة كان ما عنده هاي المشكلة هو، وفجأة صرت لاحظ هذا الشيء. حزين، أي كلمة أي شيء بيبكي من دون سبب. بلاحظ أنه هو تغيرات مفاجئة حادة، فورا بيغضب من دون سبب، ما أنه مبرر. هي كلها مؤشرات فيها تدلني على أنه في مشكلة. كمان تعرض لاحظ أنه هو صار عنده كمان آثار جسدية، صداع، ممكن آلام بالبطن، آلام بالمعدة، ممكن بالأطفال الصغار منلاحظ تبول لا إرادي أحيانا. كلها هي من الخوف الشديد من السلوك اللي عم يتمارس عليه، خاصة مثل ما قلنا الأعراض الجسدية والشكوى منلاقيها الصبح قبل
0: الروح على المدرسة.
1: صح، فهي كلها
0: طيب أنا كأم شفت ابني عنده بعض الآثار والسلوكيات التي تدل على أنه هو عم بيتعرض للتنمر، ما هو التصرف الصحيح والتعامل الصحيح بهي الحالة؟
1: تمام، أول شيء أنا بدي أحاول أعطيه الأمان وعزز عنده أنه يعبر. لازم ابني علاقة حلوة بشكل أنه هو يحكي لي، يكون ملجأ الأمان له، أعطيه مساحة من أنه شو ما حكى أنا أتقبل كلامه، وبعدين أتناقش معه بأنه شو ممكن يعمل. كمان ممكن وجهه، أو إذا ما حكى لي وحسيت هيك، ممكن التواصل الصحيح مع المدرسة. التواصل مع المدرسة كتير مهم بأني أعرف شو السبب تغير السلوك. ممكن أسأل معلمته بالصف، تكون عم تلاحظ المرشدة بالمدرسة، أو بنقلها ملاحظاتي أنا وهي كمان بتتابع، بطلب منهم أنه في شيء تغير، في شيء بالمدرسة عم تلاحظوا عليه. فكتير أحياناً هذا التواصل الصحيح بيعالج المشكلة من بداياتها.
0: إذا اكتشاف الموضوع بيكون عند الأهل أو الأم تحديداً،
1: تماماً،
0: كونها هي دائماً
1: وأحياناً على بالمدرسة يكتشف.
0: تماماً، أحياناً المعلمة طبعاً
1: بالمرافقة
0: بتكتشفه. طيب بحال ما تم اكتشافه، اكتشفته الأم، ولا أحياناً بتكون بجوز بمرحلة مبكرة، أو أحياناً خلينا نقول بيكون الطالب عم بيقول لأمه أنا يا ماما صار معي هيك، مثلاً كذا واحد إجا ضربني وصار يتمسخروا علي، شقوا لي شنتايتي، أسباب عديدة أو تصرفات أو سلوكيات معينة تعرض لها الولد، وعنده من الشجاعة والقوة والشخصية القوية أنه يحكي لأمه أنه أنا صار معي هيك هيك. الأم راحت توجهت للمدرسة من أول تصرف صار مع ابنها وراحت تشكي لهم. جينا هون على دور المدرسة كإدارة ودور المعلم.
1: تماما، هلأ بداية دور الأهل في شغلة، بس في نقطة، أنه لما يجي يحكي لها للأم أول شيء المفروض تتقبل اللي عم يحكي لها وتحاول تستمع وتحتوي من دون لوم. ليش هيك؟ ليش عم تسمح له أو ليش كذا؟ ما بلومه، ما بقله ليش ما رديت، ليش ما كذا، بالعكس بشجعه أنه حكى وبسني على شجاعته، بقله أنك أنت شجاع لأنك شاركتني هاي المشاعر.
0: طبعا،
1: فهذا الشيء بيخليه يعبر، بصير يحكي لي ويلجأ، ما يضل ضحية وساكت.
0: هو أساسا أستاذة علا لازم الأهل بشكل عام وخاصة الأم تبني علاقة صداقة مع ابنها من مبدأ أنه أنا وياك رفقات، لازم تحكي لي كل شيء بيصير معك بالمدرسة. هاي الآلية بالتعامل كتير مريحة.
1: صحيح، ولما تسمع بهدوء.
0: طبعا،
1: تسمع
0: دون انفعال أو ردات فعل.
1: تمام، ودعم عاطفي له وتأكد له أنه مو هو المخطئ، أنه الخطأ مو من عنده.
0: طبعا،
1: كمان لازم هاي المعلومات كلها وتجمعها وتقولها للمدرسة، تنقل تواصل صحيح مع المدرسة، والمدرسة هن اللي بيعالجوا هذا السلوك.
0: صحيح.
1: طبعا كمان ما بتروح، مو صحيح أنه تلجأ للأهل أو للطالب المتنمر بشكل مباشر تحكي معه. الطريقة الصحيحة أنه هي هاي المعلومات بس أخذتها من ابنها تنقلها للمدرسة ولإدارة المدرسة وللمرشد حتى يتابعوا هذا الموضوع. بالإضافة لتجنب تشجيعه على السلوك العنيف للطالب، لأنه هذا الشيء ممكن يفاقم السلوك بدل ما يحله. بالنسبة للمدرسة سألتيني أنه شو دور الحقيقي، شو دور لإدارة المدرسة
0: والمعلم
1: أول شيء من خلال الرقابة الصحيحة، من خلال الرصد المبكر للحالات والمراقبة، مراقبة الأماكن اللي ممكن تحصل فيها حالات التنمر، ممكن بالممرات، بالساحات اللعب،
0: بالباحة،
1: بالدورات المياه تماما، ممكن بالحافلة إذا كان
0: أحيانا صح.
1: التدخل المبكر طبعا، والتعامل كمان المدرسة والتعامل مع الحوادث فورا، ودعم الضحية ومحاسبة المتنمر بأساليب تربوية صارمة. تطبيق لائحة لائحة انضباط واضحة للتعامل مع السلوك مع التنمر بحزم وعدالة وفق خطوات محددة. يعني يحددوا خطوات ويحددوا ضوابط للتعامل مع السلوك التنمر، ومن الأساس يكون في تعريف على هاي لائحة الانضباط. كمان توجيه ضمان حماية الحماية للي الصحيحة من أي ردود فعل انتقامية. يعني أنا بدي أضمن أنه ما ينتقم الشخص المتنمر يعني.
0: صح.
1: تمام. أيضا تفعيل برامج دعم من خلال توفير مرشد اجتماعي أو نفسي مدرب بيستمع للضحية بخصوصية ويحتويها بشكل كامل، وعدم إحراجه قدام زملائه، ومتابعته ومعالجة الأمور بطريقة صحيحة.
0: تماما. طيب هلا هنون كإدارة مدرسة، خلينا نقول كمان المعلمة، خاصة إذا كان التنمر عم بيصير داخل الصف الواحد، يعني المتنمر واللي عم يقع عليه فعل التنمر متواجدين اثنيناتهم بنفس الصف، دور المعلمة هون شو؟ يعني أنا كمعلمة على مقربة من هدول الطالبين، طالب عم يتعرض للتنمر وطالب عم يمارس فعل التنمر، أنا كمعلمة خاصة فيهم كيف فيني حل الموضوع بحيث هذا الشخص اللي تعرض للتنمر ينرد له اعتباره النفسي، واللي عمل التنمر أو مارس فعل التنمر شكل له مثلا أي قصة تكون رادعة له ويبطل يكون متنمر؟
1: تمام. أول شيء بداية مع علمة الصف المفروض تلاحظ هاي السلوكيات وتفرض قوانين بالصف. يعني من بداية العام مفروض تفرض قوانين صفية، أي حدا احترام الآخر، ممنوع يعني نتنمر على بعض أو نسخر من بعض، ممنوع السخرية، تقبل الآخرين، تقبل الاختلاف، كل هاي. وأي حدا بخالف هاي القواعد الصفية لازم يعرف أنه في عقاب وفي تبعات لهذا السلوك. بعدين لما بيخالف هذا الشيء ممكن في أساليب لتعديل السلوك، ممكن تتبع المعلمة بالصف من خلال مثلا عزله عن نشاط معين، من خلال حتى يرتدع، خاصة النشاطات ممكن يكون بيحبها ولو فترة قصيرة عن النشاط، عزله حتى يحس أنه هو في تبعات لهذا السلوك. بعدين لما بيزداد هذا السلوك أو ما في تجاوب للمعلمة، ممكن تتعاون مع الأرشاد. الأرشاد بالمدرسة الحقيقة كتير دوره مهم بهي النقطة، لأنه هذا الطالب بحاجة إن كان المتنمر أو الضحية، الاثنين بحاجة لمتابعة من قبل الأرشاد.
0: صحيح. طيب حكينا عن دور المدرسة، حكينا عن دور الأهل وعن دور المعلم والإرشاد الاجتماعي المتواجد بكل المدارس. بدنا نحكي عن المتفرجون أو المتفرجين. كثير من الطلاب بيكونوا أحيانا عم بيشهدوا حالات التنمر اللي عم يتم ممارستها على زملائهم. طيب أنا كمتفرج أو أنا مثلا عم شوف هاي الحالات اللي عم بتصير، كيف فيني اتحول من متفرج سلبي لمدافع إيجابي؟
1: تمام. هلا أول شيء لازم ننشر هاي الثقافة بين الطلاب. الطلاب للأسف إنه هاي الحالات المشاهدين بيكون عدد كبير أحيانا من الطلاب عم يشوفوا ساكت.
0: طبعا
1: هذا السكوت بيعزز هذا السلوك عند المتنمر، وبالعكس بيكون وقود لاستمرار هذا الشيء، بيعطيه دافع ليزيد هذا الفعل.
0: صحيح.
1: فلازم أنا أنشر الوعي أول شيء، بنشر ثقافة التبليغ، نشر ثقافة إنه التبليغ هو مسؤولية وليس وشاية، إنه أنت لما بلغت مو فساد، ما صار اسمك فساد، بالعكس أنت منعت الفساد. لما أنا بسكت واحد عم يضرب الثاني، هيك بكون أنا عم ساهم بالفساد. فبنشر هذا الوعي عندهم، إنه أنت تعال وإحكي وخبر المعلم، تدريبهم على طرق التدخل الآمن، تدريب الطلاب بأنه نرفض أول شيء الضحك على الإهانة. أنا ما بضحك على حدا عم يهين حدا، ممنوع. بسحب، ممكن اسحب رفيقي بعيد، الضحية ممكن اسحبه بعده عن الموقف، ممكن بلغ المعلم، روح فورا خبر المعلم او خبر شخص بوثق فيه كبير. كل هاد ايضا بناء برامج لتدريب الطلاب على شيء اسمه بناء برامج سفراء الامان، او شيء اسمه المرشدين الاقران،
0: حلو،
1: او صانعي السلام مثلا، لتعزيز وتاكيد الدور الايجابي للطلاب بانه هن بيدافعوا عن زملائهم، ودعم ودعمهم وحمايتهم من الانتقام. كمان بدي يكون أمن لهم الحماية والدعم من الانتقام، ودربهم كيف يتعاملوا مع هذا الشيء.
0: قد ايه حلو فكرة صانعوا السلام، يعني هيك بالمدرسة يكون مطبقة على كل الصفوف، انه انتو الصف اللي اكتر حدا مثلا بيبلغ عن حالات تنمر، او بيكون مساعد بحل اي موقف حيكون فيه تنمر، انت حنسميك صانع السلام، فرضا ونحط مثلا اسمك او صورتك بلوحة خاصة فيكم. هاي التحفيز وهذا التشجيع من قبل الارشاد الاجتماعي الموجود بالمدرسة او حتى الادارة او المعلمة، قديش نحن قادرين بالفعل عن طريق هذا الاسلوب انه نحن نخفف قدر المستطاع من المتفرج السلبي، وبذات الوقت نخفف من الطالب المتنمر.
1: صحيح، ايضا من الاساليب انه كمان بحاجه الطالب المتنمر بحاجه لنعمل نشاطات كتير حتى نخفف من هاي السلوكيات.
0: طيب هلا نحن عم نحكي عن الطالب المتنمر، حكينا نحن كيف كأهل إذا ابننا تعرض لحالة تنمر كيف لازم نتعامل معه، المدرسة، الأهل، عفوا المعلمة، وأيضا الطلاب نفسهم كيف لازم يتعاملوا لما بتصير حالة تنمر بصفهم أو بمدرستهم. طيب الوالدين اللي ابنهم هو المتنمر وعرفوا هذا الشيء، كيف لازم يتصرفوا معه؟
1: حلو سؤال كتير مهم. أول شيء لما الوالدين بيكتشفوا أن ابنهم هو المتنمر، أول شيء الهدوء وتجنب الإنكار، عدم الإنكار.
0: حلو،
1: ما بساعده أنه يكذب وأنه ينكر وأنه هذا مو حل. أول شيء لازم اتعامل مع الأمر بأنه فرصة لتقويم السلوك وليس وصمة عار.
0: طبعا
1: أي طفل ممكن يخطأ، وأنا بدي قوم له سلوكه مو وصمه، بأنه فمفروض ساعده. إذن أول شيء الهدوء، تجنب الإنكار، بعدين الحزم، الحزم برفض السلوك قطعا، رفض أي إساءة للآخرين. أنا بورجي ابني أنه في حدود واضحة، برفض رفض مطلق الإساءة للآخرين تحت أي سبب وأي مبرر، بالإضافة للبحث عن الأسباب وفهم الدوافع. صح أنا رفضت هذا السلوك، بس كمان بدي أدور شو السبب اللي خلى ابني يصير هيك، والدوافع يا ترى نتيجة مشاعر، نتيجة ضغوط دفعته، نتيجة ممارس قلق، بيعاني من القلق أو مشاكل بالمنزل، أو شعور بالعجز، أو بيقلد حدا تاني، أو عم يتمارس عليه هذا السلوك.
0: لازم أعرف شو السبب،
1: لازم شوف شو الأسباب.
0: أه.
1: وتدريبه على تحمل المسؤولية كمان، إلزامه بالاعتذار وتصحيح الخطأ، وتدريبه على مهارات التحكم بالغضب، وأيضا مراعاة مشاعر الآخرين. يعني لازم أني دربه أنه يتحمل مسؤولية خطأه، يعتذر، يصحح الخطأ، يعود الأشياء اللي خربها، يتحكم بغضبه. كمان أطلب المساعدة والتعاون من المدرسة، يعني لازم يكون في وعي أنه في تعاون مع الإرشاد، مع بالمدرسة، مع المعلمين، مع أخصائي نفسي لتعديل السلوك، أخصائي اجتماعي ونفسي لتعديل السلوك، إن كان بالمدرسة أو ممكن إذا ما في بالمدرسة
0: أحيانا خارجي. طيب الطالب المتنمر أحيانا لما أهله بيكتشفوا أنه هو حدا متنمر وبيدوروا على الأسباب، أحيانا كمان خلينا نقول من ضمن الأسباب أحيانا بتكون خلينا نقول بالمعامية المجاكرة. يعني هو أحيانا بالصف بيكون عم يعمل فيه عرض عضلات، فالأنسة بتحاول تكبح جماع هذا العرض وهي الاستعراض لإله، فبيصير فيه مثل ندية بينه وبين الأنسة. تمام، أحيانا خلينا نقول طريقة تعامل المعلم مع الطالب
1: تماما
0: بيكون إلى رد فعل سلبي. يعني خلينا نقول بالمشرمح أحيانا في بعض الأنسات أو الأساتذة بيلجأوا أحيانا لضرب هذا الطالب المتنمر.
1: صحيح،
0: هذا الشيء ما إله تأثير سلبي وتفاقم أكبر للمشكلة.
1: أكيد أكيد، لما أنا بدي أتعامل مع السلوك لازم أتعامل بأسلوب تربوي، ما أتعامل بأسلوب عقاب وشدة قسوة. هاي القسوة الشديدة ممكن تساوي عدواني أكتر، يصير متنمر أكتر، يصير بده يأذي. فأنا بالعكس لازم احتوي، لازم شوف شو الأسباب، بحاجة لدراسة الحالة، لازم ناقش معه الأسباب، ممكن ممكن أنا إذا عندي وقت كمعلمة ممكن كمان ألجأ للمرشدة بشكل أنه نشجعه أنه يحكي، نشجعه أنه يعبر. شوف كمان كمعلمة هلأ هو بدأ تشوف أغلب اللي عندهم اللي بيحبوا إيه اللي بيظهروا وبيمارسوا سلوك التنمر بيحبوا الظهور، بيحبوا أنه هنن يكونوا أقوياء. فهي تشار من أساليب المعالجة بالنسبة للمعلمة إشراكه بالنشاطات، إشراكه بتكليفه بمهام ضمن الصف وضمن المدرسة تنظيمية وممكن بفعاليات وبأمور. هذا الشيء بيحس حاله أنه هو فعال وهو مهم وهو
0: تحسسه بأهميته بفعاليته،
1: تمام، بعكس ما أنه هي تعاقب. بالعكس هو بحاجة لهذا الشيء، فهي المفروض تحاول. أكيد هي بدها تفرض ضوابط وأكيد رح ترفض السلوك ورح تقول له هذا مو مقبول،
0: طبعاً طبعاً
1: توضح له شو العواقب وشو العقاب، بس بأسلوب تربوي، بأسلوب احتواء، وبأسلوب من خلال كمان الأنشطة توجه له نشاطه، توجه له الطاقة اللي عنده، تخليه يظهر بالشكل المحترم والشكل اللي توجيه أنه هيك الظهور الصح،
0: هذا الظهور المناسب لإلك كطالب.
1: تماماً.
0: جميل جداً. طيب بنهاية حديثنا وموضوعنا عن التنمر المدرسي، بدنا هي من حضرتك أستاذة علا نصائح مجملة لكل ما تحدثنا به عن موضوع التنمر، وبالتالي أيضاً لخلق بيئة تربوية خالية من التنمر.
1: تمام. أول شيء بده يكون بالنسبة للمدرسة يكون في سياسة صارمة وواضحة ومعلنة، صياغة ميثاق بين المدرسة وبين الأهل، وبين يكون واضح من بداية العام، إن كان من خلال مثلا اجتماع أولياء الأمور، من خلال هاي القصص، أنه السلوك شو نتائجه، شو ممكن يكون تبعاته. من البداية يكون تعامل صارم وواضح وعدم التسامح بموضوع التنمر. أيضا توضيح التكامل طبعا، والمعالجة بطريقة تربوية بأساليب تعالج السلوك
0: طبعاً.
1: أيضا التكامل التربوي يكون في مناهج، في منهج واضح وشامل بيشمل كل المفاهيم، يعني نشر ثقافة التعاطف، الذكاء العاطفي، احترام الاختلاف، احترام التنوع، احترام الآخر، كل هاي الأشياء من خلال نشاطات. يكون في نشاطات من خلال، إن كان من خلال المناهج أو من خلال الأنشطة اللاصفية يلي هلأ كتير عم يكون في تركيز عليها للأنشطة، مشان توظف يعني تعالج هاي السلوكيات وتوظف طاقات التلاميذ بطريقة صح. أيضا يكون في قنوات إبلاغ آمنة لهي الحالات. أيضا التدريب المستمر والتأهيل للكوادر، يكون في تأهيل صحيح للتعامل مع النفسي الصحيح مع هاي الحالات مع طرفي النزاع. أيضا إشراك الأسرة والمدرسة والتعاون المستمر بين الأسرة والمدرسة، لازم يكون في تعاون بين الأسرة. أي شيء مثل ما قلنا تلجأ للمرشد، المرشد بيدرس الحالة، بيتابع إن كان المتنمر بده متابعة، متابعة وتعديل سلوك، بده
0: خطة الولد
1: خطة
0: الضحية.
1: علاجية أو كانت ضحية بده دعم وبده تعزيز وبده بناء ثقة بالنفس، رد لأنه تأثرت كتير ثقته بنفسه، وبده كتير كمان جلسات فردية للمعالجة. أيضا تعزيز الانتماء للبيئة الصفية، مثل ما قلنا البيئة الصفية بالمدرسة لازم تكون آمنة، يحس فيها الطفل أنه هو مرحب فيه ومقدر وفي تكافؤ وتساوي بينه وبين الكل.
0: جميل جدا. احنا بالنهايه بالفعل نتمنى هيك بيئه تربويه تكون مثاليه، ومثل ما ذكرتي يعني الموضوع بحاجه الى تضافر جهود اطراف عديده،
1: صحيح.
0: اداره المدرسه، المعلم، المرشد الاجتماعي والنفسي، وحتى الاهل. وبالتالي يعني هي التوجيهات الصحيحه والتوجيهات اللي بتكون على تعاون كامل بين هاي الاطراف بالنهايه حتنعكس بشكل كتير ايجابي على الطلاب المتواجدين بهي المدرسه. فان شاء الله يا رب نتمنى بالفعل هذا التكامل وهذا التعاون وتكامل الأدوار بين الأطراف اللي حكيتي عنها يكون دائما موجود ويتم تنسيقه من بداية العام الدراسي لحتى نحصل على بيئة تربوية مثالية من كل الجوانب والمجالات. بدي أشكر حضرتك الأستاذة علا عفان بختام حلقة هذا اليوم من برنامج أشيال، وحضرتك المشرفة الاختصاصية للإرشاد الاجتماعي في مديرية تربية دمشق، شكرا جزيلا لإلك.
1: شكرا لك.
0: ألف عافية.
1: شكرا لك. الله يعافيك.
0: وبنهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم أجيال، شكرا لكم لطيب المتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة الرف. في الإخراج وعلى الهواء مباشرة أروى حامد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم متابعينا الأكارم، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. بحضور الرئيس أحمد الشرع توقيع اتفاق إطاري لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية، وذلك بقصر الشعب في دمشق. تركيا ومصر والكويت يعربون عن إدانتهم واستنكارهم للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية. سوريا تشارك بوفد برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد في جلسة مشاورات تقنية في مركز فيينا الدولي حول المختبرات السرية وإدارة المواد الكيميائية. الأمن الداخلي في درعا يضبط مستودعا للأسلحة والمواد المتفجرة داخل منزل الإرهابي محسن الهيمد متزعم الخلية المسؤولة عن الاعتداء الأخير على الدوريات الأمنية والتي أسفرت عن استشهاد 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي. قوى الأمن الداخلي تعلن القبض على المدعو منيف خرسة لانتحاله صفة موظف مسؤول عن طلبات الانتساب في وزارة الداخلية، وتسترد معظم المبالغ المالية التي تقاضاها الموقوف لإعادتها إلى أصحابها. الخبر الأخير في هذا الموجز، وزارة العدل تطلق مبادرة نخبة قضاة المستقبل لتأهيل واستقطاب الكفاءات القانونية. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: التدخين السلبي ليس اختيارا، فلا تفرضه على الآخرين.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحما 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. عنوان الحلقة: حكاية شغف وإنجاز.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: اثنان
1: إذاعة.
2: ألان دوري أحكي.
3: هنا دمشق
4: على 95
5: بداية حلمك.
6: ماما

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
0: أنا المذيع الصغيرة.

0: أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الأطفال برحلة جديدة مع برنامج المذيع الصغير.
1: تابعونا كل يوم تنين الساعة 4:30 العصر لتسافروا معنا العالم مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي.
0: صح، المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم لتحكوا لتعبروا وتكونوا نجوم الإذاعة.
1: فيكن تابعتونا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 0936005482 أو تطلبوا تشاركوا معنا هالتجربة المميزة.
0: شو رأيك تسمعين الرقم؟ اسمعي الرقم
1: 0936005482.
0: بحلقة اليوم رح نبدأ بتعرف على ضيفة مميزة ومذيعة صغيرة، بس اسمها رح يكون سر لهلأ، بعد شوي بتعرفوا اسمها.
1: حضرت لكم فقرة مميزة وحلوة كتير عن تحدي القراءة العربي، بس ما رح تعرفوا اسمي لهلأ لأنه سر.
0: صديقتنا السرية محضرت لنا نشرة أخبار المذيع الصغير كمان، تخيلوا. معكم مارو ضيفتنا السرية بالإعداد والتقديم، وصديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج. يلا مع بعض
1: متحمسين؟
0: خليكم معنا.

0: هلا شو بدنا نتعرف على ضيفتنا السرية. عنا مقابلة حلوة كتير مع ضيفتنا السرية، وبسألها أول سؤال، عارفين عن اسمك وقديش عمرك وأي صف أنتي؟
1: أنا أمل مغيزيل، عمري 9 سنين، بدرس بالصف الخامس الابتدائي.
0: صرتي صف خامس؟
1: إيه.
0: كيف كان الصف الرابع؟ منيح؟
1: كتير
0: حلو. العلامات؟
1: الحمد لله حلوة كتير.
0: ممتازة كانت؟
1: الحمد لله.
0: طب كيف قضيت الصيفية؟
1: يعني نشاطات وفعاليات يعني بسوريا، وكمان مراجعة شوي لدراسات سابقة يعني عشان نيجي على العام الدراسي قادرين نتأقلم شوي.
0: عن جد؟ والله أنك سطورة أنا. طيب ما لعبنا شوي؟ ما عملنا أشياء هيك فيها ألعاب وتحدي ومغامرات؟
1: أكيد عملنا، بس أنه يعني عملنا برا مع أصدقائي، أنه برفقاتي بتحدي القراءة العربي.
0: أيه.
1: هيك لعبنا يعني.
0: أيه. ما عملتي شي خاص لحالك؟
1: بلا يعني كنت بلعب الألعاب، بحط ألعاب المطبخ بلعب فيهم.
0: إيه تلعب ألعاب المطبخ حلوين؟
1: إيه بلعب بالسكوتر، بالبسكليت، بالهاي الباتيناج.
0: تحبي يعني البسكليت كتير؟
1: إيه بحبها.
0: باتيناج وبسكليت، معناته أنت شطورة بالتوازن.
1: سكوتر
0: وسكوتر
1: وجمباز.
0: واو برافو عليكي. يعني كنت مسجلة شي جمباز؟
1: إيه أنا بالهلا بعرف ألعب جمباز، يعني من أنا وعمري 5 سنين بتعلم ألعب جمباز.
0: برافو عليكي. هذا الشي بيعمل ليونة بالجسم على عمر صغير، صح؟
1: يعني هو مو بس لأنك أنت تلعب، لأنه بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. يعني نحنا إذا ما كان جسمنا سليم ما في يكون عقلنا يقدر إنه يكون سليم يعني.
0: صحيح 100%، بس كمان حلو الواحد يلعب ويتسلى ولا لا؟
1: إيه. هلأ مثلاً على كبر ما فينا نلعب الجمباز.
0: ليه؟
1: مثلاً إنه ممكن نمارسها بالبيت.
0: لا فيك هلا قيمك، يعني مو ضروري انت تفوتي بطولات، مو دائما الواحد بيلعب جمباز مشان يفوت بطولات، بس بيقدر يضل يلعب لاي عمر اذا كان مؤسس حاله صح.
1: اي بعرف انه يمارسها لحتى ما ينسى، ولحتى جسمه ما يصير يعني العظم بيصير ما بيقدر يتحرك، بيصير في عنده هيك قساوة.
0: هي مو العظم رح احكي لك معلومه عن هذا الموضوع، هي الانسجه المحيطه يعني بالمكان اللي نحن، هو هي بيسموها بالانجليزي بعلم الرياضه موبيليتي، ليونة. تمام؟ فعشان الواحد يحافظ على ليونة مفاصله مش العظام. تمام؟ بس حلو أنا بحب كتير الجمباز. طيب تعالي نحكي، بما أنه نحن حكينا عن البسكليت، حكينا عن البوتيناج والسكوتر، عن التوازن، شو بتعرفي عن التوازن؟ ليمك عم يعني كمان بالجمباز في توازن، شو بتعرفي عن التوازن بالحياة؟ السؤال شوي
1: صعب شوي
0: صح؟ بيورط. يعني لازم نوازن ما بين انه نتعلم ونتسلى ونعيش حياتنا. صح،
1: يعني تعلم فليس الانسان يولد عالما، يعني لازم دائما لحتى نتعلم لحتى نمارس الحياه، بس كمان مش يعني مو الحياه كلها تعليم.
0: صح.
1: كمان في لعب وتسلية، يعني انت توازن بين اللعب وانك انت تمارس التعليم دائما. صح. اضلك متعلم.
0: صحيح 100%. طب تعي ما انه نحن حكينا عن التعليم والكذا، تعي نحكي شوي عن تحدي القراءه. احكي لنا عن تحدي القراءه وتجربتك بتحدي القراءه انت كأنا. شو اللي وصلك من هالتجربه الحلوه؟
1: صراحه تحدي القراءه العربي يعني هو ما كان بلحظه انه انا شاركت انا عرفت فيه تحدي القراءه العربي. أنا من وقت ما كان عمري 5 سنين أنا بعرف بتحدي القراءة العربية.
0: ما شاء الله.
1: يعني من وقت ما فازت عنا شام بكور، من هون نحن عرفنا تحدي القراءة. سوريا ما كانت بتشارك. لأنه نحن ما كنا بحرفة، ما كان نحن نقدر نشارك يعني. بس بأول سنة شاركت فيها سوريا قدرت تحقق يعني اللقب الوطن العربي. فبتحدي القراءة أنا تعلمت كتير أشياء. أنا أولا كونت علاقات مع أصدقائي كتير، ولا إن شاء الله بدبي حكون علاقات مع مو بس إنه بسوريا، حتى بالوطن العربي.
0: حلو.
1: وكمان تعلمت الثقة والوقفة يعني قدام الكاميرا وقدام المسارح. وتحدي القراءة كمان علمني إنه الإنسان لما بده يحقق هدف هو لازم يسعى له ويجتهد له. أنت مو مسؤول عن النتيجة، أنت مسؤول عن السعي. يعني أنت بس تسعى انت بتقدر هون انك انت تحقق نتائج افضل ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يعني انت مسؤوله كنتي عن السعي مو مسؤوله عن النتيجه. بدك تشاركي بمرات القادمه بتحدي القراءه
1: ان شاء الله؟ يعني انا بسعى واجتهد لحتى احقق المركز الاول ان شاء الله.
0: طيب هلا انا اللي فهمته بتحدي القراءه انه بيكون عندكم مجموعه كتب، عدد من الكتب بدكم تقراوها بفتره زمنيه معينه، صح؟ كيف بتتم قراءه هاي الكتب؟
1: قراءه قراءة الكتب أولاً إنه لازم نقرأ 50 كتاب 50 كتاب وقصة. هلأ لكل فئة عمرية مثلاً من الصف الأول للثالث في عدد صفحات معينة لازم يلتزموا فيها. إذا كانت أكثر ما في مشكلة، بس ما بيصير أقل. تمام؟
0: تمام.
1: كان هون يعني من الصف وقت أنا كنت شاركت بالرابع، من الصف الرابع للسادس كان عندنا
0: لا اتركي للموت.
1: كان إنه عندنا لازم نقرأ من 20
0: ايه.
1: وطالع، يعني قديش فينا نقرأ
0: 20 صفحة وطالع.
1: ايه. ايه 20 صفحة.
0: تمام.
1: فلازم إنه يعني ما
0: أنا ما عم بحكي لك عدد صفحات، أنا عم بحكي إنه كيف كانت الآلية، يعني بتقرأوا بسرعة، بتقرأوا بصري، بتقرأوا بصوت عالي، بتفهموا هاللي بتقرأوا وبتستمتعوا فيه ولا شو الترتيب؟ لأنه في ناس بيشاركوا بتحدي القراءة، وأنا بعرف ناس على المستوى الشخصي شاطرين كتير بالقراءة لدرجة إنه بيقرأوا كتير من الكتب بسرعة هائلة بصريا. تمام. خلال السنة، يعني في ناس أصلاً بيدخلوا بمسابقات سرعة القراءة، عرفتي؟ ولكن أنا مش كتير مع هاي المسابقات وهي الأمور على على على الصعيد الشخصي، لأنه أنا بحب كتير إني استمتع بما أقرأ.
1: هلأ تحدي القراءة ما بيفرض علينا إنه نحنا نقرأ بسرعة. تحدي القراءة العربي بالعكس، أنت بدك تلخص الكتاب، وهذا التلخيص ما حيجي نتيجة السرعة، هذا حيجي نتيجة الفهم والاجتهاد. بس أنت لازم تحضر قبل بوقت، لأنه ممكن أنت إذا بدك تقرأ على مهل وبمتعة ما تلحق الفترة لتحدي القراءة لتسليم الجوازات وقراءة الكتب والتلخيص. فأنت لازم تحضر من قبل لحتى تقرأ، تقدر تقرأ بمتعة، وهذا واجب عليك أنك تقرأ بفهم ومتعة لحتى أنت تقدر أصلاً تلخص الكتاب. يعني
0: حلو كتير. طيب شو رأيك تحكي لنا هلأ أنت عنك بشكل شخصي، شو الهوايات اللي بتحبيها؟ هيك هواية بعيدة عن كل شيء حكينا.
1: بحب الرسم.
0: حلو.
1: الجمباز، يعني القراءة، بحب كمان كرة السلة وكرة القدم.
0: طيب جربتي شيء منهم؟ جربتي هلأ جمباز حكينا، جربتي منهم الرسم؟ أكيد غالبا أغلبية الأطفال بيرسموا، صح؟ بتشوفي رسماتك كتير حلوين.
1: هلأ أنا يعني ما بعرف، أنا كان مستواي عم يعني أتعلم وأجتهد، يعني أنا بالصف الأول فزت بمسابقة رسم بالمدرسة، فإنه خذوا الرسمة هي على الغلاف، بس أنا يعني ما كنت مدركة لأهمية الرسمة، يمكن الناس تشوفها بشكل تاني، يمكن تشوفها أبشع، ممكن تشوفها أحلى، أنا ممكن أشوفها بطريقة والناس ممكن تشوفها بطريقة، بالنهاية هي رسمتي.
0: بسم الله ما شاء الله عليك، بتحكي بنفس وحس كبير. خلينا نصغر شوي عنا، خلينا نصغر شوي العمر، ماشي؟ أي مارو صغيرة معك، ماني كبيرة، لا تكبيني. أيوة هيك تحكي، بديك تحكي، خلي كل أصدقائنا الأطفال يكونوا مستمتعين معنا. تمام. هلأ نحنا المغزى من كل شيء عم نقدمه أنه نحنا نحفز باقي الأطفال على أنه في نشاطات وأشياء حلو أنهم يعملوها، وغير هيك لازم نقدر أنه في أطفال غير قادرين على تنفيذ معظم الهوايات ومعظم الأشياء الحلوة اللي نحنا بنقدر نعملها، صح ولا لا؟ منهم أطفالنا الموجودين لسه بالمخيمات، الله يفرج عنهم وإن شاء الله بيطلعوا يا رب من المخيمات، ومنهم أطفالنا بفلسطين وكل الدول العربية اللي فيها حروب ومشاكل. نحنا ما بنحب نحكي عن بعالم الكبار، ولكن نحكي عن أصدقائنا الأطفال الموجودين وين ما كانوا منحس فيهم. تمام. هلأ شو بتوجهي هيك رسالة حلوة لأصدقائنا الأطفال اللي عم يسمعونا، إن كان في سوريا أو خارج سوريا، بطريقة كتير هيك لطيفة عن أي شيء أنت بتحبي، إن كان بتحبي تحفزيهم بموضوع، أو إذا أنت حابة مثلا توجهي لهم رسالة كلها حب، أنت قولي لي شو بتقولي لهم.
1: أصدقائي الأطفال، مهما كانت ظروفنا صعبة وقاسية، نحن بنقدر نحقق هدف، وكل طفل عنده حلم وعنده صوت ولازم يوصله. يعني الناس بتعمل لقاءات مع الكبار، بس نحن الأطفال، يعني نحن حنبني المستقبل، الكبار حيروحوا بس نحن اللي حنضل، نحن اللي حنبني المستقبل. انتوا بدل ما انه انتوا تشوفوا احتياجات الكبار، روحوا اسمعوا احتياجات الأطفال، صحيح ممكن تكون بسيطة، بالعكس هي أسهل انه انكم انتوا تنفذوها، ويعني كمان أحلى انكم انتوا تسمعوا من طفل رأيه، فإنه نحن لازم دائما نعبر عن رأينا مهما كان رأينا، بس هذا رأينا الشخصي، ومهما كانت الظروف نحن نتحداها ونواجه حلمنا، لأنه كل طفل له حلم ولازم نحن دائما نحقق أحلامنا إن شاء الله.
0: يا عيني إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنت شو عندك أحلام؟
1: أنا حلمي إني أترك بصمة بالعالم، بصمة حلوة يعني بقلوب كل الناس، بصمة بالقراءة، بصمة باللعب، بالمرح، المهم تكون بصمة حلوة. يعني أنا غادر المكان بس المكان ما حابب اني انا غادره يضلوا له اثر,
0: يضل لك اثر بالمكان, بصمه بالمكان,
1: ايه, وحتى بقلوب الناس كمان كلياتها. وحلمي انه صوت الاطفال يوصل لكل العالم, ما نضلنا نحن عم نعمل لقاءات مع الكبار, نسلط الضوء على احلام الاطفال.
0: قاعدين عم نحكي صح يعني قديش مهم برنامج المذيع الصغير, وخصوصا بعد ما فاز بالجائزه الثانيه. شوفي نحن ما كنا مخططين لموضوع فوز ولا مشاركتنا, انا عم بقول لك اياها, ما كنت مفكرة ولا 1%, لا أنا ولا أصدقائي الأطفال اللي عم نشارك بهالبرنامج نشتغل عليه بموضوع فوز وجائزة. هدفنا الأساسي هو برنامج تعليمي ومسلي بنفس الوقت, وهو منبر للأطفال لحتى الطفل هو يعيش تجربة المذيع الصغير, وخصوصا أنه في عدد كبير من الأطفال بيحبوا أنهم يحكوا على الإذاعة. مرات بيفكروا أنه هذا أنه حابب هيك يكون مذيع, مرات بيكتشف بحاله شيء تاني, عرفتي؟ الحمد لله والله الحمد, البرنامج فاز بالجائزة الثانية عربيا, وانبسطنا وفرحنا وكذا, ولكن صار البرنامج مسؤوليته أكبر صح؟ بدنا أطفال يحكوا ويشاركوا ويحكوا عن أحلامهم, يحكوا عن شو حابين يكونوا بالمستقبل. فأنت شو حابة تكوني بالمستقبل؟
1: حابة صير مذيعة, ويعني حابة يصير إنه أكتر من شغلة, ما وقف فقط على الإذاعة, إنه كمان ألف كتب. يعني أنا هلأ عندي مجموعة القصصية للأطفال.
0: صح, هي لازم نحكي عنها, مجموعة قصصية
1: من هلأ. فإنه الإنسان أنا يعني أساسي بدي يكون مذيعة, بس هذا الشيء
0: بيطلع المايك
1: بس هذا الشيء ما يعني إني أنا بس ضلني بالإذاعة, يعني إنه فيني أطلع على أشياء تانية.
0: يعني حابة تكوني أنت مذيعة؟
1: أكيد إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله. طيب حكينا عن المجموعة القصصية اللي كاتبتيها.
1: مجموعة القصصية للأطفال هي موجهة لكل الأطفال بطريقة الأطفال بيفهموها. يعني أنا مثلا أوقات في قصص أنا بمل منها, يعني هي ما عندها مضمون, عندها مضمون بس ما في تسلية. إذا ما كان في تسلية كيف بده يوصل لنا المضمون؟ فأنا حبيت أني كون بطريقة فكاهية
0: حلو
1: القصص, وانه تكون بتناقش مواضيع هي عم تحدث بواقعنا, مثل مستقبل الطفل العربي معنا. هاي قصة من القصص.
0: حلو.
1: بتكون انه في الام والخالة عم بيتناقشوا بموضوع بانه هنن الجيل هذا ما في فائدة منه. فمثل مثل انه في سلة فيها تفاح كلهم ناضج ناضج ناضج, إلا في تفاحة واحدة فيها شوية خراب. الناس ما ركزت على ولا تفاحة ناضجة, الناس بس ركزت على هاي التفاحة اللي فيها شوية خراب. فهذا بيركز إنه كيف نحن هذا الجيل, في كتير منا موهوبين وعندهم أحلام وطموحات, بس في فئة يعني مو مالة لهذا الشيء, يمكن عندها طموحات تانية. فالناس بتركز على هاي الفئة القليلة من الأطفال, فنحن ما بدنا نخلي هذا الشيء منتشر وشائع.
0: شو حلو, وعملتيها بقالب فكاهي وكوميدي هيك بضحك.
1: ايه,
0: في شوية خيال, في شوية خيال, دخلتي الخيال شوي بقصصك ولا ما في خيال, كله واقعي؟
1: صراحة كله واقعي, لأنه بدنا نحن الشيء بيناقش واقعنا, بيناقش صح. يعني شو بدنا بالخيال؟ نحن قصص الخيال هي صح بتنمي الخيال, بس كفائدة بالعالم هي ما إلها كثير فائدة ومنفعة.
0: لأي فئة عمرية أنت كاتبتيها؟
1: أنا كاتبة الفئات العمرية على حسب أنه أنا كيف بقرأ, من العمر 6 سنين للعمر 10 سنين. يعني هذا العمر اللي بيكون عم يتدرج لساته بالقراءة.
0: إيه, بس بدهم شوية خيال ومتعة, هيك شوية شوية خيال يعطي إليك الخيال دائما. هو تعرفي شو اللي بيميز الصغير عن الكبير؟
1: بعرف
0: شو؟
1: إنه خياله واسع, وإنه يعني مرح ولعبه أكتر, والطفل عنده خيال وعنده مواهب أكتر كمان.
0: هذا إلى حد ما في كبار عندهم خيال كتير, الفنانين مثلا عندهم خيال كبير, فينا نقول الرسامين الممثلين عندهم خيال كبير. لا الدهشة, الطفل دائما قادر على إنه يرى الشيء عدة مرات ويصاب بالدهشة والفرحة, بينما الكبار لا. أنصتي الكبير لا, شاف مثلا قطة مرة, ايه قطة خلص عادي, عرفتي؟ في عدد من الكبار استثناء طبعا, ممكن يشوفوا قطة وكذا وهيك, يعني بحب القطط وكذا. الأطفال لا, دايما انتبهي للأطفال الصغار, كل ما بيشوف القطة بينبسط فيها, كل ما بيشوف مثلا الشجرة بينبسط فيها, كل ما بيشوف شغلة حلوة بينبسط فيها. الدهشة تمام. هلأ الدهشة مرتبطة بقصص الأطفال شوي بالخيال تمام, لحتى نحن نصنع دهشة بالقصة للقارئ لأنه أنت عم بدك تعطيه شوية خيال. الخيال كيف يجي؟ مو أنه أنت بس القصة مبنية على شيء خيالي مواقعي، لا انتبهي، خيال على أنك أنت تخلي من خلال تدرجك بالكتابة هذا مع القراءة الطويلة يصير عند اللي عم يقرأ قصة أنا عم بيتخيل الأحداث. عرفتي؟ الخيال مو مثل ما نحن فاهمينه بس أنه شيء خيالي وسحري وغير حقيقي، لا صح؟
1: صراحة هذا الشيء ما شفته بولا قصة، يعني 220 كتاب ولا قصة ولا شيء.
0: ظلمتيهم كلهم، القصص معقول؟
1: ما في ولا شيء بيجمع اللي كنتي عم تقولي الدهشة مع هذا، يعني إنه فن كتابة بس الناس يعني جاهليته ما
0: هلا شوفي، هلا شوفي أنا بشو بحس من وجهة نظري المتواضعة جدا، إن كان للصغار أو للكبار أنا بحب دائما النصيحة المبطنة، ما بحب النصيحة الفجة واللي بتيجي بشكل مباشر لأنه مو كل الناس بيتقبلوه، وخصوصا للطفل أنا بحب مخاطبة اللاوعي عنده. أنا عم بعطيك مصطلحات أكبر يوم حاسة حالي قاعدة ما صبية من عمري والله العظيم، بسم الله ما شاء الله عليك. فيعني دائما حلو نخاطب المنطقة اللي مو دائما شغالة، يعني هي شغالة دائما بالعقل ما بتنطفي بس مو حاضرة، مو العقل الآن ماشي، مو ناصيتنا تمام. فبحس رقاة تيجي نصيحة هيك بقالب مثلا كوميدي أو حلو أو كذا تفوت على الطفل أو عقل الإنسان الكبير. هلا ما عجبك شيء أبدا أبدا من القصص أبدا؟ كلهم ولا كتاب ولا شيء ولا كذا؟
1: لا أنا يعني مثلا عندك، أنا كتبت على بناء على سلسلتي المفضلة كتبت قصصي. في سلسلة مغامرات ريم الهزلية هاي كلها عبارة عن أسلوب فكاهي، أنا ركزت بقصصي إني أنا ما وصل النصيحة دج من خلال قصة وفكاهة وضحك ولعب لحتى نوصل للنصيحة. إنه أنا مثلا لو يعطوني النصيحة دج ما بعبر نصيحة أو ما يعني بعطي اهتمامي للنصيحة. كل نصيحة لازم يسبقها قصة وضحكة ولعبة لحتى تقدر إنه توصل لعقل أي طفل وحتى أي إنسان يعني.
0: طب سمعينا الضحكة الحلوة. طيب ماشي، شو رأيك نسمع أغنية هلا ونرجع نكمل فقرات برنامجنا؟ يلا.

0: أنت مستسلمة لهيروكا يا راي.
1: أعلم لماذا أنت مستسلمة لإيروكا إيروكا يا راي. ميكا زيدو على يلا تو احكي لنا.
2: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق 95.1 والنايسات كمان.
1: صح، وطبعا نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المذيع الصغير، وهلأ رح نروح برحلة مع أنا بفقرة خاصة بتحكي عن تحدي القراءة. أسوري تفضلي.
2: مرحبا أصدقائي، أنا أنا المغيزيل، حصل على المركز السادس على مستوى سوريا في مسابقة تحدي القراءة العربي. سأحدثكم اليوم عن مبادرة تحدي القراءة العربي، هذه المبادرة العظيمة التي أعادت للكتاب مكانته وجعلته صديقا قريبا وأحيت حب القراءة لدى الأجيال الصاعدة. أطلقت مبادرة تحدي القراءة العربي في 16 من شهر أيلول عام 2015، حيث تعتمد هذه المبادرة على التزام كل طالب مشارك بقراءة 50 كتابا خارج الكتب المدرسية، مما جعل الكتاب العربي ينزل الرفوف ليصبح بين أيدي الأطفال والشباب. تهدف مبادرة تحدي القراءة العربي إلى تطوير مهارات اللغة والتعبير وتنمية القدرة على التفكير والتحليل والنقد، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى ودعم الكتاب ودور النشر. يمر تحدي القراءة بمراحل متعددة، تبدأ بالتصفيات داخل المدارس ثم المناطق التعليمية أو المحافظات ثم على مستوى الدولة كلها، وأخيرا تكون التصفيات النهائية في دبي. وعلى الطالب المشارك خلال رحلته في كل هذه المراحل أن يكون قد أنهى جوازات التحدي، وهي 5 جوازات مليئة بالتلخيصات، حيث يكتب الطالب في كتيب وافٍ تلخيصا لكل كتاب في صفحة مع ذكر اسم الكتاب والمؤلف ودار النشر وعدد الصفحات مع شرح شامل للفكرة الرئيسية.
1: حلو.
2: شاركت سوريا لأول مرة في مسابقة تحدي القراءة العربي سنة 2022، وفي إفازة البطلة الصغيرة شام بكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي بعد أن تفوقت على أكثر من 22 مليون طالب وطالبة. وقد تميز أيضا أبطال سوريون آخرون في الأعوام السابقة مثل حاتم التركاوي وعمر غازي وربيع أحمد من فئة المشرف المتميز ونعمة جهاد جبور. وما زال النجاح السوري مستمرا في هذه المبادرة العالمية، حيث سينطلق الوفد السوري المشارك هذا العام في 26 من هذا الشهر إلى دبي بكل أبطاله لتمثيل سوريا في النهائيات، آملين أن يحققوا أفضل النتائج إن شاء الله.
1: يا عيني شو هالفقرة الحلوة.
2: شكرا.
1: طيب أنا عندي ملاحظات على الفقرة، بتسمحي لي أعطيك إياها؟
2: أكيد.
1: جاهزة؟
2: تفضل.
1: أول شيء نحن سريعين كتير بالقراءة، هذا الشيء ما بيخلي كتير من الناس يفهموا كلامنا، وممكن يصير في أحرف تفوت بعضها أو نحن نغلط بالكلمة، صح ولا لا؟ حلوة السرعة المتوسطة، تمام؟ ثانيا نحن عم نقرأ بطريقة الأخبار، بدنا نقرأ بطريقة ممتعة أكثر حتى لو كان النص إخباري. يعني مثلا وما زال النجاح السوري مستمرا في هذه المبادرة العالمية، حيث سينطلق الوفد السوري المشارك هذا العام في 26 من هذا الشهر إلى دبي بكل أبطاله لتمثيل سوريا في النهائيات، آملين أن يحققوا أفضل نتائج إن شاء الله. اختلفت معك؟ هل نرجع نعيدها؟ هاي النهاية نرجع نعيدها. جاهزة؟ حتى بالنسبة للي قبل، شايفة؟ هون شاركت سوريا لأول مرة في مسابقة كتير إخباري، بدك تعطينا الحس اللي هو إنه أنت عم تعطيني، ماشي عم تعطيني خبر بس مو خبر سياسي، هذا صح ولا لا؟ تحدي قراءة وأطفال ومشاركين وفي عجقة وأطفال فازوا على ملايين الأطفال التانيين، صح ولا لا؟ فهذا شيء كتير حلو. مو؟ أي. فمثلا منقول شاركت سوريا لأول مرة في مسابقة تحدي القراءة العربي سنة 2022 يا أصدقائي، وفيه فازت البطلة الصغيرة شامل بكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي بعد أن تفوقت على أكثر من 22 مليون طالب وطالبة. أي حد عم يسمع بده يستمتع بالخبر، مو بس إن إحنا شوفوني أنا شطور بالقراءة، أنت بسم الله ما شاء الله عليك شطورة بالقراءة، لغتك جميلة، لعمرك في كتير أطفال مواصلين للمرحلة اللي أنت واصلتيها، فشكراً لماما، شكراً لبابا، شكراً لكل الداعمين اللي كانوا معك اللي وقفوا جنبك ودعموك، صح؟
2: صح.
1: بس شو بدنا؟ بدنا نكون لينين باللغة أكثر. كيف لين باللغة؟ أن لا تنقص اللغة قدرها، ولكن أن تعطي اللغة القليل من ماذا؟ من التلوين، من الحس. تمام؟ جاهزة؟ يلا عطينا. وما زال النجاح السوري بطريقة هيك حلوة وممتعة ومو إخبارية بحتة. جاهزة؟ يلا معك.
2: وما زال النجاح السوري مستمرا في هذه المبادرة العالمية، حيث سينطلق الوفد السوري المشارك هذا العام في 26 من هذا الشهر إلى دبي بكل أبطاله لتمثيل سوريا في النهائيات، آملين أن يحققوا أفضل النتائج إن شاء الله.
1: حلو. هات أنت، أنا حاسستك هلا واقفة قدام الكاميرا والكاميرا موجهة عليكي، وأنت بكل طلاقة فاهمة الكلام اللي أنت عم تقولي، وعم تقولي بكل أريحية، صح ولا لا؟
2: صح.
1: أنت شطورة، ولكن يجب توظيف هذه الشطارة بمكان تاني. المذيع الصغير مو بس عرض لهواياتكم، أيضا مارو المذيع الكبير يعطي نصائح للمذيعين الصغار، صح؟ لك أنا صحيح كنا عم دردش أنا وياكي وقلتي لي بتحبي تقلدي الأفلام الكرتون، صح؟ يعني هي واحدة بس بتقلديها، صح؟
2: إيه بس يعني بحاول أكتر.
1: يعني
2: طيب. أكتر من أنه بعرف بحاول.
1: طيب يلا جربي، جربي ليك أي جملة بدك، إذا بدك نفسه فيك تقوليها بأفلام كرتون، نفس هذا الخبر فيك تقولي أفلام كرتون، هون التحدي بصوت ماروكو. يلا.
2: وما زال النجاح السوري مستمرا في هذه المبادرة العالمية، حيث سينطلق الوفد السوري المشارك هذا العام في 26 من هذا الشهر إلى دبي.
1: حقا يا ماروكو؟ بكل أبطاله لتمثيل سوريا في النهائيات؟
2: نعم، آملين أن يحققوا أفضل النتائج إن شاء الله.
1: يا عيني ماروكو، إيش مهضومة ماروكو، حبيتها. طيب ليكي أنا هلأ بدي هديكي غنية أنا كتير أحبها. جاهزة؟
2: جاهزة.
1: يلا تعالي نسمع أغنية بديها لعنا.

0: وهلأ أصدقائي راح نرافق مارو بقصة المذيع الصغير.
1: هيا بنا.
2: كان نبيل يحب الكتب حبا جما، وفي يوم من الأيام بينما كان يتجول في شوارع البلدة القديمة عثر على مكتبة غامضة لم يرها من قبل، وفوق الباب الخشبي الضخم كانت هناك حروف ذهبية باهتة كتب عليها مكتبة الهمسات. بدافع الفضول دخل نبيل المكتبة، وكانت تفوح منها رائحة الورق القديم وشيء آخر، شيء سحري. كانت الرفوف الطويلة تمتد بلا نهاية ملأة بالكتب من كل شكل وحجم، لكن أغرب ما فيها أنه لا أمين للمكتبة. سحب نبيل كتابا مغطى بالغبار عنوانه المملكة المفقودة، وفي اللحظة التي فتحه فيها همس الصوت:
3: اتبع كلماتي وسترى.
2: خفق قلبه بقوة، هل تكلم هذا الكتاب للتو؟ وبحماسة أمسك كتابا آخر، سر النجوم، ما إن فتحه حتى همس صوت خافت:
4: انظر إلى الأعلى وستكتشف الكون وسيكشف الكون عن نفسه.
2: ثم لاحظ كتابا في مؤخرة المكتبة مقيدا بسلاسل ذهبية، وغلافه مصنوع من جلد عتيق، وعلى غلاف الكتب الأخرى لم يهمس هذا الكتاب، بل كان ينبض وكأنه حي، وكانت على غلافه كلمتان محفورتان هما سر القوة. حين مد نبيل يده إلى الكتاب ارتجفت المكتبة بأكملها، طارت الكتب من على الرفوف وهي تهمس:
4: احذر احذر احذر.
2: لكن فضوله دفعه إلى المضي، وما إن لمس الكتاب حتى انفكت السلاسل وتقلبت الصفحات بعنف من تلقاء نفسها، وفجأة بدأت جدران المكتبة تتحرك لتكشف عن ممرات سرية لم تكن موجودة من قبل، ودوى في القاعة صوت عميق:
3: لقد أيقظت حارس المعرفة.
2: دهرت ريح قوية حول نبيل، وظهر أمامه باب خشبي ضخم، وهمس الكتاب بين يديه برسالة أخيرة:
3: وراء هذا الباب يكمن أعظم سر على الإطلاق، اختر بحكمة.
2: تسارعت دقات قلب نبيل، ثم أعماه وميض ساطع، ولما فتح عينيه وجد نفسه واقفا في صحراء شاسعة لا نهاية لها. كانت السماء بلون أرجواني عميق، وعلى مرمى البصر قلعة شاهقة تلوح في الأفق، وبينما كان يتقدم بدأت الظلال ترتفع من الرمال، وأحاطت به شخصيات داكنة بعيون متوهجة. سأل نبيل:
5: من أنتم؟
2: تقدم أطولهم وقال:
3: نحن مخاوفك وشكوكك ونقاط ضعفك، ولا يمكنك العبور.
2: ارتجفت يدا نبيل، فلم يكن معه سلاح ولا وسيلة للقتال. إذن كيف أهزمكم لأكمل طريقي؟ وفجأة تردد في ذهنه صوت، هو الصوت نفسه الذي سمعه من الكتاب:
3: سر القوة هو إيمانك بنفسك.
2: أخذ نبيل نفسا عميقا وهمس:
5: أنا قوي.
2: ضحكت الشخصيات:
5: أكاذيب أكاذيب.
2: لكن نبيلا شد قبضتيه وقال مرة أخرى بصوت أعلى:
5: أنا قوي أنا قوي أنا قوي.
2: وفجأة تلاشت الشخصيات وتبخرت في الهواء، واختفت القلعة وعادت المكتبة إلى الظهور، ووجد نبيل نفسه في الممر ذاته والكتاب بين يديه يتوهج برفق. لقد اجتاز الاختبار وتعلم الحقيقة، القوة ليست في العضلات بل في الإيمان. وبينما كان يعيد الكتاب إلى الرف، همست المكتبة همساتها الأخيرة. أنت مستعد الآن؟ ابتسم نبيل، فقد جاء يبحث عن المعرفة، وغادر ومعه أعظم قوة على الإطلاق، الإيمان بنفسه. شو رأيك بالأسطر؟
0: والله حلوة كتير كتير كتير كتير.
2: حلوة كتير، حسيتك نستي. هلأ شوفي القصة ككلام، أنت كنت متابعة الكلام وأنا متابعة عليك، صح؟ عم تنتبهي للكلام. هلأ أنا هاي القصة مو كاتبتها، أنا بكتب قصص من نوع تاني، أنا بكتب تقول الحكاية، بألفها وبكتبها، شي تاني هداك مسموع. في فرق ما بين القصة المقروءة قراءة عادية والقصة التي تبنى لتكون مسموعة، أنه بتكوني عم تكتبي أنت سيناريو حوار، تمام؟ ماشي. شو فهمنا من القصة هيا ترى؟
0: أنه أعظم قوة هي مو قوة العضلات، هي الإيمان بالنفس، هاي هي القوة العظيمة الأكثر. نحن دائماً بنواجه مخاوفنا وصعوباتنا بالإيمان بالنفس، ما في شيء بيروح على المخاوف إلا نحن لما نآمن بنفسنا.
2: إيه دائماً. هلأ لازم نحن نآمن لحد معين ولا لكتير؟
0: لا، نحن نآمن بنفسنا على حد ما، يعني نحن نآمن بقدراتنا والثقة بالنفس، بس ما تتحول الثقة لغرور. في فرق بين الثقة بين الغرور.
2: برافو عليك، حلو، حبيت كتير. طيب حبيتي القصة بشكل عام ولا عم جامليني؟
0: لا والله حلوة.
2: حلوة؟
0: والله العظيم.
2: هلأ شوفي فيها شوية خيال القصة، صح؟ بس نحن كيف كنا بدنا، يعني أنا بالنسبة لإلي بحط حالي مطرح كاتب القصة، كيف بده يجذب الأطفال للمكتبة؟ شو دخلنا نحن باللاوعي تبع الأطفال؟ المكتبة والكتب السحرية، وإنه مثلا الكتب اللي عم تحكي عن النجوم قالت له، الكتاب اللي عم يحكي عن النجوم قال له اطلع لفوق مشان تشوف الكون بأسره، صح؟ وكل كتاب صار يحكي عن مضمونه. فنحن شو خاطبنا هون؟ خاطبنا لاوعي الطفل. انتبهتي؟ هون استخدمنا الخيال بطريقة
0: الدهشة، يعني
2: ايه مشان نصنع دهشة اول شيء، واستخدمنا الخيال بطريقة انه نحنا نخلي الطفل يتخيل هاي المكتبة الضخمة اللي فيها الكتب، ممكن لقدام يصير عنده رغبة يروح على المكتبة حتى لو ما بيحب القراءة. تخيلي قديش هذا الموضوع مهم، صح؟
0: في اوقات بشوف اطفال بتروح على المكتبة بس ما بتشتري شيء، يعني هي ما في اطفال ما بتحب القراءة حب كتير، بس هي بتروح على المكتبة كنوع من التسلية اوقات، او مثلا من نوع انه ما انا اقرا، انا اشوف الرسومات اللي بقلب الكتب بس ما اقرا الكتب.
2: بس احنا هون بنكون قطعنا معهم مرحلة منيحة، لانه ليكي حتى في كتير بعالم الكبار ناس ما بيحبوا القراءة، بس ما فينا نجبرهم،
0: لأن القراءة مو شرط كل إنسان يحب القراءة، يعني في هوايات كتيرة، بس القراءة بتخلينا نتميز بمواهبنا وهواياتنا.
2: صح، بس احنا شو فينا نقدم للناس اللي ما بيحبوا القراءة؟
0: فينا نقدم لهم نصيحة من خلال قصة وخيال شوي ومعرفة، ونصيحة بطريقة فكاهية توصل للناس بطريقة حلوة، حتى الناس يا أما يعني بتجي فيها أو بتمارسها أو ما بتلتزم فيها.
2: أو إليك فينا نحن نساعدهم ونحكي لهم عن هاي الكتب لحتى يصيروا يحبوها، ممكن يقرأوها، ممكن يتعلموا منها شوية أشياء، ونحن عم نحكي لهم عنها لهي الكتب، صح؟
0: هلأ نحن نقرأ بدافع المتعة وبدافع أنه نحن نتعلم العبر، صح. فينا نحن ما نخليهم نقرأ، ما خليهم يقرأوا، بس نحن نقل لهم العبرة ونحكي لهم القصة حكاية ممكن أن يسمعوها،
2: صح،
0: ويعرفوا العبرة منا. نحن بنقرأ القصة عشان نعرف العبرة منا.
2: هلأ هيك عم بيعملوا بالسوشيال ميديا، يعني هلأ مثلا في كتير من صفحات على السوشيال ميديا بتلاقيهم بيعملوا بهاي الطريقة، صح؟ بياخذوا لك ملخص كتاب أو كذا وهيك بيحكوا عنه. نحن عنا كمان عنا برنامج هون رحلة في كتاب، نحكي فيه عن رحلة في كتاب للناس اللي مش كتير أو ما عندهم وقت إنهم يقرأوا.
0: أنا يعني بصفحتي على الإنستا بنزل ملخصات للكتب، يعني كل كتاب وملخصه على تطبيق تحدي القراءة العربي، أنا يعني تطبيقا لشروطه أنا بنزل هذا الفيديو وأنا بنصح هيك الأطفال، وبعمل رحلة وجولة بالقلب الكتاب. طيب، بفتح لهم الكتاب وورجيهم.
2: بس نحن كيف بدنا نعمل الملخص من اليوم ورايح بمتعة أكثر بالقراءة؟ مو حكي، مو نقرأ قراءة هيك. الفصحى جميلة جدا، ولكن جميل إنه نحن نلون بالفصحى. تخيلي أنت عم بيقول حدا بيتين شعر بس عم بيقولون هيك، مثلا دمشق دمشق يا شعرا على حدقات أعيننا كتبناه، ويا طفلا صغيرا من ضفائره صلبناه، مثلا هيك عم قول. تخيلي أنا هيك عم قول قصيدة نزار قباني، شو بينما كيف كان نزار يقولها؟ دمشق دمشق يا شعرا على حدقات أعيننا كتبناه، صح؟ طلوع ونزول بالأحرف وإحساس بالكلمة، هذا بيعطي وزن للغة لسه أكثر من وزنها الأساسي.
0: نحن عنا منشوف الأطفال يعني بدل ما هنن عم يحفظوا الشعر بس ما عم بيلونوا فيه، هنن عم يحطوا كعياط أو صراخ.
2: أيوة، ونحن
0: يعني هي لا مظبوط الهداية كتير ولا الصراخ، إن المظبوط إن أنت تحس بالكلمة وتقول مخارج الحروف صحيحة والحركات صحيحة.
2: صح.
0: يعني منشوف، شفت كتير ناس إنه بيصرخوا حتى كبار مو بس صغار يعني.
2: صح. أنا بنفروني، أنا بحب أسمع الشعر من يعني مثلا أنا بحب نزار كتير، ولكن أنا ميالة جدا لمحمود درويش، أنا بحب الشعر الثوري كتير لأني ثورجية، بحب الشعر الثوري. فصراحة أنا بحط محمود درويش بسمع له هو عم بيقول شعره، وما كتير بحب استمتع لما بسمع حدا عم بيقول محمود درويش، ده يكون بالنسبة إلي كتير تحدي كبير بالنسبة للشخص نفسه اللي هذا الشعر.
0: أنا يعني بحب أكثر أشياء الأشعار الصعبة، مثل يعني المتنبي هو أكثر حدا أشعاره يعني
2: أنا
0: صعبة.
2: عم بحكي على الشعر الحديث، ما حكيت ما رحنا على الشعر على الأشعار القديمة، ما حكينا على بتحبين. طيب شو حافظة للمتنبي؟
0: لا المتنبي أو نزار قباني؟
2: لا للمتنبي.
0: المتنبي حافظت له يعني أبيات صعبة،
2: مثل
0: عيش بقصب وسجد قد مريم أثر فهت سلغي ذرمي صبح
2: مين. طب أنت شو استفدنا؟ هاتي قولي لي أنا هلأ شو استفدت؟ الأطفال اللي عم يسمعونا شو استفادوا؟ فكروك عم بتقوم، ما هذه التعويذة التي تلقيها على مسامعنا يا فتاة؟ قولي لنا شيئا مفهوما. يلا
0: المتنبي هلأ فيني أقول كأحلى لنزار قباني،
2: هاتي لنزار قباني هيك بيتين حلوين.
0: مسقط رأسي في دمشق الشام، هل واحد من بينكم يعرف أين الشام؟ هل واحد من بينكم أدمن سكن الشام؟ رواه ماء الشام كواه عشق الشام، لن تجدوا في أسواق الورود وردة كالشام، وفي دكاكين الحلى جميعها لؤلؤة كالشام، ولن تجدوا مدينة حزينة العينين مثل الشام.
2: يا عيني شو حلو، كتير حلو. هلأ كتير حلو اللي انت حافظتي المتنبي وأنا معك ماشي، بس يعني أطفال اللي عم يسمعونا، نحن تخيلي أنا قلون هيك بدون شو عم تقول، صح ولا لا؟ بنخوفهم من المتنبي بعدين بيقولوا هذي ما رح أحفظ له شي، صح؟ لازم نحن دايما نختار الأشياء اللطيفة سهلة الفهم للآخرين مشان نجذبهم للشعر وللغة. تمام؟
0: هو المتنبي بيعمل هاي الأبيات لحتى يتحدى فيه ويلقيها لحاكم الدولة، يعني هو ما بيكون قصده أنه يوجهها للناس،
2: هو كان مغرور شوي معه يعني، فأنا ما بكتير بحب المغرورين. اللي بيحبوا المتنبي حيزعلوا. لا بس يعني بالمطلق حلو، ما حلو الاستعراض كتير، أنا بحب الشيء الأقرب للطبيعي واللي فيه وفائدة عم للناس. تمام؟ شو رأيك نسمع أغنية ونفوت بعدين بشو؟ نشرة أخبار، يلا.

0: حول العالم ليتعرف به على أخبار أصدقائنا الأطفال وما يبتكرونه ويقومون به. هيا بنا. نظم آلاف الأطفال الطلاب في كندا وعدد من الدول الأوروبية حملات تطوعية واسعة لغرس الأشجار العطرية وأزهار البامبو في الحدائق العامة والمناطق المحيطة بمدارسهم. ويهدف هؤلاء الصغار إلى مواجهة التغير المناخي وجعل مدنهم أكثر خضرة ونقاء، مؤكدين بأفعالهم البسيطة أن حماية كوكب الأرض تبدأ بخطوة بسيطة من أيد صغيرة. أطلقت كوبرا دور نشر الأطفال الكتب للأطفال في إسبانيا ودول عالمية مختلفة على هامش فعاليات النشر الدولي، حملات واسعة تحت شعار ازرع القصص يزدهر العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأطفال على القراءة واكتشاف عوالم الخيال والمعرفة، حيث تؤكد هذه المنظمات الثقافية أن قراءة القصص اليوم تصنع من الأطفال الصغار قادة ومبدعين عظماء في المستقبل. وأعلنت منظمة اليونيسف وخبراء التقنية على إطلاق برامج توعوية وتطبيقات ذكية جديدة لمساعدة الأطفال وأولياء الأمور على استخدام الإنترنت بشكل آمن، وذلك لحماية الصغار من الاستخدام الضار للشبكة العنكبوتية وتعليمهم كيفية الاستفادة من الألعاب والعلوم الرقمية بطريقة مفيدة وممتعة. وتحت عنوان التعليم حق للجميع، كثفت منظمات دولية جهودها لإعادة تأهيل المدارس وتوفير الفصول الدراسية المتقنة
1: متنقلة
0: أيوة. لملايين الأطفال الذين تأثرت دراستهم بسبب الظروف المناخية الصعبة والنزاعات والحروب، وذلك لضمان أن لا يتوقف أي طفل عن حلمه بالتعلم ولتبقى مقاعد الدراسة مليئة بالضحكات والأمل. افتتح المعرض السنوي لرسوم الأطفال في العاصمة طوكيو، والذي ضم لوحات فنية مذهلة رسمها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و12، عبر الصغار في لوحاتهم عن أحلامهم بالسلام وحبهم للحيوانات وعالم المستقبل المليء بالمخترعات العجيبة وسط إقبال كبير وإعجاب شديد من الزوار. إلى هنا أصدقائي تنتهي نشرتنا لهذا اليوم، قدمتها لكم أن المغيزيل. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الأخبار الجميلة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في نشرة قادمة بإذن الله تعالى.
1: شو هالنشرة الحلوة هاي؟
0: شكراً.
1: وكلها أخبار هيك حلوة صراحة، يعني كلها أخبار هيك بتفرفح القلب عن الأطفال. شي أطفال عم يزرعوا، شي قصص ومكتبات وتشجيع للقراءة. أنا حبيت كتير النشرة وكلها هيك حيوية، برافو عليكي. وأهم شغلة أنك أنت استخدمتي موضوع الشرح للمستمع والضحكة بالأماكن اللي بتوجب عليها الضحك، برافو عليكي. بس نلتزم أكتر بموضوع النقطة، لما يكون في عنا نقطة عادي فيكي وقف تام وبتبدي بجملة جديدة مثل بهذا الخبر، فبيطلع عندك الوضوح أكتر. وليك دائما ما يقتل الخبر وما يقتل القراءة هو السرعة. دائما خلي سرعتك متوسطة، لا بطيئة ولا سريعة. ليكي أنا من الناس اللي سريعة جدا بالقراءة، تمام؟ بقدر أقرأ لك بسرعة رهيبة، تمام؟ ولكن توصلي لمرحلة إلا ما تتفركشي بشي كلمة ويكون عندك جملة كاملة، فبدك ترجع تعيدي كل شيء، لأنه هذا مو هوا بتكوني وقتي عم تسجلي، فمضطرة تعيدي كل شيء. فما ليش بعدين في ناس ما بيرغبوا بالسرعة، وهلأ صاير أنت بتشايفة في تقنيات كتير بالنسبة لليوتيوب وغيرها، الإنسان اللي بيحس أنه السرعة بطيئة بيزودها، وإذا حس السرعة زيادة ببطئها، بس إذا بطئها بصير في كأنه عم يعلك الحكي عليك.
0: سلوموشن.
1: شو رأيك نفوت بفقرة أغنية الأسبوع؟ شو حضرتينا أغنية لهالأسبوع؟
0: أغنية جميلة جدا، مفاجأة، أنتوا اسمعوا.
1: يلا تعال نسمع أغنية آنّا.

0: مو حفظتيها؟ طيب اقرأ.
1: بلى.
0: طيب هاتي سمعينا شي منها سريع سريع.
1: اقرأ قرت عينك بالعلم سرورا، وأنير صفحات الكون تكن مسرورا، ما بين الأسطر جنات تهدي لرؤانا، فاقرأ واكتب تاريخا تبقى دهورا.
0: برافو، شو رأيك نسمع هلأ أغنية صديقتنا ميرفت؟ يلا.

0: العمل
1: حب العمل
2: غنوا معي
3: غنوا معي
2: قولوا معي
3: قولوا معي.
1: خلينا ياها هيك شغالة معنا. أوكي اليوم تعرفنا على صديقتنا أنا وعلى مواهبها الجميلة،
4: وعرفتكم على تحدي القراءة العربي بفقرة خاصة قدمت لكم إياها وكانت جميلة جدا. قولوا لنا رأيكم.
1: برافو عليكي. أنا حكيت لكم قصة حلوة بعنوان نبيل وسر القوة، وأنا قدمت لكم نشرة أخبار المذيع الصغير.
4: وما تنسوا تبعتونا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي واحد فيكم يكون المذيع الصغير بالحلقات الجاية.
1: خلينا نسمع الرقم على السريع.
5: 0-9-3-6-0-0-5-4-8-2.
1: يا الله شو حلو. هلأ كل واحد فيكم مع بعضنا نقوله. انتي انا استمتعت كتير بالحلقة، كانت كتير جميلة معي
4: وانا اكتر،
1: وان شاء الله بتكوني ضيفتنا كمان بحلقات جاية
4: ان شاء الله
1: حبيبة قلبي. يلا معناته بدنا نقولها مع بعض، وكمان بدنا نرجع نسمع بالخاتمة المذيعة الصغيرة الصغيرة اللي بتقلنا اياها. يلا جاهزة؟
6: كل واحد فيكم مذيع صغير.
1: إلى اللقاء. نسمع.
5: كل واحد فيكم مذيع صغير. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
6: جاهزين نبدأ؟ واحد اثنان إذاعة.
7: هنا دمشق
8: على 95
7: بداية حلمك. ماما

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أوضاع كارثية تشهدها مناطق شمال غرب سوريا بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط. فرقنا من بداية الزلزال حتى اللحظة لا تزال مستمرة بعمليات البحث والإنقاذ بأقصى طاقتها،
1: بالإضافة إلى استخدام أسلحة حارقة وعنقودية بقصف المدن والبلدات. هذا التصعيد زاد من إرهاب النظام وإجرامه بنوع جديد هو الصواريخ الموجهة. خلال 3 أيام الماضية كان في عدة هجمات من قبل قوات النظام على الأحياء السكنية وعلى سيارات المدنيين بعدة مناطق من ريف إدلب وحلب.
2: في الحروب لا تكتب الحقيقة دائما بالحبر، أحيانا تكتب بالدم وتحفظ في ذاكرة من وقفوا في المكان الأصعب خلف الكاميرا وبين الركام. سنوات طويلة كان فيها الإعلامي الميداني يصل إلى المكان الذي يحاول الآخرون الهروب منه ليحمل صورة القصف وصوت الناجين وملامح الضحايا إلى العالم. وفي سوريا لم تكن الكاميرا مجرد أداة لنقل الخبر، بل أصبحت شاهداً على مجازر وهجمات ودمار وكوارث تركت آثارها في ذاكرة بلد بأكمله. ضيفنا اليوم عاش أكثر من عقد في قلب هذه الأحداث، متطوعاً إعلامياً في صفوف الخوذ البيضاء، حاضراً في آلاف الاستجابات والهجمات، وشاهداً على لحظات قاسية من مجزرة الكيماوي في خان شيخون إلى كارثة الزلزال. وخلال الطريق لم تكن الخسارة أرقاماً في نشرات الأخبار، كان هناك زملاء وأصدقاء ورفاق ميدان رحلوا وهم يؤدون رسالتهم، وكان من بينهم الإعلامي أنس دياب. اليوم لا نبحث فقط في تفاصيل ما حدث، بل نبحث في الإنسان الذي بقي خلف الصورة. كيف عاش الإعلامي الخوف؟ كيف واجه التضليل؟ وكيف يمكن لذاكرة من حملوا الكاميرا في أخطر السنوات أن تبقى حاضرة؟ في عين الحقيقة نفتح اليوم ملف الإعلام الميداني بثمنه الإنساني ومخاطره وشهاداته التي لا تزال تبحث عن مكانها في الذاكرة. ضيف اليوم الأستاذ حميد قطيني، يسعد مساك، أهلا فيك أستاذ حميد.
3: أهلا بكم.
2: عين الحقيقة. أستاذ حميد قطيني ضيفنا اليوم في عين الحقيقة. اللي نبدأ، من هو حميد قطيني؟
3: أنا حميد قطيني، في بداية الثورة وكنت طالب الجامعة مثل الشباب اللي اخترنا أنه نوقف مع أهلنا. نعم. السوار تركت جامعته وبعدها بلش يتصاعد العنف اتجاهنا، سواء كان كمتظاهرين واتجاه الناس المدنيين في المناطق.
2: نعم.
3: هون صار لازم انه كان فينا دافع كبير انه نساعد ونقدم. تعرفت على شباب الدفاع المدني قالوا لي انه هن شكلنا فرق مشان نقدم المساعدة، سواء كان بالبحث بالانقاذ بالاسعاف. حبيت كتير الفكرة وبلشنا سوا.
2: نعم. داني يعني نبدأ من 2014، كان أوج الأحداث في الثورة السورية. كيف دخلت عالم العمل الإعلامي والتوثيق الميداني؟
3: مع بداية انضمامي للدفاع المدني السوري كانت بداية كإعلامة، أول بسبب الحاجة لتقديم المساعدة، ثاني شيء أنه حسينا في فجوة أنه ما حد عم يشوف الشيء اللي بلشنا نتعرض له، سواء كان من القصف أو استهداف المظاهرات أو من الحملات الأمنية اللي كانت عم تصير على المدن والبلدات. لهيك حسيت أنه من الواجب أنه نكون إعلامي وننقل الصورة اللي عم نعيشها نحن كسوريين لحتى نفرج العالم كله.
2: كانت بدايتك بالعمل الإعلامي من خلال التطوع بالفريق الإعلامي للخوذ البيضاء.
3: نعم، كنت كمتطوع في الدفاع المدني السوري كمنقذ أيضا، بالإضافة أيضا لموثق وإعلامي.
2: أنت تاني ضيف من ضيوفي، أحد ضيوفنا كان الأستاذ عمر، كان أيضا هو يعني اختصاص بعيد جدا عن عمل المنقذ، لكن هو كان مساعد جراح، ذكر لي يعني خلال فترة الثورة. وأنت كمان أستاذ حميد عملت متطوع منقذ وإعلامي بالدفاع المدني. شو اللي دفعك لاختيار العمل مع الخوذ البيضاء بالتحديد؟
3: الدافع الإنساني بالدرجة الأولى، أنه الناس بحاجة صاروا للمساعدة، وكان الدفاع المدني هي كمان مجموعة شباب أغلبنا كان من نفس الأعمار، أصدقاء اجتمعنا وشكلنا الدفاع المدني. الشيء اللي بيشجع أكثر أنه بتشوفي أثر لعملك، يعني هون كان كان قمة مثلا السعادة وقت تنقذ روح وقت تساعد إنسان أنه ما يفقد الحياة أنه تقدمي له المساعدة سواء كان بعد القصف أو من تحت الأنقاض أو من بعد أي إصابة كان يتعرض لها. طبعا منطقتنا كانت تتعرض لقصف عنيف طوال سنوات الثورة يعني سواء كان بالقصف المدفعي أو الصاروخي أو من خلال الطيران الحربي بالبراميل أو بالصواريخ الفراغية وغيرها.
4: نعم.
3: ومع مرور السنوات يعني كمان وتيرة القصف تبدلت وتنوعت وزادت يعني تم استهدافنا بكل أنواع الأسلحة وآخر شيء كان الكيماوي.
4: نعم أكيد رح نحكي عنها بسياق حلقتنا، لكن أنا أستاذ حميد عندي صورة رح فرجيك إياها، بدك تحكي لي شو بتعني لك هاي الصورة؟
3: هاي الصورة بتعني لي كتير. كان هون شعور يمكن العجز وقت كان زميلي عمار كان جنبي وبلحظة صار مصاب وكانت درجة إصابته خطيرة كتير.
4: بأي عام؟
3: هي كانت بعام 2019 انفجار لسيارة مفخخة بمدينة إدلب. كنا أنا وعمار سواء نمشي بالشارع انفجرت سيارة مفخخة، فتح باب السيارة ونزل رقد للمكان، كان قريب كنا قريبين منه. وقت وصل المكان انفجرت سيارة تانية، هي كانت من الهجمات المزدوجة اللي بتصير معنا بشكل دائم تقريبا. وكان من هذا الهجوم عمار الحمدو تعرض لإصابة بليغة كتير وبقي تقريبا أكثر من سنتين يتعالج، والحمد لله يعني الله رجعت له عافيته ومستمر بعمله.
4: طيب لما أنت بدأت العمل بالعمل الإعلامي مع الدفاع المدني، كنت تظن أن يعني هذا العمل سيستمر معك لمدة عقد كامل أو أكثر؟
3: لا، بالوقت كنا نشتغل نفكر أنه أي استجابة هي الاستجابة كانت الأخيرة. ما بتعرفي، لأن أول شيء كنا نتعرض لقصف علينا بشكل مباشر بالمركز.
4: نعم.
3: يتم قصفنا على الطرقات من خلال حربيات الرشاش أو الاستطلاع وقتها بتكون فوقنا، ويتم استهدافنا بصواريخ. وأيضا يتم استهدافنا بنفس المكان وقت كان النظام البائد يستهدف منطقة سواء كان بالقذائف أو بالطيران.
4: بس
3: يرجع يستهدف نفس المكان بعد دقائق بعد ما نوصل عليه. هذا الشيء كلفنا إصابات وكلفنا أيضا شهداء من زملائنا.
1: بالتأكيد هي الاستجابة لهي النوع من الهجمات هو الأخطر، المتطوعين أرواحهم على كفوفهم أثناء الاستجابة لهي الهجمات، المناطق هاي بيكون مكشوفة لقوات النظام معرضين لهجوم مزدوج بأي لحظة، وهو متخذ هاي السياسة من زمان ولحد الآن عبيقوم باستهداف نفس المكان بعدة صواريخ أو نفس السيارة بعدة صواريخ، كما حصل مبارح بتفتناز، كما حصل من أشهر وقت استشهد متطوع بالدفاع المدني من زملائنا بحسناء الاستجابة لهجوم.
4: أستاذ حميد، كنت حاضرا في آلاف الهجمات والاستجابات، كيف كان الإعلام يتعامل مع الخطر وهو يعرف أنه قد يكون الهدف التالي؟
3: بالنسبة للإعلام خلال فترات الثورة هو كان أكثر من أنه عمل، هو كان واجب إنساني وبالإضافة أيضا لمهمة، هي كانت من أصعب المهام صراحة اللي الإعلاميين خلال الثورة مستجيب الأول مع المنقذين للهجوم، أي كمنقذ بالإضافة أيضا لموثق للجرائم بهدف نقل صورة الواقع اللي كنا عم نعيشه بالمناطق المحررة للعالم كله، والجرائم اللي كانت عم يستهدفنا فيها سواء كان قوات النظام البائد أو حلفائه بالمناطق. الإعلامي كان يعيش خطر كبير لأنه أول شيء النظام البائد كان سياسي ممنهجي يستهدف نفس المكان بعد دقائق بهجمات مزدوجة يمنع المنقذين من الإنقاذ، يمنع أيضا الإعلاميين من توثيق هاي الجريمة. وصارت كتير معنا، يعني الحالات كتير كانت استهدفنا بنفس المكان، ويكون في كمان فرق إنقاذ، ويكون في أيضا إعلاميين عم يغطوا هاي الجرائم، وهذا الشيء تسبب بإصابات، تسبب أيضا بشهداء بصفوف المنقذين وبصفوف الإعلاميين.
4: بتتذكر كم عدد الاستجابات أو الهجمات يلي رحت وثقتها؟
3: هلا ما بتذكر لأن كتيري، لكن نحن تقريبا كان بشكل يومي نتعرض لهجمات، وكان مساحات اللي مستجيب إلها واسعة، سواء كان بمناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماس الشمالي، وبعدها صرنا يعني توسعنا، يعني صرنا كمان نستجيب لهجمات ونساند رفقاتنا حتى ولو بمناطق تانية في وقت المجازر ووقت الكوارث اللي تصير. لهيك الأعداد أنا متذكر أنه تم استهدافنا بشكل مباشر بالمركز، يعني بإحصائية قمت فيها يمكن خلال السنة، كانت من خلال سنوات الثورة، استهدفنا أكثر من 60 مرة على المركز هاي، غير الهجمات اللي كنا نتعرض لها بالمناطق
4: بالميدان.
3: أيوة بالميدان. وأغلب الهجمات، يعني هاي سياسة الهجمات المزدوجة هي سياسة مو بس بالهجمات، هي كانت حرب علينا، كانت سياسية وإعلامية بالإضافة أيضا للهجمات، كلها مرتبطة ببعضها. كان في حملات، يعني حملات تضليل كبيرة تقودها روسيا وإيران والنظام ضدنا، من خلال تشويه صورة المنقذين، تشويه صورة العمل الإنساني، ولحتى تبعد الناس عن الجرائم اللي بيقوموا فيها. أنه أو بالإضافة أيضا يتبع هاي الحملات على الإعلامي أو بالمحافل الدولية عن طريق مثلا استخدام الفيتو ضد أي قرار يعني دين النظام البائد، وبالإضافة أيضا للقصف الممنهج اللي يستهدفنا، سواء كان بالمواقع اللي عم نشتغل فيها أو بمراكزنا. حتى بعد يعني بعض الحالات صار يستهدفنا يعني حتى ببيوتنا.
4: كان الاستهداف بشكل مباشر عليكم كإعلاميين،
3: كانت الكاميرا، يعني كانت مدني. الكاميرا أكثر شيء تخوفه.
4: نعم.
3: اي يعني وصلت مراحل احيانا المكان اللي نصور فيه يستهدفه.
4: نعم.
5: منذ فتره والنظام السوري وايضا الطائرات الروسيه تستهدف المشافي، تستهدف النقاط الطبيه، ايضا وضع الوضع الطبي الان يزداد سوءا في سوريا.
4: أستاذ حميد، يعني أين كانت تنتهي مهمة الإعلامي وتبدأ مهمة المنقذ أو المسعف؟
3: كثير استجابات كنا نروح عليها أنا وزملائي، بكون ببلش تصوير بعدها بشوي أنه خلص لازم أترك، حط الكاميرا على جنب وبلش ساعدهم، وصارت كثير يعني بغالب الهجمات اللي فيها ضحايا، يعني بتحس في أنه أولويات، وقت بشوف أني الأولوية لإنقاذ الأرواح نخلص حط الكاميرا على جنب وبصير أنا مثلي مثل باقي زملائي، منقذ بعاونهم وبساعدهم مشان طالع، سواء كان أطفال أو مصابين أو ضحايا من تحت الأنقاض.
4: توثيقك لهدول المصابين لا يعتبر أيضا يعني إنقاذ لهم؟
3: بقولك أنا هون كان في مثل إنه الأولويات، يعني مع الروح إنه خلص نحن عنا حفظ الروح هي بالدرجة الأولى، باقي الشغلات هي ثانوي.
4: هل مرت عليك لحظات اضطريت فيها للاختيار بين توثيق المشهد أو حماية نفسك؟
3: هي خلال استجاباتنا أو عملنا بشكل دائم، وبدك تحط عندك كان موازنة بين ثلاث شغلات. أول شيء أنه في عالم بحاجتنا بدنا نساعدهم، وفي جريمة لازم نوثقها، بالإضافة أيضا مثلا في عندك أهل أنه عم يستنوك وبيهمهم أنه تضل عايش مشان تحافظي عليهم أو تعيليهم أو تكوني جنبهم خلال السنة الأيام، وهي غالبا كانت صعبة. الموازنة بين هدول ثلاث شغلات كان شيء صعب كتير، أي لهيك أحيانا نأخذ إنه سلامة المنقذ، يعني خلاص لازم المنقذ والفريق اللي كان لازم يكونوا يضل بخير،
4: يعني ممكن تختار سلامتك الشخصية بوضع معين
3: اللي هي كمان كبروتوكول. هو انه سلامة المنقذ كانت في الاستجابات للهجمات، لكن نحن كنا نكسر هذا البروتوكول في كتير احيان لانه في روح بيكون عم تستنانا او شيء، لذلك هذا الشيء كلفنا يعني كبالدفاع المدني السوري شهداء كتير، يعني اكثر الفريق تقريبا اكثر من 10% من الدفاع المدني السوري هن كانوا شهداء، وهذا شيء مقابل الفرق الدولية هو كان كبير كتير،
4: عدد كبير
3: أكثر من 325 كان شهيد، بالإضافة إلى مئات من المصابين خلال عمليات الاستجابة. ليش؟ لأنه نحاول نخاطر بحياتنا مشان ننقذ أرواح أكثر. مشان أحيانا الطيران كان وقت يستهدف المكان، كان يستهدف أول مرة ويقوم بدوره ويرجع يستهدف نفس المكان. غالبا نعمل سباق مع الزمن، نحاول خلال هذا الوقت نستغله مشان نفوت على المكان، نحاول نطالع المكان المستهدف انه نخليه قبل ما ترجع الطيارة تستهدف نفس المكان،
4: لانه كنتوا متعودين بكل مرة تجوا ليكون في عندكم عمليات انقاذ يتم استهداف المكان مرة تانية.
3: هي تم استهداف هاي الناحية كمان، بالاضافة ايضا لنفس الهجوم الاساسي يعني الاعتيادي اللي كان يقوموا فيه طائرات النظام البائد انه يستهدف اكثر من غاره بنفس المكان.
4: طيب انا بدي اسالك هلا سؤال، كعملك كمسعف وعملك كاعلامي، اكثر مشهد لقيته صعب كثير وكل ما قعدت تذكرت بيمرق ببالك هذا المشهد اكثر شيء؟ هو نحن اكيد صعب ما بين كم الاحداث وكم الضربات والهجمات انه نختصر المأساة بمشهد واحد، لكن مشهد ما بيغيب من بال حميد.
3: هلا لنكون واقعيين، هن جميع الهجمات اللي كان فيها يروح ضحايا هي قاسه، لكن كانت تتفاوت درجه القساوه بيناتهم. اكثر شيء انا كان ياثر فينا الحرق، كثير غارات كانت تستهدف فيها طيارات روسيه احياء سكنيه تتسبب بحرائق. وقت تشوفي مثلا الضحية هي عم تنحرق كان المشهد صعب كتير، وقت بيختلط يعني هون ريحة النار مع ريحة الدم مع ريحة الدمار، بهاي الحالات كانت هاي يمكن أصعب أنواع الاستجابات، وقت بيكون في حرائق وضحايا نعب تنحرق. والمشاهد مشاهد الأطفال أو المدنيين يعني وهن عم يحرقوا وعم يموتوا كمان ما يمكن حق الإنسان يتخيله. وبهجوم الكيماوي كان نشوف الضحايا كيف عم يلفظوا أنفاسها الأخيرة، بيطلع الزبد من تمهم، كمان هاي المشاهد قاسية ما يمكن يعني ما ممكن الإنسان يتحملها وما يمكن أن أوصف لك إياها كيف.
4: نعم.
3: إيه لكن غالب الضربات هي اللي فيها ضحايا هي قاسية بالمجمل، لكن مثل ما قلت لك إنه في أحيانا بعض الحالات يعني ممكن إنه ما تتحمليها خلاص، إنه ممكن أنا إني أحاول ما أطلع أو أنسحب أو أطلع أريح شوي وأرجع أو نعم. هيك.
4: كنت حاضر أنت في الاستجابة والتوثيق خلال مجزرة الكيماوي في خان شيخون، وصف لنا الساعات الأولى للمجزرة.
3: يوم الكيماوي كان هو يوم غريب، كان استهدافات يعني تنوع، هو كان ضرب كيماوي وضرب
4: صواريخ
3: عادي بنفس الوقت.
4: عشان اللي ما مات بالكيماوي يموت بالقصف،
3: ممكن ممكن تشتيت يعني. نعم. كمان استهدف الخان بأربع غارات أربع صواريخ، وكان في منهم الصاروخ محمل بغاز السارين. مع الوقت سمعت زميلي أول مستجيب للضربة كانت في الحي الشمالي، قال في شيء غريب يعني انه بالحاره بلش انه بده يغمى او يفقد وعيه، كان اول تحذير من بشار دده وهلق هو شهيد استشهد بضربه. لذلك كان شيء تحدي جديد وصعب مثلا. ورحنا على المكان وثقنا ونصبنا حتى اغلبه مشان نساعد وننقذ الناس. الشيء انه مثل ما قلت لك توقيت الاستهداف كانت العالم نايمي، حجم الضحايا كان كبير، كان مصابين يعني بالغازات السامة تقريبا اكثر من 500 اللي استشهدوا في هذاك اليوم اكثر من 100. التعامل مع هاي المجزرة كان صعب مثل الأول شيء لأنه غازات سامة، لأن البيوت مسكرة والناس في قلبها نايمين، وفوق كل هيك استهدفونا يعني استهدفونا ونحن عم ننقذ. هاي أول شيء كنا نجمع الأهالي والمصابين بساحة المركز.
4: هو سؤالي كان عندكم هاي الخبرة باستهدافات الكيماوي، كيف راح يتم إنقاذ الناس، تعامل مع الوضع وضع هي الخطورة يعني؟
3: كان في من فريقنا بعض الأشخاص متلقين تدريبات استجابي لأنه ما كان شيء جديد، كان ضربنا قبل بغازات سامي بكلور استهدف سواء منطقة خان شيخون مناطق ريف حما كان مستهدفنا قبل. كان في عنا فريق مدرب لكن عدد قليل، اي لكن كان السارين جديد يعني، اي وحجم الضحايا كمصابين وشهداء كان كبير كتير. المؤازرات يعني اجتنا من كل مناطق ادلب وريف حلب مشان يساعدونا، لكن كنا نقدمه انه نحاول نغسل تنزيل التلوث بس عن الناس وننقلهم للمشافي البعيدة، لان المنطقة يعني كمان انضربت بالكيماوي ولسه استمر غارات طيران تاني، والضحايا اللي كنا عم نجمعهم بساحة المركز مشان يجوا اهلهم يتعرفوا عليهم بهداك اليوم رجع استهدفنا الطيران، يعني بعد ما قتلهم بالكيماوي رجع ضربنا بالمركز، ضربنا تقريبا بأكثر من 13 غارة جوية يعني كان في شهداء، رجع كمان فوق الموت بالكيماوي رجع استهدف
4: قصف المركز اللي أخذين عليهم الشهداء والمصابين
3: أي بصواريخ فاغية.
4: وين كان المركز؟
3: المركز كان على أطراف مدينة خان شيخون، هو كنا عاملينه ضمن مغارة طبعا السبب أنه لجأنا للحفر ضمن الجبل لمركزنا لأنه ما عاد نحسن فوق الأرض أنه يكون مركز للدفاع المدني. طبعا نحن من العام 2015 لانتصرت الثورة المركز كان أو 2019 وقت خرجنا من مدينة خان شيخون احتلتها قوات النظام البائد، كان مراكزنا كلها هي حفر
4: تحت
3: ضمن
4: الأرض.
3: جبل
4: نعم.
3: تحت الأرض
4: نعم.
1: بالتأكيد هي العملية عملية بحث، أيضا هي عملية صعبة ودقيقة. فرقنا تعمل لا تزال على نفس السوية كما كانت بالمرحلة القبلة، هناك مئات العائلات تبحث عن أفراد من أسرها عن أبنائها، العملية مستمرة بنفس السوية وبنفس عملية البحث والإنقاذ. عملية البحث والانتشال أيضا مهمة، فرقنا لا تزال تبحث تحت أنقاض المباني المدمرة عن جسامين لمفقودين لكي تسلمهم لزويهم وتدفنهم.
6: عين الحقيقة.
4: انتقلت من سنوات القصف والحرب إلى كارثة الزلزال، ما الذي كان مختلف في طبيعة العمل؟
3: كارثة الزلزال كانت شيء مختلف. أول شيء شيء أول مرة بنستجيب له، وتاني شيء إن الدمار كان واسع على مناطق واسعة كتير يعني.
4: نعم.
3: جميع المناطق كانت بريف إدلب بالغربي والشمالي
4: حتى الدولة المجاورة لنا اللي ممكن كانت تساعد كان فيها دمار
3: مساحات واسعة. نعم. يعني جميع المناطق اللي كنا بنشتغل فيها هي تأثرت وتدمر فيها بسبب الزلزال، قطع الاتصالات، الكهرباء كان، وعبين ما تواصلنا بين بعض جمعنا حالنا كان الصدمة كبيرة والاستجابة كبيرة
4: مفاجئ. نعم.
3: أي الشيء هو كان يعني مثل قصف لكن قصف دمار شامل فينا نقول ليش؟ لأني الدمار كان في كل مكان، ورغم هيك يعني كان مع الساعات الأولى بدأنا استجابة على أن حال الطوارئ وبلشنا جميع فرق الدفاع المدني كانت نزلت على الميدان وبلش العمل وصار الناس تساعدنا حتى هيك برقم قياسي. يعني هو الشيء العظيم انه التكاتف اللي كان الناس والاهالي والجمعيات والمنظمات المحليه حتى هيك اجتمعنا كلياتنا سوا قدرنا يعني انه ننقذ عدد كبير من الناس وننهينا عمليات البحث والانقاذ يعني بوقت زمني قصير كتير اللي هو كان تذكر أسبوع، وهذا كان يعني شيء قياسي.
4: نعم.
3: مقارنة بكارثة وقتها بتصير بدولي وأن هي الدولة هاي لحالة وهي بدون مساعدة يعني من أي حدا.
4: نعم. بعد 11 عام من العمل الميداني لما ترجع لأرشيفك شو بتشوف؟
3: اليوم وقت بنرجع للماضي بنزعل، بنزعل على الضحايا والرفقاتنا واللي فقدناهم، بنفس الوقت منشوف انه لازم نستمر لحتى اني ناخذ مثل ما بيقولوا العدالة، نحصلها للناس اللي خسرت أولادها وأطفالها، للناس اللي خسرت أطرافها، للعيال اللي اليوم بدون معيل بسبب هاي الجرائم اللي صارت. الحمد لله يعني إنه في ناس هلأ مستمرين في هاي المسارات مشان تحصل حقوق الناس اللي خسروا أولادهم، ومشان كنا قدمنا شيء لرفقاتنا الشهداء ولوطننا، يعني انه الامان لانها كانت كبيره فيها ارواح ناس واطفال وابرياء كثير يعني خسروا حياتهم بالقصف وبالهجمات، وفي عيال اليوم بدون معيل لانه راح المعيل الى هو كان عم ينقذ او هو كان ضحيه تحت القصف. وقال هي واجب اليوم على كل اهلنا السوريين انه نكون جنب بعض، لنكون بجانب هدول الناس، ولحتى نحصل العدالة لأهل الضحايا. نعم. وأهل الناس اللي فقدوا أرواحهم.
4: نعم. بدي أسألك أستاذ حميد، كيف كنت تتعامل مع فكرة انه الشخص اللي عم تشتغل معه الآن وهو إلى جانبك ممكن ما يكون موجود بكرة؟
3: هلا هاي عشتها أنا. الشخص اللي كان يشتغل معي يعني مو معي اليوم. هي بدأت من بداية الثورة، كان ابن عمي.
4: نعم.
3: محمد زاكي شهيد، وكان مقاتل، كنا عايشين سوا بالفترات الأخيرة، كان في معارك لتحرير مدينة خان شيخون، هو مو معي اليوم، استشهد يعني خلال أحد المعارك، وبعد أنس دياب كمان. أنس دياب كان متطوع كمان إعلامي بالخوز البيضاء، كمان كنا على طول سوا واستشهد ومو معي اليوم.
4: الله يرحمه.
3: هاي الفكرة بلشت من أول الثورة وقت استشهد محمد زاكي، واستمرت مرافقتنا خلال سنوات الثورة. يعني الشباب نحنا كنا مثل عيلة ضمن المراكز، ونطلع على الاستجابة نرجع ناقصين. هاي مركزنا بوقت كنا بمنطقة خان شيخون، 10 شهداء استشهدوا خلال نحن العمليات الاستجابين، كنا رايحين الفريق كامل على المكان نرجع، كنا شايلين 2 منهم شهداء أو 1، أحيانا نكون في مصابين. أنس نصيب أكثر من مرة، كنا مثلا بالاستجابة يرجع يستهدفنا بنفس المكان، طلع على أنس لاقي منصاب. وبعد بالأخير
4: كم مرة أصيب
3: استشهد؟
4: أنس
3: أصيب 2، أصيب بقصف استهدفنا، استشهد ب 2019 بالشهر 7/21/7 قبل ما قوات نظام البائد تحت المدينة خان شيخون. الإصابات اللي تعرض لها أنس مرة بالكيماوي كمان وقت استجبنا للهجمات الكيماوي، كنا عم نوثق بمكان بالحي اللي صار عليه الاستهداف. بعد ما رجعنا بدأت الأعراض تظهر على أنس، أعراض الإصابة. كان هو عبد القادر البكري، في عبد قنطار، دول بتذكرهم كمان، كلهم تعرضوا لحالات إصابة بالغازات السامة. وفي منهم يعني وصل لدرجات إصابة عالية، تم نقله لمشافي خارج سوريا. مرة أنس كنا باستجابة لقصف على أطراف مدينة خان شيخون، كمان كان في حريق كبير ضمن معمل إنتاج مواد غذائية، كان في شاحنة عم تنحرق، وأثناء الفريق هو عم يطفي النار رجع استهدفنا بقصف عنقودة.
4: طيب سؤالي هون، كم مرة وصل لأهلك خبر أو لرفقاتك أنه حميد قطيني استشهد؟
3: هلا أكثر من مرة، لأنه كان يخبره مثلا أهلي، أو يصير كيف بدي أقول أنه نصير خارج الاتصال أو التغطية. أول شيء ما كان في عنا اتصالات، ما في انترنت، من كثير من الحالات مثلا نضيع بعض.
4: نعم.
3: اي عبين ما نرجع نلم انه هون يصير في شكوك انه حميد في شيء.
4: كيف كان تعامل اهلك مع عملك، يعني انت بالذات بهذا الخطوره، بهالخطوره انت يوميا، يعني اذا كان ما في استجابه حيكون لمره وتنتين وثلاثه بنفس اليوم حتكونوا متواجدين بالميدان، ان كان كمنقذ ولا ان كان كاعلامي وموثق؟
3: كان خوف وقلق، يعني الام يمكن أكثر شيء كانت أمي بتخاف، بتضل مشغولي مشغول بالها لحتى تخلص وارجع اني افتح نت بالمركز بعد الاستجابات ونقول لها انا بخير. هاي الحالة كانت عايشتها يعني تخيلي انت مثلا طول السنوات انه خلص كل استهداف بدي ضل مشغول بالها الاهل انه لحتى نرجع ونطمن عنها. طبعا هاد انا مو بس انا, هاد الواقع اللي
4: كل اللي
3: ايوه كل اللي كانوا عم نعيش سواء كانوا اعلاميين او منقذين
4: او حتى مدنيين يعني
3: بالنهايه مدنيين كمان المدنيين كمان كانوا كتير انه في ناس تطلع معنا وتساعدنا. اي هذا عشناه كله لكسوريين وسبب يعني هاد كمان تعب وارهاق نفسي
4: نعم
3: واللي أثر كمان على الصحة بكتير من الحالات يعني يصير أمراض عصبية وهي ناتجة عن هذه الحالات
4: عن التوتر الدائم والخوف الدائم على يعني بالنهاية كل كان موجود بالشمال السوري كان إذا طلع ابنه أو أخوه أو زوجها أو راح على منطقة تانية فخلص بتقولي يعني يا برجع يا ما برجع
3: كل الوقت
4: حميد القطيني بعد سنوات كنت فيها خلف الكاميرا أمام الموت وبعد أن فقدت زملاء وأصدقاء وعاينت مجازر وكوارث أيضا. لو طلبنا منك اليوم تختصر كل هاي السنوات برسالة واحدة لمين رح تكون هاي الرسالة وشو رح تقول؟
3: بالنسبة للسنوات اللي عشناها هاي السنوات كانت صعبة كتير ولكن انتصرنا في الأخير يعني لهيك الأمل يعني بيولد من الألم. النصر هو استمرار لعملنا كل مين كان في مجاله سواء كان مقاتل أو معلم أو منقذ أو إعلامة أو شيء. هي الجهود كلها اتحدت وشكلت النصر وهو الطريق اللي كنا ماشيين فيه وكان يعني مثل وصية رفقاتنا الشهداء أنه نستمر نقدم لوطننا ونساعد ونضل حتى نحصل النصر. الحمد لله اليوم حصلناه ومستمرين يعني مستمرين لحتى نرجع نعمر الدمار الكبير اللي في سوريا
4: إن شاء الله. بدي أتشكرك جزيل الشكر أستاذ حميد قطيني المتطوع والإعلامي بالخوذ البيضاء خلال فترة الثورة السورية على هذا الوقت اللي أعطيتنا إياه وهذا السرد لنحافظ على سردية الثورة وعلى هاي الأيام اللي مرقت أنتم شاهدين على الحقيقة بالنهاية. بدي أتشكرك جدا وعلى وقتك اللي أعطيتنا إياه.
3: يعطيك العافية.
4: الله يعطيك ألف عافية أستاذ حميد. ربما تنتهي المقابلة متابعينا لكن بعض الحكايات لا تنتهي بانتهاء الحديث عنها. خلف كل صورة وثقها إعلامي في سنوات الحرب كان هناك إنسان يقف في مكان خطر وخلف كل اسم إعلامي رحل هناك عائلة تنتظر ورفاق يتذكرون وأرشيف يحمل جزءا من حكاية وطن. عبد الحميد القطيني لم يكن مجرد مصور أو موثق للحدث، كان واحدا ممن وقفوا في قلب الخطر ليقولوا هذا ما حدث هنا. واليوم بعد كل تلك السنوات تبقى مسؤولية الحقيقة أكبر من الصورة نفسها، أن نحفظ الذاكرة وأن نبقي أسماء الذين رحلوا حاضرة وأن لا تسمح الأيام بأن تتحول المأساة إلى أرقام بلا وجوه. من عين الحقيقة نترككم مع سؤال لا ينتهي بانتهاء الحلقة، ماذا يبقى من الحقيقة إذا لم يبقى من شهد عليها من يرويها؟ كنت معكم في عين الحقيقة مرح الطه. عين الحقيقة.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: سلام معلم.
1: وعليكم السلام عود.
0: شغلت لي بالي معلم، ليش قلت لي الحقني عجنيني وما رضيت تحكي معي بالبيت؟ خير شوفي؟
1: لأنه الحكي اللي بدي إلك إياه ما بتتحمله الحيطان. اسمع، بكرة عنا نقلة محرزة وبدها تركيز على 24.
0: جاهزين معلم.
1: لازمنا واحد ثالث، بس بدي إياه يكون مرتب ونظيف.
0: الله يفك سجنك يا منقول، كان عز الطلب.
1: ولك قاعود عنك كفشها، عم قلك مرتب ونظيف.
0: طيب ما بدي افهم شو النقلة معلم.
1: تنكتين زيتون يوناني ومسجلتين وثلاث تلفزيونات.
0: ولي كلهم نقلة واحدة؟
1: اختصر وشغل لي مخك. اسمع، ابن اختك يلي شفته معك هذيك اليوم شو وضعه؟
0: معلم قلت لك وقتها انه هذا مخرج، حالتهم تعبانة وابوه ميت وعم عيش اخواته.
1: لك انا مشان هيك عم اسالك عنه، منكسب فيه حسنه ووش جديد.
0: بعدين هلا مو فاضي معلم، عنده فحص بالجامعه. بعدين هو جبان مو خرج.
1: ولك انا اللي بعرف مين خرج ومين مو خرج.
0: لا يا معلم، انت بتعرف انه انا خدامك وراح يفيدك، يعني راح بستكتر عليك ابن اختي.
1: اختصر، هلا بالبيت ما بتاخذ وبتعطي مع وليد بنوب، فهمت؟
0: امرك معلم. شو قررت منشان النقلة؟ مين راح تاخذ؟
1: انت جهز السيارة والعدة وما عليك، الحقني بعد 5 دقائق.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا عيني شو هالحماية هي؟ أكيد حماتك بتحبك. يلا ماما عود على الكرسي وخذ صحن. يلا.
2: كيفك بابا؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
2: شو استلمت شي شغل جديد؟
0: لا لسه.
2: ليش ما في شغل؟
0: بلا في بس
1: بده يرتاح لشي يومين.
2: ايوه. وشو راح تساوي؟
0: بشو؟
2: بشغلك مستقبلك يعني بدك تضل هيك بتشتغل بالورشات؟
0: ما بعرف.
2: لك مين بيعرف؟
0: ايه سيدي دايما اشبعنا.
1: يو ابو جمال الحق معك بس جمال هلا متأزم شوي.
2: وليش بقى؟
1: ابن جيراننا وليد سافر من كم يوم ولا تنسى انه رفيقه الوحيد.
2: ايه ولوين سافر التالي؟
1: سافر يشتغل برات البلد وجمال كان متعلق فيه كتير وكان حابب يسافر معه.
2: ايه
1: والباقي عندك ابو جمال؟ ما حكينا بهالموضوع انا وياك قبل هالمرة؟
2: حكينا بس لأمتى بدها تدوم هالحالة؟ من وقت ما طلع من الجيش هو عطال بطال ولك عملنا بيه الطريقة لحتى اقنعنا صالح انه يجربه عنده بالبيت بالديكور وجربه الرجال وما قصر ووافق انه يصفه عنده بالشركة. فشو عم نستنى؟
1: كم يوم بس وما بصير إلا اللي بدك يا
3: بابا. تشرب شاي؟
2: انت شو رأيك؟
3: اذا ما عصب بلاش شاي.
2: وانت شلو شايفتيني؟
3: انا شايفتك انك حابب وشايفة ماما ما لحابة وانا بعرف انك بتحب اللي بتحبه ماما وانا بحب يلي بتحبه ماما كمان. بقى ما قلت اللي بتحب تشرب شاي؟

0: بدك ما تأخذني كعود، عم تقل عليك.
1: لا يا بضاي، لك انت ضيفنا والضيف يكرم.
0: والله باي انت هالضيافة طولت يا قاعود.
1: طيب وشو ناوي تسعي بلا مؤخزة؟ هي صاحب المكتب وسكرته الحكومة محله مثل ما عم تقول، وعالبيت مالك ناوي ترجع. طيب شو ناوي تساوي؟
0: المعلم قالك تسألني هالسؤال ما؟
1: لا والله، وعا المعلم أصلا إذا دري إني سألتك هيك سؤال بيسود عيشتي، بس أنا والله عم بسألك لأني حبيتك وصار في بيناتنا خبز وملح. لا يا وليدة، واعتبر السؤال هذا إنه ما كان.
0: ولا يهمك ولا يهمك قاعود، سأل مثل ما بدك، أصلا ما عاد في شيء يتخبى.

0: يلا بدكم شي؟
1: سلامتك بابا، بس لا تتأخر، أنا رح ضل أدرس لحتى تجي.
0: الله يفتح عليك وينجحك ويرضى عليك. بدك شيء أم وليد؟
1: لا أبو وليد، بس خبز.
0: حاضر، يلا خاطركم.
1: مع السلامة بابا، الله معك.
0: صحيح، بالنسبة لأجار البيت
1: شبو؟
0: سلامتك، شبك ناقصتي؟
1: لا ما في شيء، بس شبو أجار البيت؟ حدا قال لك شيء؟
0: على شو عم تحكي؟
1: ما في شيء، سلامتك.
0: مبارح ما قبضونا بالأوتيل، ويمكن اليوم ما يقبضونا كمان، لأنه المحاسب أخذ إجازة بهاليومين. بس نقبض بجيب لك الإجرة.
1: بسيطة، مو مشكلة، ما حدا لاحقنا.
0: هلأ كم شهر صاروا من جديد؟
1: شهر، وهي التاني، ما له معنى غيرهم. ليصيروا 6 شهور ومنعطيهم مثل العادة.
0: والله هل أبو رمزي بيحير يلي عمره ما احتار.
1: ليش شبو؟ حكى معك شي؟
0: ما حكى معي شي. شبك انت اليوم؟ أوقات بحسه خبيث وشيطان وبيخوف، وأوقات بيطلع منه حركات ما في أخ بيساويها مع أخوه. يعني هالعمل يلي عم يعمله معنا من وقت ما ضعفت، إنه بياخد إجرة البيت بعد ما يمضى الوقت، بعمره ما صاري.
1: إيه كمان لا تنسى بابا إنه وافق على هالمبدأ بعد ما رفع الإجرة 500 ليرة، يعني صار ياخد سعر ما حدا بيحلم فيه.
0: ليش في حدا بيقدم لحدا خدمة ببلاش؟ وإذا التقى بيقولوا عنه أجدب. يلا سلام.

0: ما عم تفوت لعقلي وما عم بقدر اقتنع باللي صار.
1: ما كان هذا أملي فيك يا وليد.
0: طيب إذا فرضنا إنه أخذ جوازه قبل ما يلقوا القبض على صاحب المكتب، كيف طلع بالجواز من المطار والرجال طلع محتال ومزور؟
1: ما بصدق ولا يمكن اقتنع إنه وليدي سافر بيوم من الأيام وما يودعني. معقول؟
0: مو معقول أبدا، ولا يمكن صدق. أكيد في إنا بالموضوع. أو لا لا لا لا. طيب وين بده يكون؟ مو معقول أبدا.
1: صار كل شي معقول، ما في شي مطلق. فعلا فعلا الإنسان كائن متغير ولا يمكن الثقة التامة بالمتغيرات.

0: وطوال الطريق ما عاد شفت بعيوني، صرت سوء البراد وكأنه على عيوني ضباب. هلكني هلكني، وكل ما أقول له يا أخونا البيت صباطك يقول لي شوب يا أخوي، صار لي يومين ما شلحته من رجلي، ضاق خلقي منه. عم قلك بتصير معنا كل نهفة على هالخط بتموت ضحك.
1: ايه سيدي عدنان، إلك ولا للديب؟
0: يا سيدي الديب أحسن لك، بيركض أكتر.
1: ايه سيدي، في مشروع مكتب ديكور، فشو رأيك تموله؟
0: أنا مفكر أنه الديب بيركض أكتر، تاري أنت ألعن من الديب. بدك تورطني وتروح لي هالقرشين اللي بدي أتجوز فيهن؟
1: هلا اسمع مني.
0: لا يا حبيبي، لا بدي اسمع ولا بدي أتورط. أنت اسمع، أنا جايب لك مشروع بيعجبك.
1: هات لشوف.
0: شو رأيك بكم يوم على البحر؟ آكل شارب نايم أحلى رواق، وما بتدفع ولا قرش.
1: شلون بقى؟
0: أنت بدك عنب لما بدك تتغالظ على الناطور؟
1: لا لا بدي عنب.
0: عظيم، قوم
1: من هلا.
0: يلا جدبها هلا بالليل، قوم بدي اطلع سلم على أبوك، هلا بيفضحني.

0: أنا من كم يوم قال لي أبو رمزي إنه بدكم تتركوا البيت وبده يأجرني إياه، صحيح بدكم تنتقلوا؟
1: ماما شو صار دي؟
2: لا ما في شيء. ليش؟
1: شايفتك مالك على بعضك.
2: ليش ماني على بعضي؟ شوفي شبني.
1: لا ما في شيء، سلامتك. أكيد في شيء عم تخبي علي. يا الله، طيب لأنت بتضل تعتبرني صغيرة وما تشاركني بهموما؟ طيب أنا شلون بدي صارحة كمان؟ ما كان لازم الحي اللي صار بيني وبين محمود مشان تكون بالصورة واستشيرها؟ ماما
2: نعم.
1: أنا بدي أقول لك شغلي.
2: أنا فايتي نام، تعبانة كتير. تصبحي على خير.

اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بالعناوين بعد الفاصل.
1: بحضور الرئيس أحمد الشرع توقيع اتفاق إطاري لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية.
0: سوريا تشارك في جلسة مشاورات تقنية في مركز فيينا الدولي حول المختبرات السرية وإدارة المواد الكيميائية.
1: في النشرة أيضا، وزارة العدل تطلق مبادرة نخبة قضاة المستقبل لتأهيل واستقطاب الكفاءات القانونية. معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وأحمد شحادة، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. من العناوين إلى التفاصيل.
0: أهلا بكم. بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع تم اليوم توقيع اتفاق إطاري لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية، وذلك خلال فعالية الاستثمار في سوريا والمشاريع المنطلقة في المنطقة أو المنعقدة بقصر الشعب في دمشق. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: في خطوة جديدة تنسجم مع رؤية التحول الاقتصادي في سوريا، تمت اليوم بحضور الرئيس أحمد الشرع مراسم توقيع اتفاق إطاري لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية، وذلك في قصر الشعب بدمشق. ويعتبر هذا الاتفاق استكمالا لسلسلة من المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية التي تسعى من خلالها الحكومة السورية لتنشيط اقتصاد السوق الحر وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بهدف رفع حجم الناتج المحلي والاعتماد التام على الاستثمار بدلا من المساعدات. كما تتركز أهمية الاتفاق الذي أبرم بين وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة من جهة، وشركة إيجل هيلز الإماراتية في هدفه التنموي الذي يتناسب مع توجهات التنمية العمرانية وإعادة الإعمار في سوريا، حيث يركز الاتفاق على إطلاق مشاريع كبرى للتطوير العقاري وإنشاء مجمعات سياحية حديثة، منها مشروعات لال دمشق العقاري واللاذقية السياحية. وفي السياق، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن التوقيع على هذا الاتفاق هو محطة مهمة من مسار إعادة الإعمار السورية الجديدة، محطة لا تقتصر على توقيع اتفاقية وإطلاق مشروعين، بل يعبر عن انتقال حقيقي من مرحلة الرؤية والتخطيط إلى مرحلة الشراكة والتنفيذ، مشددا على أن ما تحقق لليوم ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة عمل مؤسسي متواصل.
3: هذا التوقيع اليوم هو نتاج عمل تقريبا من 8 إلى 10 أشهر من العمل المتواصل بدأوه في النقاشات القانونية والفنية لهذه المشاريع ولهذا الإطار. طبعا الإطار مبثق عنه مشروعين، لكن هو سيمتد إلى عدة مشاريع أخرى اليوم اللي هني جاهزين للتنفيذ بعد أشهر قليلة، 4 أو 5 أشهر، وهذول المشروعين راح يدخلوا في التنفيذ مباشرة، باقي استكمال الدراسات الفنية وبعض الدراسات التفصيلية للمشروعين.
2: وزير السياحة من جهته أكد أن الاتفاق الإطاري يسعى لإرساء نموذج للتعاون وتطوير تجمعات عمرانية وسياحية متكاملة ومستدامة، وقيمته بما يمكن أن يفتحه من فرص للناس وما يقدمه من إمكانات لتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين حياة المجتمعات في المناطق التي تحتضن هذه المشاريع. تباعاً، تتجاوز سوريا المعوقات التي وقفت عقبة بوجه مسار التنمية الاقتصادية بفعل السياسات التدميرية التي انتهجها النظام البائد، وترنو نحو المستقبل بإرادة التحدي في بناء سوريا الجديدة بمؤسسات تنموية ناهضة توازن بين متطلبات التنمية وحماية المصلحة العامة وجذب رأس المال والخبرات.
1: شارك وفد من الجمهورية العربية السورية برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد في جلسة مشاورات تقنية حول المختبرات السرية وإدارة المواد الكيميائية بحضور خبراء ومسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا. وجرت الجلسة في مركز فيينا الدولي VIC، وناقشت آليات التحقيق في تلك المختبرات وتفكيكها وتطوير الإجراءات والأدلة الجنائية إلى جانب سبل التعامل الآمن مع النفايات الخطرة.
0: أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإحداث غرفة صناعة إدلب، وذلك في إطار تعزيز دور الغرف الصناعية وأهميتها في دعم هذا القطاع. وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها أن القرار يأتي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في المحافظة وتعزيز تنظيم القطاع الصناعي وتمثيل الصناعيين بما يسهم في تحسين الإنتاج والاستثمار.
1: أطلقت وزارة العدل مبادرة نخبة قضاة المستقبل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأهيل والاستقطاب المبكر للكفاءات القانونية ورعاية الطلبة المتفوقين في كليات الحقوق والشريعة والقانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور إبراهيم الحسون بحضور عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش ورئيس قسم القانون والأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق الدكتور عبد الرحمن السعدي.
0: برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة وبمشاركة 12 دولة وأكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية، تنطلق على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثانية من معرض تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026 الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 من تشرين الأول المقبل الحالي، وتنظمه شركة جلوفينت لتنظيم المعارض والمؤتمرات. وأوضح مدير الفعاليات والمشاريع في شركة جلوفينت صلاح عزيزية أن المشاركة السورية في المعرض واسعة تترافق مع تواجد رسمي وحكومي مميز في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعرض وحضوره المتنامي على خارطة الفعاليات التقنية في المنطقة.
1: وفي خبرنا الأخير، بحث المدير العام للمؤسسات السورية للحبوب حسن محمد العثمان مع شركة أوبيل التركية إنشاء صوامع معدنية جديدة لتخزين الحبوب في عدد من المحافظات السورية، وذلك بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن. وذكرت المؤسسة أن الاجتماع الذي عقد في مبنى المؤسسة تناول مقترح إنشاء 15 صومعة معدنية في محافظات حلب وإدلب والحسكة والرقة وحماة ودير الزور بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 250 ألف طن، على أن تدخل الخدمة خلال موسم 2026 لاستقبال محصول القمح.
0: وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المحلية، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. بحضور الرئيس أحمد الشرع توقيع اتفاق إطاري لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية. سوريا تشارك في جلسة مشاورات تقنية في مركز فيينا الدولي حول المختبرات السرية وإدارة المواد الكيميائية. وكان في النشرة أيضا، وزارة العدل تطلق مبادرة نخبة قضاة المستقبل لتأهيل واستقطاب الكفاءات القانونية.
1: أيها الأكارم، تلكم كانت نشرتنا لهذه الفترة، فتقبلوا تحياتي معديها من منظومة الأخبار. كنا معكم في التقديم وليد يونس وأنا أحمد شحادة، وتحية الإخراج من مرفت العبدالله. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
2: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: هناك من يحبك ويتمنى أن يراك بصحة أفضل. أقلع عن التدخين من أجلك ومن أجلك.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.
1: توفنا في الجزء الثاني بين أمثال العرب وقصص التاريخ وأشعار المعلقات ومكاسب الأسواق وأنساب السلالات، نصل اليوم إلى السؤال الأكبر والأعمق، السؤال الذي وجهه القرآن الكريم لعقل الإنسان منذ أكثر من 14 قرناً: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
2: لم يكن هذا التوجيه الإلهي لمجرد التأمل الظاهري، بل كان دعوة صريحة لاكتشاف هندسة خلقية معجزة، كائن صمم خصيصا ليتحدى القفر ويقهر الظروف المناخية الأشد قسوة على وجه الأرض.
1: فإذا تأملنا رأس الجمل وحده وجدنا حصنا متكاملا ضد العواصف الرملية، فالعينان مزودتان بصفين من الرموش الطويلة والكثيفة التي تعمل كالمصفات، إلى جانب جفن ثالث شفاف يمر على العين ليمسح الذرات دون أن يعوق الرؤية. أما الأنف فيمتلك فتحتين طويلتين محاطتين بعضلتين دقيقتين تمكنانه من إغلاقهما تماما أثناء الهبوب لحماية الرئتين من دقاق الرمال.
2: ولم تقف الهندسة الربانية عند حمايته من الغبار، بل امتدت لتشمل قدرته على التغذية وسط القفر، فشفتاه الشاقتان والمشقوقة، وبطانة فمه السميكة المغطاة بالحليمات الصلبة تمكنه من التهام الشوك الصحراوي الحاد والنباتات القاسية دون أن يشعر بألم أو يصاب بجروح.

0: أما إذا انتقلنا إلى وسائل الحركة فإن خف الجمل يمثل تحفة هندسية ميكانيكية، فهو ليس حافراً صلباً كالحصان، بل وسادة عريضة مرنة تتمدد عند ملامسة الأرض فتوزع وزن الجمل الثقيل على مساحة أكبر، ما يمنعه من الغوص في الكثبان الرملية الناعمة ويمنحه ثباتاً استثنائياً يسير به آلاف الكيلومترات.
1: ثم تأتي مشية الإبل الشهيرة، حيث تتحرك الأطراف على الجانب نفسه بالتتابع في حركة متهادية، وهي الحركة التي تمنح الراكب ذلك التمايل المنتظم والشعور بأنه يعبر بحرا متلاطما من الرمال، حتى التصق بها لقبها الخالد سفينة الصحراء.
0: وحين يبرك الجمل على الرمال الملتهبة التي قد تتجاوز حرارتها 70 درجة مئوية، لا تحترق أحشاؤه ولا تؤذيه الحرارة، فقد زود بالثفنات، وهي وسائد جلدية قرنية شديدة الصلابة موزعة على الصدر والركبتين والمفاصل، تعمل كعوازل حرارية وممتصات للصدمات ترتكز عليها جثته الثقيلة أثناء البروك والقيام.
1: ولكن كيف يحمي الجمل هذا العقل والدماغ الحساس من الاحتراق والارتفاع الشديد في حرارة الجسد أثناء الظهيرة؟
0: هنا تتجلى واحدة من أبهى معجزات الهندسة الحيوية، إذ يمتلك الجمل أسفل دماغه شبكة شريانية وريدية معقدة تعرف بالشبكة العجيبة. يمر الدم الشرياني الساخن المتجه إلى الدماغ بمحاذاة الدم الوريدي القادم من الأنف والمبرد بفعل الهواء المستنشق، فيحدث تبادل حراري مستمر يبرد الدم المتجه للدماغ بمقدار 4 درجات تقريبا، ما يحمي المراكز العصبية والدماغية من أي صدمة حرارية قاتلة.
1: تلك هي الهندسة الظاهرة، ولكن كيف يواجه الجمل معركته الداخلية مع العطش والحرارة؟ وكيف يستطيع البقاء أسابيع دون قطرة ماء واحدة؟

0: لطالما ساد اعتقاد خاطئ بأن الجمل يخزن الماء في سنامه، لكن الحقيقة العلمية أكثر إعجازاً، فالسنام ليس إلا مخزناً هائلاً للدهون، وحين يقل الغذاء والماء يقوم جسد الجمل بأكسدة هذه الدهون كيميائياً لينتج منها ماءً متبلوراً وطاقة حيوية تبقيه حياً في أحلك الظروف.
1: ولعل أعجب العجائب الفيزيولوجية تكمن في خلايا دمه الحمراء، فبخلاف بقية الثدييات ذات الخلايا الكروية، تتميز خلايا دم الجمل بكونها بيضاوية الشكل ومعززة بمرونة فائقة. هذا الشكل البيضاوي يسمح للدم بالتدفق والسريان بسهولة حتى عندما يمتنع عن الماء وتزداد لزوجة دمه، مما يحميه من السكتات والجلطات.
0: وحين يجد الجمل الماء بعد طول عطش يستطيع شرب أكثر من 100 لتر في دقائق معدودة دون أن تنفجر خلايا دمه، إذ تتمدد خلايا دمه الحمراء البيضاوية إلى نحو 200% من حجمها الطبيعي لتستوعب هذا التدفق المائي الهائل.
1: كذلك ابتكر جسده نظاما فريدا لترشيد المياه، فهو لا يعرق بسهولة، بل يغير درجة حرارة جسده بين 34 درجة في الصباح و 41 درجة في الظهيرة، فيمتص حرارة البيئة دون أن يستنزف سوائله بالعرق.
0: أضف إلى ذلك كليتيه ورئتيه العجيبتين، فالرئتان تكثفان بخار الماء مع الزفير وتعيدانه للجسد، بينما تستخلص الكليتان كل قطرة ماء متبقية لتكون فضلاته في أضيق صورها جفافا، محققة أعلى كفاءة لإعادة التدوير في الطبيعة.
1: لكن المعجزة الأكبر تكمن في معمله الهضمي الفريد، الذي يحول الأشواك والنباتات اليابسة إلى مصدر حقيقي للطاقة والدم والحليب الناصع.
0: تصنف الإبل علمياً ضمن أشباه المجترات، لأن معدتها تتكون من 3 حجرات رئيسية بدلاً من 4، وفي حجرة الكرش الأولى تعيش الملايين من البكتيريا المتخصصة التي تفرز أنزيمات قادرة على تفكيك مركب السليلوز واللاتنين الصلب وتحويله إلى أحماض دهنية طازجة تمتصها أمعاء الجمل كوقود.
1: ومن أعجب أسرار هضمه قدرته المدهشة على إعادة تدوير مركب البولينيا اليوريا، فبدلا من طرحه خارج الجسد عبر البول، يعيد جسم الجمل توجيهه من الدم عبر اللعاب إلى الكرش مجددا، لتستخدمه الميكروبات لبناء بروتينات حيوية جديدة يستفيد منها الجسم.

0: ومن هذا المعمل الكيميائي العجيب الذي يفكك الأشواك والألياف الميتة تولد واحدة من أعظم الهبات التي قدمتها الإبل للإنسان، الذهب الأبيض ألبان الإبل. ففي البيئة القفر التي شحت فيها النباتات الطبية وموارد العلاج، وجد البدو في ألبان الإبل وقاية وشفاء، حتى أطلقوا عليها دواء السقيم، مستندين إلى تجارب ميدانية أثبتت بركتها قبل أن توجد المختبرات الحديثة والتحاليل الطبية.
1: ولم تقف الاكتشافات عند هذا الحد، فحين وضع العلم الحديث حليب الإبل تحت المجهر، جاءت النتائج الطبية لتؤكد صحة تلك الفراسة التاريخية. فقد أثبتت الدراسات أنه يضم نسبا فائقة من فيتامين سي تتجاوز 3 إلى 5 أضعاف حليب الأبقار، إلى جانب غناه بالحديد والزنك والكالسيوم وقلة نسبة الدهون الضارة فيه.
0: ولعل الميزة الأكبر والأكثر إعجازاً هي خلوه التام من بروتين البيتا لاكتوغلوبولين، وهو البروتين الرئيسي المسبب لحساسية الألبان، ما يجعله بديلاً آمناً ومثالياً لمن يعانون من حساسية الحليب التقليدي، فضلاً عن احتوائه على مركب بروتيني شبيه بالإنسولين يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم.
1: إنه حليب لا يكتفي بمنح الغذاء، بل يقدم وقاية مناعية فريدة. ولكن الغريب أنه لا يفسد سريعاً في حرارة الصحراء القاسية كما يحدث مع حليب الأنعام الأخرى.
0: بالفعل يا صديقي علاء، والسر يكمن في احتوائه على تركيزات عالية جدا من الإنزيمات البروتينية المضادة للبكتيريا، مثل إنزيم اللاكتوفيرين واللاكتوبيروكسيداز. هذه المركبات الحيوية تعمل كخط دفاع طبيعي يمنع تكاثر البكتيريا الضارة، ما يبقي الحليب طازجا وصالحا للشرب وللعلاج لعدة أيام متتالية دون الحاجة لتبريد.
1: ولم تقف الاكتشافات عند هذا الحد، بل وصلت إلى ثورة في علم المناعة، إذ اكتشف العلماء أن جهاز المناعة لدى الإبل ينتج نوعا فريدا من الأجسام المضادة النانوية، حيث تتميز هذه الأجسام متناهية الصغر بقدرتها الخارقة على اختراق النسج الحيوية والوصول إلى أهداف خلوية مستعصية لا تصلها الأدوية العادية، مما فتح آفاقا واعدة عالميا في تطوير أدوية جديدة لأمراض السرطان والأورام والالتهابات المزمنة والأمراض الفيروسية المستجدة.
0: ومما عرفه العربي قديما خصائص شفائية في أبوال الإبل، واستخدموها في علاج بعض الأمراض والجلديات، فما الذي كشفه الطب الحديث حول هذا الأمر؟
1: الدراسات المخبرية الحديثة أظهرت أنها تحتوي على نسب عالية جدا من المركبات النيتروجينية البوتاسيوم ومركب أكسيد النتريك، بالإضافة إلى بيبتيدات مضادة للفطريات والبكتيريا الممرضة. هذا التركيز الفريد يعزز عملية الترميم الخلوي ويقاوم الميكروبات، وهو ما يفسر علميا الاعتماد القديم عليها في تطهير الجروح وعلاج الأنسجة.

0: لكن أسرار الإبل لا تختبئ كلها داخل الدم والحليب والمناعة، فهناك جانب آخر لا يقل إثارة يعيش في سلوك هذا الكائن نفسه، ذاكرته وحواسه وقدرته على التعلم. فالجمل ليس كائنا ساكنا تحكمه الغريزة الصماء، بل يمتلك سلوكيات معقدة وقدرة فائقة على التعلم والتذكر، إذ يمتلك ذاكرة استثنائية في حفظ الأماكن والمسارات وموارد المياه التي وردها ولو لمرة واحدة.
1: واللافت أيضا في قدرة القافلة على الاهتداء إلى الواحات والمراعي الخضراء وسط هذا المدى المترامي الأطراف الذي تشتبه فيه الأعلام.
0: تلك حاسة شم استشعارية خارقة، فالجمل يستطيع استنشاق رائحة الرطوبة وأبخرة الأمطار المتصاعدة من النباتات الخضراء على بعد يتجاوز 50 كيلومترا، وبمجرد استشعار تلك الرائحة تتجه القافلة تلقائيا وبدقة متناهية نحو ديار الربيع والسحاب دون حاجة لخارطة أو بوصلة.
1: ومن عجائب هذا الكائن عاطفته وتآلفه الفريد مع راعيه، حتى قيل إن خطوه وحركته يتغيران بصوت الإنسان. فالإبل من الحيوانات القليلة التي تتأثر بنبرات الصوت والإيقاع الموسيقي، وهو ما عرفه العرب قديما بالحداء. عند سماع الجمل لألحان راعيه تتعدل مشيته المنتظمة ويسرع خطوه وينسى عناء الطريق والأحمال الثقيلة.
0: أما في موسم التزاوج فتتغير سلوكيات الفحل، إذ يصيح بصوت هادر ويرفع رأسه مظهرا علامات الهيمنة لحماية قطيعه وجذب الإناث في لغة كاملة من الأصوات والإشارات. ورغم هذه الهيبة يمتلك الجمل عاطفة عالية تجاه وليده ومربيه، ما جعل العلاقة بين العربي وإبله تتجاوز حدود الملكية لتصبح رفقة عمر.

0: ولكن ماذا عن غضب البعير وما شاع في الصحراء عن حفظه للأذى ورغبته في الثأر والانتقام؟
1: شاعت الحكاية الشعبية عن أناس أساءوا معاملة إبلهم، فظل الجمل يترقب ويتحين الفرص حتى إذا جاءت لحظة خلوة هجم على صاحبه ثأرا لكرامته وألمه القديم، حتى ضربت العرب المثل فقالت إن الإبل لا تنسى الإساءة.
0: لكن بين الحكاية الشعبية والحقيقة العلمية مسافة يجب ألا نتجاوزها، فالعلم لا يثبت احتفاظ الجمل بحقد بمفهومه الإنساني الأخلاقي أو أنه يخطط للانتقام المسبق، لكن المسجل علميا هو أن الإبل تتمتع بذاكرة انفعالية ومكانية صلبة جدا، فسوء المعاملة والقسوة يتركان انطباعا يولد الخوف أو العدوانية الشديدة تجاه أشخاص أو مواقف معينة، فيتفجر هذا الخوف دفاعا عن النفس بمجرد سنوح الفرصة.
1: لكن هذه العلاقة لم تنتهي بانتهاء زمن القوافل، ولم تقف حكاية الإبل عند حدود الماضي والصحراء، بل تحولت اليوم إلى صناعة عالمية ومهرجانات تضاهي أكبر الأحداث الرياضية والثقافية.
0: فمن سباقات الهجن التي أصبحت تدار بأحدث التقنيات وترصد لها جوائز بالمليارات، إلى مهرجانات المزاين التي تحتفي بجمال الإبل ونقاء سلالتها كرمز للأصالة والفخر العربي.
1: إنها تجسيد لماض عريق يعاد رسمه بأسلوب عصر الاستثمار والتكنولوجيا، لتظل الإبل حاضرة في قلب الحاضر والمستقبل،
0: في كل عضو وخلية وفي كل قدرة وسلوك تقف الإبل شاهدة على عظمة الصانع وجمال إبداعه، كائن طوى السنين والأحقاب وظل شريك الإنسان ورحيله الصامد في وجه القفر.
1: من أسرار الخلق والهندسة المعجزة في جسدها إلى الذاكرة والسلوك، تظل الإبل درسا حيا في الصمود والتكيف، ورمزا شامخا قال فيه الحق سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟

0: اكتملت حكايتنا اليوم، وتتجدد الرحلة في حلقات قادمة نغوص فيها معا في خبايا هذا الكون الشاسع. نلقاكم في الحلقة القادمة من خلق فسوى، لنفتح بابا جديدا من أبواب المعرفة، ونكتشف معا سرا جديدا من أسرار الحياة.
1: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

سكوب اقتصادي. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سكوب اقتصادي. سنسلط الضوء في هذه الحلقة على ارتفاع أسعار الديزل عالميا وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي. فاصل قصير ونبدأ. من جديد أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إذن إلى هذه الحلقة من سكوب اقتصادي. اليوم يواجه العالم أزمة طاقة هيكلية حادة، فالمشكلة لم تعد تقتصر على كمية النفط الخام المتاحة، بل امتدت إلى قدرة العالم على تحويل هذا الخام إلى ديزل وبنزين ووقود طائرات وغيرها من المنتجات التي تحرك الاقتصاد، إذ سجلت أسعار الديزل أرقاما قياسية دفعت الحكومات إلى شد الأحزمة للبحث عن الحلول لاحتواء التداعيات. فما هي الأسباب وما هي التداعيات وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لامتصاص الصدمة؟ دعونا أيها السادة في البداية نشرح لكم لماذا يتخوف الاقتصاد من ارتفاع الديزل بالتحديد. يحتل الديزل موقعاً حساساً في أزمة التكرير، لأن إنتاج المصفات لا يمكن تغييره بلا حدود لصالح منتج واحد. وتوضح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نسب البنزين والديزل ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات التي تنتجها المصفات تتحدد بعوامل تشمل تصميمها وقدرات وحدات المعالجة فيها وأنواع النفط الخام التي تستقبلها. ورغم قدرة المصافي على تعديل هذه النسب استجابة لظروف السوق والأسعار، فإن هذه المرونة تظل محدودة بالمعدات المتاحة وتصميم المصفات ونوعية الخام، ما يعني أن ارتفاع أسعار الديزل لا يسمح بتحويل كل برميل إضافي من الخام إلى ديزل بسهولة.

أسباب أزمة الديزل. تتداخل في الأزمة عوامل عدة، أبرزها الاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط وتأثر حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، إذ تسبب ذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية بتراجع صادرات الديزل من دول الخليج وروسيا خلال آب الماضي بنحو 1.6 مليون برميل يوميا مقارنة بشباط، في وقت كانت فيه المنطقتان تمثلان نحو 45% من تجارة الديزل المنقولة بحرا عالميا، كما انخفضت صادرات المشتقات النفطية في الخليج بنحو 60% عن مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب تضرر المصافي الروسية وتراجع طاقات التكرير العالمية. كل ذلك أيها السادة أسهم في ارتفاع أسعار الديزل مع تجاوزها في الولايات المتحدة مطلع أيلول 200 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 94% عن مستويات ما قبل الحرب، وبلغ متوسط السعر في محطات الوقود داخل الاتحاد الأوروبي 2.24 يورو للتر الواحد. الحكومات تتحرك والمخزونات تستنزف. استطاعت الأسواق خلال الأشهر الأولى من الحرب تعويض جزء من نقص الإنتاج باستخدام المخزونات، لكن استمرار الأزمة بدأ يقلص هذا الهامش، فقد هبط إجمالي مخزونات النفط العالمية المرصودة إلى أقل قليلاً من 7.9 مليارات برميل بنهاية تموز الماضي، بخسارة تراكمية بلغت 410 ملايين برميل منذ بداية الحرب في إيران وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وفي سوق الديزل تحديداً قدرت S&P Global المخزونات العالمية بنحو 542 مليون برميل في 21 من أغسطس آب الماضي، بانخفاض 28.5 مليون برميل مقارنة بالعام السابق. مع استمرار الأزمة أمريكا تضغط وأوروبا تخضع. لاحتواء التداعيات أيها السادة، أعلن الاتحاد الأوروبي ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات في الأسواق على مدى 4 أشهر، في مقابل تعهد دول المجموعة بعدم فرض قيود أو حظر على صادرات الطاقة فيما بينها. وأتى هذا القرار بعدما لوح الرئيس الأمريكي بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي في حال رفضت دول طلبه سحب كميات من احتياطاتها الاستراتيجية من الديزل لطرحها في الأسواق بهدف خفض الأسعار. وبما أن أوروبا تعد مستوردا صافيا للوقود وتعتمد بشكل كبير على الديزل الأمريكي، فإن خطوة كهذه كانت ستصيب الاقتصاد الأوروبي بالشلل وتدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. الصين تتحرك وتوقف التصدير. في اللحظة التي كانت فيها أسواق الطاقة تحاول التقاط أنفاسها، جاء الخبر من الشرق: أكبر مركز تكرير في العالم يغلق بابه أمام الخارج.
فمع بداية عطلة الأسبوع الذهبي في الصين توقفت صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات عمليا لتضيف ضربة جديدة إلى سوق وقود يعاني أصلا من نقص المعروض، وتفتح سؤالا ثقيلا: من أين سيأتي الوقود إذا أغلقت بكين صنبورها؟ رغم أن الصين ليست أكبر مصدر للوقود في آسيا، فإن غيابها يضاعف الضغط على سوق منهكة أصلاً. وجاءت ردة فعل الأسواق سريعة، إذ تحولت أسعار الخام من خسائر مبكرة إلى مكاسب بعد انتشار الخبر، وهو أمر يعني أن أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود قد ترتفع بوتيرة أسرع من النفط الخام نفسه. تداعيات ارتفاع أسعار الديزل على الاقتصاد العالمي. يعد الديزل أهم وقود اقتصادي كلي نظراً لاستخدامه الواسع في النقل والتدفئة والزراعة والأنشطة الصناعية، ما يجعله أكثر ارتباطاً بالنشاط الاقتصادي من البنزين. ففي الزراعة تستخدم الجرارات والحصادات ومضخات الري وغيرها من المعدات الديزل، ولذلك يمكن أن تنتقل زيادة تكلفته من الحقل إلى أسعار الغذاء عبر مرحلتين: ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، ثم ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل والمنتجات إلى الأسواق. وفي قطاع الشحن البحري لا يقتصر الاعتماد على الديزل، بل يمتد إلى أنواع مختلفة من الوقود البحري، والتي بدأت بدورها تواجه ضغوطاً متزايدة على الإمدادات مع اتساع أزمة التكرير. أما في قطاع الطيران فلا تستخدم الطائرات الديزل وإنما وقود الطائرات، لكن كليهما ينتمي إلى نواتج التقطير الوسطى، وهو ما يجعل إنتاجهما مرتبطاً بجزء من قدرات المعالجة نفسها داخل المصافي. ولا تتوقف تداعيات أزمة التكرير عند سوق الوقود، إذ تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والديزل ووقود الطائرات يرفع التكاليف ويعطل سلاسل الإمداد ويضعف القوة الشرائية، في حين تؤدي اضطرابات النقل والتجارة إلى زيادة تكاليف وصول السلع إلى الأسواق، والتي تنتقل مباشرة إلى المستهلكين. لهذا يخشى اقتصاديون أن يؤدي استمرار أزمة الديزل إلى تعقيد جهود البنوك المركزية في كبح التضخم، خاصة أن ارتفاع تكاليف النقل عادة ما ينعكس على مجموعة واسعة من الأسعار، بدءا من المواد الغذائية وصولا إلى المنتجات الصناعية. ما البديل؟ تكشف معدلات تشغيل المصافي سبب صعوبة سد الفجوة، فالمصافي ليست مخزوناً احتياطياً يمكن تشغيله بالكامل بمجرد ارتفاع الأسعار، بل منشآت صناعية معقدة لها حدود تشغيلية وتحتاج إلى صيانة دورية، كما تختلف قدرتها على معالجة أنواع الخام وإنتاج المشتقات المختلفة. وهذا الأمر يعني أنه مع استمرار تعطل المصافي وتقلص الإمدادات العالمية، باتت أسواق الطاقة تراقب الديزل عن كثب باعتباره أحد أهم المؤشرات المبكرة على الضغوط التضخمية المقبلة، وليس مجرد منتج نفطي آخر في سوق الوقود. ننتقل الآن إلى فقرة حركة الأسواق العالمية في أسبوع.
شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي تداولات متقلبة للغاية، وتحكمت في التداولات موجة بيع حادة في سوق السندات، رفعت العوائد لمستويات قياسية قبل أن تخفف بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الجمعة الضغوط، لتعيد رسم توقعات مسار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن المخاوف من نقص الإمدادات انخفضت نسبياً مع إعلان تعافي شحنات الخام الإقليمية عبر المسارات البديلة لمضيق هرمز مثل خط أنابيب شرق غرب السعودي، إلا أن جمود الصراع الإقليمي أبقى خام برنت مستقراً فوق مستوى 101.44 دولار للبرميل. وفي افتتاحية اليوم الاثنين تراجعت أسعار النفط بعد أن افتتحت الجلسة على ارتفاع بدعم من ارتفاع صادرات نفط الشرق الأوسط والسحب من مخزونات دول مجموعة السبع. وانخفض برنت 0.8% إلى 101.5 دولار للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي 1.2% إلى 90 دولارا للبرميل. في هذه الأثناء عانى المعدن النفيس من تراجع أسبوعي ملحوظ نتيجة لقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، لينهي التداولات عند مستويات 4139 دولارا للأونصة، لكنه سجل مكاسب طفيفة خلال تعاملات اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار. وبعد أن خفضت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة بشكل حاد توقعات أن يرفع الفيدرالي معدل الفائدة في الشهر الجاري، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 4168.80 دولار للأونصة، فيما صعد التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% مسجلاً 4146.57 دولار للأونصة. وكما المعتاد أيها السادة، قبل الختام ننتقل إلى فقرة نصيحة استثمارية. في فقرة نصيحة استثمارية نتساءل، هل تحتاج إلى ذكاء خارق حتى تنجح في الاستثمار؟ يرى وارن بافيت أحد أشهر المستثمرين في العالم أن الاستثمار لا يحتاج بالضرورة إلى ذكاء استثنائي بقدر ما يحتاج إلى القدرة على التفكير بموضوعية وضبط النفس. فعندما يرتفع السوق ويندفع الجميع للشراء أو يهبط وينتشر الخوف، يصبح من السهل أن تتبع القطيع وتتخذ قراراتك بناء على مشاعر الآخرين. لهذا يؤكد بافيت أن القدرة على فصل نفسك نفسياً عن القطيع والتحكم في الخوف والطمع من أهم المهارات التي يحتاجها المستثمر. وبالتوفيق لكل من يفكر بدخول سوق الاستثمار. أيها السادة، وبهذه النصيحة طبعا نصل إلى ختام سكوب اقتصادي لهذا الأسبوع. في الأسبوع القادم لنا لقاء. سكوب اقتصادي.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: ابتسم مع الشعراء.
2: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبيا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول.
1: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنام.
2: فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: إلزم طريقك لا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي.
1: كيف حالك؟
2: حي أرزق.
1: وزوجتك؟
2: حية تسعى.
1: تسخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء، تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي. نسمعها ونبتسم سويا. ابتسم مع الشعراء. اليوم ندعوكم في رحلة جديدة مع طرائف وغرائب وعجائب الشعراء. اليوم سنتعرف على أطرف وأغرب سرقات الشعراء. نعم نعم، سرقات كما تسمعون، يعني شاعر بيعجبه بيت من أبيات شاعر آخر فبيروح بياخد هذا البيت وبيضمنه بشعره. يلا استعارة استعارة، معنا سرقة. نتعرف على أطرف وأغرب سرقات الشعراء وكيف كانوا يكشفون بعضهم. هيا بنا. سرقات الشعراء أو ما يعرف في النقد الأدبي بالانتحال أو الأخذ كانت من أذكى وأطرف المسجلات في تاريخ الأدب العربي، حيث لم يكن الشعراء يسرقون الأبيات ككلمات فقط، بل كانوا يسرقون الأفكار والصور اللفظية بطرق ملتوية. إليكم أطرف وأغرب قصص سرقات الشعراء وكيف كان الذكاء والفطنة سلاحاً لكشفها. المتنبي والشاعر الذي سرق قصيدته قبل أن تكتمل القصة. يحكى مستمعينا أن أبا الطيب المتنبي كان جالسا في مجلس وكان هناك شاعر آخر مغمور يغار منه. كتب المتنبي بيتا من الشعر ولم ينشده لأحد بعد، وكان البيت يقول: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. علم الشاعر السارق بالبيت بطريقة ما عن طريق الحاضرين أو التلصص، فسبق المتنبي إلى مجلس سيف الدولة الحمداني وأنشده البيت على أنه له. كيف كشف؟ دخل المتنبي المجلس فابتسم سيف الدولة وقال له: يا أبا الطيب، لقد سبقك فلان إلى هذا المعنى الطريف. نظر المتنبي إلى السارق بثقة وسأله: أهذا بيتك؟ قال: نعم. فقال المتنبي للخليفة: يا أمير المؤمنين، إن كان البيت له فليكمل القصيدة، وإن كان لي فقصيدتي جاهزة. أيوة، عجز عندها السارق تماما وتلعثم، فارتجل المتنبي بقية القصيدة مكذبا إياه وسط ضحك الحاضرين. يعني كأن المتنبي قال له: على بابا يا ماما.

الغلام الذي سرق النابغة الذبياني وعاقبه الملك. تقول القصة وكانت في العصر الجاهلي، طبيعي لأن النابغة الذبياني كان بوقتها، وفد شاعر شاب إلى بلاط النعمان بن المنذر الملك وأنشده قصيدة رائعة، فتعجب النعمان من بلاغته وأراد مكافأته، وكان النابغة الذبياني جالساً فلاحظ أن أسلوب القصيدة مألوف جداً لديه. كيف كشف؟ طلب النابغة من الغلام أن يعيد إلقاء البيت الأخير، فلما أعاده استوقفه النابغة وقال للملك: يا جلالة الملك، إن هذا الغلام قد غير كلمة واحدة في البيت ليدعي أنه له، وأصل البيت كذا وكذا، وهو للشاعر فلان. فتذكر الملك النعمان القصيدة الأصلية، وتبين أن الغلام حفظها وسرقها، ما له سئلة، فأمر بطرده وحرمانه من العطاء. فكانت الفطنة اللغوية للشعراء الكبار بمثابة جهاز كشف السرقة في ذلك الزمان.

والآن ننتقل إلى الفرزدق وسرقة اللحم الحلال من ذي الرمة، وتقول القصة. كان الشاعر ذو الرمة ينشد قصيدة جديدة له في سوق المربد، وكان الفرزدق واقفا يستمع إليه بكبرياء. أعجب الفرزدق ببيت قاله ذو الرمة، لدرجة أنه صرخ وسط الناس: هذا البيت لي، هذا البيت لي. صدم ذو الرمة وقال مستنكرا: يا أبا فراس. الفرزدق كان يكنى بأبي فراس: يا أبا فراس، كيف يكون لك وأنا الذي ارتجلته الآن؟ فكيف كشف الفرزدق وكيف برر ذلك بطرافة؟ لم ينكر الفرزدق أنه أخذه، بل قال بكل ثقة وطرافة: يا بني، إن هذا البيت جميل جدا، وهو أكبر من حجمك، ومثلك لا يقدر على حمايته. أما أنا فالفرزدق، وإذا وقعت عيني على لحم سمين في أرض خلاء فأنا أحق به. فصارت سرقة الفرزدق للشعراء الشباب نادرة يتندر بها الأدباء، حيث كان يسمي سرقته استنقاذ الشرف للشعر. وننتقل إلى بشار بن برد، الشاعر الأعمى الذي يرى السارقين، وما هي القصة؟ كان الشاعر المخضرم بشار بن برد ضريراً أعمى، ومع ذلك كان شديد الفطنة والبديهة. دخل عليه شاعر مغمور وأنشده قصيدة يفتخر بها، وكان في القصيدة أبيات مسروقة بالحرف من قصائد قديمة لابن برد نفسه، ظناً منه أن العمى سيمنع بشاراً من المعرفة. ولكن كيف كشف؟ استمع بشار بن برد بهدوء حتى انتهى الرجل، ثم قال له بطرافة لاذعة: يا هذا، إن شعرك هذا يشبهني كثيرا. قال الرجل: وكيف ذلك؟ قال ابن برد: لأنه أعمى لا يرى أصحابه الأصليين. لقد سرقت أبياتي وظننت أن عيني لا تراها، لكن أذني قد حفظتها قبل أن تولد أنت. عن جد، ما هو بيسمع بعدين الشعر شعره، يعني أكيد حيعرف. المهم خرج الشاعر مخزيا من المجلس، هذا أقل شيء بيعمله، أقل شيء.

0: أين كان النقاد والشعراء يكشفون السرقات بطريقة طريفة تسمى عزل اللفظ عن المعنى. إذا جاء شاعر بمعنى غريب وعميق جدا لكن لغته في بقية القصيدة ضعيفة وركيكة، يعلمون فورا أنه سرق هذا البيت الخرافي من شاعر فحل، فيقولون له: هذا البيت غريب في دارك، أي أنه لا يشبه بقية كلامك، وهي من أدق طرق الكشف الأدبي، يعني بين مثل ما بيقولوا، يعني إنه بين مثل عين المقلوعة. مستمعينا، هذه كانت حيل الشعراء في السرقة وكيفية قنصهم لبعضهم. انتهت حلقة اليوم من برنامج ابتسم مع الشعراء، ابتسامات جديدة في الأسبوع القادم، مع تحيات عبير القاموع وأمير الدياب.
1: ابتسم مع الشعراء.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

المواد الكيميائية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يصدر بيانا يدين فيه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا. مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين يبحث مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تطويرها في مختلف المجالات. مصرف سوريا المركزي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يبحثان خطوات عملية للعلاقة المصرفية بينهما. توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مدينة صروح في حسياء بساعة تصل إلى 22,000 نسمة. وفي خبرنا الأخير، وزارة التربية والتعليم تحدد 19 من كانون الأول المقبل موعدا للاختبار الترشيحي للطلبة الأحرار الراغبين بالتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2027. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: تحية مسائية عطرة نرسلها لمتابعي إذاعة دمشق الكرام، ونرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف.
3: مساء الخير. من الشأن المحلي نبدأ مع صحيفة الثورة السورية، ففي مقالها الموسوم بدعوة الشرع إلى مؤتمر المياه، مسار سوري إماراتي يتقدم من الحضور السياسي إلى الشراكة. رأت الصحيفة أن الدعوة الرسمية التي تلقاها السيد الرئيس أحمد الشرع من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 تكتسب أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي.
2: صحيح، فهي تأتي ضمن مسار متنام من العلاقات السورية الإماراتية يتداخل فيه الحوار السياسي مع التعاون الاقتصادي والتنموي وبناء القدرات الحكومية، بالتوازي مع استعادة دمشق حضورها في الأطر العربية والإقليمية والدولية.
3: نعم، فالمؤتمر الذي سيعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 من كانون الأول المقبل يشكل وفقا للصحيفة منصة دولية لبحث إدارة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المرتبطة بالمياه، ما يمنح المشاركة السورية المحتملة بعدا إضافيا يرتبط بحاجات البلاد إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وإدارة الموارد ودعم القطاعات الزراعية والخدمية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
2: تماماً، وخصوصاً أن الدعوة جاءت بعد مشاركة سوريا في عدد من المؤتمرات الدولية التي استضافتها الإمارات، ومنها مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي أواخر أيلول الماضي، في إطار تطوير التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والمخدرات وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وتعزيز سيادة القانون.
3: نعم، فهذه التحركات تضع العلاقة بين دمشق وأبوظبي والكلام للصحيفة ضمن مرحلة تتقدم فيها الملفات الاقتصادية والتنموية بالتوازي مع الحوار السياسي. ويعني ذلك أن معيار تطور العلاقة خلال المرحلة المقبلة سيكون مرتبطا بدرجة تحول اللقاءات والمنتديات والبرامج التدريبية إلى استثمارات واتفاقيات وأيضا مشروعات ملموسة.
2: بدون شك، ومن هنا يمكن القول بأن العلاقة مع الإمارات تكتسب وفقا للصحيفة أهمية إضافية من قدرة أبوظبي على الجمع بين الدور الدبلوماسي والاقتصادي واستضافة المنصات الدولية، مما يجعل اللقاءات التي تستضيفها مساحة للتواصل السوري مع أطراف ومؤسسات أخرى.
3: أجل، ومن هذه الزاوية لا تقرأ دعوة الرئيس الشرع إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه كحدث بروتوكولي منفرد، وإنما تقول الصحيفة كحلقة ضمن مسار أوسع يتقدم فيه التواصل السوري الإماراتي من اللقاءات السياسية إلى التعاون الاقتصادي وبناء القدرات والمشاركة في الملفات الدولية المتخصصة.
2: وفي نهاية مقالها خلصت صحيفة الثورة السورية إلى القول أن المعيار الأهم لمسار العلاقات السورية الإماراتية سيكون مقدار ما ينتج عنه من مشروعات واتفاقيات قابلة للتنفيذ، ومدى قدرة سوريا على تحويل حضورها في المنصات الدولية إلى شراكات تستجيب لأولوياتها في المياه والطاقة والزراعة والبنية التحتية والتنمية، بما يربط عودتها السياسية إلى محيطها العربي بعملية التعافي وإعادة البناء.
3: وتحت عنوان ما بعد هرمز، سوريا بوابة الخليج نحو المتوسط وأوروبا، لفت موقع الجزيرة نت الإخباري إلى ورقة ما بعد هرمز للباحث أسامة قاضي المتعلقة بمشروع 1+4 وإعادة رسم ممرات الطاقة والتجارة عبر سوريا، والتي تطرح تصورا يتجاوز التعامل مع سوريا باعتبارها دولة مستهلكة للطاقة ومتضررة من اضطراباتها واضطرابات أسواقها، إلى إعادة تعريف موقعها باعتبارها معبراً إقليمياً للطاقة والتجارة. يمكن أن يصل الخليج والعراق بالبحر المتوسط وتركيا وأوروبا.
2: نعم، ويتضمن مشروع 1+4 وفقاً للورقة 4 مسارات للطاقة، هي تطوير مسار التاب لاين وصولاً إلى بانياس، وتحديث خط كركوك بانياس، ومد خط للغاز القطري عبر السعودية والأردن وسوريا إلى تركيا، مع فرع يتجه إلى بانياس لتسييل الغاز وتصديره. ثم يأتي +1، وهو خط حديدي سريع يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا لنقل البضائع والغذاء والركاب.
3: وبذلك لا تصبح سوريا في تصور الورقة مجرد أرض تمر فيها أنابيب، وإنما منصة متعددة الوسائط تجمع النفط والغاز والموانئ والسكك الحديدية وسلاسل التبريد والخدمات الرقمية والصناعة والتجارة.
2: نبقى في الشأن المحلي. تحت عنوان ما مخاطر خط سوفا 53 الذي تشقه إسرائيل في الجنوب السوري، رأت وكالة الأناضول للأنباء أن استئناف الجيش الإسرائيلي لأعمال الحفر في الجنوب السوري عند الخط الفاصل مع الجولان المحتل ضمن ما يسمى بخط سوفا 53 أثار مخاوف لدى السوريين بشأن استمرار الانتهاكات التي ترتكبها تل أبيب ضد السيادة السورية.
3: صحيح، وهذه المخاوف تجددت صباح أمس الأحد مع استئناف قوات إسرائيلية أعمال الحفر غرب قرية العشة في ريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا ضمن مشروعها الذي يتضمن شق طريق عسكري بمحاذاة خط الفصل ضمن المنطقة العازلة المشمولة باتفاق فض الاشتباك المبرم بين الجانبين عام 1974.
2: وتظهر مخاطر التوسع في هذا المشروع بأنه يجعل آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة غير صالحة للزراعة والرعي، كما يؤثر سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة التي يعتمد سكانها في أغلبهم على الزراعة وتربية المواشي.
3: متابعينا الكرام، نتوقف للحظات مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع الملفات العربية والدولية.
2: البداية من اليمن، فضمن مقال موسوم باليمن ومعركة الدولة، رأت صحيفة الشرق الأوسط أن قرار بدء العمليات العسكرية على الحوثيين الذي أعلنه الرئيس رشاد العليمي يوم أمس لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة جاء بعد استنفاذ فرص التهدئة، حيث قابل الحوثيون فرص السلام بمزيد من التصعيد والاعتداءات على اليمنيين ودول الجوار والممرات الدولية.
3: تماماً، فالحوثيون الذين انخرطوا في بعض الفصول بعد اندلاع الطوفان يدفعون حالياً ثمن اندفاعاتهم نحو باب المندب لإشراكه مع هرمز في محاولة خنق الاقتصاد العالمي، يدفعون ثمن تحرشهم بجيرانهم وانخراطهم في حرب المضائق والممرات.
2: صحيح، وعلى الصعيد الداخلي لم يستطع الحوثيون برأي الصحيفة تقديم أي نموذج مقنع لأبناء جلدتهم، وشعر اليمني العادي أنه يقيم على جمر الأوهام، لا مصالحة ولا تنمية، وغياب الحد الأدنى من القبول بالآخر، والأكثر من ذلك عاملوا أي مختلف عنهم وكأنه عدو، ونظروا بريبة إلى كل نصيحة، وبدل الاستقواء بتعاطف الناس اختاروا الاستناد إلى الترسانة فتضاعف الفقر وتراجعت الخدمات وساد الخوف.
3: وعلى الصعيد الخارجي لم يظهر الحوثيون وفقا للصحيفة أي احترام للقواعد والأعراف الدولية. توهموا أن باستطاعة الميليشيا كسر موازين القوى بالاتكال على برنامج إقليمي راح يضخ في عروقهم شعارات التطرف. توهموا أن باستطاعتهم مخاطبة الجيران بالصواريخ والمسيرات، وأساءوا تفسير اعتماد الجيران سياسة الصبر والحكمة والرهان على عودة الجماعة من أسلوبها المغامر.
2: نعم، فاليمن تتابع الصحيفة لا يستطيع إبقاء مصيره رهينة في يد مجموعة عززت الانقسامات الدينية، ولا تستطيع دول الإقليم قبول سيطرة مجموعة من هذه القماشة على ممر حيوي مثل باب المندب. وإذا كان العالم لا يقر لإيران بحق وضع يدها على مضيق هرمز، فكيف يسلم بوضع باب المندب في عهدة الحوثيين؟
3: وفي ختام مقالها، رأت صحيفة الشرق الأوسط أن معركة الدولة مع الحوثيين تشكل صفحة جديدة في حياة اليمن، فقد طالت المعاناة وطال الانتظار، ومن حق اليمن أن يخرج من اللعبة الإقليمية ليعود إلى ذاته، ومن حقه تضميد جروحه وهي كثيرة. وقد كان العليمي واضحا أن معركة الدولة هي معركة الحق والعدل وليست معركة الثأر أو القهر.
2: ومن اليمن ننتقل إلى أثيوبيا، فتحت عنوان في تعقيدات الصراع الإثيوبي، أشارت صحيفة العربي الجديد إلى أن الصراع في أثيوبيا يشهد تحولاً نوعياً مع تشكيل تحالف قوى الشعب الأثيوبي من أجل البقاء بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية وصياغة عقد دستوري جديد. ويعني هذا التحالف انتقال المواجهة من نزاعات محلية متفرقة إلى جبهة أوسع تضغط على الحكومة المركزية من عدة اتجاهات.
3: نعم، فالتوتر مع إريتريا والحرب المستمرة في السودان يزيدان من تعقيد المشهد، بل يحولان الأزمة الإثيوبية إلى جزء من صراع إقليمي أوسع على الحدود والنفوذ والوصول إلى البحر الأحمر.
2: وفي النهاية لا تواجه إثيوبيا اختباراً عسكرياً فحسب، بل اختباراً يتعلق بقدرة الدولة على الحفاظ على تماسكها وإيجاد صيغة سياسية تستوعب تعدد مكوناتها القومية والمناطقية بعدما أصبح الصراع يهدد شكل الدولة ومستقبل نظامها السياسي.
3: ننتقل إلى العراق، فتحت مانشيت الخوف من القادم كردستان العراق بعد المظلة الأمريكية، توقفت صحيفة القدس العربي عند مفارقة الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق بين احتفال بغداد باستعادة السيادة وقلق أربيل من انكشاف أمني، خصوصا بعد مغادرة منظومات الدفاع الجوي التي وفرت للإقليم حماية من الصواريخ والطائرات المسيرة.
2: نعم، فالانسحاب العسكري الأمريكي من العراق يضع أربيل أمام معادلة إقليمية حساسة بين بغداد وواشنطن وطهران في ظل وجود فصائل مسلحة موالية لإيران واستمرار تهديد تنظيم الدولة الإسلامية. ويبقى التحدي الأساسي هو قدرة الدولة العراقية على الانتقال من امتلاك السيادة القانونية إلى توفير حماية فعلية للأرض والسماء.
3: المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة لوموند الفرنسية، فتحت عنوان مساومة ترامب مع روسيا، رأت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مقايضة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بالإفراج عن سجناء السياسيين محتجزين لدى النظام الروسي في خطوة تعكس توجها أمريكيا جديدا يقوم على استخدام الحوافز الاقتصادية لفتح قنوات تفاوض أوسع مع موسكو.
2: أجل، وتواجه هذه الاستراتيجية معضلة أساسية، هل يمكن أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى دفع بوتين نحو السلام، أم أنه سيمنح روسيا موارد إضافية لمواصلة الحرب؟ وبالنسبة لأوكرانيا وأجزاء واسعة من أوروبا، المخاطرة كبيرة، لأن أي عودة سريعة إلى العلاقات التجارية مع موسكو قد تضعف أدوات الضغط الغربية وتمنح الكريملين مزيداً من هامش المناورة.
3: وهكذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
2: وقبل الختام ننقل لكم تحيات فريق العمل ونلقاكم على الخير في حلقات قادمة.

في كل حلقة نتعرف على قامة شعرية، نتعرف على تجربتها الشعرية، ونستعرض معكم أبرز قصائدها في برنامج فيض القوافي. تابعونا على إذاعة دمشق.

تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ تحت الاختبار كل ثلاثاء 8 مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: رحلة في كتاب.

هناك كتب تقرأ، وهناك كتب تعاش، وروايات تقرأ في مقعد مريح، وأخرى تجبرك أن تقف، لأن الجلوس أمام هذا الحجم من الفقد يبدو ترفاً لا تملكه. أهلاً بكم، أنا مارلين شكيب، ورحلتنا اليوم لن تكون مطالعة بسيطة، وإنما تبدأ من بيت صغير في حي البيازين بغرناطة في يوم من عام 1491. رحلتنا اليوم في ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور. من هي صاحبة الرواية؟ رضوى عاشور ليست مجرد روائية معاصرة أو أستاذة جامعية متخصصة في سرديات الأندلس، ولكنها عين ترى ما وراء الوقائع، وقلب يلتقط ما يتسرب من إنسانية الأزمنة البعيدة. في كتاباتها يتداخل التاريخ بالوجدان كما يتداخل الضوء بالظل، لتشيد عوالمها بحرف دقيق يعرف كيف يلتقط التفاصيل الصغيرة ثم يهبها حياة كاملة، فتغدو الشخصيات التاريخية كأنها تنهض من بين الصفحات لتسير إلى جوار القارئ. وهكذا يصبح سردها مساحة يتعانق فيها العمق التاريخي مع حرارة الإنسان، ليولد نص يظل قريباً من القلب مهما ابتعدت الأزمنة. بيت أبي جعفر الوراق. ندخل الرواية من الباب الذي دخلت منه الكاتبة نفسها، بيت هادئ فيه رجل عجوز اسمه أبو جعفر، مهنته تجليد الكتب ونسخها. يعيش مع زوجته أم جعفر وحفيديه سليمة وحسن وعاملين اثنين هما نعيم وسعد. في هذا البيت الكتب هي الذاكرة، فأبو جعفر لا يصنع أغلفة فحسب، بل يحرس عبرها عمراً كاملاً من العلم الذي بني في غرناطة قروناً طويلة. ومن هذا البيت الصغير تنظر الرواية إلى العالم الكبير الذي يتهاوى خارج الجدران، فتصبح الكتب أول ما نخاف عليه قبل أن نخاف على أنفسنا. وحين يصف السرد يدي أبي جعفر وهما تعملان في صمت، جلداً يقص وخيطاً يمرر بين الصفحات، لا نشعر أننا أمام حرفة عادية، ولكن أمام طقس شبه مقدس لرجل يحمي روحاً من التلف. فالكتاب في بيت أبي جعفر لم يكن ورقاً، كان عمراً محفوظاً بين دفتين. تحيط بهذا البيت تفاصيل صغيرة تبدو عابرة، رائحة الغراء الممزوج بالجلد، وضوء المصباح الذي يسهر معه أبو جعفر حتى ساعة متأخرة، وأصوات سليمة وحسن وهما طفلان يلعبان في الفناء غافلين عما يجري خارج الأسوار. وهذه التفاصيل ليست حشواً في الرواية، بل هي الأساس الذي سيقاس عليه لاحقاً حجم الخسارة. فلا يمكن أن نفهم فداحة ما سيفقد إلا إذا عرفنا أولاً كم هذا البيت دافئاً وكاملاً قبل أن يبدأ التهديد. اقتباس. لكل شيء في هذه الدنيا علامة، قد لا يفهمها الإنسان أبداً وقد يفهمها بعد حين. سقوط المدينة. تفتح الرواية جرحها الأول في عام 1491، حين يوقع أبو عبد الله محمد الصغير معاهدة التسليم، فتسلم غرناطة آخر ممالك الأندلس الإسلامية إلى ملكي قشتالة وأرغون. ولا تحكي الرواية هذا السقوط كخبر بعيد، بل كصوت أجراس يقترب من الأزقة، وكصمت يخيم على السوق الذي كان صاخباً بالأمس، وكنظرات أهل المدينة وهم يراقبون العلم الذي كان يرفرف طويلاً فوق قصر الحمراء وهو ينزل للمرة الأخيرة. وتتوالى بعدها المشاهد الأليمة، فتحرق كتب كثيرة في الساحات العامة، وتنقل مكتبات بأكملها إلى خارج المدينة، وكأن المنتصر لا يريد أن يهزم الجسد وحده، بل أن يمحو الذاكرة أيضاً. ويتوقف السرد عند تفصيل صغير يلخص المأساة كلها. أبو جعفر الذي أفنى عمره في تجليد الكتب وحمايتها ونسخها، يرى بأم عينيه كتباً أخرى تلقى في النار، فيقف عاجزاً،
هو الذي لا يعرف طوال حياته عجزاً أمام كتاب. ومنذ تلك اللحظة يتغير إيقاع الحياة في بيت الوراق، فما كان طمأنينة يومية يصبح ترقباً دائماً، وما كانت الكتب فيه زينة للبيت وذاكرة له تصبح سراً يخبأ لا مصدر فخر يعرض. لم يكن الاستسلام توقيعاً على ورقة وحدها، كان توقيعاً على نهاية عالم بأكمله. اقتباس: تلتهم النار الكتب، تفحم أطرافها، تجفف أوراقها، تلتف الورقة حول نفسها كأنما تدرأ النار عنها، ولا جدوى. زمن التنصير. ومع مرور السنوات بعد السقوط يتغير المشهد ببطء لكن بقسوة. عهود الأمان التي أعطيت لأهل غرناطة تنكسر واحدة تلو الأخرى، وتبدأ حملات التنصير القسري، فيجد كثير من الأهالي أنفسهم أمام خيار لا يحتمل رحمة: إعلان دين جديد على الملأ، أو ترك كل شيء عرفوه يوماً. وتصور الرواية هذه المرحلة بحساسية بالغة دون أن تتحول إلى خطاب، بل تترك الأحداث تتكلم عبر تفاصيل صغيرة: صلاة تؤدى في الخفاء، ولغة عربية تنسحب رويداً رويداً من الاستخدام العلني، وأسماء تتغير على الأوراق بينما تبقى كما هي في قلوب أصحابها. وهنا يظهر أحد أعمق خيوط الرواية: كيف يحافظ إنسان على هويته حين تمنع عليه علناً؟ وكيف يتحول البيت نفسه إلى المكان الوحيد الآمن لذاكرة كاملة؟ وتظهر الرواية كيف تتوزع الأسرة الواحدة أحياناً بين موقفين: من يقرر المجاهرة بدينه مهما كان الثمن، ومن يختار الخفاء حفاظاً على أبنائه، دون أن تصدر الكاتبة حكماً على أي الخيارين أصوب. وتحت وطأة هذا الخوف اليومي تتغير طقوس البيت الصغيرة: الصلاة تؤدى خلف باب موصد، والقرآن يحفظ في الصدور لا في الرفوف، والأطفال يتعلمون منذ نعومة أظفارهم متى يتكلمون ومتى يصمتون. كان الإيمان يخفى في الصدور كما تخفى الكتب في جدران البيوت. اقتباس: أحياناً أقول إن الحياة تقسو بلا معنى ولا ضرورة، وأحياناً أقول حظنا منها، وإن ساء أقل قسوة من الآخرين، أقل بكثير. حسن ومريم. في قلب هذه العاصفة تنمو حكاية حب هادئة. حسن حفيد أبي جعفر يتزوج من مريم، ابنة رجل كان يعرف بإنشاد سير الأبطال والحكايات القديمة في المناسبات. وكأن الرواية تريد أن تقول إن الحكاية نفسها تنتقل من جيل إلى جيل حتى في أحلك الأوقات. ومع حسن ومريم تستمر الحياة رغم كل شيء، يولد أبناء وتقام أفراح صغيرة وسط الأحزان الكبيرة، ويصر البيت على أن يبقى بيتاً لا مجرد مكان ينتظر فيه أهله المصير. لكن الرواية لا تترك القارئ في راحة طويلة، فمريم نفسها ستشهد لاحقاً أقصى مشاهد الثلاثية، حيث يصدر قرار ترحيل العرب من غرناطة، فتودع المكان الذي أحبته بالدموع لتموت أثناء رحلة الترحيل، ويدفنها حفيدها علي في العراء بعيداً عن الأرض التي أحبت. وقبل تلك النهاية بسنوات طويلة نراها امرأة قوية بقدر ما هي رقيقة، تحمل في ذاكرتها سير الأبطال التي كان يرويها والدها، فتورثها بدورها لأحفادها، وكأنها تدرك بفطرتها أن الحكاية سلاح لا يقل أهمية عن أي سلاح آخر في مواجهة النسيان. وتمنح مريم الرواية اسمها في الجزء الثاني من الثلاثية، لأنها تتحول تدريجياً إلى العمود الفقري للأسرة بعد رحيل الجيل الأول، فهي من يجمع الشمل ومن يهدي الخوف، ومن تعرف كيف تحول الأمل إلى عادة يومية حتى في أحلك الظروف. كانت مريم تودع الحجر والشجر والباب كما يودع المرء أهله. اقتباس: لم تكن الأرض بساطاً بل أرضاً، تراباً زرع فيه عمره وعروق الزيتون.
هشام وعائشة. ومن حسن ومريم يولد هشام الذي يكبر ليتزوج من عائشة ابنة خالته سليمة وزوجها سعد، فتتشابك الأسرة أكثر وتتوارث معها الذاكرة والخوف والأمل معا. وفي هذا الجيل تزداد وطأة القوانين الجديدة، فتضيق دائرة ما يمكن أن يقال علنا، بينما تتسع دائرة ما يحفظ سرا، حتى تصبح الأسرة نفسها أشبه بمكتبة أخرى، لا تحفظ كتبا هذه المرة، بل تحفظ لغة وصلة وذاكرة كاملة عن مدينة كانت يوما حرة. وتنجب عائشة وهشام بدورهما عليا الذي سيكون آخر من نتابع مصيره في الثلاثية، والذي سيحمل على كتفيه وحده وطأة كل الأجيال التي سبقته. وتخصص الرواية لهذا الجيل مساحة لرصد تحول أعمق، فالقوانين لم تعد تلاحق الإيمان وحده، بل صارت تلاحق اللغة والزي والعادات، وكأن كل ما يذكر بالهوية القديمة صار مصدر شبهة. كل جيل كان يورث الذي بعده حملاً أثقل وأملاً أصغر، لكنه أمل لم ينطفئ أبداً. اقتباس: كيف يصنفك عدوك؟ وكيف تتوقع أن يجيرك من المصائب من سببها لك؟ علي وقرار الرحيل. وتصل الرواية إلى ذروتها الأخيرة عام 1609، حين يصدر الملك فيليب الثالث قرار طرد جميع الموريسكيين أهل الأندلس الذين تنصروا قصراً باعتبارهم غرباء عن الأرض التي عاشوا فيها أجيالاً طويلة. وأمام هذا القرار يقف علي، الحفيد الأخير الذي تابعناه منذ طفولته، أمام سؤال يشبه سؤال جده أبي جعفر قبل عقود: هل يترك الأرض التي ولد فيها هو وأبوه وجده وجد جده؟ أم يواجه مصيراً مجهولاً في البقاء؟ وتختار الرواية نهاية لا تشبه الاستسلام الذي بدأت به، فيخالف علي قرار الترحيل حين يكتشف أن الموت الحقيقي ليس في البقاء وسط أرض عرف كل شيء فيها، بل في الرحيل عنها إلى مجهول لا يعرفه. وحين يقف علي أخيراً أمام السؤال الذي وقف أمامه جده من قبله، سؤال البقاء أو الرحيل، لا يبدو قراره تمرداً عابراً، بل خلاصة كل ما ورثه، كل كتاب حماه أبو جعفر، وكل سيرة رددتها مريم، وكل صلاة خفية أداها هشام وعائشة، تتكثف كلها في لحظة واحدة يقف فيها حفيد واحد على أرض غرناطة ويقرر ألا يبرحها. فهم علي أن بعض الأرض لا تغادر حتى لو غادرها كل من فيها. اقتباس: ما الذي يتبقى من العمر بعد الاقتلاع؟ في المساء يغلق باب الدار عليه وعلى الحنين. الزبدة: درس واحد، لا تقاس قوة الإنسان بقدرته على الانتصار، بل بقدرته على أن يبقى نفسه رغم الهزيمة. احفظ ذاكرتك كما حفظ أبو جعفر كتبه، مرر حكاياتك لمن بعدك كما مررها حسن لأبنائه وأبناؤه لأبنائهم. لا تسمح لقرار من خارجك أن يقرر من أنت من الداخل. وتذكر أن بعض الأوطان لا تقاس بالخرائط، بل بما تحمله من ذاكرة لا تمحى. نغلق الكتاب هنا عند حفيد وقف وحيداً أمام قرار أكبر منه، لكنه لم يكن وحيداً في الحقيقة، فخلفه أجيال كاملة من أبي جعفر إلى حسن ومريم إلى هشام وعائشة، حملت معها الذاكرة نفسها جيلاً بعد جيل. فبعض الحكايات لا تنتهي بانتهاء الكتاب، بل تبدأ فينا من جديد في كل مرة نقرر فيها ألا ننسى. كانت هذه رحلة في كتاب ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية رضوى عاشور. رحلة في كتاب.

0: يو وين البنطلون؟ لك أنا بإيدي غسلته ونظفته وعصرته وعلقته على حبل الغسيل. يو وين راح؟ يا وداد يا وداد لك يا وداد.
1: نعم ماما.
0: تعالي شوف، شفتيني لما غسلت الأواعي اليوم الصبح؟
1: شفته.
0: شفتيني لما عصرتهم؟
1: شفته.
0: شفتيني لما طلعت على الأسطوح ونشرتهم؟
1: شفته.
0: شفتيلي بنطلون أخوك رشاد الكحلي؟
1: لا.
0: طيب وين راح البنطلون؟
1: ما بعرف.
0: أكيد ما بتعرفي؟
1: ما بعرف، لأنه ساعة ما كنت عم تغسلي الأواعي كنت عم بكتب وظائفي، وساعة ما كنت عم تنشري الغسيلات كنت عم بمسح المطبخ، وساعة
0: إيه. طيب طيب، بس بدي أفهم وين راح البنطلون، ولي على عقلي شو بده يتحمل لحتى يتحمل.

0: عبد سكر
1: سكر
0: أكيد
1: أكيد
0: وأمك
1: في المطبخ
0: أنا خايف
1: خليك شجاع
0: عم أقول لك أنا خايف
1: لك لا تخاف
0: هديك المرة أنا هالمرة أنت

0: قلت لك لا تخاف.
1: طيب اطلع اشوف يقوم حدا يشوفنا وينتبه علينا.
0: صحيح انك جبان. افتح باب الخزانه.
1: لك تحرك لا تضوع وقت.
0: كمان
1: ما منفتح.
0: افتح ابوه
1: ما منفتح.
0: بعد هيك يو شو عم تعمل انت وياهم؟
2: سلامتك ماما.
3: شو بدكم من الخزانه؟
0: نحن
1: ما دخلني. رشاد
0: فؤاد اوعى تحكي.
3: رشاد
0: نعم ماما.
3: شو بدكم من الخزانه؟
0: بدنا نلعب ماما.
3: وما لقيتوا غير الخزانه تلعبوا فيها؟ ايه بدون شيء هي مكسره. يلا اطلعوا لبرا لشوف.
4: وين عمك بابا؟
0: بغرفة النوم.
4: قلتي له انه بابا اجا؟
0: قلت له بابا.
4: ايه وشو قالت ليك؟
0: قالت لي طيب.
4: بس وعرفت امك انه جاي من شغلي تعبان وهالكام؟
0: عرفت. وقلت له انه بابا اليوم جاي جوعان.
4: ايه وشو قالت ليك؟
0: قالت لي فهمت.
4: يا لواحظ لواحظ
5: جاي. يلا جاي.
4: لك بابي حلالك الشغل الا ساعة رجعتي من الشغل؟
5: جاي
4: يعني كم خبر بدي بعت لك حتى تتعطفي وتتكرمي وتجي تحطي لي غدا؟ روحي بابا روحي.
0: لوين بابا؟
4: روحي حطي لي غدا.
0: على عيني بابا.
5: نعم.
4: مرحبا.
5: مرحبتين.
4: هلأ إذا حكيت معي هيك بتزعلي.
3: شو في داعي لهالكلام هلأ؟
4: الداعي إنه صار لي تلت ساعة جاي وأنا عم أنده وأجعر على حضرتك وحضرتك عم تحوصي من أوضة لأوضة ولا كأني موجود. شو في؟
5: أنا رح أجن.
4: خير احترقت الطبخة؟
5: لا.
4: في حدا ضعيف؟
5: لا.
4: ضايع لك مصاري؟
5: لا. في أهم من هيك. في مي عم تمشي من تحتنا. في إيد غريبة بهالبيت.
4: إيد غريبة؟
5: نعم غريبة. أول مرة راح البنطلون.
4: أنا بنطلون؟ إن شاء الله بنطلوني البني.
5: لا بنطلون رشاد الكحلي.
4: وين راح؟
5: ما بعرف. غسلته معك لقيته. قلت بجوز يكون واقع من على الحبل. لكن اليوم راح غرض تاني.
4: إن شاء الله بنطلوني الأسود.
5: لا قميص فؤاد السماوي.
4: لك وين راح؟
5: ما بعرف. الصبح كويته معك لقيته. قلت إذا توسخ قميص فؤاد بلاقي عنده قميص تاني.
4: وبعدين؟
5: وبعدين دورت ما لقيته.
4: شو يعني؟
5: يعني في حدا متسلط علينا.
4: طيب مين إجا لعنا اليوم؟
5: إجت أختك.
4: أختي؟ بس يعني مو معقول تكون أختي. غيره مين زارنا اليوم؟
5: ما حدا.
4: أبدا. طيب دورتي منيح؟
5: دورت. ما خليت مطرح بالبيت إلا وفتشته.
4: شي غريب.
5: شغلة بتحط العقل بالكف.
4: فعلا. إيه ستي؟ شو طبختي اليوم؟
5: مثل ما قلت عملنا كوسة محشي. يا وداد لك ماما شو هالصوت؟
4: لك قومي قومي شو فيها؟
6: نقلبت طجرت الكوسة ماما.
5: قولي على قامتي وقامت هالعمر.
4: حاجة تندبي قومي شوفي شو صار.
5: يو وانت وين رايح؟
4: رايح نام.
5: على مهلك اخذت ابريق المي بطريقات.

0: اكيد حكيناها.
1: يا عسال.
0: بدي احكي معك كلمه.
1: نعم تفضلي احكي.
0: ما بدي حكي ظهرك، دير وشك لحاكي.
1: نعم تفضلي. وهي وشي؟
0: مين فكرك بيكون اخذ البنطلون والقميص؟
1: والله ما بعرف.
0: وليش ما بتعرف؟
1: لاني مالي قاعد معك بالبيت.
0: طيب ساعدني.
1: كيف بدي ساعدك وانا ما بعرف مين بيدخل على البيت بنهار؟
0: ما في حدا من اللي يجوا لعندي ومعقول يعملها.
1: شو يعني؟
0: انا بقول بس مو معقول.
1: كملي.
0: لا مو معقول.
1: شو المعقول والشي اللي مو معقول؟
0: معقول يكون عم ينزل علينا حرامي؟
1: حرامي؟ لا لا لا مو معقول.
0: ليش مو معقول؟
1: لانه لو نزل حرامي ما بياخد بنطلون بس، الحرامي بيفتح الخزانة وبياخد شي خفيف وغالي التمن.
0: صحيح، سوارتي كانت محطوطة على رف الخزانة. ايه والله كان اخذها الحرامي.
1: معناته ما في غير اهمال منك.
0: ها هلأ عرفت.
1: شو عرفتي؟ كملي.
0: بس مو معقول.
1: لسه بتقول مو معقول؟
0: لأنه اليوم الصبح شفت فؤاد عم يروح ويجي بالصالون.
1: ابنك فؤاد؟
0: ايه.
1: وشو يعني؟ بيكون مدور شغله وعم يدور عليها؟
0: لا، لأنه شفت أخو رشاد كان فاتح باب الصقاق وكل شوي وشوي يتناوق من طرف الباب.
1: ليش؟
0: ما بعرف. بعدين نطوا اثنين وما عادوا بينوا.
1: قديش غابوا؟
0: غابوا بيطلع ساعتين، ولما رجعوا سألتهم قلت لهم وين كنتوا؟
1: ايه.
0: قالوا لي كنا عم نلعب بالحارة.
1: حلو. لو حيز اجيت لبالي فكرة.
0: وين قمت ابو رشاد؟ وين قمت؟
1: بعدين بالليل.

0: البنطلون كبير عليه.
1: البسه ولا حكي،
0: خايف يبان من تحت البنطلون.
1: انت البسه وما عليك، انا برفع لك رجليه من تحت. يلا بسرعه.
2: يا لك شو عم بتعمل هون؟
3: ولا كلمه.
2: ليش؟
3: حطيت ايدي على الطبخه.
2: طبخه؟ طبخه شو؟
3: طبخه البنطلونات يلي عم تروح من البيت.
1: خلصت؟
0: خلصت.
1: حالي
0: لوين؟
1: حالي بسرعه.
0: انا خايف.
1: لك الحالي ولا تكون جبان.
0: خايف يكون بابا مانا بالدور.
1: لك لا تخاف، انا راح افتح باب الاوضه وتناوى.
0: ما لي قدر امشي، متضايق من البنطلون.
1: معلش انا هلا بساعدك بالطريق. مستعد؟
0: مستعد.
1: حقني
0: لوين؟
1: على الحارة.
3: طلعي على الحارة لواحز.
2: ليش؟
3: انت طلعي على الحارة، خلي عيونك على الشباك.
2: هاي عيوني على الشباك.
3: شايفة شي؟
2: شايفة بياع الخيار.
3: غيره.
2: ولد عم يلعب بالحارة.
3: غيره غيره غيره.
2: ابو الرشاد عم تلبس البنطلون بالمقلوب.
3: لا خلي عيونك على الشباك، بين شي.
2: ايه
3: شو؟
2: شايفة فؤاد ورشاد ماشيين بالحارة.
3: وين راحوا؟
2: ماشيين دغري.
3: عال عال عال عال، خلي عيونك معهم لبين ما البس الصباط. وين وصلوا؟
2: وصلوا للكلبة تبع الحارس.
3: ايه؟
2: يو ابنك ضرب الكلبة بالحجر. ابنك فؤاد صاير مئزي، ها بده ترباية.
3: كملي كملي.
2: ليكم بعدوا عن الكلبة. ها وصلوا لناح بياع العرق سوس.
3: ايه
2: رح يعوجوا.
3: لوين؟
2: عالشمال. ايه عم يتلفتوا حواليهم. فؤاد متلبك بالمشي، رشاد عم يشده.
3: يا ترى لوين رايحين؟ شو أخدوا من هالطريق؟ لعند مين رايحين؟ على كل وينك لواحظ؟ أنا رح ألحقهم وضل وراهم ولشوف لوين بدهم يروحوا.
4: مين؟
5: تاح الباب يا ابني.
4: نعم عمو.
5: وين رشاد وفؤاد؟
4: قاعدين عندي.
5: نادي لهم.
4: ليش عمو؟
5: نادي لرشاد بلاعي. يا رشاد، فؤاد، رشاد.
1: نعم بابا.
5: تعال لهون تعال.
1: نعم.
5: شو عم تعملوا هون؟ هذا بيت مين؟
1: هذا بيت رفيقنا عبده بابا.
5: ما عم بسألك عن رفيقك، جاوبني شو عم تعملوا هون؟ احكي انت وياه. تعال هون ولا فؤاد قرب. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب.
4: حرام عمو حرام، اولادك بيحبوني.
1: عبد الرفيق في مدرسه بابا.
0: مستاذ بيحبنا انه شاطر بابا.
5: جاوبوني شو عم تعملوا هون؟ وين البنطلون اللي اخذته من البيت؟ جاوبني. ليه سكتت؟ احكي.
0: في نياتين بابا.
6: عنوان الحلقه حكاية شغف وإنجاز.
7: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
8: جاهزين نبدأ؟ واحد اثنان إذاعة.
9: دوري احكي.
10: هنا دمشق
11: على 95.
12: بداية حلمك
13: ماما.

0: أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
4: أنا المذيع الصغيرة.

0: أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الأطفال برحلة جديدة مع برنامج المذيع الصغير.
1: تابعونا كل يوم تنين الساعة 4:30 العصر لتسافروا معنا العالم مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي.
0: صح، المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم لتحكوا تعبروا وتكونوا نجوم الإذاعة.
1: فيكن تابعتونا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 0936005482 أو تطلبوا تشاركوا معنا هالتجربة المميزة.
0: شو رأيك تسمعين الرقم؟ اسمعي الرقم
1: 0936005482.
0: بحلقة اليوم رح نبدأ بتعرف على ضيفة مميزة ومذيعة صغيرة، بس اسمها رح يكون سر لهلأ، بعد شوي بتعرفوا اسمها.
1: حضرت لكم فقرة مميزة وحلوة كتير عن تحدي القراءة العربي، بس ما رح تعرفوا اسمي لهلأ لأنه سر.
0: صديقتنا السرية محضرت لنا نشرة أخبار المذيع الصغير كمان، تخيلوا. معكم مارو ضيفتنا السرية بالإعداد والتقديم، وصديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج. يلا مع بعض
1: متحمسين؟
0: خليكم معنا.

0: هلأ شو؟
1: بدنا نتعرف على ضيفتنا السرية. عنا مقابلة حلوة كتير مع ضيفتنا السرية، وبسألها أول سؤال، عارفين عن اسمك وقديش عمرك وأي صف أنت؟
2: أنا آمل مغيزيل، عمري 9 سنين، بدرس بالصف الخامس الابتدائي.
1: صرتي صف خامس؟
2: إيه.
1: كيف كان الصف الرابع؟ منيح؟
2: كتير حلو.
1: العلامات؟
2: الحمد لله حلوة كتير.
1: ممتازة كانت؟
2: الحمد لله.
1: طب كيف قضيت الصيفية؟
2: يعني نشاطات وفعاليات يعني بسوريا، وكمان مراجعة شوي لدراسات سابقة يعني عشان نيجي على العام الدراسي قادرين نتأقلم شوي.
1: عن جد؟ والله أنك شطورة أنا. طيب ما لعبنا شوي؟ ما عملنا أشياء هيك فيها ألعاب وتحدي ومغامرات؟
2: أكيد عملنا، بس أنه يعني عملنا برا مع أصدقائي أنه برفقاتي بتحدي القراءة العربي.
1: أيه.
2: هيك لعبنا يعني.
1: أيه. ما عملتي شي خاص لحالك؟
2: بلا يعني كنت بلعب الألعاب، بحط ألعاب المطبخ بلعب فيهم.
1: إيه تلعب ألعاب المطبخ حلوين؟
2: إيه بلعب بالسكوتر، بالبسكليت، بالهاي الباتيناج.
1: تحبي يعني البسكليت كتير؟
2: إيه بحبها.
1: باتيناج وبسكليت، معناته أنت شطورة بالتوازن.
2: سكوتر
1: وسكوتر
2: وجمباز.
1: واو برافو عليكي. يعني كنت مسجلة شي جمباز؟
2: ايه أنا بالهلأ بعرف ألعب جمباز، يعني من أنا وعمري 5 سنين بتعلم ألعب جمباز.
1: برافو عليكي. هذا الشي بيعمل ليونة بالجسم على عمر صغير، صح؟
2: يعني هو مو بس لأنك أنت تلعب، لأنه بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. يعني نحن إذا ما كان جسم سليم ما في يكون عقلنا يقدر إنه يكون سليم يعني.
1: صحيح 100%، بس كمان حلو الواحد يلعب ويتسلى ولا لا؟
2: ايه. هلأ مثلا على كبر ما فينا نلعب الجمباز.
1: ليه؟
2: مثلا انه ممكن نمارسها بالبيت.
1: لا فيك هلأيمك، يعني مو ضروري انت تفوتي بطولات، مو دايما الواحد بيلعب الجمباز مشان يفوت بطولات، بس بيقدر يضلوا يلعب لأي عمر اذا كان مأسس حاله صح.
2: ايه بعرف انه يمارسها لحتى ما ينسى ولحتى جسمه ما يصير يعني العظم بيصير ما بيقدر يتحرك. في عنده هيك أساوي.
1: هي مو العظم رح أحكي لك معلومة عن هذا الموضوع. هي الأنسجة المحيطة يعني بالمكان اللي نحنا، هو هي بيسموها بالإنجليزي بعلم الرياضة موبيليتي، ليونة. تمام. فعشان الواحد يحافظ على ليونة مفاصله مش العظام. تمام. بس حلو أنا بحب كتير الجمباز. طيب تعالي نحكي، بما أنه نحنا حكينا عن البسكليت وحكينا عن البوتيناج والسكوتر، عن التوازن، شو بتعرفي عن التوازن؟ ليمك عم يعني كمان بالجمباز في توازن، شو بتعرفي عن التوازن بالحياة؟ السؤال شوي
2: صعب شوي
1: صح؟ بيورد. يعني لازم نوازن ما بين انه نتعلم ونتسلى ونعيش حياتنا صح؟
2: يعني تعلم فليس الإنسان يولد عالما، يعني لازم دائما لحتى نتعلم لحتى نمارس الحياة، بس كمان مش يعني مو الحياة كلها تتعليم
1: صح.
2: كمان في لعب وتسلاية، يعني انت توازن بين اللعب وانك انت تمارس التعليم دائما صح. اضلك متعلم
1: صحيح 100%. طب تعي ما انه نحن حكينا عن التعليم والكذا، تعي نحكي شوي عن تحدي القراءة. حكي لنا عن تحدي القراءة وتجربتك بتحدي القراءة انت كأنا، شو اللي وصلك من هالتجربة الحلوة؟
2: صراحة تحدي القراءة العربي يعني هو ما كان بلحظة انه انا شاركت انا عرفت فيه. تحدي القراءة العربي انا من وقت ما كان عمري 5 سنين انا بعرف بتحدي القراءة العربي،
1: ما شاء الله.
2: يعني من وقت ما فازت عنا شام بكور، من هون نحن عرفنا تحدي القراءة. سوريا ما كانت بتشارك لانه نحن ما كنا بحرفة، ما كان نحن نقدر نشارك يعني. بس باول سنة شاركت فيها سوريا قدرت تحقق يعني اللقب الوطني العربي. فبتحدي القراءة أنا تعلمت كتير أشياء. أنا أولا كونت علاقات مع أصدقائي كتير، ولا إن شاء الله بدبي حكون علاقات مع مو بس إنه بسوريا، حتى بالوطن العربي.
1: حلو.
2: وكمان تعلمت الثقة والوقفة يعني قدام الكاميرا وقدام المسارح. وتحدي القراءة كمان علمني إنه الإنسان لما بده يحقق هدف هو لازم يسعى له ويجتهد له. أنت مو مسؤول عن النتيجة، أنت مسؤول عن السعي. يعني أنت بس تسعى انت بتقدر هون انك انت تحقق نتائج افضل ان شاء الله.
1: ان شاء الله. يعني انت مسؤوله كنت عن السعي مو مسؤوله عن النتيجه. بدك تشاركي بمرات القادمه بتحدي القراءه
2: ان شاء الله؟ يعني انا بسعى واشتد لحتى احقق المركز الاول ان شاء
1: طيب
2: الله.
1: طيب انا اللي فهمته بتحدي القراءه انه بيكون عندكم مجموعه كتب، عدد من الكتب بتكون تقراوها بفتره زمنيه معينه صح؟ كيف بتتم قراءه هاي الكتب؟
2: قراءة الكتب أولاً إنه لازم نقرأ 50 كتاب، 50 كتاب وقصة. هلأ لكل فئة عمرية مثلاً من الصف الأول للثالث في عدد صفحات معينة لازم يلتزموا فيها. إذا كانت أكثر ما في مشكلة، بس ما بيصير أقل. تمام؟
1: تمام.
2: كان هون يعني من الصف وقت أنا كنت شاركت بالرابع، من الصف الرابع للسادس كان عنا
1: لا اتركي للموي.
2: كان إنه عنا لازم نقرأ من 20 وطالع، يعني قديش فينا نقرأ
1: 20 صفحة وطالع.
2: ايه 20 صفحة. تمام. فلازم إنه يعني ما
1: أنا ما عم بحكي لك عدد صفحات، أنا عم بحكي إنه كيف كانت الآلية، يعني بتقرأوا بسرعة، بتقرأوا بصري، بتقرأوا بصوت عالي، بتفهموا هاللي بتقرأوا وبتستمتعوا فيه، ولا شو الترتيب؟ لأنه في ناس بيشاركوا بتحدي القراءة، وأنا بعرف ناس على المستوى الشخصي شاطرين كتير بالقراءة لدرجة إنه بيقرأوا كتير من الكتب بسرعة هائلة بصريا. تمام. خلال السنة، يعني في ناس أصلا بيدخلوا بمسابقات سرعة القراءة، عرفتي؟ ولكن أنا مش كتير مع هاي المسابقات وهي الأمور على على على الصعيد الشخصي، لأنه أنا بحب كتير إني استمتع بما أقرأ.
2: هلأ تحدي القراءة ما بيفرض علينا إنه نحن نقرأ بسرعة. تحدي القراءة العربي بالعكس، أنت بدك تلخص الكتاب، وهذا التلخيص ما حيجي نتيجة السرعة، هذا حيجي نتيجة الفهم والاجتهاد. بس أنت لازم تحضر قبل بوقت، لأنه ممكن أنت إذا بدك تقرأ على مهل وبمتعة ما تلحق الفترة لتحدي القراءة لتسليم الجوازات وقراءة الكتب والتلخيص. فأنت لازم تحضر من قبل لحتى تقرأ، تقدر تقرأ بمتعة، وهذا واجب عليك إنك تقرأ بفهم ومتعة حتى أنت تقدر أصلاً تلخص الكتاب. يعني
1: حلو كتير. طيب شو رأيك تحكي لنا هلأ أنت عنك بشكل شخصي، شو الهوايات اللي بتحبيها؟ هيك هواية بعيدة عن كل شيء حكينا.
2: بحب الرسم.
1: حلو.
2: الجمباز، يعني القراءة، بحب كمان كرة السلة وكرة القدم.
1: طيب جربتي شيء منهم؟ جربتي هلا جنباز حكينا، جربتي منهم الرسم؟ اكيد غالبا اغلبيه الاطفال بيرسموا، صح؟ بتشوفي رسماتك كتير حلوين.
2: هلا انا يعني ما بعرف، انا كان مستواي عم يعني اتعلم واجتهد، يعني انا بالصف الاول فزت بمسابقه رسم بالمدرسه، فانه اخذوا الرسمه هي على الغلاف، بس انا يعني ما كنت مدركه لاهميه الرسمه، يمكن الناس تشوفها بشكل تاني، يمكن تشوفها ابشع، ممكن تشوفها احلى، انا ممكن اشوفها بطريقه والناس ممكن تشوفها بطريقه، بالنهايه هي رسمتي.
1: بسم الله ما شاء الله عليكي، بتحكي بنفس وحس كبير. خلينا نصغر شوي عنا، خلينا نصغر شوي بالعمر، ماشي؟ أي مارو صغيرة معك، ماني كبيرة، لا تحبيني. أيوة هيك تضحكي، بدي ياكي تضحكي، بخلي كل أصدقائنا الأطفال يكونوا مستمتعين معنا. تمام. هلأ نحنا المغزى من كل شيء عم نقدمه أنه نحنا نحفز باقي الأطفال على أنه في نشاطات وأشياء حلو أنهم يعملوها، وغير هيك لازم نقدر أنه في أطفال غير قادرين على تنفيذ معظم الهبايات ومعظم الأشياء الحلوة اللي نحنا بنقدر نعملها، صح ولا لا؟ منهم أطفالنا الموجودين لسه بالمخيمات، الله يفرج عنهم وإن شاء الله بيطلعوا يا رب من المخيمات، ومنهم أطفالنا بفلسطين وكل الدول العربية اللي فيها حروب ومشاكل. نحن ما بنحب نحكي على بعالم الكبار، ولكن نحكي عن أصدقائنا الأطفال اللي موجودين وين ما كانوا منحس فيهم. تمام؟ هلأ شو بتوجهي هيك رسالة حلوة لأصدقائنا الأطفال اللي عم يسمعونا، إن كان في سوريا أو خارج سوريا، بطريقة كتير هيك لطيفة عن أي شيء أنت بتحبي، إن كان بتحبي تحفزيهم بموضوع، أو إذا أنت حابة مثلا توجهي لهم رسالة كلها حب، أنت قولي لي شو بتقولي لهم.
2: أصدقائي الأطفال، مهما كانت ظروفنا صعبة وقاسية، نحن بنقدر نحقق هدف، وكل طفل عنده حلم وعنده صوت ولازم يوصله. يعني الناس بتعمل لقاءات مع الكبار، بس نحن الأطفال يعني نحن حنبدي المستقبل، الكبار حيروحوا بس نحن اللي حنضل، نحن اللي حنبدي المستقبل. انتوا بدل ما انه انتوا تشوفوا احتياجات الكبار، روحوا اسمعوا احتياجات الأطفال. صحيح ممكن تكون بسيطة، بالعكس هي أسهل انه انكم انتوا تنفذوها، ويعني كمان أحلى انكم انتوا تسمعوا من طفل رأيه، فإنه نحن لازم دائما نعبر عن رأينا مهما كان رأينا، بس هذا رأينا الشخصي. صح. ومهما كانت الظروف نحن نتحداها ونواجه حلمنا، لأنه كل طفل له حلم ولازم نحن دائما نحقق أحلامنا إن شاء الله.
1: يا عيني إن شاء الله إن شاء الله. طيب أنت شو عندك أحلام؟
2: أنا حلمي إني أترك بصمة بالعالم، بصمة حلوة يعني بقلوب كل الناس، بصمة بالقراءة، بصمة باللعب بالمرح، المهم تكون بصمة حلوة. يعني أنا غادر المكان بس المكان ما حابب اني انا غادره يضل له اثر,
1: يضل لك اثر بالمكان, بصمه بالمكان,
2: وحتى بقلوب الناس كمان كلياتها. وحلمي انه صوت الاطفال يوصل لكل العالم, ما نضلنا نحن عم نعمل لقاءات مع الكبار, نسلط الضوء على احلام الاطفال.
1: قاعدين عم نحكي صح. يعني قديش مهم ببرنامج المذيع الصغير, وخصوصا بعد ما فاز بالجائزه الثانيه. شوفي نحن ما كنا مخططين لموضوع فوز ولا مشاركتنا. انا عم بقول لك ياها, ما كنت مفكرة ولا 1%, لا أنا ولا أصدقائي الأطفال اللي عم نشارك بهالبرنامج نشتغل عليه بموضوع فوز وجائزة. هدفنا الأساسي هو برنامج تعليمي ومسلي بنفس الوقت, وهو منبر للأطفال لحتى الطفل هو يعيش تجربة المذيع الصغير, وخصوصا أنه في عدد كبير من الأطفال بيحبوا أنه يحكوا على الإذاعة. مرات بيفكروا أنه هذا أنه حابب هيك يكون مذيع, مرات بيكتشف بحاله شيء تاني, عرفتي؟ الحمد لله والله الحمد, البرنامج فاز بالجائزة الثانية عربيا, وانبسطنا وفرحنا وكذا, ولكن صار البرنامج مسؤوليته أكبر صح؟ بدنا أطفال يحكوا ويشاركوا ويحكوا عن أحلامهم, يحكوا عن شو حابين يكونوا بالمستقبل. فأنت شو حابة تكوني بالمستقبل؟
2: حابة أصير مذيعة, ويعني حابة أصير إنه أكتر من شغلة, ما وقف فقط على الإذاعة. إنه كمان ألف كتب, يعني أنا هلأ عندي مجموعة القصصية للأطفال.
1: صح, هي لازم نحكي عنها, مجموعة قصصية
2: من هلأ. فإنه الإنسان أنا يعني أساسي بدي يكون مذيعة. بس هذا الشيء
1: بيطلع المايك.
2: بس هذا الشيء ما يعني إني أنا بس ضلني بالإذاعة, يعني إنه فيني أطلع على أشياء تانية.
1: يعني حابة تكوني أنت مذيعة؟
2: أكيد. لا هلا,
1: طيب إن شاء الله. طيب احكي لنا عن المجموعة القصصية اللي كاتبتيها.
2: مجموعة القصصية للأطفال هي موجهة لكل الأطفال بطريقة الأطفال بيفهموها. يعني أنا مثلا أوقات في قصص أنا بمل منها, يعني هي ما عندها مضمون, عندها مضمون بس ما في تسلية. إذا ما كان في تسلية كيف بده يوصل لنا المضمون؟ فأنا حبيت أني يكون بطريقة فكاهية
1: حلو
2: القصص, وأنه تكون بتناقش مواضيع هي عم تحدث بواقعنا, مثل مستقبل الطفل العربي معنا. هاي قصة من القصص.
1: حلو.
2: بتكون أنه في الأم والخالة عم يتناقشوا بموضوع بأنه هنن الجيل هذا ما في فائدة منه. فمثل أنه في سلة فيها تفاح كلهم ناضج ناضج ناضج, إلا في تفاحة واحدة فيها شوية خراب. الناس ما ركزت على ولا تفاحة ناضجة, الناس بس ركزت على هاي التفاحة اللي فيها شوية خراب. فهذا بيركز إنه كيف نحن هذا الجيل, في كتير منا موهوبين وعندهم أحلام وطموحات, بس في فئة يعني مو مالة لهذا الشيء, يمكن عندها طموحات تانية. فالناس بتركز على هاي الفئة القليلة من الأطفال, فنحن ما بدنا نخلي هذا الشيء منتشر وشائع بين.
1: حلو. وعملتيها بقالب فكاهي وكوميدي هيك بضحك.
2: ايه,
1: في شويه خيال, في شويه خيال. دخلتي الخيال شوي بقصصك ولا ما في خيال, كله واقعي؟
2: صراحه كله واقعي, لانه بدنا نحن شيء بيناقش واقعنا, بيناقش يعني شو بدنا بالخيال. نحن قصص الخيال هي صح بتنمي الخيال, بس كفائده بالعالم هي ما لها كثير فائده ومنفعه.
1: لاي فئه عمريه انت كاتبتيهم؟
2: أنا كاتبة الفئة العمرية على حسب أنه أنا كيف بقرأ, من العمر 6 سنين للعمر 10 سنين, يعني هذا العمر اللي بيكون عم يتدرج لساته بالقراءة.
1: بس بدهم شوية خيال ومتعة, هيك شوية شوية خيال. يعطي إليك الخيال دائما هو تعرفي شو اللي بيميز الصغير عن الكبير؟
2: بعرف
1: شو؟
2: إنه خياله واسع, وإنه يعني مرح ولعبه أكتر, والطفل عنده خيال وعنده مواهب أكتر.
1: هذا بمي إلى حد ما. في كبار عندهم خيال كتير, الفنانين مثلا عندهم خيال كبير, فينا نقول الرسامين الممثلين عندهم خيال كبير. لا الدهشة. الطفل دائما قادر على إنه يرى الشيء عدة مرات ويصاب بالدهشة والفرحة, بينما الكبار لا. أنصتي الكبير لا, شاف مثلا قطة مرة, قطة خلاص عادي, عرفتي؟ في عدد من الكبار استثناء طبعا, ممكن يشوفوا قطة وكذا وهيك بحب القطط وكذا. الأطفال لا, دايما انتبهي للأطفال الصغار, كل ما بيشوف القطة بينبسط فيها, كل ما بيشوف مثلا الشجرة بينبسط فيها, كل ما بيشوف شغلة حلوة بينبسط فيها. الدهشة تمام. هلأ الدهشة مرتبطة بقصص الأطفال شوي بالخيال تمام, لحتى نحن نصنع دهشة بالقصة للقارئ لأنه أنت عم بدك تعطيه شوية خيال. الخيال كيف يجي؟ مو أنه أنت بس القصة مبنية على شيء خيالي مواقعي، لا انتبهي، خيال على أنك أنت تخلي من خلال تدرجك بالكتابة هذا مع القراءة الطويلة يصير عند اللي عم يقرأ قصة أن عم بيتخيل الأحداث. عرفتي؟ الخيال مو مثل ما نحن فاهمينه بس أنه شيء خيالي وسحري وغير حقيقي، لا صح؟
2: صراحة هذا الشيء ما شفته بولا قصة، يعني 220 كتاب ولا قصة ولا شيء.
1: ظلمتيهم كلهم، القصص معقول؟
2: ما في ولا شيء بيجمع اللي كنت عم تقولي الدهشة مع هذا، يعني إنه فن كتابة بس الناس يعني جاهليته ما
1: هلا شوفي، هلا شوفي أنا بشوف بحس من وجهة نظري المتواضعة جدا إن كان للصغار أو للكبار، أنا بحب دائما النصيحة المبطنة، ما بحب النصيحة الفجة واللي بتيجي بشكل مباشر لأنه مو كل الناس بيتقبلوها، وخصوصا للطفل أنا بحب مخاطبة اللاوعي عنده. أنا عم بعطيك مصطلحات أكبر حسي حالي عادة ما صبية من عمري والله العظيم، بسم الله ما شاء الله عليك. فيعني دايما حلو نخاطب المنطقة اللي مو دايما شغالة، يعني هي شغالة دايما بالعقل ما بتنطفي بس مو حاضرة، مو العقل الآن ماشي، مو ناصيتنا تمام. فبحس رقا تيجي نصيحة هيك بقالب مثلا كوميدي أو حلو أو كذا تفوت على الطفل أو عقل الإنسان الكبير. هلا ما عجبك شيء أبدا أبدا من القصص أبدا، كلهم ولا كتاب ولا شيء ولا كذا؟
2: لا أنا يعني مثلا عندك، أنا كتبت على بناء على سلسلتي المفضلة كتبت قصصي. في سلسلة مغامرات ريم الهزلية هاي كلها عبارة عن أسلوب فكاهي، أنا ركزت بقصصي أني أنا ما وصل النصيحة دج من خلال قصة وفكاهة وضحك ولعب لحتى نوصل للنصيحة. إنه أنا مثلا لو يعطوني النصيحة دج ما بعبر نصيحة أو ما يعني بعطي اهتمامي للنصيحة. كل نصيحة لازم يسبقها قصة وضحكة ولعبة لحتى تقدر إنه توصل لعقل أي طفل وحتى أي إنسان يعني.
1: طب سمعينا الضحكة الحلوة. طيب ماشي، شو رأيك نسمع أغنية هلا ونرجع نكمل فقرات برنامجنا؟ يلا.

0: أنت مستسلمة لإيروكا يا راي.
1: نعم، لماذا أنت مستسلمة لإيروكا إيروكا يا راي؟ هيك هزيدوا على يلا جو حكي لنا.
2: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق 95.1 والنايسات كمان.
1: صح، وطبعاً نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المذيع الصغير، وهلأ رح نروح برحلة مع أنا بفقرة خاصة بتحكي عن تحدي القراءة.
2: مرحباً أصدقائي، أنا أنا المغيزيل، حاصلة على المركز السادس على مستوى سوريا في مسابقة تحدي القراءة العربي. سأحدثكم اليوم عن مبادرة تحدي القراءة العربي. هذه المبادرة العظيمة التي أعادت للكتاب مكانته وجعلته صديقاً قريباً وأحيت حب القراءة لدى الأجيال الصاعدة. أطلقت مبادرة تحدي القراءة العربي في 16 من شهر أيلول عام 2015، حيث تعتمد هذه المبادرة على التزام كل طالب مشارك بقراءة 50 كتابا خارج الكتب المدرسية، مما جعل الكتاب العربي ينزل الرفوف ليصبح بين أيدي الأطفال والشباب. تهدف مبادرة تحدي القراءة العربي إلى تطوير مهارات اللغة والتعبير وتنمية القدرة على التفكير والتحليل والنقد، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى ودعم الكتاب ودور النشر. يمر تحدي القراءة بمراحل متعددة، تبدأ بالتصفيات داخل المدارس ثم المناطق التعليمية أو المحافظات ثم على مستوى الدولة كلها، وأخيرا تكون التصفيات النهائية في دبي. وعلى الطالب المشارك خلال رحلته في كل هذه المراحل أن يكون قد أنهى جوازات التحدي، وهي 5 جوازات مليئة بالتلخيصات، حيث يكتب الطالب في كتيب واف تلخيصا لكل كتاب في صفحة مع ذكر اسم الكتاب والمؤلف ودار النشر وعدد الصفحات مع شرح شامل للفكرة الرئيسية.
1: حلو.
2: شاركت سوريا لأول مرة في مسابقة تحدي القراءة العربي سنة 2022، وفي إفازة البطلة الصغيرة شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي بعد أن تفوقت على أكثر من 22 مليون طالب وطالبة. وقد تميز أيضا أبطال سوريون آخرون في الأعوام السابقة مثل حاتم التركاوي وعمر غازي وربيع أحمد من فئة المشرف المتميز ونعمة جهاد جبور. وما زال النجاح السوري مستمرا في هذه المبادرة العالمية، حيث سينطلق الوفد السوري المشارك هذا العام في 26 من هذا الشهر إلى دبي بكل أبطاله لتمثيل سوريا في النهائيات، آملين أن يحققوا أفضل النتائج إن شاء الله.
1: يا عيني شو هالفقرة الحلوة.
2: شكرا.
1: طيب أنا عندي ملاحظات على الفقرة، بتسمحي لي أعطيك إياها؟
2: أكيد.
1: جاهزة؟
2: تفضل.
1: أول شيء نحن سريعين كتير بالقراءة، هذا الشيء ما بيخلي كتير من الناس يفهموا كلامنا، وممكن يصير في أحرف تفوت ببعضها أو نحن نغلط بالكلمة، صح ولا لا؟ حلوة السرعة المتوسطة، تمام؟ ثانيا نحن عم نقرأ بطريقة الأخبار، بدنا نقرأ بطريقة ممتعة أكثر حتى لو كان النص إخباري. يعني مثلا وما زال النجاح السوري مستمرا في هذه المبادرة العالمية، حيث سينطلق الوفد السوري المشارك هذا العام في 26 من هذا الشهر إلى دبي بكل أبطاله لتمثيل سوريا في النهائيات، أملين أن يحققوا أفضل نتائج إن شاء الله. اختلفت معك؟ هل نرجع نعيدها؟ هاي النهاية نرجع نعيدها. جاهزة؟ حتى بالنسبة للي قبل، شايفة؟ هون شاركت سوريا لأول مرة في مسابقة كتير إخباري، بدك تعطينا الحس اللي هو أنه أنت عم تعطيني، ماشي عم تعطيني خبر بس مو خبر سياسي، هذا صح ولا لا؟ تحدي قراءة وأطفال ومشاركين وفي حجقة وأطفال فازوا على ملايين الأطفال التانيين، صح ولا لا؟ فهذا شيء كتير حلو مو؟ ايه، فمثلا منقول شاركت سوريا لأول مرة في مسابقة تحدي القراءة العربي سنة 2022 يا أصدقائي، وفيه فازت البطلة الصغيرة شامل بكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي بعد أن تفوقت على أكثر من 22 مليون طالب وطالبة. أي حد عم يسمع بده يستمتع بالخبر، مو بس إن إحنا شوفوني أنا شطور بالقراءة، أنت بسم الله ما شاء الله عليك شطورة بالقراءة، لغتك جميلة، لعمرك في كتير أطفال مو واصلين للمرحلة اللي أنت واصلتيها، فشكراً لماما، شكراً لبابا، شكراً لكل الداعمين اللي كانوا معك اللي وقفوا جنبك ودعموك، صح؟
2: صح.
1: بس شو بدنا؟ بدنا نكون لينين باللغة أكثر. كيف لين باللغة؟ أن لا تنقص اللغة قدرها، ولكن أن تعطي اللغة القليل من ماذا؟ من التلوين، من الحس. تمام؟ جاهزة؟ يلا عطينا. وما زال النجاح السوري بطريقة هيك حلوة وممتعة ومو إخبارية بحتة. جاهزة؟ يلا معك.
2: وما زال النجاح السوري مستمرا في هذه المبادرة العالمية، حيث سينطلق الوفد السوري المشارك هذا العام في 26 من هذا الشهر إلى دبي بكل أبطاله لتمثيل سوريا في النهائيات، آملين أن يحققوا أفضل النتائج إن شاء الله.
1: حلو. هات أنت، أنا حاسستك هلا واقفة قدام الكاميرا والكاميرا موجهة عليكي، وأنت بكل طلاقة فاهمة الكلام اللي أنت عم تقولي بكل أريحية، صح ولا لا؟
2: صح.
1: أنت شطورة، ولكن يجب توظيف هذه الشطارة بمكان تاني. المذيع الصغير مو بس عرض لهواياتكم، أيضا مارو المذيع الكبير يعطي نصائح للمذيعين الصغار، صح؟ لك أنا صحيح كنا عم دردش أنا وياكي وقلتي لي بتحبي تقلدي الأفلام الكرتون، صح؟ يعني هي واحدة بس بتقلديها، صح؟
2: ايه بس يعني بحاول أكتر،
1: يعني
2: طيب. أكتر من أنه بعرف بحاول.
1: طيب يلا جربي ليك اي جملة بدك، إذا بدك نفسه فيك تقوليها بأفلام كرتون، نفس هذا الخبر فيك تقولي أفلام كرتون، هون التحدي بصوت ماروكو. يلا.
2: وما زال النجاح السوري مستمرا في هذه المبادرة العالمية، حيث سينطلق الوفد السوري المشارك هذا العام في 26 من هذا الشهر إلى دبي.
1: حقا يا ماروكو؟ بكل أبطاله لتمثيل سوريا في النهائيات؟
2: نعم، آملين أن يحققوا أفضل النتائج إن شاء الله.
1: يا عيني ماروكو، شو مهضومة ماروكو، حبيتها. طيب لكي أنا هلأ بدي هديكي غنية أنا كتير أحبها. جاهزة؟ يلا تعالي نسمع أغنية بديها لأنا.

0: وهلأ أصدقائي راح نرافق مارو بقصة المذيع الصغير.
1: هيا بنا.
2: كان نبيل يحب الكتب حبا جما، وفي يوم من الأيام بينما كان يتجول في شوارع البلدة القديمة عثر على مكتبة غامضة لم يرها من قبل، وفوق الباب الخشبي الضخم كانت هناك حروف ذهبية باهتة كتب عليها مكتبة الهمسات. بدافع الفضول دخل نبيل المكتبة، وكانت تفوح منها رائحة الورق القديم وشيء آخر، شيء سحري. كانت الرفوف الطويلة تمتد بلا نهاية ملأة بالكتب من كل شكل وحجم، لكن أغرب ما فيها أنه لا أمين للمكتبة. سحب نبيل كتابا مغطى بالغبار عنوانه المملكة المفقودة، وفي اللحظة التي فتحه فيها همس الصوت:
3: اتبع كلماتي وسترى.
2: خفق قلبه بقوة، هل تكلم هذا الكتاب للتو؟ وبحماسة أمسك كتابا آخر، سر النجوم، ما إن فتحه حتى همس صوت خافت:
4: انظر إلى الأعلى وسيكشف الكون عن نفسه.
2: ثم لاحظ كتابا في مؤخرة المكتبة مقيدا بسلاسل ذهبية، وغلافه مصنوع من جلد عتيق. وعلى غلاف الكتب الأخرى لم يهمس هذا الكتاب، بل كان ينبض وكأنه حي، وكانت على غلافه كلمتان محفورتان هما سر القوة. حين مد نبيل يده إلى الكتاب ارتجفت المكتبة بأكملها، طارت الكتب من على الرفوف وهي تهمس:
4: احذر احذر احذر.
2: لكن فضوله دفعه إلى المضي، وما إن لمس الكتاب حتى انفكت السلاسل وتقلبت الصفحات بعنف من تلقاء نفسها، وفجأة بدأت جدران المكتبة تتحرك لتكشف عن ممرات سرية لم تكن موجودة من قبل، ودوى في القاعة صوت عميق:
3: لقد أيقظت حارس المعرفة.
2: دارت ريح قوية حول نبيل، وظهر أمامه باب خشبي ضخم، وهمس الكتاب بين يديه برسالة أخيرة:
3: وراء هذا الباب يكمن أعظم سر على الإطلاق، اختر بحكمة.
2: تسارعت دقات قلب نبيل، ثم أعماه وميض ساطع، ولما فتح عينيه وجد نفسه واقفا في صحراء شاسعة لا نهاية لها. كانت السماء بلون أرجواني عميق، وعلى مرمى البصر قلعة شاهقة تلوح في الأفق، وبينما كان يتقدم بدأت الظلال ترتفع من الرمال، وأحاطت به شخصيات داكنة بعيون متوهجة. سأل نبيل:
5: من أنتم؟
2: تقدم أطولهم وقال:
3: نحن مخاوفك وشكوكك ونقاط ضعفك، ولا يمكنك العبور.
2: ارتجفت يدا نبيل، فلم يكن معه سلاح ولا وسيلة للقتال. إذن كيف أهزمكم لأكمل طريقي؟ وفجأة تردد في ذهنه صوت، هو الصوت نفسه الذي سمعه من الكتاب:
3: سر القوة هو إيمانك بنفسك.
2: أخذ نبيل نفسا عميقا وهمس:
5: أنا قوي.
2: ضحكت الشخصيات:
5: أكاذيب أكاذيب.
2: لكن نبيلا شد قبضتيه وقال مرة أخرى بصوت أعلى:
5: أنا قوي أنا قوي أنا قوي.
2: وفجأة تلاشت الشخصيات وتبخرت في الهواء، واختفت القلعة وعادت المكتبة إلى الظهور، ووجد نبيل نفسه في الممر ذاته والكتاب بين يديه يتوهج برفق. لقد اجتاز الاختبار وتعلم الحقيقة. القوة ليست في العضلات بل في الإيمان. وبينما كان يعيد الكتاب إلى الرف، همست المكتبة همساتها الأخيرة. أنت مستعد الآن؟ ابتسم نبيل، فقد جاء يبحث عن المعرفة، وغادر ومعه أعظم قوة على الإطلاق، الإيمان بنفسه. شو رأيك بالقصة؟
0: والله حلوة كتير كتير كتير.
2: حلوة.

0: شيء تاني هداك مسموع. في فرق ما بين القصة المقروءة قراءة عادية والقصة التي تبنى لتكون مسموعة. أنه بتكوني عم تكتبي أنت سيناريو حوار، تمام؟ ماشي. شو فهمنا من القصة هيا ترى؟
1: أنه أعظم قوة هي مو قوة العضلات، هي الإيمان بالنفس، هاي هي القوة العظيمة الأكثر. نحن دائما بنواجه مخاوفنا وصعوباتنا بالإيمان بالنفس، ما في شيء بيروح على المخاوف إلا نحن لما نآمن بنفسنا.
0: إيه. دائما. هلا لازم نحن نآمن لحد معين ولا لكتير؟
1: لا، نحن نآمن بنفسنا على حد ما، يعني نحن نآمن بقدراتنا والثقة بالنفس، بس ما تتحول الثقة لغرور. في فرق بين الثقة بين الغرور.
0: برافو عليك، حلو، حبيت كتير. طيب حبيتي القصة بشكل عام ولا عم جامليني؟
1: لا والله حلوة.
0: حلوة؟
1: والله
0: العظيم. هلا شوفي فيها شوية خيال القصة صح؟ بس نحنا كيف كنا بدنا، يعني أنا بالنسبة لإلي بحط حالي مطرح كاتب القصة، كيف بده يجذب الأطفال للمكتبة؟ شو دخلنا نحن باللاوعي تبع الأطفال؟ المكتبة والكتب السحرية، وإنه مثلا الكتب اللي عم تحكي عن النجوم قالت له، الكتاب اللي عم يحكي عن النجوم قال له طلع لفوق مشان تشوف الكون بأسره، صح؟ وكل كتاب صار يحكي عن مضمونه. فنحن شو خاطبنا هون؟ خاطبنا لاوعي الطفل. انتبهتي؟ هون استخدمنا الخيال بطريقة
1: الدهشة، يعني
0: ايه مشان نصنع دهشة اول شيء، واستخدمنا الخيال بطريقة انه نحنا نخلي الطفل يتخيل هاي المكتبة الضخمة اللي فيها الكتب، ممكن لقدام يصير عنده رغبة يروح على المكتبة حتى لو ما بيحب القراءة. تخيلي قديش هذا الموضوع مهم، صح؟
1: في اوقات بشوف اطفال بتروح على المكتبه بس ما بتشتري شيء، يعني هي ما في اطفال ما بتحب القراءه حب كتير، بس هي بتروح على المكتبه كنوع من التسليه اوقات، او مثلا من نوع انه ما انا اقرا، انا اشوف الرسومات اللي بقلب الكتب بس ما اقرا الكتب.
0: بس احنا هون بنكون قطعنا معهم مرحله منيحه، لانه ليك حتى في كتير بعالم الكبار ناس ما بيحبوا القراءه، بس ما فينا نجبرهم،
1: لأن القراءة مو شرط كل إنسان يحب القراءة، يعني في هوايات كتيرة، بس القراءة بتخلينا نتميز بمواهبنا وهواياتنا.
0: صح، بس احنا شو فينا نقدم للناس اللي ما بيحبوا القراءة؟
1: فينا نقدم لهم نصيحة من خلال قصة وخيال شوي ومعرفة، ونصيحة بطريقة فكاهية توصل للناس بطريقة حلوة، حتى الناس يا أما يعني بتجي فيها أو بتمارسها أو ما بتلتزم فيها.
0: أو إليك فينا نحن نساعدهم ونحكي لهم عن هاي الكتب لحتى يصيروا يحبوها، ممكن يقرأوها، ممكن يتعلموا منها شوية أشياء، ونحن عم نحكي لهم عنها لهي الكتب، صح؟
1: هلأ نحن نقرأ بدافع المتعة وبدافع أنه نحن نتعلم العبر، صح. فينا نحن ما نخليهم نقرأ، ما خليهم يقرأوا، بس نحن نقل لهم العبرة ونحكي لهم القصة حكاية ممكن أن يسمعوها،
0: صح،
1: ويعرف العبرة منا. نحن بنقرأ القصة عشان نعرف العبرة منا.
0: هلا هيك عم بيعملوا بالسوشيال ميديا، يعني هلا مثلا في كتير من صفحات على السوشيال ميديا بتلاقيهم بيعملوا بهاي الطريقة، صح؟ بياخذوا لك ملخص كتاب أو كذا وهيك بيحكوا عنه. نحن عنا كمان عنا برنامج هون رحلة في كتاب، نحكي فيه عن رحلة في كتاب للناس اللي مش كتير أو ما عندهم وقت إنهم يقرأوا.
1: أنا يعني بصفحتي على الإنستا بنزل ملخصات للكتب، يعني كل كتاب وملخصه على تطبيق تحدي القراءة العربي. أنا يعني تطبيقا لشروطه أنا بنزل هذا الفيديو وأنا بنصح هيك الأطفال، وبعمل رحلة وجولة بالقلب الكتاب، بفتح لهم الكتاب ورجيهم.
0: بس نحن كيف بدنا نعمل الملخص من اليوم ورايح بمتعة أكثر بالقراءة؟ مو حكي، مو نقرأ قراءة هيك. الفصحى جميلة جدا، ولكن جميل إنه نحن نلون بالفصحى. تخيلي أنت عم بيقول حدا بيتين شعر بس عم بيقولون هيك، مثلا دمشق دمشق يا شعرا على حدقات أعيننا كتبناه، ويا طفلا صغيرا من ضفائره صلبناه، مثلا هيك عم قول هي تخيلي أنا هيك عم قول قصيدة نزار قباني، شو بينما كيف كان نزار يقوله دمشق دمشق يا شعرا على حدقات أعيننا كتبناه، صح؟ طلوع ونزول بالأحرف وإحساس بالكلمة، هذا بيعطي وزن للغة لسه أكثر من وزنها الأساسي.
1: نحن عنا منشوف الأطفال يعني بدل ما هنن عم يحفظوا الشعر بس ما عم بيلونوا فيه، هنن عم يحطوا كعياط أو صراخ.
0: أيوة، ونحن
1: يعني هي لا مظبوط الهداية كتير ولا الصراخ، إن المضبوط إن أنت تحس بالكلمة وتقول مخارج الحروف صحيحة والحركات صحيحة.
0: صح.
1: يعني منشوف شفت كتير ناس إنه بيصرخوا حتى كبار مو بس صغار، يعني
0: صح. أنا بنفروني، أنا بحب أسمع الشعر من يعني مثلا أنا بحب نزار كتير، ولكن أنا ميالة جدا لمحمود درويش، أنا بحب الشعر الثوري كتير لأني ثورجية، بحب الشعر الثوري. فصراحة أنا بحط محمود درويش بسمع له هو عم بيقول شعره، وما كتير بحب استمتع لما بسمع حدا عم بيقول محمود درويش، ده يكون بالنسبة

0: إيه اللي كتير تحدي كبير بالنسبة للشخص نفسه اللي هذا الشعر؟
1: أنا يعني بحب أكثر الأشياء الأشعار الصعبة، مثل يعني المتنبي هو أكثر حدا أشعاره يعني
0: أنا
1: صعبة.
0: عم بحكي على الشعر الحديث، ما حكيت ما رحنا على الشعر على على الأشعار القديمة، ما حكينا على بتحبي. طيب شو حافظة للمتنبي؟
1: لا المتنبي أو نزار قباني؟
0: لا للمتنبي.
1: المتنبي حافظت له يعني أبيات صعبة،
0: مثل
1: شب قصب وسجد قد مريم أثر فهت سلغي ذرمي صبح.
0: طب ما إذا أنت شو استفدنا؟ هاتي قولي لي أنا هلأ شو استفدت؟ الأطفال اللي عم يسمعونا شو استفادوا؟ فكروك عم بتقوم، ما هذه التعويذة التي تلقيها على مسامعنا يا فتاة؟ قولي لنا شيئا مفهوما. يلا
1: المتنبي هلأ فيني أقول كأحلى لنزار قباني.
0: هاتي لنزار قباني هيك بيتين حلوين.
1: مسقط رأسي في دمشق الشام، هل واحد من بينكم يعرف أين الشام؟ هل واحد من بينكم أدمن سكن الشام؟ رواه ماء الشام كواه عشق الشام، لن تجدوا في أسواق الورود وردة كالشام، وفي دكاكين الحلا جميعها لؤلؤة كالشام، ولن تجدوا مدينة حزينة العينين مثل الشام.
0: يا عيني شو حلو، كتير حلو. هلأ كتير حلو اللي انت حافظتي المتنبي وأنا معك ماشي. بس يعني أطفال اللي عم يسمعونا، نحن تخيلي أنا قلون هيك بدين شو عم تقول صح ولا لا؟ بنخوفه من المتنبي بعدين بيقولوا هادي ما رح أحفظ له شي صح. لازم نحن دايما نختار الأشياء اللطيفة سهلة الفهم للآخرين مشان نجذبهم للشعر وللغة. تمام.
1: هو المتنبي بيعمل هاي الأبيات لحتى يتحدى فيه ويلقيها لحاكم الدولة، يعني هو ما بيكون قصده أنه يوجهها للناس.
0: هو كان مغرور شوي معه يعني، فأنا ما بكتير بحب المغرورين. لا اللي بيحبوا المتنبي حيزعلوا. لا بس يعني بالمطلق حلو، ما حلو الاستعراض كتير. أنا بحب الشيء الأقرب للطبيعي واللي فيه وفائدة عم للناس. تمام. شو رأيك نسمع أغنية ونفوت بعدين بشو؟ أنا نشرت أخبار يلا.

سأترككم الآن أصدقائي الأطفال مع مذيعتنا الصغيرة في نشرة أخبار عالم الصغار من برنامج المذيع الصغير.

بكم أصدقائي الصغار في كل مكان. معكم أنا المغيزيل وسأقدم لكم نشرة أخبار عالم الصغار. نبدأ معكم جولتنا الإخبارية الخفية التي تطوف بنا حول العالم ليتعرف به على أخبار أصدقائنا الأطفال وما يبتكرونه ويقومون به. هيا بنا. نظم آلاف الأطفال الطلاب في كندا وعدد من الدول الأوروبية حملات تطوعية واسعة لغرس الأشجار العطرية وأزهار البامبو في الحدائق العامة والمناطق المحيطة بمدارسهم. ويهدف هؤلاء الصغار إلى مواجهة التغير المناخي وجعل مدنهم أكثر خضرة ونقاء، مؤكدين بأفعالهم البسيطة أن حماية كوكب الأرض تبدأ بخطوة بسيطة من أيدي صغيرة. أطلقت كوبرا دور نشر الأطفال الكتب دور نشر الكتب للأطفال في إسبانيا ودول عالمية مختلفة على هامش فعاليات النشر الدولي، حملات واسعة تحت شعار ازرع القصص يزدهر العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأطفال على القراءة واكتشاف عوالم الخيال والمعرفة، حيث تؤكد هذه المنظمات الثقافية أن قراءة القصص اليوم تصنع من الأطفال الصغار قادة ومبدعين عظماء في المستقبل.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، توقيع اتفاق إطاري لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية، وذلك خلال فعالية الاستثمار في سوريا والمشاريع المنطلقة المنعقدة بقصر الشعب في دمشق. السورية للطيران بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تطلقان الرؤية الجديدة والهوية البصرية المحدثة للخطوط الجوية السورية، وتعلن دخول أول طائرة تحمل الهوية المحدثة في الخدمة. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد بدء العمل في محافظتي حلب وأدلب لتنفيذ أعمال إسعافية عاجلة في سد السيحة وحوض نهر قويق لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرة على مواجهة أي طارئ خلال الموسم المطري. المندوب الدائم لدى سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي محمد كتوب يؤكد أن سوريا الآن عضو رسمي في الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يصدر بيانا

وعز الشرق أوله دمشق. في كل حلقة نتعرف على قامة شعرية، نتعرف على تجربتها الشعرية، ونستعرض معكم أبرز قصائدها في برنامج فيض القوافي. تابعونا على إذاعة دمشق.

تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ تحت الاختبار، كل ثلاثاء الثامنة مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار. الأسرة أولاً. لأن دفء البيت هو بداية كل شيء. من البيت تبدأ الحكاية، ومن الأسرة تبنى العلاقات وتصنع القيم. الأسرة أولاً، برنامج نناقش فيه قضايا الأسرة والتربية والعلاقات اليومية. نستمع إلى التجارب ونقدم أفكاراً تساعد على بناء حياة أسرية أكثر توازناً. الأسرة أولاً، كل ثلاثاء الساعة 3:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. في زمن السرعة.
2: بتعرف راضي، أوقات بحس إن الحياة صارت تمشي بسرعة جنونية. كل شي بيصير بسرعة، حتى نحن صرنا ننجرف مع هالسرعة. بتعرف لما كنت صغير كان الوقت يتمدد، كنا نلعب بالساعات نتمتع بكل لحظة. أما هلأ كل شي صار مثل سباق، ما في وقت نوقف نفكر أو نسمع.
3: يا سيدي انتزعت علينا من لما صار في شيء اسمه قهوة سريعة، انه مو توقف ورا الغاز هيك وتقعد تغليها وتقلبها على كيفك. لا، معلقة بتحطها حطها وما يسخن. السلام عليكم. لك ما عاد تتمتع فيها، بتشربها وانت عم بتفكر بالشيء اللي بدك تعمله بعدها. حتى لما الواحد فينا بيقعد مع رفيقه بيكون قاعد يا مخه بشي شغله بده يساويها بعدها، يا اما عينه على الموبايل بده يعرف شو عم بيصير بالدنيا، مو بعين رفيقه وبالكلام اللي عم يحكيه.
2: بس المشكله مو بس بالقهوه، حتى قراراتنا وافكارنا صارت تتسرع بدون

0: ما نفكر بعمق، الواحد صار ياخذ قراراته بسرعة، يمكن لأنه خايف يضيع فرصة أو لأنه مضغوط بالحياة.
1: لا، وزاد في الطنبور نغمة التكنولوجيا، كل شيء على السريع، رسائل، أخبار، لك حتى علاقات، لك حتى عواطف، لك الواحد صار يتعرف على الناس من خلال هالشاشة، وبعدين بيقرر إذا بيحب أو بيكره بدون ما يشوفن وش لوش.
0: إيه والله صحيح، وهذا الشيء بيخلينا نعيش حياة سطحية، ما منغوص بالتفاصيل، ما منعطي الأمور حقها من الوقت.
1: شوف، الناس كلها صارت عم بتعيش على عجل، ما عاد في وقت للراحة ولا للتفكير ولا للتأمل، الكل عم يركض وما عم يلحق ورا شغله، اجري جري الوحوش الله وكيله، كله راقد ورا المصاري ورا انه بده ينجح، بس مين عم بيعيش فعلا؟ ولك مين عم يتمتع بعيشته؟
0: وهالشي بيأثر على صحتنا النفسية والجسدية، منصير متوترين، ما مننام منيح، وبصير عنا ضغط مستمر، حتى العلاقات الاجتماعية بتتأثر، ما في وقت نلتقي أو نسمع لبعض.
1: بس في ناس يا صاحبي عم بيحاولوا يبطئوا الوتيرة، قال يعني هيك بيعملوا يوغا، تأمل مع الطبيعة، رحلات إلى الخارج أو الدور، قال يعني بهالطريقة هاي بيدوروا على السلام الداخلي بقلب هالزحمة.
0: صحيح، ولازم نلاقي توازن بين السرعة والهدوء، مو لازم نكون دائما بالسباق، لازم نوقف شوي، لازم نستنشق الهواء ونفكر.
1: بس لك صابر، إذا طولت بالاستنشاق تبعك ووقفت كتير، ممكن الناس تفكر إنك ضايع أو مشغول بحالك وتطلع خارج السرب. لك
0: صح، بس أهم شي نكون مرتاحين مع حالنا مو مع الناس.
1: طيب هات لنشوف كيف ممكن ناخد قرارات صحيحة بزمن السرعة هاد، لك لما كل شي بيصير بسرعة والضغط فوق راسك عم بدق مثل الشواكيش.
0: لازم نوقف لحظة، نفكر ونقيم الخيارات، مو ننجرف مع التيار. الواحد لازم يعرف شو بده ويحدد أولوياته، مو كل فرصة لازم نغتنمها ولا كل قرار لازم ناخده بسرعة.
1: ايه بس مرات السرعة بتساعدنا ناخد قرارات سريعة بتكون مفيدة، خصوصي بالشغل أو بالحياة اليومية.
0: مزبوط يا صاحبي، بس لازم نعرف إمتى نسرع وإمتى نبطئ. السرعة بدون تفكير ممكن تودينا لمشاكل.
1: يعني مثل لما بتأسرع لحتى تطبخ أكلة بتقوم بتنسى تحط فيها الملح مثلا يعني.
0: بالضبط يا صاحبي، أو تنسى تطفي الغاز.
1: يا سيدي مرة حاولت أعمل أكلة على السريع.
0: إيه؟
1: عملت كل شيء وطعت وضبطت، بس نسيت حط لها التوابل تبعها، وهي نكهتها بهالتوابل هدول. الله وكيلك طلعت مثل أكل المشافي، لا طعمة ولا ريحة.
0: هيا صاحبي، نتيجة السرعة بدون تركيز. الواحد لازم يبطئ شوي، مو بس بالجسم، بالعقل كمان.
1: أكيد أكيد، السرعة مو دائما بتعني النجاح، مرات لازم هيك نوقف، نفكر، نخطط.
0: مظبوط. والأهم أنه نتعلم نعيش اللحظة، مو ننجرف وراها. الحياة مو سباق، هاي رحلة لازم نستمتع فيها بكل لحظة.
1: يا سيدي الله يقدرنا لحتى نلاقي هالتوازن بين هالسرعة وبين الهدوء المطلوب، لحتى نقدر نعيش عيشة هنية.
0: آمين يا رب.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إنها 10:30 في إذاعة دمشق. مساء الخير لكل السهارة يلي انضموا معنا هلأ مباشرة بالصوت والصورة.

0: مسانا بروح لكل شاب وصبية، لكل حدا صغير كبير، لكل سوري عم يسمع مشوار إذاعة دمشق في برنامج ولنا لقاء. من داخل الاستوديو بكل حب ديما نيوف
1: و أحمد الشامي.
0: أراه من بعيد مبتسمة بين الأغنية والصوت واللحن، محمد علولو في الإخراج.

بعد ما انتهى يوم التنين نسأل دايما كيف كان نهارنا، إن شاء الله يكون هيك رواء، حققنا إنجاز، شفنا ناس اللي بنحبهم، عملنا فيه إنجاز. بعد نهاية هذا النهار صار وقت نعمل ريلاكس ونريح ونجتمع سوا ببرنامج ولنا لقاء بفقراته ومحطاته أكيد اللي صرتوا تعرفوها، تحدي الختام اللي حنبلش فيه بعد لحظات بعد أمس استمعنا. ننتقل إلى فقرة سهرني معك وعصفورتنا مثل العادة جاهزة، ونكمل المشوار بفقرة غدا تقول الأخبار، ومثل العادة بنعلن بنهاية الحلقة مستمعينا الغنية اللي انتو اخترتوها لتكون مسك الختام بها.

أكيد منمسي على كل مين انضم لألنا هلأ سواء على الواتساب للمشاركة معنا وبلشت المشاركات تجي طبعاً. منمسي عليكم جميعاً, منمسي على كل من يتابعنا سواء من داخل سوريا أو من خارج سوريا. تحية لألكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا, وإن شاء الله يا رب هيك طول الأيام وتصير سنين ويضل دائماً إلنا معكم لقاء.

0: خلينا نبدا يا محمد فقرات مسانا لليوم باول فقره, فقره تحدي الختام. مثل العاده غنيتين يتنافسوا وتختاروا وتختار واحده فقط لتكون اغنيه الختام.
1: واكيد احمد بدي نوه انه نحن عم نختار حسب كل حلقه او يوم احساسنا, شو حابين نسمع دون مقارنه
0: أبداً.
1: دون قديم وجديد, دون هذا
0: المستوى, هذا
1: هيك عم نحكي انا واحمد بيطلع معنا
0: تحدي الختام. هو اسمه تحدي الختام. الشاره من عندك يا محمد. بعام 1999 كتب أحمد شتا ولحن صلاح الشرنوبي, ثم فيما وزع حميد الشاعري أغنية لمن ترك القلب ومشى. ملهمش في الطيب, إيهاب توفيق.

هذه لكل حدا بيخون بيترك، لكل حدا يسكر شبابيكه بوجه من حب. بوقتها يمكن بتحب بتعشق، ولكن تصبر على الشخص اللي بتحبه. بسنة 1994 كتب الشاعر اليمني سعيد الشيبالي ولحن حميد الشاعري اللي وزع غنية من همشي بالطيب، واحدة من أجمل أغاني رجاء بالمليح، غنية صبرك علي طال أو صبري عليك طال. نسمع.

0: أكيد تصويتكم على صفحة الفيسبوك الواتساب. بلشت التعليقات تجي، واليوم بس بدي أعتذر منكم شوي. أنا اليوم بهي الحلقة، وأحمد قال لي معلم إنه ما رح أحكي كتير لأنه عندي كتير قريب قوي، بس ما بقدر
1: يعني بأي لحظة ممكن تعطس.
0: بس ما بقدر ما أكون معكم ومع أحمد. أحمد
1: سلامة قلبك يعني. سلامة قلبك يا رب. خليني وجه تحية من القلب إلى الصديق العزيز كرم ياسين. مرحبا كرم، شو شان 250؟
0: أكيد بدنا نقول مساء الخير لزميلنا الإعلامي كرم ياسين يلي منور الكنترول.
1: هلا يا كرم،
0: هي إهداء من محمد.

0: اللقاء عبر أثير إذاعة دمشق. نروح مباشرة لفقرة أمس استمعنا، وبهذه الفقرة مستمعينا دايما أقول أنتوا شو استمعتوا، شو حبيتوا، شو عندكم ملاحظات على ما استمعتم إليه عبر أثير إذاعة دمشق. لوقت ما تشاركوني بهذه الفقرة وتشاركوا ديما، خلينا نمسي على يديما على عبد الرحمن طيار من حما بما يصوت لإيهاب توفيق.
1: مساء الخير يا عبد الرحمن، حلو أهلنا بحما، مساء الخير لألون جميعا،
0: حموية كلهم مساء الخير.
1: صحيح.
0: مساء الحلا والجمال منى حرح من حلب، يا قلبي يا طيب.
1: من حما لحلب. أوكي. كمان منقول لأهلنا بحلب مساكم ياسمين، حلب الشهباء، حلب الأصالة.
0: اسمعي الصبايا الثلاثي الجميل سؤال يا يديم. اسمعي
1: غالين هذا.
0: ألو مساء الخير لأحلى إذاعة، إذاعة دمشق العريقة، وأحلى مذيعين. مهما مر معك من تعب في خضم يومك تجد من تسهر معه وتأنس به الروح. محبتنا لألكم أحمد الشامي ديم الراقية اللطيفة، وما بتحلى السهرة إلا بسماعكم وبسماع برنامج ولنا لقاء. إنهن الصبايا نور الهدى، إيمان ومروة، كل الحب. التصويت الصبايا راح لغنية ملهمش بالطيب، عن جد ملهم بالطيب نصيب. سلامة قلبك يا غالية ديما.
1: الله يسلم.

0: جميعا.
1: سلامت.
0: زادت
1: يلا زادت سلامة قلبك يا ديما. مساء الخير ديما وأحمد، تحياتي للمخرج، معكم عبد الكريم من عريف حما، مرحبا. كيف بدنا نتواصل معكم؟ عم تتواصل معنا اتصال، ممكن نحن نتصل فيك يا عبد الكريم. نحن اتصلنا فيك سابقا صحيح
0: عبد الكريم،
1: حكينا معه بحلبي سهرني معك
0: أبو عادل،
1: ما لهمش بالطيب. تحياتي لإلك. مرحبا أصدقائي الأعزاء بصوت لهاب توفيق، أنا جمال، مرحبا جمال. سلامتك ديومة ديومة الحلوة حلوة هي.
0: شكرا كتير. مين
1: الصبايا؟ إيمان ونور الهدى ومروة منورين بالأبيض،
0: والغنية
1: ما لهمش بالطيب.
0: شكرا، إن شاء الله ما بيصيبكم شيء. أحلى صبايا إيمان ونور الهدى ومروة، هيك انتو نجمات، نجمات بليلنا، سما ليلنا عن جد.
1: خلونا نروح للطيب يلي قلنا فيه كل الطيب، محمد علولو.

0: ياسمين الشام على أهرامات مصر. مصر أم الدنيا. الله يا أحمد، أنا يا ريت عندي حلم زور الأهرامات، وإن شاء الله منروح هيك شي يوم. بدي مسي على مصر وحنان، حنان من مصر اللي بتقول لنا لقاء معكم مع الأحبة، تحية لكم متألقين كتير. وبتقول رح أحمد شمتان فيني ها؟
1: لا بس
0: وبتقول اختياري
1: ما عم بتعاني. لا جد ديما عم بتعاني
0: بس عم تقلي ألف سلامة عليك يا عمري يا ديما، واشتقت لكم كتير ورح صوت لإيهاب توفيق.
1: شكرا حنان من مصر، أكيد سلامة قلبك يا ديما. معي مشاركة أيضا يقول حين يجتمع جمال الكلمة مع سحر الحضور يكون اللقاء استثنائيا. تحية مسائية من حلب الشهباء إلى دمشق الفيحاء للمبدعين أحمد والمتألقة ديمة، حضور يليق بالجمال وكلمة تلامس القلب، إبداع يجعل ولنا لقاء نكهة لا تشبهه سواها. اختار غنية إيهاب توفيق. أوكي تصويت جديد بهدية لأسرة البرنامج ولكل المستمعين إذاعة دمشق. معكم أحمد أمانة من حلب. وأمانة يا أحمد أمانة توصل سلامنا لأهلنا بحلب.
0: الله على الكلام الجميل، شكرا كتير يا أحمد، وهي شهادة منعتز فيها أنا وأحمد أكيد هالكلام، وبيحملنا صحيح. مسؤولية أكبر حقيقة لما كل هالإعجاب فينا وعم يحملونا فعلا مهمة إنسانية كبيرة. تحية لأهلنا بحلب وأحمد أمانة.

0: ديما بناخذ مشاركه مسا الورد والفل والياسمين لاحلى اذاعه دمشق. مسا الحب لاحمد الشامي والمدام ديما واحلى من سعيد. شو ما فهمت هي اذاعه دمشق وانا بصوت لإيهاب توفيق كمان إيهاب توفيق. أو منقول سلامتك يا ديما معكم طارق من حلب.
1: شكرا يا طارق, تحية لألكم, شكرا لتعاطفكم ومحبتكم, بس قد ما بحبكم أنا كمان أجيت على الحلقة رغم وضعي الصعب.
0: إن شاء الله ما تشوف في شر مرة أخرى من مسي على الصبايا. أحلى شيء أصواتكم الجميلة وتحياتي لكل إذاعة دمشق, بس أنتوا الاثنين محبتكم خاصة. شكرا يا عبد. أيضا معي إيجا بتقول أربع زوجات لرجل مشتكيات على بعض أربع زوجات لرجل مشتكيات على بعض في المحكمة, قال القاضي أكبر واحدة فيكم تتكلم, وساد الصمت وعم السلام وانتشر الأمان في ربوع الوطن. وإلى هذه اللحظة ملف القضية مغلق. حلو, حبيت الأجد. يسعد مساكم يا رب أحمد ديما وسلامتك يا ديما. بس إيجا حبيت النكتة, صوتنا لإيهاب توفيق.
1: أوكي, منورة يا إيجا ويسعد مساك اللطيف والحلو.
0: مسي على العهد ويمان من حمص, صوتنا لإيهاب توفيق. أوكي, وأيضا
1: بدي رحب بعهد ويمان, يمكن أول مرة
0: لا اتصلنا بعهد بحلقة السبت.
1: أنا عهد ويمان سوا أول مرة بقلن مساء الخير ومنورين أول مرة, هيك بقرأ مسي عليكم
0: من اوكي. اخذنا مشاركه حما وابو ممدوح, بيقول ابو ممدوح مساء الخير احمد لك ولديما ولجميع كادر اذاعه دمشق والمستمعين جميعا. ابو ممدوح بيقول بتعرفوا شو احلى رزق لما رب العالمين بيبعث بحياتكم اشخاص ما بتهونوا عليهم, بيعرفوا كيف يهتموا فيكم وبيعرفوا كيف يخلقوا البسمه بحياتكم. مساكم ورد وعافية ابو ممدوح من حما, صوتي لوليد توفيق.
1: ورح قل له لأب ممدوح, رح قل له فعلا في حديث كمان شريف بيقول التبسم في وجه أخيك صدقة, وأيضا الكلمة الطيبة صدقة, ونتمنى أنا وأحمد دائما نكون هدفنا الأساسي أن نرسم الابتسامة على وجوه الجميع يا أحمد. لاحق لاحق.

0: وهلا صار وقت نروح لفقرتنا اللي انا بحبها شخصيا، فقره سهرني معك. وهي الفقره نحن بنختار حدا من رسائل الواتساب ونتصل فيه ونتعرف عليه اكثر. حدا
1: انا عفوا فيني قبل ما تكمل. هاي الفقره فعلا قد ما بيحبها احمد وبيلاقي حاله فيها، انا سميتها انا بدي سميها سهرني مع احمد.
0: لا سهرني
1: لانه انا ما عم اتدخل بهاي الفقره، هي اسمها سهرني مع احمد.
0: فعلا دبلوماسيه ديما اليوم
1: عن جد. هاي الفقره عم تحاول انت بتحبها والله. لا يا محمد
0: هذا التصريح مهم لدي معك.
1: لا عن جد هي سهرني مع أحمد. أنا
0: من سهرني عندي. معك طيب. بعد هذا الكلام اللي حكيته ديما عن جد ما عاد فيني أحكي ولا كلمة، لكن وقت بعرف أنه معي حدا مستمع وبحب أقرب منه أكتر لمرحلة الصفر، فكل الكلام يتبعثر في الأرجاء ثم يعود ويتشكل جملة واحدة. بدي أقول مساء الخير لأبو ممدوح معنا من حما. أبو ممدوح مساء الخير.
2: يا مساء النور.
1: يا مساء الخيرات.
2: كيف تكون؟
0: نحن مناح
1: الحمد لله. أبو ممدوح طمنا عنك عن عائلتك.
2: والله الحمد لله كلهم بخير وبيسلموا عليكم.
1: الله يسلمك ويحفظك
2: يا أبو ممدوح. عم تستمع عليكم.
0: تحياتنا لأبو ممدوح.
2: في قواتي جنب التلفزيون عم تستمع عليكم.
0: مرحبا أم ممدوح كيفك؟
1: أم ممدوح يسعد مساكي. نهدي شيء لأم ممدوح هلا؟
0: لا أنا عندها أحلى هدية، عندها حدا بفهمها أنا صح ومدللها صح ومقدرها صح، عندها حدا بيجيب إذا طلبت لبن العصفور بيجيب لي إياه، عندها حدا يعني موزنة بالذهب، فعنده أحلى هدية.
1: بس ممدوح. أنا حسيت بعذبها شوي أبو ممدوح.
0: أبدا
1: هلأ منشوف
0: شو أبو ممدوح. أبو ممدوح يبدو أنه
2: الله يسامح وأنا بعذبها.
0: ها أوكي.
1: لا بدي أم ممدوح تقول مو أنت.
2: والله
0: أبو ممدوح كيفك؟
2: هلأ اجت نص صلاة كانت عم تصلي، هلا حتى صليت العشاء.
0: ربي يتقبل
2: لنا ولنا. ولا شافتكم عم تحكوا معي.
1: تقبل الله.
0: أبو ممدوح شو بتشتغل بالحياة؟
1: هو عم يتأخر الصوت ليصل يبقى.
2: والله هلا أنا متقاعد.
0: شو كنت بتشتغل قبل الرياحة؟ رياحة العمر. شو كنت تشتغل؟
2: أنا كنت بزماني عسكري. يعني هاي شيء من 20 سنة. بعدين اشتغلت بالخضرة. يعني شلون؟ ايه والحمد لله الله هيك من علينا.
1: أما بدك توقف شوي بمحل في شبكة إذا بتقرب ناح شباك أو برندا.
2: تعرفوا أنا بيتي صاير يعني أرضي أبو.
1: ايه معلش جنب باب الدار مثلا.
2: يلا يلا جيت.
1: يلا يلا نحن معك و
0: سهرني معك.
2: يلا يلا
1: يلا لازم نسهر مع أبو ممدوح اليوم.
2: لا
0: خليك خليك معي.

0: أبو ممدوح مرحبا فيك مرة أخرى ضمن برنامج ولنا لقاء معي مع ديما.
1: يا
0: مرحبا
1: أستاذ أحمد.
0: الله يسعدك. شو أكثر شيء بيشدك بالحياة اليوم، حديثا، كلاما، موضوعا؟
1: أنا كل شيء حلو هيك بحبه، يعني بحب هيك أقرأ ثقافة، بحب هيك يعني، بعدين مولع بالإذاعة مثل ما تقول.
0: شو أكثر برنامج الصبح بتحب تسمعه على الإذاعة؟
1: هلا عند الصبح تعرف صباح كونسوري، هذا لا يمكن إنه أتركه. وبتعرف أنت كم مرة أريد رسائل؟
0: أنا أي يوم بطلع بالصباح السوري؟
1: هلا ما عاد
0: يوم الأربعاء، حلقة خاصة أنا وهشام نكون عادة. نعم. حلقة شبابية إذا بتذكر.
1: نعم.
0: طيب أبو ممدوح.
1: نعم.
0: أدي صار لك متزوج؟
1: نعم.
0: أدي صار لك متزوج؟
1: هلا يا سيدي الكريم صار لي حوالي 47 سنة.
0: 47 سنة متزوج. فيك فيك تلخص لي 47 سنة بكلمة؟
1: والله كحدم، ومرينا نحن بمراحل كثيرة. يعني أنا سافرت أنا وعيالي وولادي، قعدت منهم بحغران فترة ورجعت لحمل بعد ما يعني قبل ما أتقاعد بشوي رجعت لحمل. صار عندي بيت وكذا آخر يوم. والحمد لله والأمور مشيت
0: الحمد لله،
1: وبناء على طلبي أنا على التقاعد. إيه والله سبحانه وتعالى أعطانا
2: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا أبو ممدوح.
0: تعرف مين صارت عنا بالاستديو يا أبو ممدوح؟
1: نعم.
0: تعرف من إجت هلا على الاستديو؟
1: مين؟
0: أنت قول.
1: أنا ما برا صرت، أنا ما أتليش.
2: لا هو مو حضرنا قبل.
0: لا حضرنا أبو ممدوح، بيعرف البرنامج
2: أبو ممدوح. بدي نقلك إيه؟ ما بدون ما يعرف أحمد.
1: إيه؟
2: العصفورة. العصفورة
0: عرفتها للعصفورة؟
1: أيوه.
0: عرفتها ولا ما عرفتها؟ شو؟
1: العصفورة.
0: إيه لك؟
2: والله في أسئلة هلا أحمد والعصفورة. الله يسترك يا أبو ممدوح.
1: يا الله
2: يا الله.
0: أبو ممدوح أول شيء منورني.
1: الله ينور ايامك يا رب.
0: ابو ممدوح عم تقلي العصفوره. ابو ممدوح شخصيه كتير جاده، واذا عصب يا ويلكم منه،
1: مصيبه ترى. هاك
0: عم هيك عم تقلي العصفوره.
2: قلت لك الا اذا بتلقى.
0: مزبوط. انت شخص اذا عصبت
1: ايه
0: بينخاف منك. شو؟
1: لا مو لهالدرجه. يعني ما في، ما تطول فورا ترجع.
0: ما هي عصبية الثواني والدقائق.
1: ايوه
0: بتخوف اكثر من حدا يعصب على مدار النهار.
1: نعم. اوقات ترى بغلط ترى.
0: ايه يعني عصبية الدقيقة بغلط. اذا حدا مثلا بقول لك انا معصب دقيقة دقيقتين، بس هاي الدقيقة دقيقتين ممكن يحرق الكون. انت منه؟
1: نعم.
0: معلومي صح. عم بتقلي العصفورة يا ابو ممدوح.
1: نعم.
0: انك تزوجت عن حب.
1: والله
0: عن
1: قضيت ما بحب مرتي. انا بحب مرتي يعني.
0: أيوة.
1: هلا ما يسمعني، انا واقف برا.
0: اوكي.
1: هي واقفه قدامكم عم تتفرج عليك.
0: نعم.
1: بس انا يعني بتصير يعني مرتي تقرب لوالدي.
0: نعم.
1: شايف شنو؟
0: ايوه.
1: وما يعني والحمد لله هو مثل ما بيقولوا للانسان بيصيبه حظ اوقات.
0: الزواج محبة بوالدك. محبة بوالدك. محبة بوالدك تم هذا الزواج؟
1: ما فهمت عليك.
0: تعلق لأنك متعلق بوالدك أبو ممدوح. أنت اليوم
1: أنا طبعا
0: متعلق بوالدك. ولهلأ أنت اليوم تقمص شخصية والدك حتى بعلاقتك مع أولادك. تزوجت لأنه عن حب، لأنه في علاقة تجمعك مع والدك، بدك تأخذ. نعم. حدا من ريح الوالد.
1: نعم
0: مزبوط. نعم.
1: أحب أبوي كثير لأني ما تركت طول عمره حتى توفى على إيدي.
0: ما هذه المقصد أنا أتخذت عن حب، لأنك أنت كنت مرتبط روحيا بالوالد حتى. نعم. اليوم أبو ممدوح أنت عم تجسد شخصية والدك حتى بتصرفاتك مع أولادك. أنت نعم. حدا أنت حدا ما بتقبل الغلط، ودائما بتقول لهم لأولادي خدوني قدوة، لا تاخذوا. نعم. غيري. أنا شخص أستحق أن يكون قدوة لكم.
1: الحمد لله.
0: بتنزعج احيانا اذا حدا من اولادك حاد عن الطريق شوي؟
1: والله هالشيء ما حصل.
0: نعم
1: هالشيء ما حصل بالنسبه لي، يعني انه اولادي يعيدوا عن الطريق.
0: لا انا الطريق القدوي عم اقول انا عم لا مش يحيدوا عن الطريق
1: بمعنى افتراضيه انت يعني.
0: لا لا لا لا, لا, لا انا ما قصدي يحيدوا عن الطريق انه يروحوا على الطريق الغلط لا سمح الله. لا ما قصدي، انت بتريد اولادك يشوفوك انت القدوه، بيمشوا على خطك مثل ما كنت متاثر بوالدك وكنت تعمل كل شيء يعني تغلر يعني بترخص كل شيء غالي كرمال عيون الوالد، بدك اولادك نفس القناعه. عرفت ليش قلت لك وقت يحيدوا عن هذا المبدا عن هذا الشيء؟ هذا كان شيء بيزعجك اليوم. اي ولا لا
1: يا سيدي؟ انا بحبك مثل ما عم تحكي انت انه تم اولادي على الخط اللي انا كنت ماشي
0: فيه. نعم
1: ايوه، يعني والدي الله يرحمه انسان فقير مثل ما بيقولوا، وشي مرة ببعت لك صورة يا والدي شو كان يشتغل. شي مرة في البرنامج إن شاء الله جايب ببعت لك صورة وتشوف والدي شو كان يشتغل كيف ربى عيلة كبيرة. لذلك أنا يعني والدي كان تعبان كثير يعني ويتيم مثل ما بيقولوا، يتيم الأب والأم. عاش وربى هالعيلة طويلة عريضة يعني
0: مكافح
1: بنات.
0: مكافح. أبو ممدوح بتقول لي عصفورة أنك أنت بتنق كتير. يعني إذا شغلة بدك إياها بدك إياها، عرفت كيف؟ وبتلح هيك عم بتقول لي عصفورة، شخص لحوح بالطلب.
1: أنا
0: إيه
1: لحوح بالطلب بحقي، وقت اللي إلي شيء بدي إياه بدي تم وراحة بجيكم.
0: يعني مزبوط.
1: نعم.
0: ما بتحط القرش إلا بمكانه الصح.
1: لكن
0: الناس ممكن في ناس بتشوفك بخيل.
1: يشوفوني بخيل؟
0: إيه هيك في ناس عم بتشوف أبو ممدوح إنك الناس ممكن تشوفك بخيل، ما بيعرفوا إنه هذا حرص.
1: لا لا لا أنا بالعكس والله، يعني ما بدي أقول عن حالي كريم أو بس الحمد لله يعني ما عندي، بس حط الغرض بالمحل الصح.
0: ايه ما هاي تماما ديما، بس قصدي الناس ما بتفهم هاي هذا الشيء، بياخذوا نظره انه هذا الشخص مش
2: حريص. حسب تعامله مع الناس احمد، هو ممكن يكون هو مع الناس كريم ما بنعرف. هو
0: انت كيف ابو ممدوح بكل امانه؟
1: انا والله عادي مثل ما قلت لك. يعني هلا اذا انسان قدامي بيستاهل انه شربه فنجان قهوه ترى تم وراحه تبديل،
2: مو بخل بيعطي ايه بيحط المصاري بمكان الصح.
0: شو رايك بالعصفوره يا ابو ممدوح؟
1: نعم
0: شو رايك بالعصفوره بالاخبار؟
1: والله مرتبه
2: مرتبه. طيب بدي اسال ابو ممدوح سؤال. ابو ممدوح
1: تفضلي.
2: اخونا العزيز من شوي وانت عم تحكي قلت انه انت تزوجت ام ممدوح.
1: نعم.
2: العلاقة لشي يعني من رضا الوالد يعني، ويبدو من رضا الله ورضا الوالد عليك. قلت وما كملت، قلت إنه الله حظك وبأم ممدوح كانت يعني فينا نقول أجمل شي بحياتك صار معك.
1: نعم.
2: شو بتقلها لأم ممدوح هلا؟
1: شو بدي
2: بعد 47 سنة يعني؟
1: شو بدي يعني؟
0: حطي العشرة
1: نجاح هلا تعرفي قديش كان حميد كان حفيد عنده يعني؟
2: إيه
1: يعني هيك حطي رقم
2: 10
1: 37 حسيب
2: ما شاء الله
1: وحبيبي
0: الله يخليه.
2: لهلا أم ممدوح لهلا بتحس ما تغير مشاعرك لو أنتوا كبار بالعمر؟ بتحس نفس الحب نفس المودة نفس الرحمة بيناتكم؟
1: نفس المودة ما في. هي هلا أنا إذا بغيب يعني مثلا ساعة زيادة بتتم تدور علي وتأذيلي
0: أم ممدوح الاسم الصريح لحضرتك يعني
2: هي لأم ممدوح كمان أكيد.
0: أبو ممدوح شو الاسم الأول؟
1: أنا اسمي خالد.
0: والنعم منك يا سيد خالد أبو ممدوح. بيقول كاظم الساهر كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى بين الخدوة الحاجب سحر العالم كله.
1: وأنتوا أحلى.
0: الله يسعدك.
2: هاي مني لأم ممدوحة.
0: بدي أمسي عليك أبو ممدوح.
2: كل ما تكبر تحلي أم ممدوح.
1: في شغلة
0: أيوة
1: أنا من أنا صغير عمري 14-15 سنة
0: أيوة
1: كان والدي مولع بالراديو.
0: نعم
1: الراديو كان على طول يروح نهار جمعة ينزل على سوق الجمعة، كان في عندنا شيء اسمه سوق الجمعة، بيشتري الراديو ويجيبه وبيعد يقعد بيجي للساعة 12 بالليل بيهندس فيه وبيعيره بأي أخي، وأنا بعد ما بيغفل بيجي بيسرقه من جنبه بحطه جنب ثاني
0: وبتنزع المؤشرات كلها. أبو ممدوح الله يعطيك نعم. الصحة، نورتنا بهذا المساء، شكرا لأنك سهرتنا معك.
1: الله ينور أيامكم يا رب،
0: ظل بخير
1: على راسي وانتم بخير إن شاء الله.
0: وكادو صغير من محمد لإلك، خصنا أبو ممدوح سيد خالد وللمدام ممدوح، ضل بخير
2: على راسنا أبونا خالد، إن شاء الله الخير والسلامة والبركة لإلك ولعيلتك ولأحفادك يا رب.
1: أنتم نورتوا والله بهذا المسج الجميل هذا،
0: حياك الله،
1: شكرا.

0: طبعا الفقرة اللي جاية غدا تقول الأخبار.
1: خاصة اليوم.

0: وهلا صرنا بفقرة غدا تقول الأخبار. مستمعينا ننقل لكم الخبر قبل أن يحدث. ما المتوقع اليوم بكرة 3/6 تشرين الأول أكتوبر 2026؟ من المتوقع غدا أن تكون هناك جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بروسيا. يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة تتضمن نقاش رئيسي للتحضير لاجتماع المجلس الأوروبي. وأيضا مستمعينا تشهد الجلسة نقاش دبلوماسي مع رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو، إلى جانب مداولات حول العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والصين والانتخابات الروسية لمجلس الدوما. بكرة الثلاثاء من المتوقع أن تشهد العاصمة الفرنسية باريس مسيرات واحتجاجات طلابية واسعة تنديدا بنقص المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية وتردي حالة المباني التعليمية في البلاد. غدا تقول الأخبار، ستتحدث الأخبار غدا عن جلسة لمجلس الأمن الذي سيكون بإحاطة لمناقشة التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي. مؤتمر قمة عمد المدن الأوروبية في أيرلندا وتحديدا في مدينة كروك، قمة منظمة الصحة العالمية لعمد المدن الكبرى لمناقشة التغيير المناخي والعمل الصحي المشترك. يا ريتني عمدة. رياضيا بكرة ما في مباريات يعني رسمية كبرى مستمعينا، لأنه نحن بفترة التوقف الدولية.
1: بس هلا حاليا يمكن عم تلعب فرنسا وبلجيكا. هلا فرنسا وبلجيكا
0: نحن بغدا.
1: هلا الناس كلها قاعده عم تحضر ومشجعين فرنسا كتار يعني.
0: طيب الاحداث الرياضيه متوقعه بكره بالبرغوية دورة الألعاب العالمية لسكيت 2026، تتواصل المنافسات القوية في اليوم الرابع من البطولة. البطولة المفتوحة للتنس في الصين يشهد بكرة 3 المباريات الختامية والنهائية لبطولة بكين للتنس للرجال، تتزامن مستمعين مع استمرار منافسات بطولة السيدات في يومها السادس. بطولة أوروبا لرماية الشوزن تنطلق فعاليات اليوم الأول من البطولة الأوروبية في بلدة مالاكسا في اليونان. قبل ما نروح لعنديما مع أخبار التكنولوجيا المتوقعة أيضا بكرة مستمعينا، يشهد شهر أكتوبر تجمعات سماوية مثيرة للقمر مع بعض الكواكب والعناقيد النجمية، ويترقب هواة الفلك ظهور بعض الكرات النارية اللامعة نتيجة استمرار نشاط زخات شهب الثوريات الجنوبية في الغلاف الجوي خلال هذه الفترة، هذه لعشاق الفلك. أيضا غدا تقول الأخبار، الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في العاصمة الإماراتية أبوظبي تنطلق فعاليات النسخة الأكبر من المعرض في مركز أدنك أبوظبي بمشاركة دولية واسعة من منظمة الفاو والمنظمة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة صحة الحيوان لبحث استدامة الأمن الغذائي. أخيرا منتدى الذكاء الاصطناعي العالمي في مومباي، حيث تنظم سيرفيس ناو فعاليات المؤتمر وورد فروم 2026 في مدينة مومباي بالهند لاستعراض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات الأعمال. أبقى في الأعمال والتكنولوجيا ولكن مع ديما.
1: خبرين هيك زراف وحلوين، وأنا مهتمة كتير بالتكنولوجيا لأنه المستقبل سيكون كله ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا، ونحن بالعشر سنين الأخيرة كعصر بشري حقيقة عم نودع كتير أشياء إلى علاقة بأسلوبنا ونظامنا البشري. آخر خبر هو من فترة عم ينحكى فيه، هو الكواليس المغلقة لشركة Open AI أو AS يلي صار اسمه الذكاء الفائق مثل ما بده الرئيس ترامب. ما عجبه اصطناع الرئيس ترامب سماه الذكاء الفائق أحمد. الكائن السيليكوني يلي شغل العالم كله يلي اسمه أسترا، الوضع خرج عن السيطرة لدرجة استدعاء الطوارئ وتجميد المشروع. شو قصة أسترا وليش طوارئ وخافوا وجمدوا المشروع؟ صوروا هذا النموذج التجريبي يلي جربوه أحمد أحدث زلزال بالوسط الأكاديمي، حل 10 معضلات رياضية ونظرية مستعصية عجز عنها أعتى علماء لربع قرن لهلأ. فاليوم العلماء كلهم صاروا برا والغرب أمام برنامج أنت مو عم تستشيره، أنت أمام الجيل الأول من كائنات السيبرانية المستقلة اللي رح تصرف لحالها وتفوقت علينا. شو يعني هالحكي؟ يعني أنه القفص انفتح من الداخل والآلات بلشت تحكي بلغة نحن ما عم نفهمها. وإذا كنا مفكرين أنه نحن لساتنا أسياد الكوكب فلازم نراجع حالنا، لأنه نحن ما عاد أسياد الكوكب.
0: غدا تقول الأخبار.
1: في خبر كمان تكنولوجيا حلو عن الروبوتات، كونه أنا مهتمة ببكرة وأنا بتمنى هالخبر هيك يكون كلياتنا عنا كل واحد روبوت. إيلون ماسك الملياردير الكبير وصاحب مالك الشركات الكبرى بيقول بالمستقبل والقريب وليس البعيد رح يكون لكل شخص صديق من الروبوتات الشبيهة بالبشر، وحاطت 10 سنين بس. يعني خلال 10 سنوات إذا كنا عايشين يا أحمد كل واحد يمكن نجيب على استديو صديقنا الروبوت يدخل معنا على استديو. وقال إنه عدد الروبوتات رح يتجاوز 1 مليار روبوت خلال 10 سنوات، ورح تتعدى مهامه وتصير رعاية منزلية، رعاية كبار السن، رعاية الحيوانات الأليفة ومراقبة الأطفال وحمايتهم، وكمان ممكن يكون أستاذ ومعلم ويدرس أولادك دروسهم وما تجيب أستاذ خصوصي.
0: قبل ما ننهي الفقرة ديما خلينا نذكر بس من نتائج المباريات المقامة الآن مباشرة. إيطاليا وتركيا 2-1 للمنتخب الإيطالي، فرنسا إلى الآن متراجعة بهدف أمام بلجيكا. وفي دوري الأمم الأوروبية رومانيا أيضا متراجعة بهدف أمام لصالح السويد. أوكرانيا أيضا الآن حتى هذه اللحظة تخسر أمام المجر، عم نحكي طبعا بالشوط الثاني. البوسنة والهرسك تتعادل سلبا مع بولندا حتى هذه اللحظة. إيرلندا الشمالية أيضا بالتعادل السلبي مع جورجيا، وجبل الأسود مع أرمينيا في مباراة أيضا عنوانها صفرية.
1: فقرة أخبارنا خلصت.

0: أنا بتضايق وبزعل إذا ما قريت كل الرسائل.
1: وأنا زعلانة على الكم الكبير اللي عم يجي من الرسائل
0: المشاركات. يلا خلينا نقراهم على السريع عن جد، الله يعوض علينا
1: بما يسعفنا الوقت.
0: حنقرا ما في مشكلة قديمة.
1: دقيقتين
0: بس نقرا الرسائل. يلا ثواني. أنتوا أحلى ناس وأحلى إذا عرفناهم. أيضا مسا الخير أم طارق من حمص، بصوت لها بتوفيق ما لهمش بالطيب، وشكرا وصل كمان صوتك. على كل الأمور حسمت. سمونا خالد الشيخ عيناكي بعد البرنامج معكم جمال، والله إذا متاح تكرم عيناك. مسا الخير والحب والمحبة للعالمين الرائعين أحمد وديما والمخرجين والمستمعين، ما عم نسمعكم ولا ما عندي بث. حبيت أمسي لأغلى وأحلى شيء بهالمساء، وبليل تشرين أحلى سهرة وأحلى لقاء معكم. شكرا.
1: انترونا الخميس رح نهتم فيكم أكثر.
0: مهند بلول أيضا مسا الخير لبسام بسام يعقوبيان، مسا الخير لبسام، رسالة طويلة شوي. أيضا إنجي مسا الخير، وأيضا إيهاب توفيق، وفي معنا مشاركة حكينا عن الرياضة، وأبو فؤاد الخابوري أحلى مساء، شكرا جزيلا مني ومن ديما. طبعا الغنية اللي ربحت
1: مين ربح؟ مين ربح يعني؟
0: معروف
1: معروف مخرج
0: ولا صوت لرجاب اللي يحل الرأس.
1: والله نحن قلبنا طيب كتير، مشان هيك ما قلنا بالطيب، بس أحلى شيء عطانا يا الله محبتكم ومحبة هالناس وهاللمة الحلوة اللي عم نكسبها يا أحمد.
0: الحمد لله، شكرا لمحبتكم مستمعينا من داخل الاستوديو. أنا بكل حب أحمد الشامي،
1: ديما نيوم
0: في الإخراج،
1: محمد علول.
0: كل المحبة والتحية، نلقاكم الخميس المقبل،
1: الخميس القادم،
0: تصبحون على خير.
1: إلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع توقيع اتفاق إطاري لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية، وذلك خلال فعالية الاستثمار في سوريا والمشاريع المنطلقة المنعقدة بقصر الشعبي بدمشق. الخارجية الإماراتية تصدر بيانا تدين فيه استكمال إسرائيل لأعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية. وفد سوريا برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد خالد عيد يزور المختبرات العلمية في مقر الأمم المتحدة بفيينا برفقة شعبة الخدمات العلمية والمختبرية. المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي محمد كتوب يؤكد أن سوريا الآن عضو رسمي في الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يصدر بيانا يدين فيه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة لسيادة سوريا. وفي خبرنا الأخير، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مدينة صروح في حسيا بسعة تصل إلى 22,000 نسمة. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

واشوفك انسى ولا

0: وعز الشرق أوله دمشق،
1: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
2: حلوة يا ضيعتنا
3: عالضيعة يما عالضيعة.
2: صور من حياتنا الريفية.

أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في بداية حلقة اليوم التي نزور فيها مدينة قدسية، المدينة القديمة والعريقة في ريف دمشق الغربي، والتي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة دمشق. فأهلا بكم في رحلة

تعتبر قدسية من المدن ذات المناخ المعتدل، حيث يمر في وسطها نهر برد العريق الذي يسقيها ويسقي أراضيها ومزارعها وبساتينها الغناء. وموقعها إلى الغرب من العاصمة دمشق على طريق بيروت القديم. قدسية في الأصل هي بلدة زراعية تمتلك على أراض واسعة، واشتهرت منذ القديم بالزراعة، ومع مرور الزمن تم اقتطاع أراض منها وأصبحت تقام عليها أحياء ومدن جديدة مثل ضاحية قدسية، جبل الورد، حي الثورة، الجمعيات، المساكن، حي الشراكس، منطقة البجاع، البركة، عين البيضة، وأيضا جبل الجعيلة والخياطين وغيرها، وتمتد غربا حتى حدود الصبورة.

تسمية قدسية بهذا الاسم يرجح اللغويون بأنها تعني أرض القداسة والطهارة، وهناك رواية أخرى تقول أنه في قديم الزمان حكمت هذه المنطقة أيام الرومان ملكة تدعى أوسيا أو أودسية، ثم حرف الاسم مع مرور الوقت وأصبحت قدسية. أيضا يتبع لها منطقة العراد، وفي هذه المنطقة منطقة العراد هناك الكثير من البيوت القديمة التي تدل على وجود قرية تاريخية قديمة، وفيها أيضا واد يحوي على عدة ينابيع ترفد نهر بردة ومنها تسقي بساتين قدسية ودمر والهامة.

0: أيها المستمعون الكرام، نحن الآن في منطقة العراد التابعة لمنطقة قدسية. قدسية التي تتمتع بجمال منقطع النظير ببساتينها وخضرتها وفواكهها وينابيعها. نحن الآن بين بساتين العراد، وأمامنا أشجار الكرمة والعنب والجوز، ونحن في إحدى مزارع قدسية والعراد، ومعنا قامتان من قامات قدسية المعروفين بالسيرة الحسنة والطيبة. نتعرف على الأخ أبو سامر. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك، على يسعدك يا رب.
0: الاسم الكريم
1: محمود صدقة أبو سامر.
0: والنعم يا عمي أبو سامر. والأخ الكريم اللي نحن هلأ كمان بمزرعته، أهلا وسهلا فيك عمي أبو زياد. الاسم الكريم.
2: أهلا وسهلا فيكم خالد الغندور أبو زياد.
0: والنعم منك يا عمي أبو زياد. طبعا هلأ نحن تعرفنا على قدسية في بداية هذه الحلقة، لكن من نتذكر مع بعض حكاية قدسية القديمة، حكاية البلدة وأهل قدسية الطيبين، وكان في ذكريات بيعرفوه أهل قدسية، ونتذكر مع بعض ونبلش بطريق بيروت ونهر بردة. أيام زمان كيف كانت تتعايش معهم أهالي قدسية عمي أبو سامر؟
1: والله نهر بردة يعني إلنا حصة نحن فيه، بيمر من حدنا يعني.
0: نعم.
1: ولكن الحمد لله عنا ينابيع كثيرة، وكانت قدسية أرض زراعية يعني كل معنى الكلمة، وأهلها ناس طيبين كثير، بيحبوا الضيف، بيستقبلوا الغريب، بيوقفوا معه. يلي ما عنده مثلا فواكه بياكل أكثر من اللي عنده، وشعب طيب جدا جدا جدا.
0: نعم. احكي لي عمي أبو سامر عن أقدم الجوامع بقدسية.
1: جامع العمري بالساحة، جامع العمري أقدم الجوامع بقدسية.
0: هذا أقدم الجوامع.
1: أقدم الجوامع بقدسية يعني.
0: الجوامع الثانية،
1: جامع عمر بن عبد العزيز، جامع الصحابة، جامع المحمدي، جامع العرفان.
0: نعم. طيب المدارس عمي أبو سامر، نتذكر المدارس الأولى بقدسية إذا بتتذكر لي.
1: والله كان عندنا مدرسة واحدة بقدسية يعني، واحدة أجار واحدة عمار يعني، ولكن كانت معمرتها وزارة التربية يعني 3-4 صفوف بس، وبعدين صاروا يعمروا ويستأجروا، وكبرت المدينة وكبرت عدد الطلاب صار أكثر وتطوروا. كان للصف السادس بس بقدسية، بعدين بينزلوا على دمار، بعدين على الشام.
0: تمام.
1: كان التعليم صعب شوي بقدسية مشان المسافات على الشام.
0: بدي انتقل لأبو زياد ونحكي عن الينابيع. قدسية الحقيقة يعني مثل ما شفت وحكولي أهالي قدسية، في مجموعة من الينابيع يعني يمكن يوصل تعدادها لأكثر من 100 نبع بيسقوا أراضي ومزارع قدسية. تفضل عمي أبو زياد.
2: أول نبع القدسية نبع عين الديامسة.
0: نعم.
2: والنبع الثاني عين البيضة، والنبع الثالث من عند بيت مراد، ومن بيت أبو راتب السيد، ومن بيت حليمة. كله هذا من فضل الله ينابيع، ومن أراضي بيت الغندور، جميع العراد من فضل الله كله ينابيع. بس في شيء مشهورين هدول اللي ذكرناهم مهمين، وكان فيهم تدفق مياه من فضل الله، كان يسقي الأراضي ويسقي السيا كاملة. العراد مع قدسية كان ترتوى ارتواء كافي من فضل الله عز وجل، ولذلك اليوم مع الأيام البناء حفروا آبار، أخذوا الينابيع، خف الينابيع، يعني كل إنسان أخذ فيلا حفر فيها بير، تاني التالت صارت تأثر على الينابيع يعني. نعم. برضو الحمد لله الله ما زال متفضل علينا، وفي ينابيع وعم نتمتع فيها
0: الحمد لله
2: من فضل الله وكرمه.
0: وعم تسقي أراضي يمكن قدسية والهامة وبتوصل لدمر.
2: هلا نحن في عنا سائتين.
0: نعم.
2: السائة العلوية هي لقدسية، تسقي قدسية فقط.
0: نعم.
2: السائة السفلية تنزل على الهامة. أهل قدسية لا يستفادوا منها إلا منظر مياه جارية بتصب بالهامة والكفاية بينزل على نهر بردة، الفائض الزايد بينزل على نهر بردة.
0: بدي أرجع لعمي أبو سامر، ونحن هلأ عم ناكل من خيرات قدسية، يعني حوشنا عنب هلأ والجوز، هي أشهر منتوجات قدسية والعراد. نحكي عن الأشجار اللي بقدسية وسمار قدسية، وشايف الرمان وفي أشجار مسمرة والتين،
1: الرمان والتين والمشمش والجارنك والخوخ وجميع جميع الفواكه في منا.
0: نعم.
1: جميع الفواكه في منا
0: طبعا، يعني ممتدة بأراضي قدسية للبجاع.
1: لكان هلا بالبجاع في، لكان في نبعة بالوادي هاي.
2: نعم.
1: عين البيضة. عين البيضة. ايه، وفي البجاع، نبع البجاع كمان.
0: نعم.
1: كمان ينزل من البجاع من عند معمل أرخام تبع الصبورة.
0: نعم.
1: في نبع كبير كان هنيك ينزل، وبينزل على البركة، هي المي تبع الوادي، البركة اسمها.
0: نعم.
1: ميتها كانت بيضة مثل التلج،
0: يا سلام،
1: الرمل تبعها أبيض وتنوصر هيك تحسها مثل التلج، ومثل هالأيام يعني بده يكون واحد أبضاي هيك لحتى ينزل بقلبها قد ما أنا باردة، سبحان الله. إيه.
0: مرة حكيت لي يا عمي أبو سامر عن نبعة كمان بأول مشروع دمر.
1: ايه، هي عين المنتنة، من العين المنتنة كانت نبعة صغيرة هيك، وعاملين لأصحاب الأرض هنيك لهالدمر بيت سكرية، كانوا أصحاب الأرض.
0: نعم.
1: هاي وين الفرن تبع دمار.
0: نعم.
1: فوق منه بشي 200 متر تقريبا على هالكوع كانت. نعم. هنيك هاي النبعة عين المنتنة.
0: أها. تمام.
1: في بقلب قلب السيئة تحت محل المساكن تبع اللي عمروها، هاي مساكن الأحرار هلا.
0: نعم.
1: كان في كمان عين الحورة هنيك.
0: نعم.
1: كمان في 3-4 نبعات هيك صغار، ميتهم كبريتية بس نشربها يعني منيحة.
0: نعم.
1: يعني على العطش. نعم. كمان منيحة.
0: نعم. بدي تعطيني فكرة عن أشهر العائلات بقدسية اللي سكنوا
1: على أبو زياد.
0: أبو زياد. أبو زياد أشهر العائلات الأصلية اللي كانت بقدسية يعني قبل 100 سنة 200 سنة.
2: أخي كريم، نحن أقدم عائلة عنا بقدسية عائلة بيت العسلي.
0: نعم.
2: أول ما كان بقدسية هن أصغر عائلة تعداد سكاني بقدسية، وأقدم عيلة بقدسية.
0: نعم.
2: بطول المدة، ولذلك اليوم من فضل الله عنا عيلة بيت مراد، عيلة بيت الغندور، عيلة بيت حليمة، عيلة بيت البوشي، عيلة بيت صالح، يعني من فضل الله عيلات كلياتها من أرقى الناس، وبيت مستو،
0: بيت
2: المصري وبيت الكحيل، كلهم من فضل الله من أرقى الناس وأجمل العائلات، والنعمة من الجميع. ومنأسف يلي ما ذكرناه، بس نحن إن شاء الله كلياتنا إخوة وأهل وقلب واحد، لازم يكون قلب واحد.
0: نعم.
2: أنا ذكرت وما ذكرت، المهم أنت ابن البلد، ترفع رأسه بالبلد، نفتخر بأهل بلدي وعائلة بلدي الجميلة كلها.
0: طيب، نحكي عن تعاون الأهالي مع بعضهم بقدسية بالأفراح وبالأتراح، يعني الناس طبيعة أهل قدسية طبيعة بسيطة، كانوا فلاحين وعندهم أراضي زراعية، كيف تعاونوا مع بعض؟
2: هلأ من فضله كان كلياتهم يعتبروا أسرة واحدة، الفقير ما تحسه فقير، قبل الشيء يعطوه حصته، يصير بسعر الزنقين، بالبناء يتساعدوا، بالموت يتساعدوا، بالأفراح يتساعدوا، كلهم يد واحدة وتكاتف ومحبة من فضل الله. يعني القوي بيساعد الضعيف، والضعيف الله بيسر له أموره من المحبين والطيبين، كل أهل البلد من فضل الله طيبة وبتنظر للغريب أو للقريب أو لكذا، في تكاتف وفي محبة وفي مساعدة وفي كرام من فضل الله،
0: الحمد لله.
2: الله يدين هالبلد علينا.
0: آمين يا رب. عمي أبو سامر، كانت يعني قدسية مصيف لأهالي الشام، يعني هلأ البركة بقدسية، في عائلات من الشام يمكن صاروا أكثر من عدد أهل سكان قدسية، لأنه إجت الناس لتسكن بهالمنطقة وبتحسها مصيف، كانت مصيف من مصايف دمشق أيام زمان. فشو السبب؟ يعني المناخ ولا الأرض ولا طبيعة المنطقة ولا شو سبب شراء أهالي دمشق وجيت لا يشتروا بمناطق قدسية.
1: والله جمال الطبيعة هاي بالأساس يعني. وقديم كان المصايف يعني مثل هلا الزبداني
0: نعم.
1: وبلودان كانت بعيدة عن الشام، والمواصلات كانت قليلة بعيدة عن الشام، ولذلك تطلع أهل الشام تصيب بقدسية، وفواكه قدسية كلها طيبة، طيبة المي اللي فيها كلها طيبة، ويستنوها بسوق الهال. أنا حكولي يعني هاي أنا ما نحن ما منحقين نجيها، ولكن حكولنا أنه قديم يستنوا الفاكهة تبع السيئة والفواكه والخضرة تبع السيئة لا تنزل على سوق الهال ويتسابقوا عليها مسابقة. ليش؟ من طيابتها وطعمها اللذيذ يعني. والتوسع اللي صار مدينة دمشق، التوسع الكبير كمان أراضي قدسية كانت شوي رخيصة من الفقر يعني شوي، وصاروا تشتري الجمعيات وهالكذا ويعمروا يطلعوا جمعيات وبناء، وانتشرت العالم يعني، صار في عالم من الشام من غير الشام الحمد لله، نهضة عمرانية وتوسعت كثير الحمد لله يعني.
0: الحمد لله نعم. هلأ بدي اتذكر معك القطار اللي كان يمر كمان بتسيا هو طالع على الزبداني، تتذكروا هيك لما كنتوا هيك شباب بأول طلعتكم، تتذكروا القطار لما يمر حد قدسية؟
1: إذا كان نتذكره منستناه. كان في بقدسية يعني في محطة يعني لا. موقف إذا بدنا نطلع مثلا على الزبداني، نطلع على سرغايا، نطلع على عين الفيجي، نطلع فيه للقطار، نطلع يعني وطلعنا فيه طالعين فيه القطار من قدسية على عين الفيجي وعلى الزبداني وعلى نعم. جميل كتير قدسية، كانت جميلة أجمل من هلا يعني، بعد نهضة العمران وهي أجمل من هلا بكتير
0: يعني. العمران زحف على مناطق جميلة بقدسية.
1: اي نعم اي نعم. نعم. أكل مناطق كتير حلوة من قدسية.
2: قضى على المنطقة الخضراء تقريبا.
0: نعم إيه يعني زحف على المنطقة الخضراء يعني مثل معظم البلدات بحقيقة بريف دمشق.

0: هلأ بدي انتقل لعمي أبو زياد وأسألك عن منطقة أثرية بقدسية، هي على طريق بيروت القديم قريبة من مفرق الهامة، كان في دير أو يعني ربما بقايا كنيسة قديمة تعود إلى العهود القديمة، تتذكر؟
1: الدير كان قديم من زمان القديم، موجود هذا الدير، كانت ساكنته وحدة مسيحية، آخر شيء كان اسمه أوسيا.
0: نعم.
1: مع الأيام صارت تتغير، اتسيا قدسيا كذا، كان بقلب قدسيا في طاحونة قديمة بساحة العمري، كان في طاحونة قديمة كل أهل البلد تمشي من كثافة المياه، ما شاء الله المياه اللي كانت بتسيا تدور حجر الطاحون، وأهل البلد يطالعوا الدقيق والبرغل ومحتاجاتهم من فضل الله، يعني صعيد كنا قدامها، بس في خدمات قديمة وفي شغلات حلوة وفي تراث أهل إتسيا. أهل إتسيا يعني مثمرة وشغيلة بالفواكه، بالأمح، بالشعير، بالحمص، بالكذا، بكل شيء.
0: كانت تزرع، الناس يزرعوا كل هاي،
1: كل الجبال وكل الوديان، شات إتسيا الجبال نزرع فيها القمح والشعير والحمص، البساتين، الخضر والفواكه من فضل الله. وكان في اكتفاء ذاتي، يعني ما في بيت إلا ما عنده مثلا أبقار، أغنام، رؤوس خيل، كانت الوسيلة الأولى تبعنا هي رؤوس الخيل.
0: نعم.
1: العالم تروح على الجعيلة، على الضاحية، على آخر السيارة، ما كان في سيارات، كان في أجلكم الحمير والبغال والخيل على صندوق خشب كبير يعبوا هالفواكه، يعبوا هالخضرة.
0: نعم.
1: والقمح والشعير كانوا يحطوه بالشبك، أيام زمان كان نربطه بالشبك ونحطه على ظهر الدابة، نجيبه مثلا من جعيلة من الضاحية على بياد القدسية، وهون يبلش موسم القمح والشعير.
0: وين كانت البيادر موقعها؟
1: المقبرة حاليا.
0: تمام.
1: المقبرة حاليا فوق المقبرة، كان هون البيادر
0: مقابل المقسم.
1: مقابل المقسم. نعم سيدي. نعم.
0: الله يرحم أموات قدسية وشهداء. بدي أرجع لعمي أبو سامر وأسأله عن المناطق المحيطة وامتداد قدسية، يعني أنا مثل ما لاحظت ومشينا بأراضي قدسية إلى امتداد من أكثر المناطق والبلدات بغرب دمشق، يعني أعتقد امتدادها للصبورة والجبال المحيطة فيها، عرفنا بهالمناطق عمي أبو سامر.
2: من الشرق ما قلنا طريق بيروت ونهر بلدة، ما ما ما إلى أراضي قدسية من الشرق يعني.
0: نعم. جبل قاسيون، امتداد قاسيون
2: من الجنوب دمار.
0: نعم.
2: والأراضي للمزة تقريبا، كمان أراضي المزة من حد المزة، ومن الغرب للصبورة، لأراضي الصبورة، وللشمال الهامة وجديد الشيباني.
0: نعم.
2: ودير قانون، دير قانون أهل
1: ضاحية قدسية،
2: ضاحية قدسية لقدسية، يعني هي من
0: أراضي قدسية.
2: إيه طبعا، ضاحية من أراضي قدسية.
0: صحيح.
2: نعم.
0: هلأ بدي انتقل بالحديث ونحن في رحاب قدسية إلى ما عانته هذه البلدة من ألم التهجير القسري والنزوح من هذه البلدة، وما عانوه أهالي قدسية من وجع النظام البائد من قصف وتدمير وحرق المنازل، وقدمت قدسية الكثير من الشهداء راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم من الشهداء. نبدأ معك عمي أبو زياد.
1: نحن من على زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان في فرعون، وبعد فرعون نحن جانا على سوريا، فرعونين أسدين خزاهم الله، البأس والفقر والتهجير والتنكيل بالمعتقلات والأطفال والرضع وحرق المنازل، وعندنا مثل الخارج مفقود والراجع مولود، يلي يروح ما يرجع، واللي يرجع كأن خلقان جديد. بالليل تلاقي دوريات الأمن تحرمنا، سنتين ما فات علينا لا دقيق، لا فات علينا خضرة،
0: صار حصار،
1: حصار كامل، خنقونا غير الشباب يلي أخذوها من المحلات ومن أعمالها، نكلوها وقتلوها بالشوارع ودبحوها. نأمل من الله عز وجل أنه الله كرمنا، نحن ضحينا بدماء شهدائنا وأطفالنا.
0: وعندك ولد شهيد عمي أبو زياد
1: من فضل الله،
0: شهداء الثورة.
1: الله كرمني بابني محمد، الله يتقبله ويتقبل جميع شهداء تسيّل الكلياتهم أولادي وكلياتهم أخواتي وكلياتهم عيوني. النظام البائد هجرهم من هالمنطقة وحرمهم أهلهم وراحوا ماتوا بالغربة، الله يجعلهم في عليين. ولذلك من فضل الله عز وجل بعد هالدماء وسفك هالدماء وهالشباب الطيبة، من فضل الله وكرمه تفضل علينا والله كشف هالغمة على هالأمة وفرجها على جميع أمة محمد. نأمن بإذن الله هالحكومة الجديدة تكون لنا عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا. نأمل من الله الكل يسعد قلبه ويسعد روحه وتكون الدنيا كلها سعداء ويكشف هالغمة ويبعد عنا البلاء يلي عم علينا الفتن بين البلاد وبين المنطقات. إن شاء الله بإذن الله البلد آمن مطمئن بجاه سيدنا محمد لأمة محمد يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. بوجه السؤال عن معاناة أهالي قدسية والتهجير القسري من قدسية إلى الشمال السوري. العم أبو سامر أيضا كان من هؤلاء المهجرين والذي قدم أيضا الكثير هو وعائلته وأبنه الشهيد للثورة السورية، ضحوا من أجل هذا النصر الكبير ليعود بفضل رب العالمين هذا النصر على سوريا جميعا.
2: الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يعني قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى فضل علينا بالتهجير، جمعنا هنيك والتمينا من كل بلد شوي.
0: نعم.
2: والله سبحانه وتعالى فضل علينا بها النصر بعد معاناة شي 8 سنين وشوي دلينا بإدلب، والحمد لله يعني الحمد لله منقول الحمد لله تلي تهجرنا. يعني هون كان النظام شلون نحنا إذا واحد قاعد بجورة هيك ومحاوطنا من جميع الجهات وحاصرنا لأكل لطون الخضرة مثلا ياخد عليه 100,000 لحتى نقدر نفوته على البلد، ولكن الله فضل علينا الحمد لله بهالهجرة. وكمان دفعنا من شبابنا هنيك بالهجرة شي 50 شهيد تقريبا من أهل القدسية واللي كانوا ساكنين القدسية اللي طلعوا معانا يعني مع أهل القدسية.
0: نعم.
2: الله يتقبلهم.
0: آمين يا رب.
2: ومحمد ابن الأخ أبو زياد كمان هنيك قتيل، الله يتقبله.
0: آمين يا رب.
2: ويتقبله من الشهداء، والحمد لله الله سبحانه وتعالى والله هذا فضل من الله عز وجل. سعيد الفراق صعب، ولكن من بتقول والله أنا مثلا قدمت شهيدين وكمان بنت هنيك مرضت،
0: الله يتقبلها
2: كمان بإدلب، كمان الله يتقبلها.
0: آمين.
2: والحمد لله رب العالمين.
0: شو عملوا لك بالبيت عمي أبو سامر؟
2: والله أنا من 2012 يمكن شهر العاشر كان من 16/10/2012 عملوا هجوم على البلد اقتحام كبير يعني مثل النمل، الجيش كان تبعهم مثل أسراب النمل والله. ايه وحرقوا البيت، حرقوا لي السيارة، حرقوا لي بيتي طابقين يعني شو. والحمد لله رب العالمين والله كله ما يعني ما له تأثير، الحمد لله رب العالمين اللي الله فضل علينا. وهلأ إن شاء الله عم نستوفي منهم أول بأول بإذن الله تعالى، وما رح نتركهم يعني ما رح نتركهم بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله دائما بتضل عامرة قدسية بأهل الطيبين وبسوارة وبناسة اللي عمروا قدسية رح يعمروا كل سوريا إن شاء الله. أتمنى لقدسية الخير ولأهلها دوام السعادة والمستقبل إن شاء الله لهذا الجيل. مستمعين الكرام، تحية لكم مرة أخرى، نودعكم من منطقة قدسية نبع العراد. وبدي أشكر الضيفين العزيزين في هذه الحلقة، العم أبو سامر والعم أبو زياد، وأتمنى لهما الصحة والعافية، وشكرا جزيلا عمي أبو زياد.
1: الله يعطيكم ألف عافية، ألف شكر لكم، وشكرا لكم لهاللمة الطيبة والكلمة الحلوة، ألف شكر لكم.
0: الله يبارك فيك، شكرا عمي أبو سامر.
2: الله يبارك فيك، الله يخلينا ياب، شكرا لكم.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. يا مرحبا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: عين الحقيقة.

0: كل مرة حقيقة يقوم النظام باستهداف القرى المدنيين بعد أن يكون هناك تقدم لقوات المعارضة في منطقة ما. إذن اليوم قامت طائرات النظام السوري بطائرات السيخوي تحديدا بقصف كل من كان صفرة قرية كان صفرة ببراميلة متفجرة، أيضا قامت بقصف قرية مرعيان وقرية إحسم وقرية بليون. إذن تقدم مستمر لفصائل المعارضة السورية باتجاه مدينة حمص. تنطلق منذ الصباح أرتال لقوات المعارضة السورية باتجاه مدينة حمص، وكما تحدثنا سابقا بأن هذه المناطق المؤهلة والتي تعتبر هي حاضنة للفصائل الثورية.
1: في الحروب تختلف الأدوار، هناك من يحمل السلاح، وهناك من يحمل حقيبة الإسعاف، وهناك من يختار أن يحمل كاميرا. كاميرا قد تكون أثقل من أي سلاح لأنها تحفظ الحقيقة وتنقلها إلى العالم كما هي. على مدى 14 عاماً عاش الإعلاميون السوريون بين القصف والنزوح والخطر، لم يكونوا مجرد ناقلين للأحداث لكن كانوا جزءاً منها وشهوداً عليها وضحايا لها أحياناً. عين الحقيقة. ضيفنا اليوم واحد من هؤلاء الذين كتبوا تاريخ الثورة بكاميراتهم وعدساتهم وأقلامهم. يسرني اليوم أن أرحب بالزميل والإعلامي علاء الدين اليوسف. أهلاً بك أستاذ علاء.
2: أهلاً وسهلاً فيك.
1: خلينا نبدأ أستاذ علاء. علاء قبل 2011، قبل أن يحمل الكاميرا، مين كان؟
2: أول شيء تحياتي إليك، شكرا كثير على الدعوة الكريمة في برنامجكم عن الحقيقة. الاسم لحاله بيخلي الواحد أنه هو يصير عنده دافع أنه هو يقبل أنه يطلع، لأنه كان عمل هاي السنين كله بحث عن هذا الموضوع اللي هو الحقيقة حتى وصلنا إليها. أول شيء مترحم على شهداء الثورة السورية العظيمة اللي استشهدوا في سبيل هاي الكلمة، في سبيل أنه نوصل لهذا المكان. علاء الدين اليوسف رجل بسيط، ما قبل 2011 كنت رجل بسيط، كنت في فترة مع أهلي في ليبيا، طفولتي كلها كانت في ليبيا. بعدين صرت اشتغل مثلي مثل أي شاب، يعني عامل سائق، ما كملت دراستي طبعا، حتى عام 2011 بدأت الثورة السورية.
1: أستاذ علاء، كنت تتوقع أنه تدخل بالعمل الميداني أو عمل المراسل الميداني؟
2: هلأ بصراحة مرات هو الواحد بطفولته بتمر عليه بعض اللحظات، ممكن يشوف مشهد إخباري، مشهد من مسلسل. فأنا لما كنت طفل شفت أنه مراسل، كان فيلم لمحمد هنيدي طالع هيك وماسك الميكروفون ما بعرف شو بالشتاء أو بالثلج أو بهيك شيء، فطلعت هيك عجبتني الشغلة. هذا الكلام قبل الثورة بسنوات يعني.
1: نعم.
2: قلت أنا وين المشكلة يعني إني أصير مراسل؟ بس تعرفي كان النظام السوري بصراحة محتكر هاي موضوع الإعلام، محتكر في سوريا. حتى لو كنت يعني واصل لدرجات عليا من الدراسة وحتى لو بالإعلام، ما ممكن أن يكون بهذا المبنى تحديدا، بمبنى الإذاعة والتلفزيون أو بالهيئة العامة أو بشيء له علاقة بالإعلام السوري. فبس ابتسمت على المشهد وتمنيت نفسي يكون بهذا المكان كمراسل يعني. بس ما كنت أتوقع بصراحة، مين كان يتوقع أنه تكون في ثورة بعام 2011 أو يكون في ربيع عربي أصلاً؟ مين كان يتوقع يكون في ربيع عربي، إن كان في تونس ولا في مصر ولا في ليبيا ولا حتى في سوريا اللي هي أشد ظلماً وأشد بنية عسكرية كانت متينة داخلياً، مو مثلاً قوة عسكرية خارجية، لا، كان الأمن والجيش مسيطر على كل سوريا.
1: صحيح. طب خلينا نرجع للبدايات. أول يوم قررت فيه أنه تشارك بالمظاهرات ضد النظام البائد.
2: طبعا نحن بصراحة كنا متابعين ثورات الربيع العربي، ثورة مصر وتونس وليبيا، كنا متابعين بشغف كبير يعني، نسهر مرات للصبح على القنوات يعني نتابع. كانت دائما يدور براسنا انه نحن ممكن نطلع ولا ما ممكن، ممكن ولا ما ممكن. لما صارت الكتابة
1: يا ترى حتنجح او لا،
2: بالضبط، او حتى تطلع، مو بس نفكر انه تنجح ولا لا يعني. نجحت ثورة تونس، سقط بن علي، انتقلت الثورة
1: بس ما طولت مثل
2: الثورة السورية. كبرت الفكرة براسنا انه نحن ممكن هذا الشيء يصير عنا ولا ما ممكن، لمجرد انه نفكر تفكير كنا نخاف. فمتابعين وجمعنا نفسنا شيء 15 شاب 10 شباب اقارب، يعني اكثرهم اقاربي في جبل الزاوية قريتنا مثلا. واكيد كان نفس هاي التجمعات كانت في مناطق تانية.
1: نعم
2: يعني تخيلي انه نسهر للصبح ونقول ممكن، لما صارت كتابات بدرعة كبرت الفكرة أكثر
1: بروسنا،
2: وصرنا بين بعضنا نحكي بشكل علني إنه إمتى ممكن تكون بسوريا. لما اعتقل أطفال درعا هون إحنا قررنا بشكل رسمي
1: لازم
2: ثأرة لأطفال درعا، لازم نوقف مع أطفال درعا ولازم نطلع نخوة ودينا. نعم. وكل شيء خلص، أخذنا القرار إنه إحنا لازم نطلع، وفعلا طلعنا من المسجد. بمجرد طلعت الصرخة الأولى خلاص أصلاً ما عاد في تراجع، أصلاً أنت حالياً متت. أنت متت، تخيلي الآن واحد خلاص يطلع بكل شيء معه، عداء مطلق. فلما رحت على البيت أنا كل الطريقة ببكي بصراحة، عبكيت على بناتي إنه أنا خلاص ممكن اليوم بكرة بعد شهر، وبعدين لأنت بدي أبقى هربان رح يقتلوني.
1: وبعدين دخلت
2: خلاص دخلتهم بشكل رسمي كمتظاهر كناشط كمسير للمظاهرات.
1: طب
2: إعلامي
1: نعم إعلامي. خلينا نوقف عند هاي الكلمة. إيمت قررت تشيل الكاميرا وتدخل للميدان الإعلامي؟
2: قصدك التليفون، ما كان في كاميرات طبعاً.
1: التليفون
2: إيه. نهاية شهر 3 أول مظاهرة كنت فيها خارج قريتنا.
1: أيوة.
2: شهادة شخص يعني حكى بطريقة خاطئة عن مشهد شافه.
1: أيوة.
2: كان في كذب بالمشهد،
1: كان في تزوير الحقيقة،
2: كان في تزوير الحقيقة. أنا انزعجت إنه نحن طالعين بشكل صادق زيادة عن اللزوم.
1: شو كان التزوير؟ معلش
2: التزوير كان إنه قال القناة اللي عم يحكي معها إنه في عدد من الجرحى، والمظاهرة كانت بعيدة كل البعد عن الجيش.
1: أيوة.
2: والأمن يعني
1: مشان مصداقية سردية الثورة يعني
2: تماماً. أنا هذا كتير الشيء وجعني لما سمعته هيك، فطلبت منه الرقم، قال لي خذ هاي الرقم احكي عن حماه.
1: نعم. كان في سهولة التواصل بين الثوار بهاي المناطق؟
2: طبعا هون عملنا تنسيقيات.
1: أيوة.
2: صار في تنسيقيات للثورة السورية على مستوى القرى والبلدات والمدن فيما بعد. صرنا نتواصل بعدين مع المحافظات، صرنا نتواصل حتى مع الناس بدمشق ودرعا وغيرها.
1: جميل جدا.
2: أخذت الرقم وحكيت مع القناة، قلت لهم يا حبيبي أنا فلان الفلاني علاء الدين اليوسف من قرية كذا من جبل الزاوية، شو بدكم اسم أمي أنا جاهز.
1: نعم.
2: بس الحكي اللي حكاه مو صحيح.
1: نعم.
2: قال تمام شو الصحيح؟ قلنا له يا أخي ما في هون لسه جيش.
1: نعم.
2: وما في جرحى، المظاهرة طلعت بسلام ورجعت بسلام. فقال أوكي نحن رح نحكي معك بشكل يومي، في مشكلة؟ قلت له ما في مشكلة. ب20/5 هون أنا طلعت باسم مستعار شهر تقريبا. هني نصحوني القنوات اللي يحكوا معي بشو نسميك؟ قلوا علاء الدين يوسف. قال لي لا حبيبي، يعني حفاظا على أمنك لازم تختار اسم.
1: ما كان واصل للأمن اسم علاء الدين اليوسف الحقيقي؟
2: طبعا مباشرة من أول يوم.
1: نعم.
2: من أول يوم تماما طلبت. أنا انطلبت من أول يوم بالثورة، من أول بنهاية شهر 3 انطلبت. والدليل حكى معي عنصر أمن كنت بعرفه من قبل الثورة. اتصل فيي وقال لي ليش طالع مظاهرة؟ قال له هيك. قال لي شو بدك؟ بدك مساعدات؟ بدك كذا؟ تعال عندي. كنا نتجمع مثلا القرى الجبل، ناس تطلع باتجاه أريحة، مثلا قسم كان صفرة على روز في بليون يطلعوا باتجاه أريحة.
1: نعم.
2: ومن أريحة لأدلب المدينة مثلا، على مشارف مثلا أدلب. القسم الثاني كان يطلع باتجاه معركة النعمان. ب20/5 رحنا على المظاهرة واستشهد صديقنا علي الله يتقبله.
1: نعم.
2: أصيب كمان عدد من الشباب، فؤاد غريبي، محمد ددو، عدد كبير من الشباب. لما أصيب علي، لما قتل استشهد علي، أنا حسيت بالغصة طبعا من أهله، إنه أنا بدي أتحمل مسؤولية وزر هذا الشاب. رجعنا على القرية معنا جثتي هاملة لعلي. هون أنا حكت معي القنوات.
1: بأي سنة؟
2: 2011/20/5
1: 2005
2: كان أول شهيد من عندنا علي. 2005 استشهد، فأنا صرت يعني أحمل نفسي المسؤولية مستشهد علي.
1: ليش؟
2: لأنه بعتبر حالي أنه أنا مشيت بقوة. وأنا اللي ما رح قلك حرطت الناس، بس الناس لحقتني تبعتني.
1: نعم.
2: الناس تبعتني بها، تبعتني بشكل واضح يعني. وحتى صارت الناس تجيني على البيت، شو قيمة نطلع مظاهرة؟ مشجع. شو قيمة نطلع مظاهرة؟ من الولد اللي عمره 5 سنوات للعمره 20 سنة يجيني على البيت
1: بعد استشهاد عليه. كان وصلت لقرار مصيري انك تتراجع وتترك؟
2: اعوذ بالله، بالعكس، هذا الموضوع هذا صار فيه حافز اكبر. تخيلي انا لحد الان بعد 15 سنه امه لعلي بتخجلني وقت اللي بشوفه، مع انه قد صار فيه شهداء من نفس القريه.
1: نعم،
2: عندنا شهداء كثير كثير كثير راح من عندنا، مئات الشهداء بالقريه. بس الشهيد الاول كان له شوي يعني
1: كان شيء غريب على الناس،
2: شيء غريب على الناس. ونحن ايه كيف بدنا نساوي مع اهله للشب؟ نحاول نتجنبها في البدايه، نتجنب نشوفها او تشوفنا. بعدين طلعنا مظاهره، صارت ترش رز،
1: صارت تشارك
2: امه وتشارك. هنا عرفنا انه لا، شيء جميل يعني انه هي امنت بالله، يعني مؤمنه بالله بهذا الوضع، انه راح شهيد وكذا. وحاولنا نطلع مظاهرات ونقرب منها من البيت نفسه انه ابنك شهيد، وننده ونصرخ للشهيد.
1: نعم،
2: هذا كان موقف جدا صعب في بدايه الثوره. الشهيد الاول طبعا، يوميتها انا طلعت على القنوات قلت لم يناسبني، لا يناسبني الان بان اخرج باسم مستعار بعشرين خمسين اظن. لا يناسبني الخروج باسم مستعار على القناه، كان لايف يعني.
1: اي قناه؟
2: الجزيره. الجزيره. قلت له لا يناسبني الخروج باسم مستعار، انا علاء الدين اليوسف من جبل الزاوي، وذكرت حتى اسم القريه. ممكن كافة التفاصيل يعني.
1: مات الخوف.
2: ما هو ميت بالأساس، وكان هذا طلب القنوات إنه لا تذكر اسمه.
1: بسبب القنوات.
2: بس
1: نعم.
2: أنا حسيت بالغصة إنه كيف هو مات وأنا مخبي اسمي مثلاً. ويومتها راحوا جرحى من عنا شيء 4-5، قلت لك الشباب اللي راحوا راحوا على تركيا مباشرة.
1: نعم.
2: ناس فقدت أمعاءها، ناس فقدت إيديها، ناس الشباب اللي انجرحوا بنفس المكان. طبعاً هون عمت المظاهرات كل أرجاء سوريا. ما عاد في شيء اسمه والله جبل الزاوي ولا
1: عمت المظاهرات أرجاء سوريا. إيه ما تحسيت إنه هي اللحظة اللي رح تنتهي فيها حياتك؟ وين كنت؟
2: كل يوم يومياً أنت بتشعري لمجرد خروجك من المنزل. شوفي، كان الموضوع الإعلامي جداً حساس. في ناس هلأ بتفكر إنه فلان إعلامي، إيه وإذا إعلامي؟ أنا ما انتقاص من أحد، بس لازم نعرف شيء، إنه سنة 2011 مختلفة عن 2012.
1: نعم.
2: 2012 مختلفة عن 2013. 2013 مختلفة عن 2014. كل سنة بتصير أسهل من اللي بعدها بصريح العبارة. أنا مشوا معي شبابنا، شباب من عنا استشهدوا جميعهم، كانوا يحموني حتى على باب بيتي يجوا معي، دليل أنه الخطورة كانت أكبر. استشهدوا في مجزرة شهيرة اسمها مجزرة بودمايا في قريتنا. بهاي المرحلة الصعوبة كانت بأنه أنت مستهدف، أنت اسم عرفت، انشهرت عند الدولة كلها، طالبتك كل الأفرع الأمنية والعسكرية والمخافر والحواجز طالبتك. طبعا بعد تكثيف الغارات أيضا في الفترة الأخيرة على معظم قرى ريف إدلب، الآن بدأ النهج الجديد وهو الصواريخ البالستية التي تأتي ضخمة جدا وتخلف يعني انفجار ضخم. أيضا تقوم باستهداف القرى الآمنة مثل عين لاروز، اليوم سقط فيها عدد من الجرحى، أيضا بلدة مرعيان سقط فيها 5 قتلى وعشرة جرحى.
3: عين الحقيقة.
1: مستوى أمان استخدام أجهزة الثورية بهذاك الوقت
2: كان ضعيف، وما كان عندنا خبرة، نحن نعرف ما كان عندنا أمن معلومات.
1: كان ممكن يتراقب؟
2: مو بس تراقب، يا ريت تراقب. مثلا استمرت 24 ساعة ما حدا اتصل فيه، يومين ثلاثة ما حدا اتصل. استغربت أنا، كانت سوريا شغال 24 ساعة حاطة هيك على الشباك، كل قنوات الأرض تتصل، ما في قناة في العالم ما تتصل فيه. اتجاوب مع الكل، حتى القنوات الإنجليزية، وأنا ما أعرف الإنجليزي بصراحة، وكان يجيبوا مترجمين. ما كان في خيارات. وبعدين شوفي لوين وصلوا، وصلوا بقضية التشويش إنه هنن يشوشوا على السوريا من الساعة 11 الظهر للساعة 2 الظهر. هاي الفترة اللي بتطلع فيها الناس مظاهرات، تحديداً يوم الجمعة.
1: نعم.
2: تشويش كان من 11 للتنتين، فكنا نضطر، كان معي شاب اسمه علاء فطراوي، طبعاً هذا له قصة تانية، علاء كان معي من البداية. كنت أمشي أنا 70-80 كيلومتر بخطر حتى يروح التشويش تبع سوريا. كانوا يغطوا منطقة تشويش معينة، إنه سوريا بهاي تحديداً بهذا الوقت ما بيشتغل، بيشتغل بعد الساعة 2 الظهر. طيب بعد الساعة 2 الظهر بتكون راحت المظاهرات،
1: خلصت
2: المظاهرات. كانت قمة الحقيقة انه انا لما كوني انا متصل بالتليفون على اي قناة يسمع صوت المتظاهرين، يسمع صوت الناس. لما فقدت هاي الميزة انا تكركبت، فكنت خلص المظاهرة ومباشرة على الميتور أو بالسيارة، امشي 70-80 كيلومتر
1: قطع
2: مرحلة التشويش
1: نعم.
2: وعلى السريع وصل الخبر. وكان للأمانة القنوات كانت تتفاعل معنا بشكل كبير، كانت تأخذ الخبر مباشرة واعتمدوني بشكل رسمي كل قنوات الدنيا،
1: كناشط إعلامي
2: في البداية، كناشط سياسي، ناشط إعلامي وعلي. متحدث باسم مجلس الثورة، كانوا يطلقوا علي المسميات أنا بدون ما أعرفها بصراحة، ولا تهمني المسميات، ما كان
1: المهم تنقل الواقع،
2: تنقل الواقع بالضبط. كتير ناس طبعا ساعدونا من الشعب طبعا. شوفي نحكي بصراحة، اللي وصل الناس لهون محبة الناس، واللي بقي وعايشين طبعا هاي نادرة يعني. كمان بقول لك الصراحة 2011 كانت محرقة لزيلة الشباب. ليش أنا مرات متعصب شوي لجماعة 2011؟ بيلومونا إيه وإذا 2011؟ لا يا حبيبي، كان ثمن الصوت طلقة، ثمن إنك ترفع راسك طلقة، أنت ميت مستحيل تبقى حي، مو يعني العمار بيد الله، ولكن هي حقيقة. ليش ناكرين علينا يعني؟
1: في قصة بيعرفوها كتير من الناس، لكن أنا حابة تحكي لنا إياها، وإذا في أشياء ما حكيتها سابقا عن قصة اختبائك بحفرة، وصف لنا هذا المشهد، ليش وصلت للحفرة؟ شو كان عم بيصير؟
2: استمر تقريبا شي
1: سبع ساعات.
2: هو مداهمة الجيش لإلنا للقرية، يعني
1: أي مكان، لكفر عويد،
2: لكفر عويد. طبعا كنا نحن نتنقل بكل أرجاء المنطقة، ولكن بالنهاية مسقط الرأس هو كفر عويد. هذول الشباب خبروني إنه في مداهمة للجيش رح تجي على القرية. قلنا لهم مستحيل يعني، ما أظن. فالمهم وصلتنا الأخبار إنه صاروا على مفرق القرية في مداهمة. كان الجيش يدحم وينسحب، ما كان يستقر، فقررنا إنه نروح نهرب على هذا الوادي، نحن أنا والخمستاشر شاب. جينا للوادي، طيب في ما في مكان إنك تختبي فيه، إنه تتخبي فيه، واضح في مغارة، دخلنا بالمغارة. طبعا انا احكي لك اياها بشكل مختصر. فقلت يا شباب يعني بصراحه انا مطلوب اعدام قولا واحدا، واذا مسكوني راح يرشوني ميدانيا، يعني مستحيل حتى ياخذوني على الشام او كذا. هيك انا بعقلي انه خلاص انا ميت يعني. فما لازم نبقى سوا، كثير انا بحبهم لدرجه ما بتصور عقلي، كثير هيك قلوبهم نظيفه يعني، لدرجه نحن كنا نحس انه بيننا وبين رب العالمين ما في مسافه نهائيا. درجة الصدق اللي كانت فيها ثورة 2011 الناس ما بتعرفها، في أغلب الناس ما بتعرفها، واصلة درجة من المثالية ما موجودة كانت. فقلتوا يا شباب يعني لازم أنه نفترق، أنا أروح بمكان وأنتم بمكان، إذا إجا الجيش ومسككم قولوا له نحن متظاهرين، أكثر ما في متظاهرين ممكن يعتقلكم ما يصفيكم. فإذا مسكنا سوا رح يصفيكم بسببي أنا، خلاص معناها أنتم محسوبين علي، أنا قتلكم. فقال شو تقترح؟ قلت لهم إما أنتم تروحوا أو أنا روح من المكان. فواحد منهم قال خلص انت روح، نحن يعني عدد كبير، لمح انه بلكي واحد مسك منهم عشان ما يعترف علي انه انا بهذا المكان.
1: أيوة.
2: فقال انت روح. فرحت، بس وين بدي اروح انا؟ ما في مكان روح عليه. اكثر شيء الوادي مثلا 100 200 300 400 متر 500 متر، وبعدين بيجينا جيش الغاب، سهل الغاب.
1: أيوة.
2: في جيش والمنطقه تقريبا تحاصرت. هون طبعا بهاي اللحظه رن تليفوني انا السوري مو السورية، اتصل فيه شخص حي يرزق طبعا حتى الان، مرحبا علاء كيفك؟ قلت له مين معي؟ قال ايش دخلك مين معك؟ انزع شرائحك، شيل شرائح تبع التليفونات فورا. قلت له ليه؟ قال لي بعثوا لك راشدة اتصالات من محافظه دبلوم، من المحافظه. الراشده صارت بالقريه. هذا طبعا خبرني هاي الخبريه وانشق ترك.
1: هاي مصلحته،
2: هاي الخبريه هاي مصلحته، الله يجزيه الخير. أيوة. الشكر له. فنزعت الشرائح فعلا ونزلت. بهاي اللحظات اللي أنا نازل فيها ومبعد عن الشباب، هي لحظات جدا بسيطة ولكن ممكن دقائق هي، بس أنا مرت علي كميات السنين يعني، صرت استذكر ذكريات. تذكري أولادي بناتي صحيح. كان عندي بنات تنتين،
1: الله يخلي
2: لك، الله يسلمك. بتذكر أنه هون أنت رايحة على الموت خلاص يعني تخيل أنه هون الركاكيب ما عاد تشيل، دقات القلب بترتفع، أدرينالين ما بعرف شو بصير معه.
1: رحت على الوارة،
2: رحت على الوادي آخر الوادي، لقيت حفرة. طبعا من فترة رحت دورت على الحفرة متغيرة شوي بسبب التضاريس وكذا، فلقيت مثل حفرة اضطريت أنه أنا أنزل فيها. داخل الحفرة ردمت حالي مثل إذا قاعد في قبر،
1: ردمت حالي. كانوا حيروحوا على الوادي ممكن يعرفوه،
2: اجوا على الوادي واجوا قريبين من الحفرة ما في أمتار، وأنا عم بسمع الأصوات وسمعت إطلاق نار، فكرتهم أنه صفوا أصدقائي بصراحة. سمعت كل شيء وما طلعت، ودقات قلبي وصلت للمليون، انه العسكري فوقي، طيب فوق فوق راسي تقريبا. صار
1: ما كان يخطر لكم انه تطلعوا من هاي الاماكن؟
2: وين بدك تروحي؟ الجيش وقت اللي كان يعمل حصار حصار جبل الزاوية يحاصر كل القرى وكل المداخل والمخارج، ونحن كنا نفكر انه الصخرة بتخبيك. لا، هالحكي مو صحيح. سألي اللي هرب بالجبال، سألي اللي نام بالجبال، انه الصخرة بتخبيك؟ لا ما بتخبيك. انه البيت بخبيك؟ لا ما بيخبيك. المغارة بتخبيك؟ لا ما بتخبيك. ما في شيء بخبيك. يعني تخيل يلحقوا شباب من عنا من المنطقة قتلوهم ورا الصخور، يتفنن بقنصه
1: للمجزرة كفر وعيد أو كفر
2: المجزرة
1: عويد
2: كانت بدماية هاي في 20
1: بنفس الوادي؟
2: بنفس الوادي صارت المجزرة بعد هاي القصة بعشرين 11/2011 طبعا شهيد. كانوا 111
1: شهيد
2: من قريتنا العدد الأكبر ومن القرى المجاورة، حتى رشوا عليهم شيء غازات أعصاب، غازات أعصاب شلوا اللي، ولقينا 15 جثة مكبلين وصفوهم تصفي تصفي، وفي ناس مقطوعه الرؤوس.
1: كنت شاهد على هاي المجزره؟
2: طبعا انا كان الجيش موجود بالقريه. انا ما كنت من الناس اللي وصلوا بدايه الناس، لا لا لا، لكن جيت فيما بعد. كنت انا عم بنقل الخبر بصراحه. وصلنا الخبر من خلال اجهزه الاتصال انه الجيش راح يقتل كل شيء بالوادي. حاولت، قال لي راح حولك على امين الجامعه العربيه نبيل العربي، راح خليك تحكي معه بلكي انه يحكي مع النظام السوري ويوقف هاي المجزرة. وحكيت على الأغلب يعني نبيل العربي، وقال لي نبيل العربي حكيت معه.
1: شو كانت ردود الفعل؟
2: ردت فعله قال لي أين المكان، حددت له المكان والزمان والساعة. صرت أترجع أنا بصراحة، ترجع مثل إذا بترجع واحد يعني بدي يموتني. قال لي تمام، أعتبر أنه تواصلنا مع النظام السوري، وسكر التليفون. ما في، ضلوا تقريبا حتى قتلوا الجميع. ضلت القذائف البي ام بي تضرب حتى ما بقي حدا. نهائيا
4: سجل إطلاقنا في جبل الزاوية، في كل من بلد إبليم في جبل الزاوية. كان هناك اقتحام هذه القرية من قوات الأمن وحمل التفتيش وحمل الاعتقالات في جبل الزاوية. قرية المغارة أيضا في جبل الزاوية، كان هناك إطلاق نار كثيفة ومتقطع من جميع الحواجز المتواجدة في هذه القرية. إطلاق نار على المظاهرة أثناء المظاهرة في مدينة أريحة. مدينة أريحة تشهد حصارا خانقا منذ أكثر من شهر أو شهرين.
3: عين الحقيقة.
1: عندي سؤال، شو كانت ردود أفعالكم عن تكذيب أعلام النظام وقنوات النظام لهي المجازر؟ كيف كنتوا تواجهوا هذا التكذيب؟ كانت القنوات الإعلام النظام دائما تكذب أخبار اللي بتطلع من مناطق عم بيصير فيها مجازر، إنه لا ما في مجازر.
2: طيب اللايف أو البث الحي كان خير دليل وخير شاهد.
1: كانوا يلاقوا له عذر إنه هاي استديوهات خاصة معمولة لو تمثيل وكله.
2: بالضبط، اللي كان يتهمنا إنه الصندويشات فيها 500 ونحن 500 ما نشوفها غير على التلفزيون. يعني بقينا، أنا بتذكر أنا بقيت شيء 4 شهور بالجبال. بقيت 4 شهور بالجبال، نايم بالجبال. يعني حتى مر علي شوي من الصيف والشتاء، ودائما جوعان على فكرة. ما بتذكر أني يوم شبعت الأكل. وكنت في عندي صديق اسمه غانم ابن نظير، طيب حي يرزق حتى الآن طبعا. فكنت على الجهاز الاتصال أحكي معه، صار في بيناتنا رمز يقول لي كيف الوضع، قل له مثلا زفت، فيقول لي المقر رقم كذا مثلا، انه تعال كول، هاي الاشاره.
1: هلا طالما كان في بيناتكم كلمات سر، معناته كنتوا اخذين مستوى كبير من الامان. كيف تعرضت للاختطاف لكن؟
2: تعرضت للاختطاف في عام 2014. كنا رايحين باتجاه معركه كسب، كان في معركه بكسب. انا دخلت يوميتها، كنت في تركيا ريحانيه، دخلت من الشريط الحدودي. على أساس التقي أنا ومجموعة من قناة الجزيرة. في نقطة على جسر دركوش، فبتمر سيارة، بيقول لي مرت سيارة دفع رباعي فيها مسلحين. قطعني، بعد ما قطعني رجل عندي قال لي طلع أنت على اليوسف. قلت له إيه؟ قال شرف معنا الأمير بالدياك.
1: كنت مراقب؟
2: ما أعرف، مين يقدر يراقبني؟ طيب مشان شو؟ استغربت يعني. قلت له تمام. طلعنا بالسيارة مباشرة، حطوا لي الكنزي في راسي وبلشوا هيك ضرب خفيف يعني. ورحنا على، خدوني تنزلوني لتحت على السجن. تركوني بعد 10 أيام بعد ما كسروا لي حنكي وكانوا طعموني شوربة، تركوني بالجبل بدون تياب. كمان تركوني بطريقة مهينة جدا، مشيت ساعات طويلة حتى عرفت إجي على الحدود التركية. طبعا مرت معي تفاصيل أنا ما كتير بحب أذكرها بصراحة، وذكرت عديت مرات ما بدي أذكرها. نحن بقول لك بصراحة نحن انظلمنا، أنا بعتبر القدماء انظلموا جدا، ما حدا قدر مشاعرهم، ما حدا عرف الشيء اللي مروا فيه.
1: والدك شو كان رأيه؟
2: والدي من الأول ثوري بامتياز، ثورة بامتياز، ما في جدال نهائيا.
1: ما كان يقول لك يا علاء شو بدك بهالشغلة؟
2: لا بالعكس بالعكس، لا نهائيا، حتى الأقرباء ما حدا وقف ضدنا. يعني المراحل الأولى للثورة 2011 12 13 14 حتى صار في فصائل مسلحة واجت واجى عدد كبير من المنشقين. طبعا نحن اللي ساعدنا بصراحة الانشقاق،
1: نعم
2: ما بننكر انشقاق الناس، طبعا انشقاق الضباط والعساكر. انا جبت اخوي، اتصلت فيه على دير الزور، قلت له ليك طلع بكره بدي يكونك هون، قال لي ما بيجي الا ما اجيب البارودي.
1: نعم
2: اخوي شاب صغير.
1: علاء يعني حضرتك كعملك ذكرت انه انت كنت مراسل ميداني، ناشط اعلامي، ناشط سياسي، منظم مظاهرات، اثرت خلينا نقول مهنتك على حياتك الشخصيه؟
2: طبعا اثرت على عائلتي
1: على
2: اولا واخر،
1: على المستوى الشخصي،
2: على المستوى الشخصي عائلتي. انا لحد الان اولادي
1: كانوا يطلبوا منك انك ما تطلع؟
2: لا لا لا ما يطلبوا، كانوا صغار اول شيء. بالعكس عندي مقطع فيديو هلق لبناتي كان عمري 3-4 سنين مع بيتظاهروا، هلق صاروا صبايا مثلا. عرفتي كيف؟ ما بريدوا يشوفوا هذا المقطع لأنه شوي يعني كانوا أطفال.
1: يعني كنت تحس بالذنب وقت تروح على مناطق خطرة وتتركهم وما تعرف لمين رح تتركهم؟
2: هاي نقطة، بس كان عندي يقين أنه الناس ما رح تتركهم. طبعا أول رب العالمين ما بيترك حمل على الأرض، ما رح يتركهم، بس كان عندي قناعة أنه الناس أنا رح تساعدني، أنه إذا متت ما رح يتركوا أولادي.
1: أكثر مشهد محفور بذاكرتك إلى الآن؟
2: كتير مشاهد.
1: مثلا
2: المشهد، مشهد المجزرة اللي أنا مستحيل أنساه، مشهد أمه لعلي وموقفي أنا من هذا الموقف، مشهد لما كنت مخطوف.
1: أستاذ علاء يعني كم كبير من الذكريات إذا بدنا نحكي عنها كلياتها خلال ال 15 سنة أو 14 سنة اللي مرقت، بدنا يمكن حلقات كثير لحتى نغطيها. اليوم بعد 14 سنة من الثورة، إذا أردت أن أطلب منك إجابة مختصرة لكلمة تختصر الثورة،
2: الثورة السورية يتيمة،
1: شخص لا تنساه.
2: في كثير أشخاص ما بنساهم ساعدوني، مثلا في شاب من ضيعتنا اسمه فؤاد غريبي رابط بلواء كامل أثناء اختطافي حتى يعرف وين أنا، ولما أفرجوا عني راح هو اللي استلمني.
1: موجود
2: فؤاد؟ موجود فؤاد. نعم صحيح فؤاد. كان من أهالي القرية وكان عنده يعني تيسير علوني، كان مديري بالشغل، ساعدني بشغلات لا يمكن أني أستطيع أذكرها. مو مساعدي بالشغل، مو مساعدي ضمن عملي ضمن مثلا الجزيرة، لا لا لا، مساعدات شخصية. ساعدني أنا أوصل لمراحل أنه أنا استنزف كل طاقتي المادية والمعنوية والجسدية، كان دائما يعطيني الدفع المعنوي والمالي والجسدي تيسير علوني. أنا لا أنسى له هذه المواقف طالما أنا حي.
1: على مدينة تسكن قلبك؟
2: كفرومة كقرية بتسكن قلبي. كفرومة لها وضع خاص. طبعا قريتي أولا، هذا شيء واضح. كفرومة ثانيا، كفرومة البلد اللي خسرت أكثر من 1000 شهيد، اللي نسوانها وولادها وكل الدنيا بتبكي بكفرومة أثناء المرور في كفرومة. يعني هاي البلدة فيها أبطال، فيها شجعان، طبعا ما منخيرهم على حدا، كل الناس فيها، كل الناس خير وبركة، كل القرى قدمت أغلى ما بتملك، أغلى ما بتملك. يعني العب قدم ابنه شو؟
1: طيب صورة أو مشهد بتتمنى أنك ما التقطه بعدستك؟
2: صورة أو مشهد بتمنى ما التقطه، في كان مرة طفل عمره تقريبا 6-7 سنوات، شوفي بالإعلام في شيء محاذير بتقول أنه الأطفال يمنع تصويرهم بدون موافقة أهلهم.
1: لا.
2: الثورة السورية كان لها طابع خاص بخرق القواعد والقوانين. كنا نخرق القواعد مو بشكل مقصود، لأنه هيك الوضع، أنت بحرب، أنت بثورة، فإذا ما خرقت هاي القواعد أنت ما بتحسن توصل حقيقة ما يحصل للعالم. فمرة من المرات هذا الطفل عملت معه لقاء، طبعا إجيته هيك بشكل هادئ منطقي، كانت أيام عياد.
1: وين؟
2: في مخيمات أطمي. قلت له مرحبا يا عمو، ما اشتريت لبس العيد؟ فالولد مباشرة صار يبكي. أنا هون ما عاد حسنت مالك نفسي إنه هو بكى من المايك، بكى من السؤال، هل هو فهم السؤال فعلا، وبكى إنه ما مشتري
1: بس
2: أم هو خايف. فلما بكي أنا مباشرة سحبت وشلت كابل اللايف، طفيت اللايف.
1: حضرتك أستاذ علاء، بالإضافة لعملك ناشط إعلامي ومراسل ميداني، أنت المشرف لمكتب الجزيرة مباشر في سوريا، ماذا تقول لكل إعلامي سوري اليوم، وكيف ترى الإعلام السوري بعد التحرير؟
2: أنا بقول لكل الإعلاميين السوريين الصحفيين الناشطين الله يجزيكم الخير، ما قصرتوا طبعا، بغض النظر أنه كانت السنوات الأولى صعبة جدا، بعدين لما صار في عدد كبير من الصحفيين والناشطين زالوا عنا عبء كبير بصراحة. يعني صارت الناس تطلع تحكي، ناس علنا بوجوهها بصورتها بكذا. نحن كبرنا، يعني أنا طلعت من الثورة عمري 27 تقريبا، يمكن 27، هلأ عمري 45 سنة،
1: عمر كله
2: الشباب نرى، بس طلع مباشرة جيل، جيل بدأ بالمهمة، يعني أخذ على عاتقه هاي المهمة وبدأ
1: قادر أن يقود دفة الإعلام،
2: قادر أن يقود دفة الإعلام. وأنا شايف أنه الشباب السوري بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بكل القنوات مبدعين جدا. أنت جبتيه من الميدان للعمل المكتبي،
1: نعم تمام،
2: لا ما بعرف شو، لا مذيع، لا مراسل، لا تحرير، لا مونتاج، كانت يعني تغيير مفاجئ بهذا الشكل، مو سهل. وانطلقت كل القنوات السورية ما شاء الله عليها بشكل راقي، بشكل يعني سلس، هذا الشيء كتير جيد بصراحة.
1: علاء الدين اليوسف، مضينا وقت كتير حلو معك، بدي أشكرك جزيل الشكر على وقتك اللي عطيتنا إياه، وعلى شهادتك الحقيقية لعمر كبير من قضيته في الثورة السورية كناشط ميداني وناشط إعلامي، بدي أشكرك جزيل الشكر.
2: الله يسلمك يا رب،
1: شكرا. في نهاية هذه الحلقة، ربما شاهدنا آلاف التقارير خلال سنوات الثورة، لكننا قلما سألنا من كان يقف خلف الكاميرا عن خوفه، عن خسارته، عن الثمن الذي دفعه ليصل إلينا بذلك المشهد. شكرا جزيلا للإعلامي والزميل علاء الدين اليوسف على هذه الشهادة الصادقة وعلى الوقت الذي قضيناه معا. عين الحقيقة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما من إذاعة دمشق تقدم

0: خفايا الأيام الصعبة،
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: اسمعيني منيها يا أم وفاء، هذا آخر كلام معكن لبكرة الصبح. بكرة الصبح بدي البيت، فهمتي؟ بدي البيت يعني بدي البيت، ما في شيء اسمه بدون إجرة، فهمتي علي يا أم وفاء؟ أكيد لازم تكوني فهمتي.
0: لك يا أبو سعيد، يعني معقولة زدنا بالشارع؟ طيب صبرت علينا شهر، ساويهم شهرين إلا ما موفق يبعث لنا شي دفعة، وبوعدك تأخذ كل شي بيبعث لنا يا سيدي ونعطي فهم منه لقدام.
1: لا عمي لا، ولا تكي عالبنس. بكرة بعد الساعة 10 بزتلك أغراضك برات البيت.
2: يا لطيف.
1: ما في يا أمي ارحميني. اشهاد يا أبو حمزة اشهاد، أنت مختار الحارة ولازم تعرف شو بدك تساوي بكرة.
3: ايوه
1: اشهدي يا ست ابتسام، انت جارتنا وبتعرفي انه من الشهر الماضي ما قبضت منهم ولا تكه.
2: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله.
1: يعني اليوم بلا مؤاخذة بدبر مستأجر تاني وبيدفعلي سلة لقدام.
4: شو الشغلة على كيفك يعني؟ نعم على هيك ناس بدك تطالع السكان البيوت لأنه تأخرنا عليك شهر.
0: ولك انت سكتي فاديا.
4: ما بدي.
0: ولك بنتي نحن ما بدنا نخانقه، بدنا نهديه ونعامله بالحسنى لبين ما يبعت أخوكي موفق شي دفع. سكتي.
4: مش بالحسنى عم يتركنا بحالنا.
0: خلاص سكتي.

0: العالم ما عاد فيها رحمة. طيب الناس بين عسرو ياسر وأبو سعيد اللي بيملك 5 بيوت بالحارة ما عنده يا أمي رحميني. يا ربي شو بدي أعمل؟ يا ربي ما في غيرك يا الله.
1: أمي طولي بالك، ما بيقدر يطالعنا. شو على كيفه الشغلة يعني؟ لازم يستنى 3 شهور.
0: لك أمي ما بتعرفي كيف مشبك حاله مثل الأخطبوط، من القصر العدلي للشرطة، من الشرطة للمختار. لك نحن مالنا قده، مالنا قده.
1: يا الله لا يوفقه يا رب. يا ريتنا هاجرنا مع إخواتي وما ضلينا لهلأ.
0: لك بدي شو الهجرة سهلة؟ هاي إخواتك الاثنين هاجروا من سنة، واحد وصل والتاني ما بنعرف وين صار. وبعدين يا مناس ماتوا على الطريق، ويا مناس غرقوا بالبحر.
1: حتى لو غرقانين بالبحر أحسن لنا من هالبهدلة هي.

0: دكتور يا رب.
1: وينك يا أم وفا؟ وين غاطسة؟ هاي الساعة 10، شو اتفقنا؟ يا بتطلعي يا بروح بجيب المختارة.
0: أهلين أبو سعيد، والله بعرف إنه صار الوقت، بس لسه عندي أمل تستنى علي كم يوم، والناس يعني بتعرف أنت بين عسر ويسر.
1: يعني خلاصة الكلام ما رح تدفعي؟ شو عليه؟ بسيطة بسيطة يا أم وفا، لا بدك تدفعي ولا بدك تطلعي. أنا رايح جيب الشرطة ليش زدتوكي برات البيت.
0: كمان بدك تجيب الشرطة؟ ليش أنا عصيانة ببيتك؟ الله يسامحك الله يسامحك، شو عم تعمل فينا؟ الله يسامحك.
2: معلش خليه يجيب الشرطة أمي لنشوف شو بدها تعمل معنا.
1: أنا خبرتكم من بارحة وأعذر من أنذر.
0: لا تتدخلي فادية، نحن مو بوقت مشاحنة، عم تفهمي؟
3: طيب
4: شو بخير؟ خير؟ ليش طالع صوتك أبو سعيد؟ شو قصتك؟ كل كم يوم تجي بتعمل هيصة وليصة؟ لتكون مفكر الناس بتخاف منك؟ لا، قد ما عيطت تقدم علي صوتك، نحن ما منخاف.
1: لا يا ست ابتسام، لك مو قدامك عطيتها مهلة لليوم لأم موفى؟ يعني قديش بدي استنى؟ قولي.
4: لا تستنى، سمعناك مبارح مزبوط هاد الحكي، بس المخلوقة ما تيسر مع المبلغ. شو يعني؟ وابنا موفق ما عم يرد. شو يعني؟ بتطبع لك عملة؟
1: شو ساوي يعني؟ هذا حقي وبدي اياه.
4: ايه لازم تستنى شوي على ام موفق، بتعرف وضعها يعني المسكينة.
0: اي والله والله معك حق.
3: بتعرف انه الناس عند عسر ويسر، استنى لك كم يوم شو بصير؟ بتنقص هالغلة يعني؟ بعدين طول عمر الدلال بيقضي غرض وبيحل مشاكل وما بيعمل اللي عم تعمله بس لأنه البيت بيتك يعني؟
4: ليش هو عم يرد على حدا؟
1: لا والله ولا تكي، إذا ما بدها تطلع بروح بجيب الشرطة دغري.
3: لك يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك يا أبو سعيد، بدك تجيب الشرطة الأم موفى يلي ما لحدا. لك مو الحق عليك، الحق على الحارة اللي خلت صوتك يطلع. ايه والله يا ست ابتسام، الحق على الحارة اللي خلت هيك صوت يطلع وتتهدد المرأة لأنه ما معها أجرة البيت.
4: صرا أبو سعيد، روح حاجتك، والله حاجتك عيب.
1: ماشي الحال، لشوف شو بده يصير.

0: لك سمعتي يا أم عادل شو ساوى أبو سعيد بأم موفا؟
1: لا والله ما سمعت. خير خير شو عمل؟ بعدين دخلك مين هذا أبو سعيد؟ والله ما عرفته.
0: أبو سعيد الدلال هذا يلي براس الحارة. يضل مرنخ ليل نهار قدام المكتب وعم يلهط من العالم، وكل كم يوم بيرفع الإجرة.
1: لك إيه عرفته عرفته، يبعت له حمش وغليز.
0: لك أجا اليوم الصبح وهددها بده يجيب الشرطة ويطالعها من البيت لأنه تأخرت عليه بدفع الإجرة. قام فتح باجوقه هالقد قده وصار يعيط قدام كل العالم.
1: لا لا يا أم موفى، معقول لهون وصلت معك الأيام؟ أم موفى المرأة الحبوبة والكريمة.
0: أي والله
1: بنت العالم والناس،
0: ما بتستاهل.
1: يلي بيتها انخرب بالحرب هيك يصير معها؟
0: شفتي
1: لك ليش هيك عمل أبو سعيد؟ والله ما له حق، يعني بيعرف وضعها، وجمعة وجمعتين ما رح تفرق معه. خلص خلص أنا بحكي معه.
0: لك بلها موتي، الله لا يوفقه بلها موتي.
1: إيه والله.

0: ليكي أم موفى، يعني بصراحة الجيران حكوا معي وخجلوني، ومنشان ما يقولوا أبو سعيد بلها موطي وما بيقدر، كمان المخفر اللي استناها شوي، ومنشان هيك رح أعطيكي مهلة جمعة تانية، بس هالمرة ما في يا أمي رحميني، ها هذا حقي بلا مؤاخذة، وأنا صبرت عليك شهر.
1: مامني ضروري كان تعملنا فضيحة على الباب.
2: قولي قولي قولي قولي
0: شو عم تحكي بنتك من جوا؟
2: ما عم تحكي شي، هي بالعكس أنا بدي إلك كتر خيرك كتر خيرك، قلت لك من الأول يعني الناس لبعضها يا أبو سعيد، بإذن الله ما رح أكل عليك ولا ليرة.
0: استبينا يا أم وفا، هاي من شان الجيران عطيتك جمعة تانية.
3: وينك أبو سعيد؟ الله يرضى عليك، لبقى تهدد المرأة؟ انت بتعرف ظروفها منيح، ما عندها غير هالبنت واولادها كلهم هاجروا، والدنيا يوم الك ويوم عليك.
0: يا اختي يا عيني يا روحي، انا شو الي علاقه بهالحكي؟ انا عطيتها مهله جمعه من شان الجيران ومن شان الشرطه، هي اخر فرصه.

0: شو أمي؟ يعني وين بدنا نروح بعدين؟ جمعة؟ إيه والله مهلة قصيرة كتير، وأخي لهلأ ما عم بيرد. لازم نلاقي لنا شي حل. تعيني الدينة من الجيران.
1: لك يا بنتي، شو بدنا نضحك على حالنا؟ يعني الجيران ما على تدفع لنا. الله يكون بالعون والله يساعده. كل الناس وضعنا الدهور بهالحق.
0: طيب بس منحاول، يعني شو فيها؟ مو الناس لبعضها؟
1: ايه والله يا بنتي الناس لبعضها، بس اذا الناس عايشة على الكفاط كيف بدها تساعد بعضها؟
0: طيب يعني هلأ وين بدنا نروح؟ لا قلنا قريبين نروح لعندهم، ولا عنا حل بهالدنيا. بشو عم تفكري امي؟
1: فكري معي لك بنتي، بركي الله بيبعث لنا شي حل. يا رب يا رب.
0: شو مين؟
1: هذا الرقم غريب، أكيد من ألمانيا، أكيد موفق. شفتي لك بنتي إلا ما تنحل، بس بدها صبر. كأنه فصل، بس هلأ بيرجع بيدق.
0: ليه؟

0: إيه سيدي، بعد يومين بتطلع أم موفق وفيك تستلم البيت دغري، بس بصراحة بدي 6 أشهر سلف.
1: إيه والله 6 أشهر كتير يا أبو سعيد، خلينا على 3 أشهر الله يجبرك.
0: يلي أوله شرط آخره سلامي، أنا ما بدي وجع راسي كل شهر، خلص 6 أشهر تدفعهم وهيك بتريح راسي وراسك.
1: يا أبو سعيد والله ما معي، بعدين الإجرة كبيرة، 1,000,000 ليرة، يعني على 6 أشهر 6,000,000، هدول ثروة.
0: إذا ما عجبك في مستأجر تاني.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ألو موفق تقبرني، بشغل بالي عليك، ليش مقاطعنا وما عم بترد أمي؟
1: خالي أنا ماني موفق، أنا نزير رفيقه.
0: نزير؟ ليش وين موفق؟
1: بخير بخير، طمني.
0: وينه؟ ليش ما عم يحكي معنا؟ عم نبعث له رسائل على الواتس، بيطلع خطه خارج التغطية، وينه؟
1: يا خالي طولي بالك شوي، موفق وضعه صعب ونحن عم نحاول نساعده.
0: خير مرضان؟ لا يكون صايبه شي، مشان النبي خبرني بوس ايدك.
1: خالتي طولي بالك، لا لا لا لا طمني، موفق مثل الحصان، بس في مشكلة عم نحل له اياها وبعدين بنخليه يحكي معك.
0: شو هي؟ شو المشكلة؟ خبرني مشان الله لا تخبي علي، الله يرضى عليك.
1: يا خالي موفق بالسجن.
0: قولي على طولي بالسجن، قولي على عمتي. لك ليش؟ كمان بألمانيا في سجن؟ لك ما بيكفي السجون اللي عندنا، ما بيكفي يا ربي. دقيقة
1: يا خالي طولي بالك طولي بالك، قصة انه القانون بألمانيا اذا الواحد سافر خارج المحل اللي هو مسجل فيه لجوء فيه بيدفع غرامة او بينسجن.
0: ما فهمت عليك.
1: يعني سجنوه لانه ما معه يدفع الغرامة، ونحن بصراحة عم نحاول نجمع المبلغ من رفقاتنا، وان شاء الله بتنحل المشكلة وبيندفع المبلغ وبيطلع وبيرجع حقه باللجوء.
0: والله لو معنا لنبعث له سيارات. والله يا ابني حالتنا بالويل، وصاحب البيت بده يطالعنا منه لأنه ما معنا الإجراء.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، كمان أنتم مأزومين. بسيطة بسيطة.
0: الحمد لله.

0: خيو رح أعطيك أجرة 3 شهور وبعد شهر بعطيك 3 تانيات وهيك بتنحل القصة.
1: يا حبيبي وشو بيضمن لي إنك تدفع بعد شهر؟
0: كلمة شرف، كلمة شرف.
1: لا حبيبي لا لا عمي، هاي شغلة ما بتنباع ولا بتنشرى، البيت مالك نصيب فيه. روح عمي روح روح، الله يوفقك، بس تأمن أجرة 6 شهور تعال عندي أهلا وسهلا. هذا البيت إذا ما أجرته بعطيك
0: يا. يا أبو سعيد الله يوفقك، لازم أسكن بعد يومين لأنه صاحب البيت اللي أنا مستأجره بده بيته وخلص العقد تبعه.
1: روح عمي روح روح، مالك عندي نصيب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة.

0: خالتي أم موفق، نحنا ما منقصر، وبس نحل مشكلة موفق كمان منساعدكم تكرمي.
1: الله يحميكم ويكون معكم يا رب.
0: خلص اطمني وتوكل على الله
1: ونعم بالله.

0: فما عاد فيني، صار جاييني كذا مستأجر وأنا ساكت. وأنا على كل حال عطيتك فرصة والأمور وصلت لحدها.
1: يا أبو سعيد، موفق بالسجن بألمانيا ما حلوة بحقك تزت أغراضنا بالشارع.
0: وأنا شو دخلني إذا سافر ابنك على ألمانيا وعامل هنيك مشكلجي وحبسه؟ شو دخلني؟
1: الله يساعدك على هالحكي ويسامحك
2: أختي. الله يستر عليكي، طالع الأغراض أحسن ما نطالعهم ونحطهم بالشارع، عنا ألف مشكلة بدنا نحلها.
3: شو كمان مكشكش الشرطة؟
2: شو عم تحكي هاي؟ هالحكي مو مقبول بنوب.
1: لك يا أخي ما عم تحكي شي. لك
3: إيه حاضر سكتنا.
0: يلا يلا طالعي غراضك وخلصينا من شان الملائكة.
3: إلا يا سيدي ما لنا مطالعينهم، وبلط البحر أنت والشرطة.
4: ومين هاي اللي عم تحكي من جوا؟
0: هاي بنت لأم موفى، وكل ما منجي بتعملنا طرنة وما بتخلي علينا ستر مغطى، كأنه البيت إلها ولأبوها.
2: إذا هيك فوتوا شباب طالعوا الغراض. يلا يلا يلا فوتوا.
3: يا عالم تهو اتاو شوفوا الشرطة شو عم تعمل، تاو شوفوا الحكومة مع مين واقفة.
4: سكتية موفق أحسن، أحسن ما وقفها بالنظارة.
3: لك يا أخي وين بدنا نروح؟ على أساس الدولة بتأمن سكن اللاجئين.
0: روحي على الشؤون الاجتماعية، قعدي بالمأوى، هذا حقي. أعطوني أجرة البيت ما طالعكم، على عيني ورأسي.
3: لك خلصنا يا جماعة، استنوا عنكم. لك مو عيب عليك يا أبو سعيد تطلب من المرأة تروح على المأوى؟ لك مو عيب على الشرطة توقف مع صاحب البيت والبلاد عايشة كلها حرب وضرب وقتل؟ لك شو قصتكم؟ لك شو عم بيصير بالدنيا؟ لك بدكم تعملوا فضيحة؟ بدكم تزتوا غراضها بالشارع؟ لك والله عيب هالشي، عيب. بسيطة يا أبو سعيد، أنا ما رح خليك تطالع أشي من بيت هالمرأة. عم تفهم ولا ما عم تفهم؟ أنا رح أدفع لك أجرة هذا الشهر. عم تسمعي موافقة ولا كلمة؟ ولا بقى تجي تعمل فضايح بالحارة، عم تفهم؟
0: إيه ها؟
3: وإذا أم موفق ما دفعت لك الشهر يلي بعده بتجي لعندي وبتحكي معي أنا وبهدوء، عم تفهم؟
0: إيه هيك ها؟ هيك كان لازم تدفع من الأول، مو هلأ تعملي لي حالك ست الكرم والشهامة.
3: إيه سكوت سكوت، ما في داعي لهالحكي، خلاص رح أدفع لك بس هالعيات بالحارة ما بيسوى، عم تسمع؟
4: أبو سعيد إذا دفعت ما فينا نطالعها.
0: إيه يا سيدي ماشي الحال، هاتي لشوف ناوليني، هاتي العمى. شو قصة الحارة هاي؟ لك شو قصة ماني عرفان، فهموني.
3: خد خد خد، انت اللي ما عم تشبع.
0: هاتي هاتي حقي.

0: الله يجبر بخاطرك يا ست ابتسام.
1: تسلميلي،
0: فضلتي علي والله.
1: يا شو هالحكي الفضل لله،
0: يخرب بيت قلبه شو لئيم. لا وجايب الشرطة كمان، كان بده يزد غراضي بالطريق. أقول له أنا يعني رغم أنه ما معي ما قطعت عليه ولا شهر.
1: والله منعرف، والله منعرف،
0: بس ابني موفق كان خطه خارج التغطية، ومبارح لعرفنا أنه محبوس لأنه مخالف بالإقامة.
1: يوه يا لطيف.
0: مو بس هيك، أخوه ما منعرف وينه.
2: بعت لي حمى عليك، شو عم بيصير فيكي؟
1: بس وحياتك فشل أبو سعيد، فشل يطالعك. شو نحنا ما فينا ناموس يعني؟ الناس لبعضها. بعدين بكرة أمورك بتتيسر وموفق بيبعت لك مصاري وبينفك أسره يا رب. شو يعني هيك الدنيا داجرة؟ الناس لبعضها تقبريني.
0: بس كمان أنا عندي إحساس وبحس بالعالم، الناس الله يكون بعونها.
1: ولا يهمك تقبريني، ولا يهمك، إن شاء الله ما بيصير إلا كل خير.
0: يا رب يا رب يا رب دخيلك.

0: شفتي يا أم عادل، والله الست ابتسام حلت المسألة.
1: أي والله،
0: بس كان لازم نحنا نساعد كمان، لازم نعمل لمة ونساعد أم موفق.
1: ليش أنا ما فكرت ساعدها يعني؟ والله فكرت، بس كان أبو سعيد عمل الفرتيكي قدام الباب وخلص. ميح اللي حلت الست ابتسام.
0: بس الشهر بيخلص بسرعة، غمضي عين فتحي عين بيخلص الشهر وبيرجع أبو سعيد الدلال بده الإجرة،
1: ونحن مشان هيك لازم نلاقي حل. طول عمره ببلادنا بيقولوا الناس لبعضها والجار للجار.
0: ايه والله صحيح،

0: يو سمعتي شو هالعجبة هاي؟ الجاي الكهرباء وكمان إجا مين يطن الجرس.
1: لا تصيبيها بالعين، افتحي لك أمي افتحي. اللهم اجعل له خير. يا رب.
0: أمي اجت أم عادل والست ابتسام. تفضلوا تفضلوا يا ميت أهلا وسهلا.
1: شرفتوا. تفضلوا يا ميت أهلين وميت سهلين.
2: حبيباتي
1: بتشرب مي الله يرضى عليك، جيبي لي كاسة مي.
2: يلا بعتي يا دغري.
1: تكرمي. طمنيني عنك أم موفق، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: أم موفق نحن جايين لعندك هيك وبدنا نفتح معك موضوع. منعرف يعني مسبقا إنه هذا أبو سعيد الدلال الله يوفقه رح يرجع، ومنعرف كمان إنه رح يعمل طنة ورنة قدام البيت مثل كل مرة. بس نحن بصراحة خايفين إنه فعلاً يطالعكم من البيت ويزيد أغراضكم برا.
2: يا ربي.
1: ونحن كلياتنا بنعرف إنه هو الشرطة معه وبيعملها مو ما بيعملها.
3: تفضلي خالتي.
1: وإذا ما صارت هالشهر بتصير الشهر اللي بعده يسلم دياتك تقبريني.
3: جيبي لي كمان إلي مي خالتي. تكرمي.
4: اسمعي يا أم موفق، أنا اتصلت بابني بتركيا وخبرته بقصتك كلها وطلبت منه تسكنوا ببيته لبين ما تلاقوا حل. وابني الله يرضى عليه وافق.
3: يا الله يحميك انت وياه ويرجعه بالسلامة يا رب. يا آمين. الله يا كبير.
4: يا آمين يا رب العالمين. يلا حبيبتي جهزوا حالكم وبلا هاليومين البقيانين بهالبيت.
1: اي والله بكون احسن.
0: خالتي بيت ابنك هذا اللي براس الحارة؟
4: ايه تقبريني هو.
0: يا يعني رح نضل جيران.
4: ايه والله.
0: الحمد لله يا رب.

الحمد لله، الحمد لله يلي خلصنا منها، وهي إجانا مستأجر بزيادة 50,000 ليرة. إيش الحمد لله يلي خلصت منها. لك إيش وهالحالة هي؟ مو معقول. يعني إذا كان في عندي كم بيت لازم أفتح مضافة وسكن النازحين ببلاش؟ مو معقول الحكي، مو معقول.

0: قوة إلا بالله.
1: وهي شوفي يا أم موفق، هذا البيت باللي فيه تحت تصرفكم.
2: كتر خيرك.
1: وقال ابني ما بده ولا فرنج منك لحتى الله يفرج عليكم. بس يعني هو إله شرط واحد لازم تعرفوه.
0: خير حبيبتي، نكتب له ورقة، نحن جاهزين.
3: يو.
0: إذا بده بنكتب له بالبلدية مشان يطمن، وبس يبعت موفق منعطيه إجرة كمان.
1: ورقة شو؟ ورقة شو حبيبتي؟ الله يسامحك يا أم موفق، ما وصلنا لهون. يعني معقول ابني يطلب منكم ورقة وعقد؟
0: هذا حقه، لك تقبريني حقه.
1: لا لا لا يا أم موفق، مو هاد قصده ابنه.
0: لكن شو تقبريني؟
1: يعني انت بتعرفي قصته لابني، ماتت مرته وقت كانت عند أهلها بحرستها، ومشان هيك من وقتها ما فات على غرفتها، وهو بس عم يطلب انه تضل غرفة مرته مسكرة مثل ما كانت.
0: الله يرحمها ويصبره. أهلي. ايشو عليه؟ حقه هاد، خلص ما حدا بيقرب على الغرفة مثل ما بتأمري معادل.
1: ما يأمر عليك ظالم حبيبتي، والله يكون مع ابني.
0: آمين آمين يا رب العالمين.

0: امي؟
1: شو امي؟
0: لكون نقصتك.
1: لا آه
0: ليكي الاوضه المسكره اللي هون ما انا مقفوله.
1: اوعك امي اوعك تفوتيها، وعدنا الجماعه.
0: ايه ماشي
1: مثل ما بدهم بنعمل.
0: ايه
1: مو مشكله امي تكون مفتوحه، المهم انه نحن ما نقرب على غرفه مرته العادل الله يرحمه.
0: الله
1: يعني ممكن يكونوا ضابين فيها شوية أغراض، ونحن بعدين يعني غرفتين وصالهم بكفونا. لازم ما نقرب على هالغرفة منوب منوب.
0: حاضر أمي حاضر. بس هن مو ضابين أغراضهم فيها، يعني هاي الغرفة المسكرة غرفة نوم وكتير مرتبة. أنا يعني لمحتها بس معباية غبرة، قلت لحالي بنفض الغبرة وبغطي الأغراض.
1: الله يرضى عليكي، نحن وعدنا الجماعة أنه تضل الغرفة على حالها
0: بس بغطيهم.
1: إذا هيك ماشي معليش
0: ماشي. الله يرضى عليك.

0: اسمعي يا أم ياسين، أنا واثقة بأم موفق وبنتها إنهم رح يديروا بالهم على بيت عادل ويصونوه كأنه بيتهم. ومشان غرفة مرت عادل الله يرحمها أكيد رح تضل مثل ما كانت وما رح يغيروا فيها شي. هيك بده ابني عادل؟
1: يا أختي الحي أبقى من الميت، يعني خلاص عادل لازم يتجوز، صار له الحادثة 3 سنين، حرام هالشي والله حرام. لا إجاهن ولد ولا تهنوا بعرسهم، كل اللي عاشوا 2 أسبوع والله يرحمها ماتت مرت بحرستها مسكينة.
0: ايه والله الله يرحمها، والله عجزت معه يا أم ياسين، ما بيحب يفتح هالموضوع ابنهم وحلف يمين ما بيرجع ولسه هالحرب شغالة. لك تصوري لما رجع من المستشفى وعرف انه مرته ماتت سكر الباب وقال تحرم علي هالغرفة من بعدها.
1: الله يرحمه ويصبره إلهي.

أعوذ برب الناس ملك الناس. يا الله شو حلوة هالغرفة، فعلا غرفة عروس. بسم الله شو هاد، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلاص خلاص، بلاها هالفوطة، بلاها والله بتخوف. قولي

0: فوت أخي فوت، فوت وسمي بسم الله وفوت بإجرك اليمين
1: بسم الله.
0: يعني شوف الحظ، قبل بيومين طلعوا المستأجرين منه واليوم إجا حظك أنت وعيالك. يلا يلا نظفوا البيت واستأجر سيارة وجيب أغراضك.
1: شو هالحكي يا رجل؟ البيت كتير نظيف، المستأجرين تاركين البيت عم يلمع، والله أصيلين اللي كانوا قبلنا.
0: آخ نطفوا قلبي لطلعوا قال انضاف قال.
1: يا رجل شوف شوف الشبابيك عم تلمع، شو عم تحكي انت؟
0: سيدي شو ما عملوا منيح اللي خلصنا منهم، هذا هو المهم.
1: أبو سعيد رح تخوفني منك ها؟
0: لا لا لا تخاف لا تخاف، بس عذبوني كتير كتير.

0: تعرفي أمي؟ بصراحة أنا خايفة تكون الغرفة المسكرة مسكونة.
1: لك شو مسكونة ما مسكونة؟ منين جبتي هالحكي؟ عم قلك هاي غرفة مرت عادل اللي ماتت وقت قصف وحرستها. خلصنا بقى، لا تفوتي عليها، فهمتي؟
0: ما رح فوت.
1: أكيد ما رح تفوتي؟
0: يعني فوت شوي.
1: لك يا لطيف شو جقرة،
0: بس بدي اتفرج يعني، لأنه كتير شغلت لي بالي بصراحة.
1: لك بنتي انتي بدك تضلي مشاكسة وحشرية؟ خلاص حلي عنا.

ألو عادل؟ إيه تقبرني؟ إيه إيه سكنوا الجماعة؟ لا مو كتار، بس أم موفق وبنت فادية، ما في حدا غيرهم. إيه عندها ابن بألمانيا والتاني هاجر وضاعت أخباره. إيه تقبرني، دعوا لك كتير والله، ووصيتهم كمان ما يمدوا إيدهم على أغراض المرحومة. نعم والله ما بعرف إذا كان الباب مفتوح ولا مسكر، من وقت ما سافرت ما حدا فات على البيت ابني. خلص أنا بقول لأم موفق تسكر الباب. إيه ماشي أمي، أنا ما بقصر معهم، وأنت ما عم تقصر معي كمان يا روحي. الله يرضى عليك ويرزقك بجاه سيدنا محمد.

0: يا عيني يا عيني، لك شو هاد شو هاد يا أمي موفى؟ يعني إذا عادل بيشوف البيت بيطير عقله، كأنه قاعد فيه وعم يوج وج.
1: أنا ما عملت شي يا ست ابتسام، نظفت البيت ورتبته ونفضت الغبرة عن الكنبايات.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، يعني أقل شي بنعمله الله سترنا بهالبيت. إلهي ربي يوفق صاحبه ويرجعه بالسلامة لأمه يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. إيه ستي، هلا قلي لي انت شو لازمك، خبريني. كل الجيران جاهزين يوقفوا معك ويقدموا اللي فيه نصيب، يعني ان شاء الله ما بتحتاجوا شيء انت وبنتك، كل الناس بتوقف معك لا تخافي.
1: والله ما بدي غير سلامتكم، يعني السترة بتكفي والله عم يبعت الحمد لله.
0: يا حبيبتي ما حدا بيعرف شو الله كاتب له، نحن ما عم نتكارم عليكي. الله يسترنا من الايام الصعبه يا رب.
1: يا الله يا الله، شو في فرق بين ناس وناس؟ أنا ما عم صدق ما عم صدق. الله يساعدك ويسامحك على هالحكي.
2: أختي الله يستر عليكي، طالعي الأغراض أحسن ما طالعهم وحطهم بالشارع، لسه عنا ألف مشكلة بدي حل.
3: يلا يلا طالع أغراضك وخلصينا يرضى عليكي.
4: لا سيدي مالنا طالعين، وبطل بحر انت والشرطة.
5: مين هي اللي عم تحكي من جوا؟
3: هاي بنت لأم موفى، وكل ما منجي بتعملنا طرانه وما بتخلي علينا ستر مغطى، كأنه البيت إلها ولأبوها.
2: إذا هيك فوتوا شباب طالعوا الأغراض. يلا
5: يلا يلا يلا فوتوا.
2: سكتيها أختي أم وفاء، سكتيها سكتيها أحسن ما واقفة بالنظارة.
0: هي هي هي أم وفاء، وين وين؟ صار لي دقيقة عم بحكي معك وأنت شاردة كأنه يعني مالك بوعيك، شو صار معي؟
1: تقبريني بعتذر منك، بس تذكرت الفرق بينكم وبين أبو سعيد الدلال وقت اللي إجا مع الشرطة مش أنا زدت أغراضنا بالطريق.
0: اللي كتنذكر وما تنعاد. حبيبتي أم موفا، الدنيا إذا خليت خربت، خلاص انسي كل شي عم بيصير معك، اللي شفناه بالحرب مو قليل بنوف.

0: معقولة الغرفة تكون مسكونة؟ يا ربي خلص رح سمي وفوت. إلا ما تكون شي قطة عاملة هون بيت بالغرفة، يعني بدي رتبها شوي ونفض الغبرة وغطي هالغراض اللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما توقعت، ليكو الشباك مفتوح. يلا رح نفض الغبرة، كتير مليانة هون غبرة. يا الله كتير حلوة هالغرفة، يا ترى ليش ما بده عادل يفوت عليها؟ يعني شو فيها إذا مرته ماتت؟ خلص الله يرحمها، قلت ما ماتوا عالم بالحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أوف أوف يا الله شو في غبرة. بس كل شي مرتب والله وحلو. يو بسم الله شو هاد؟ ها؟ كأنه طوق ذهب. وليش هيك محطوط على الكومودينا؟ هي معبى غبرة كمان. بس بس طلعي بيه طلعي. طلعت قطة مثل ما توقعت. ما في شي بيخوف. كمان في صندوق. أوه بدي افتحه، ما في شي. كله دهب. معقول؟ أمي يا أمي. لك يا أمي وينك؟
1: شو في لك بنتي؟ وينك أنتي؟
0: أنا بالأوضة المسكرة. تاي تاي
1: لك شو أخذك على الأوضة؟
0: أمي في صندوق دهب.
1: دشي دشي محله، دشي وطلعي.
0: إيه تاي بس شو في أمي؟
1: ما رح فوت، طلعي من الغرفة، هيك وعدنا الجماعة. لا تبحشي بنتي بغراضه، لا تبحشي.

0: هذا اتصال من ألمانيا، أكيد نزير. يا ربي دخيلك تكون أخبار منيحة عن موفق. ألو ألو نزير، طمني عن موفق.
1: أمي أنا موفق، طلعت ومشي الحال.
0: الحمد لله على السلامة، شغلتنا بالنا لك أمي، شغلتنا بالنا يا روحي. اللي شلون طالعوك؟ رفقاتك يعني دفعوا لك الغرامة أمي؟
1: لا أمي، المحكمة عفت عني وتأكدوا أني ماني قاصد أتجاوز منطقة اللجوء. الله يسر أمي.
0: الحمد لله دخيلك يا ربي، ألف الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا الله.
1: إيه أمي، قال لي نزير أنه وضعكم صعب. أمي رح أبعت المصاري اللي جمعوها رفقاتي وإن شاء الله ما بقطعكم أبدا.
0: طلعنا من البيت أمي وسكننا ببيت ابنا لأم عادل، وقفوا معنا أهل الحارة، طلعوا أوادم وولاد أصل.
1: إيه كتير منيح أمي، بس وقت يوصلوا المصاري عطوهن إجرة أمي، أكيد هيك بلدنا ولاد الأصل كتار. رح أبعت لك مصاري وأنا بدبر حالي هون، ما تاكلي هم.
0: الله يرضى عليك يا ابني.

0: اي والله يا ام عادل، هذا اللي صار معنا. يعني حست بنتي انه في قطط بغرفه عادل، ولقيت الشباك مفتوح وفاتت لتسكره وتطالع القطه.
1: ايوه
0: لقيت ذهبات كنتك الله يرحمها والغبره معبيه الاغراض كلها.
1: يوه لك الله يخلي لي اياكم، ما احلى امانتكم.
2: معقول عادل ما فكر فيه؟
0: هذا اللي صار، وانا رايي تجي لعنا وننظف الغرفه سوا.
1: ايه ليش لا؟
0: يعني ممكن نلاقي شيء تاني وبتكونوا انتو شاهدي.
1: الله يكتر من امثالك يا ام موفق. خلص رح خبر عادل.
0: ايه خبري، قولي له الاحوال بالشام تغيرت، خليه يرجع ويلاقي له بنت الحلال ويرجع يعيش معي.
1: ايه خبرته وبعدت له صورته كمان.
0: ايه الحمد لله، ونحن الا ما نلاقي شيء بيت على قدنا، وابني موفق رح يبعث مصاري الحمد لله.
1: بس انتي ما سألتيني صورة مين بعدت له.
0: ما فهمت شو بتقصدي صورة مين؟
1: صورة فادية. فادية بنتك.
0: ايه
1: وعجبته كتير، واذا بيدرى بامانتها كمان رح يطير عقله اكتر. يا ام موفق اذا بتوافقوا نحن بدنا نطلب ايده لعادل ونخليها تسافر لعنده.
0: دخيل اسمك وكرمك يا الله.
3: كنتم مع
4: خفايا الأيام الصعبة.

من أرض الحضارات دمشق.